0: خاصة جدا.
1: سفر سفر موج يترجمني إلى كل اللغات وينكسر موجا على كل اللغات وانكسر وترى وترى
2: اتذكر
1: سفر
2: اتذكر اتذكر
0: مؤانسة خاصة جدا مؤانسة خاصة جدا جولة في دفاتر الذكريات مع سهلة.
3: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
4: إذاعة الشباب نون ستوب.

0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
1: ميلودين ميلودين أغاني الأفلام أغاني المسلسلات ميلودين تونسية عربية وعالمية. ميلودين مع وصال السنوسي.
2: مرحبا بكم في ميلودين على إذاعة الشباب، معكم خالد الشابي وصال السنوسي. باش نبداو رحلتنا مع لطفي بوشناق في جينيريك مسلسل غيبوبة اللي تعرض في رمضان 2026 للمخرج محمد خليل البحري، بطولة شاكرة الرماح، محمد علي بن جمعة، صلاح مصدق، معز القديري، زياد التويتي، معز التومي، سارة الشريف، إباء حملي، مرام بن عزيزة، كوثر الباردي وغيرهم من نجوم.

كان هذا يا جينيريك مسلسل حياة اللي خرج في رمضان 2026، واحنا معكم في ميلودين على إذاعة الشباب، وباش نسمع معكم محمد عدوية في جينيريك مسلسل عليك لاي اللي خرج في رمضان 2026 للمخرج محمد عبد السلام، بطولة أحمد العوضي، درة زروق، يارا السكري، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، ريم سامي، صفوة، محمد البزاوي، سارة بركة، رحمة محسن، طارق دسوقي، وبسام رجب.

كان هذا يا عبد الباسط حمودة في جينيريك مسلسل درش اللي خرج في رمضان 2026 للمخرج أحمد خالد أمين، بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، طارق النهري، محمد علي رزق، عايدة رياض، غادة طلعت، هاجر الشرنوبي، أحمد فؤاد سليم، جيهان خليل ونضال الشافعي. ورحلتنا متواصلة معكم في ميلودين على إذاعة الشباب، وبش نسمعوا ثامر حسني في جينيريك مسلسل نسل الأغراب للمخرج محمد سامي، بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، أحمد مالك، أحمد داش، إدوارد، فردوس عبد الحميد، محمد مهران، نجلة بدر، سلوى عثمان، ريم سامي، منى فضالي، ملك أحمد زاهر، أحلام الجريتلي، محمد غنيم وغيرهم من نجوم.

كانت هذه يسرى محنوش في جينيريك مسلسل الجبل الأحمر للمخرج ربيع التكالي، بطولة فتحي الهداوي، دليلة مفتاحي، نصر الدين السهيلي، محمد السياري، وحيدة الدريدي، خالد هويسة، أميمة بن حفصية، نادية بوستة، مرام بن عزيزة، ريم بن مسعود، نجلة بن عبد الله وغيرهم من نجوم. وإحنا معاكم في ميلودين على إذاعة الشباب، وبش نسمعوا شيرين في جينيريك مسلسل لحم غزال اللي خرج في رمضان 2021 للمخرج محمد أسامة، بطولة غادة عبد الرازق، شريف سلامة، عمر عبد الجليل، مي سليم، وفاء عامر، خالد كمال، محمد شاهين، أحمد صفوت، عبدو شاهين، رحاب الجمل، جيهان خليل، وليد فواز، سماء إبراهيم، حمدي المرغني، مصطفى أبو سريع، ياسر الطبجي، بسنت شوقي، هاجر عفيفي، دنيا المصري، حنان يوسف، أحمد خليل، أشرف عبد الغفور، محمد التاجي وغيرهم من نجوم.

ميلودين ميلودين أغاني الأفلام أغاني المسلسلات ميلودين تونسية عربية وعالمية ميلودين مع وصال سنوسي.

ساعات ساعات هكا غنيت صباح من كلمات عبد الرحمن الأبنودي وألحان جمال سلامة. الغنية هذية اللي تغنيت في فيلم ليلى بكى فيها القمر للمخرج أحمد يحيى، بطولة صباح وحسين فهمي وغيرهم من نجوم. ورحلتنا متواصلة معكم في ميلودين على إذاعة الشباب، وبش نسمعوا شادية وعبد الحليم حافظ بغنية حاجة غريبة كلمات حسين السيد وألحان منير مراد. الغنية هذية اللي تغنيت في فيلم معبودة الجماهير للمخرج حلمي رفلة، بطولة عبد الحليم حافظ، شادية، فؤاد المهندس، يوسف شعبان، حسن فايق، محمد رضا، زينات صدقي، شفيق نور الدين، أبو بكر عزت، أحمد الحداد، زين العشماوي، جورج سيدهم، حسين إسماعيل وأحمد فرحات.

ريتو يطول، لو كان ده حلم يا ريتو يطول علشان نفضل نحلم كده.

هكا نوصل معكم الختام لقائنا اليوم في ميلودينا على إذاعة الشباب. باش نخليكم مع مدحت صالح حبيبي يا عاشق، الغنية هذية اللي تغنيت في فيلم شورت وفانيلا وكاب اللي خرج عام 2000 للمخرج سعيد حامد، بطولة أحمد السقا، نور اللبنانية، شريف منير، أحمد عيد، داليا مصطفى، سامي العدل، سليم كلاس، أيمن الشتيوي، أحمد منير، عثمان عبد المنعم وغيرهم من نجوم. أجمل تحيات خالد الشابي ويصال السنوسي.

0: ميلودينه ميلودينه أغاني الأفلام أغاني المسلسلات ميلودينه تونسية عربية وعالمية ميلودين مع وصال سنوسي
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب إذاعة الشباب نون ستوب
2: RG ميوزيك

المقطع اللي جاي بموت عليه. دائما لما بدندن بالبيت وبكون مسلطنه بدندن هذا المقطع اللي جاي.

0: أغابيسك.
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب
3: نون ستوب.
4: إذاعة الشباب من تونس.
5: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
6: معلومة الوافية.
5: نفس الروح نفس الإحساس.
6: نفس الإحساس.
5: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى.
6: من القلب للقلب.
5: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
6: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: عد الموجتك تسمع صوتك. العائلة
7: العائلة
4: هي اللي تلم وتجمع وتضم
7: تجمع وتضم.
4: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا
7: محبتها جمعتنا.
4: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا
7: وبسحرها شدتنا.
4: إذاعتنا هي عائلتنا
7: إذاعتنا هي عائلتنا.
4: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
7: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس
6: وبرامج لكل الناس.
4: تغذي الروح وتدفع الطموح، شارك الآلام وتفتح الآمال.
7: في كلمة،
4: إذاعتنا هي عائلتنا.
7: إذاعتنا هي عائلتنا.
4: إذاعة شباب من تونس.

0: الأربعة ودقيقتين على موجات إذاعة شباب. مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار أنه يرافقنا في هذا العدد الجديد من ديننا السمح اللي يبدأ توا يتواصل معكم إلى حدود الساعة الخامسة على امتداد ساعة، باش نحاولوا أن طبعا نطرحوا واحد من المواضيع المهمة في الحقيقة. ربما يتسائل البعض وقت اللي باش يعرفوا الموضوع يقولوا علاش الطرح هذا، تو نفهموا بالتفصيل وبكل دقه وبمنهجيه واضحه لماذا طرح هذا الموضوع اللي هو مساله العصبيه. باش نعرفوها شنو العصبيه، انواع العصبيه هذه، لانه العصبيه عصبيات، طبعا هناك العصبيه الدينيه، هناك العصبيه القبليه، وانواع شتى من العصبيات. أسباب العصبية، شنو هو الأسباب الكامنة وراء يعني أنه تنشأ هذه العصبيات، لأنه زادت نقف عند بعض العصبيات المستحبة، خلينا نقول الإيجابية، واللي تحدث عليها ابن خلدون طبعا وأفاض الحديث فيها. ولكن احنا طبعا مش ناخذوا العصبية من الزاوية السلبية اللي يلزمنا نجنبوها، هذاك علاش مش نحكيه على مخاطرها على الأفراد وعلى المجتمعات خاصة، لأنه وعنا نماذج الحقيقة نعيشوها اليوم والآن وهنا، يعني كيف أن هذه العصبيات يمكن أن تدمر دولا، وهذا شفناه معناها وقاعدين نراو فيه. قلنا إذا مخاطرها وسبل التوقي منها وعلاجها، سبل التوقي منها قبل أن تحدث، ولكن إن لا قدر الله وكانت ثم إرهاصات متاع حدوثها، كيفية إذن علاجها والحيلولة دون انتشارها وتوسعها باش ما تكونش وبال على المجتمعات لا قدر الله. هذا تقريبا موضوع لقائنا بطبيعة الحال اللي ما نجم نطرحوه كان بحضور فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي نرحب بيها. أهلا بيك فضيلة الشيخ.
1: شكرا لك أخي محمد رمزي، مرحبا بك، وربي إن شاء الله يحفظ شبابنا ووليداتنا وأبائنا وأمهاتنا، إن شاء الله ربي الجاي خير إن شاء الله،
0: وبطبيعة الحال يكون أفضل بكثير إذا خلى من العصبية.
1: أكيد أكيد أكيد أكيد، هذا عنصر تخلص.
0: أي
1: عنصر تخلص هذا، أسمع هو جماعة الكورة يقول لك هذا كنترول وباس معنا.
0: أي
1: مرة سيدي مرحبا.
0: العصبية فضيلة الشيخ،
1: العصبية في الحقيقة يعني علاش نتحدث في الجانب هذا، حاجة الأسباب طبعا نجيو للتعريف نتاعه، لانه يعني سبب كثير من المشاكل، الكثير يعني من الحروب صارت بين الدول، الكثير من الجرائم بسبب العصبيه.
0: شنو دمرها فضيلة الشيخ؟
1: انتهاك الدنيا، يعني كان تاخذ
0: بعض اللي راهو فيه اليوم في سوريا، شنو اللي دمر واللي صاير في ليبيا،
1: يعني الطائفيه، شنو اللي غذاها العصبيه القبليه، شنو اللي غذاها العصبيه
0: تاريخيا،
1: التمييز العنصري، شنو اللي غذيه هو هالعصبيه، التعصب لجنس او للون.
0: يا اخي المهاتما غاندي اغتيل، نعم. علاش؟ لانه تعاطف مع المسلمين، نعم. معناها النضال اللي عمله المهاتما غاندي، نعم. في سبيل تحرير الهند راهو عدى في السجون وما فعلا. الى ذلك فعلا. وتم اغتياله علاش؟ لانه كان مع المسلمين، معناها تعاطف مع المسلمين، وقال لهم هم مكون من مكونات الهند والفسيفساء،
1: يصير مع اخواننا في في في تم في بورما كذلك، في بورما ايضا، وكثير من الاقليات
0: اللي هي مضطهده،
1: اكيد كثير من الاقليات اليوم اللي هي مضطهده. شوف احنا لما نتحدث عن الاقليات يعني عندها حقها في انها تعيش بغض النظر انها مسلمه او غيرها. النبي صلى الله عليه وسلم وقت اللي دخل المدينه ولقى فما اقليه من اليهود يعتبروا هو وقتها هم اقليه، ولكن تعايش معهم، وفرض صلى الله عليه وسلم أنه يعيش معهم في إطار يعني وثيقة، في إطار ما يسمى اليوم بالدستور، كانت يعني وثيقة مكتوبة
0: وعايش مشترك ومنصوص فيها على بنود
1: أسواق يعني وفي موديلات يعني ما بيناتهم. فأكيد أن الأقلية هذه خذات الحظ متاعها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في تأسيس دعائم الدولة. مش ممكن أن الدولة تتأسس على مفهوم العصبية، نحكي على العصبية المذمومة، لأنه العصبية هو الاجتماع، إذا كان يقول العصبية بالمعنى السلبي، هو الاجتماع على الشيء الواحد والانتصار له سواء كان حقا أو باطلا.
0: أو باطلا بالضبط.
1: أما شوف فما فرق بين العصبية الدينية والعصبية للدين. بمعنى أنا مسلم بتبيعها باش نظهر، مش نظهر عصبية بمعنى انتصار لديني مسلم مقابل ديانة أخرى، يعني سأنتصر
0: وهذا طبيعي،
1: يعني هذا طبيعي، أنه لكن مش أني أتعصب مثلا في صلب الدين اللي أنت فيه لمذهب آخر، يعني هذا مثلا شافعي، هذا مالكي، هذا حنفي، هذا سني لغير ذلك، يعني حنبلي لغير ذلك، هنا يعني يكون فما فعلا الاشكالات. هل يعني ربي سبحانه وتعالى يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وربي عز وجل قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون.
0: عودها الآية هذه فضيلة شيخ لأنه مهمة ومهمة جدا.
1: ربي قال في محكمة تنزيل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء يا محمد، لست منهم في شيء،
0: لا تنتمي إليهم،
1: إنما أمرهم إلى الله، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية، ليس منا،
0: ليس منا، يعني ماهوش من ملة محمد
1: كما قال وقت اللي يعني من غشنا فليس منا. فكذلك من يعني دعا إلى عصبية، والعصبية هذه يعني يكون شكلها متاعي مذهبي عرقي، طائفي جنسي، يكون أي مثلا أي متعلقة فما حتى بالقطاع، فما عصبية القطاعات اليوم،
0: فما عصبية، فما عصبية
1: للجهوية مثلا
0: لكرة القدم، عصبية
1: حدث ولا حرج،
0: يعني وقاعدين نشوفه في
1: التفاهة شنو اللي غذاها،
0: نتائجها سلبية،
1: أسباب تغذية التفاهة هي العصبية،
0: العصبية
1: غذي العصبية وش يهمك
0: بالضبط،
1: روحنا أرمي فوشيك،
0: أرمي فوشيك. يخي الاستعمار شنو اللي عمل، يخي الاستعمار شنو التعويذة السحرية اللي دخل بها،
1: فرق تسد،
0: فرق تسد بالعصبية وتغذية هذه النعرة الاختلافات وما إلى ذلك، وسيب فالنار في الهشيم.
1: شوف
0: عياذ بالله،
1: وذلك عليش ربي عز وجل يقول فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، الآيات من سورة آل عمران. شوف ربي سبحانه وتعالى كيف أنه يتوجه إلينا بنبذ أسباب
0: الافتراق،
1: لأنه هذا يؤدي إلى تشتت الصفوف وعدم رأي الصدع، يعني ممكن يحصل صدع إلى غير ذلك، وذلك عليش
0: إما أن يرتقى هذا الصدع أو أن تزداد فجوة
1: البون شاسع
0: بالضبط، والعياذ بالله.
1: ولذلك فإنه يعني كان في المجتمع العصبية هذه فيها المعنى الجاهلي، هي جاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم سماها دعوة جاهلية، حتى أنه ورد في الحديث كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، كسع أي ضربه على مؤخرته، يعني كيف نقول نحن شفره. فقال هذا الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، هلموا يا مهاجرين، هلموا يا أنصار،
0: ولحمة بدرجة تنسي
1: المجتمع، يعني في المدينة فما مهاجرين وفما أنصار، ربي زكاهم سبحانه وتعالى. فوصل يعني بلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، ايش قال؟ شوف ايش قال في كلمة لما سمع الإجماع يقولوا يا للمهاجرين يا للأنصار، حوم بشتولي في بعضها قبائل وكذا، قال صلى الله عليه وسلم أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة، يعني هالدعوة هذه دعوة الجاهلية فإنها منتنة والعياذ بالله، يعني تؤدي إلى ازدراء بين الشعوب، هذا الازدراء. أنت رأي حنتنا شنو ما كتبش تزدراها
0: طبعا،
1: بعدها عليك تكرهها. فكذلك هذه الدعوة هي نتنة وتؤدي إلى ازدراء بين الشعوب، وتؤدي إلى التمييز بين الشعوب،
0: إلى الفرقة والبغضاء وإلى التقاتل والتناحر
1: وإلى الشحناء وغيرها من الأسباب الأخرى في الحقيقة. ولذلك فقد دعا صلى الله عليه وسلم إلى فعلا أن ينبذوا هذه الدعوة، إلى نبذ هذه الدعوة. وحتى نشوف المجتمع وقتها من الصحابة، الصحابة مش ملائكة
0: طبعا،
1: ما مش معصومين
0: طبعا،
1: دي بنقول وراه كي نحكيوا على الصحابة رضي الله عنهم، لأنه ربي سبحانه وتعالى زكاهم
0: ورضي عنهم وفيهم مبشرين بالجنة،
1: لأنهم عودون ما يكذبوش على النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم بشر يغلطوا، يعني يكون فما يعني سوى سبحان الله
0: خطأ.
1: ولذلك يعني ورد في حديث مثلا أخوي محمد رمزي عن في صحيح البخاري، حديث اللي يقول فيه قال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه يقول سببت رجلا فعيرته بأمه،
0: الله يعوذ بالله،
1: وصلت الحكاية للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنه الرجل هذايا يقول أنه بلال، لكنه ما ثبتش الحقيقة في حديث صحيح، ما ثبتش، أمه حمامة كان كذلك، عيره بأمه وقيل أنه قال، وفي يعني هناك من يقول قال له يا ابن السوداء، لكن هذا لم يثبت حقيقة يعني عند التحقيق
0: لم يثبت.
1: نجدوه في بعض الكتب ما موجود، كتب الرقائق، كتب الدعوية، تسمع في بعض الكتب، لكن بالتثبت والتقصي نجد أنه لا أصل لهذا الكلام في الكتب الصحاح ومن أسانيد صحيح، لكن ثابت أن أبا ذر قال هو قال شكون؟ قال سببت رجلا فعيرته بأمه في صحيح البخاري هنا ومسلم، قال شكون؟
0: ما سمعش.
1: فوصلت الحكاية للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه؟
0: أعيرته بأمه؟
1: قال له صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، يعني شوف إنك امرؤ، هكا قالوا إنك امرؤ فيك جاهلية.
0: هذه هي العصبية،
1: شفت كيفاش؟ يعني قالوا يسأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أعيرته بأمه؟ أنت عيرته بأمه؟ فقالوا قالوا إنك امرؤ أي رجل فيك جاهلية. إذن هذه دعوة جاهلية، وغضب صلى الله عليه وسلم من ذلك. فلذلك كل دعوة من دعوات التمييز على أساس يعني حتى اللغة أحيانا
0: ولا نسخروا من اللغة ولا نسخروا من جهة ولا
1: يعني تو مثلا ناخذوا احنا حتى على مستوى، شوف احنا عندنا الشعار متاعنا في التمييز وهذا اللي يعلمه إلى الله سبحانه وتعالى الميزان، لأن عندي أنا عندك أنت عند ربي سبحانه وتعالى، تعرف الميزان هذا ولا هو التقوى. ربي يقول يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى، ربي قال يا أيها الناس، ما قالش أيها الذين آمنوا،
0: يا أيها الناس. خطاب موجه للإنسانية جمعة.
1: إن خلقناكم من ذكر وأنثى، من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل تعرفوا إن أكرمكم
0: عند الله أتقاكم. هاك الميزان هو التقوى في نهاية الأمر،
1: التقوى نعرف أنا ولا تعرف
0: ذكر وأنثى شعوب وقبائل،
1: التقوى ها هنا
0: بالضبط.
1: أشققت على قلبي ما نجمش نعرف أنا شكون
0: اللي أكبر، يعني ذكر وأنثى الجنسين وشعوب وقبائل الأبيض والأسود والأحمر والأصفر وكل الشعوب والقبائل، معناها على امتداد الجغرافيا.
1: نعم.
0: ويبقى الفيصل في النهاية هو التقوى.
1: التقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فرق بين أعربين وأعجمين إلا بالتقوى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم
0: حصر.
1: كلكم كأسنان المشط كما في حديث آخر، سواسية عند الله عز وجل، فماش هذا أسود وهذا أحمر وهذا كذا، هذيك ألوان طبيعة ربي خلقها سبحانه وتعالى، هكذا خلقها،
0: وهذا فقير وهذا غني وما إلى ذلك،
1: يعني ذلك في الحج فكلنا سواسية، في العبادات كلنا سواسية، كل الناس في الحج تلبس نفس اللباس، فماش فرق بين هذا وبين غني وبين فقير، كل الناس تصوم، كل الناس تصلي، كل الناس يعني مطالب بأداء الفرائض والعبادات لمن استطاع إليه سبيلا، صحيح فما عبادات اللي هي فيها الجانب المالي وفيها الاستطاعة البدنية كذلك، ولكن
0: حج خاص.
1: نعم. فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على معاني الوحدة والألفة، ولقد دب إليكم داء الأمم من قبلكم، مما يغذي العصبية ويغذي ذلك هو التمييز بين الناس على هذا الأساس، على أساس لون، على أساس عرق، يعني أنه هذا
0: يعني يمكن نرجع
1: على أساس جنس مثلا، هذه امرأة أو هذا رجل، ونميز بين المرأة والرجل على أساس يعني فقط لأنه هذه امرأة أو هذا رجل، فهذا ليس معيار عند الله سبحانه وتعالى.
0: للآخر نظرة دونية للآخر،
1: شقائق الرجال كما قال عليه الصلاة والسلام، وكان ينصي بالنساء عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا. فلذلك ليس هناك تمييز على هذا الأساس، أن يتعصب لجهة أو أن يتعصب لقطاع أو أن يتعصب لقبيلة، وراه إذا موجود إحنا صحيح الحمد لله في تونس خلينا نقولوا ما عندناش العصبية الطائفية والمذهبية والقبلية، الحمد لله. هذا مكسب،
0: مكسب لازمنا نحافظوا عليه
1: الحقيقة. فعلا خويا محمد رمزي مكسب كبير ياسر، راه نغبطوا عليه، يعني قل انك تجد مجتمعات يعني شوف فما اللي حتى على مستوى اللغه هذه امازيغي وهذا عربي، فما على مستوى اللي تلقى يعني حتى شمال وجنوب، فما على مستوى قبلي، فما على
0: مستوى وغيره،
1: يعني هذا راه موجود العصبيه
0: والامثله امامنا والنماذج دايره بينا ونراو فيها، وشنو اللي نتج عليها هل العصبيات هذه؟ شفنا تقاتل وتقاسم دول، يعني تجزئة أجزاء كل طائفة تحب تستقل بقطعتها، الحمد لله
1: احنا في نعمة كبيرة، ما يحصل فيه كثير
0: من ودي حاجة جارتنا ليبيا واللي قاعد يحصل فيها الحقيقة. معناها
1: اليوم احنا نتحدث عن طرابلس بن غازي يعني ليبيا طرابلس،
0: احنا ان شاء الله نحمد ربي على هذه النعمة
1: والرحمة،
0: بالضبط نحمد ربي على هذه النعمة وعلى هذه الوحدة اللي نعيش فيها.
2: ديننا السمح.

0: نجد الترحاب بكل من هو في الاستماع. نذكر أن في ديننا السمح لقائنا اللي انطلق الأربعة يتواصل معكم حتى للخمسة. طبعا فريق مجند لإنجاح هذه الحصة زميلنا سليم القصيبي على الأجهزة الفنية، زميلتنا ألفا نصيب، وزميلتنا إسلام الخضراوي، في الإنتاج الرقمي محمد رمزي المنصوري وفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي، من وراء المزدحين، مش المزدح هكا ولا فضيلة الشيخ، زوز مزدحين،
1: مزدح ومزدح.
0: فضيلة الشيخ، احنا توا وصلنا الحقيقة معناها كأن بدينا من الهرم المقلوب هذه.
1: نعم.
0: احنا ركزنا على مخاطر هذه العصبية، اسبابها اولا.
1: نعم.
0: وحكينا وفصلنا القول، يعني واضح العصبية تكون دينية، تكون نعم. عرقية، تكون مذهبية، يعني هذه هي انواع العصبيات بالضبط. واكدنا على مخاطر هذه العصبية.
1: نعم.
0: واكدنا عليه من التاريخ ومما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام في وضعيات حدثت في حياته، ولكن نراه أيضا ونأكد أيضا على خطورتها في معيشنا اليوم، فيما نراه اليوم، فيما يحيط بنا في العالم الحقيقة، لأن العالم أصبح قرية، ولنا كل حاجة تصير في أقصى العالم نشوفوها في حينها وفي وقتها. وشفنا، أنت جبت مثال بورما وتحدثنا على الهند وغيره، يعني هذه يعني دلالات واقعية على خطورة العصبية ودمويتها وما يمكن أن تخلفه من دمار. لأنه شوف، العصبية هي رديف الدمار.
1: نعم.
0: نجم شكون أكثر من هيك.
1: نعم. في الحقيقة يعني، وهذا يجرنا كما قلت، مظاهرها خطيرة.
0: نعم.
1: ونجد أن المجتمعات وأن الشعوب عبر التاريخ انكوت بنار الطائفية وبنار العصبية القبلية بسبب الطائفية وغيرها. نجد أن في التاريخ، في تاريخنا الإسلامي مثلا، نجد أن حروبا وقعت بسبب المذهبية، فدولة تقوم على أنقاض دولة لا لشيء إلا بسبب اختلافات يعني فقهية فرعية تكون أحيانا، فقد يختلف. نعم. أحيانا يصل الأمر ربما إلى أن الشافعي لا يصلي خلف الحنفي مثلا. نجد أن ما فعله مثلا، يذكر الإمام الشوكاني في كتابه البدر الطالع، ما فعله الشاه إسماعيل الصفوي الذي ادعاه في العقد الثالث من عمره أنه كان خارجا الصيد فدخل إلى مغارة فجاءه رجل فقال له أنت المهدي المنتظر، إلى يعني وتحمل يعني هذا هذا الرأي وهذا الفكر، ورأى أنه أتى ليخلص الأمة. يقول الإمام الشوكاني أنه قتل ما لم يسمع به لا في جاهلية ولا في إسلام، يعني قتل ألف ألف من المسلمين، يعني مليون وصل به الأمر في فترته وفي عهدته. يعني هذه المذابح وهذه المجازر التي وقعت في التاريخ،
0: تاريخ الإسلام.
1: نعم. في الإسلام يعني
0: نحن مش نحكي على تاريخنا،
1: نحن ما مش نحكي على غيرنا، ننظر إلى أنفسنا. نجد أن هذه العصبية فعلا هي عصفت بدول وبأمم قوضت فعلا.
0: نبدأ من البداية، الفتنة يعني الكبرى فضيلة الشيخ، الفتنة الكبرى ومقتل الحسن والحسين.
1: نعم.
0: وما نتج عنه من تعصب
1: ولقاد
0: فهمت وغيره، يعني راو المسار التاريخ مرتبط ببعض، والحاضر هو نتاج الماضي. يا أخي ما كانش عنا لا شيعة لا سنة، يعني بدأت من
1: نعم.
0: التشيع لي علي.
1: نعم.
0: ثم بعد ذلك لأبناء علي، وبدأنا عاد في المسلسلات الدموية والعياذ بالله.
1: نعم فعلا. ولذلك نجد أنه في الحقيقة يعني أحيانا هذه النزعة العصبية والقومية تغذي يعني هذا الانحراف العقدي والفكري. فأحيانا تجد أن هذا التمييز مع الآخر لا شيء إلا لأنه يختلف معك مثلا في لغة، فيتم غرس ما يسمى أحيانا بالقومية. أحيانا ممكن تكون القومية أحيانا مش ديما، ممكن تكون القومية هي عنصر مش تجمع الوحدة مثلا
0: في
1: العربية
0: في
1: مثلا أن نجتمعوا نكون فما نجتمعوا
0: في الأصل هو عنصر جامع،
1: عنصر جامع القول مثلا القومية العربية
0: عربية.
1: مثل لكن هذه القومية ماهيش معيار لأن نميز بين الناس، يكون عندنا مواطنين درجة أولى
0: ومواطنين درجة ثانية
1: ودرجة ثالثة. لا، لأنه نعود نرجع إن أكرمكم عند الله
0: أتقاكم.
1: يعني مش معناتها أنه هو ناطق باللغة العربية مثلا هو أفضل من غيره. والأمم حتى السابقة ربي لما يقصنا في القرآن الكريم مثلا لما حكينا على اليهود والنصارى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه مثلا هم راوا
0: يفتخروا
1: بأن نحن شعب الله المختار
0: أعلى منزلة
1: نحن شعب الله المختار وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت
0: النصارى ليست اليهود على شيء.
1: شفت العصبية المسلم ما يتعصبش
0: كل واحد يجبد ليه
1: ما يقولش وإنما ما نزكيوش أنفسنا نحن شكون زكينا المولى سبحانه وتعالى قال كنتم
0: خير أمة أخرجت للناس
1: وكنتم
0: رؤوا
1: المنكر وتؤمنون بالله
0: بالله اي ولكن لهنا كان مش يفيد الماضي معناها بدا واضحين هو ناسخ يفيد في الغالب يفيد الماضي ولكن لهنا كنتم مش معناها راهو صحيح كنتم عادش لا لا لا كنتم خير أمة
1: ربي قال وكان ربك غفورا رحيما
0: وكان اي مش
1: يعني ديما ربك كان يعني ربي كان غفور معاش غفور
0: هذه الكلمه الفهم السطحي لي
1: لا هاني استعمال نتاع كان في القران الكريم وكان الله غفورا رحيما من ربي كان ولاش هذه كان تدل على الديمومه وعلى التواصل الحقيقه وعلى الاستمراريه فنجد ان يعني مظاهر العصبيه في الحقيقه لاسباب ممكن هذه تؤدي احيانا انت ذكرت يعني مثلا الشيعة والسنة تعرف اللي ايران كانت يعني كانت سنيه هي يعني هي اول ما دخلها الاسلام دخلها اسلام سني
0: اسلام سني نعم
1: ولكن مما يعني غذى يعني اكيد فما عوامل كثيره في الحقيقه مش هذا فقط ولكن نجد انه حتى العصبيه القوميه كما فما القوميه العربيه فما القوميه الفارسيه
0: فما القوميه التركيه
1: طبعا فما القوميه الاوروبيه فما القوميه الجرمانيه مثلا تلقاها ان هم يشوفوا انهم الجنس
0: الاري الافضل جنس في
1: طبعا يعني هذه موجوده فتلقى ان الالماني يشوف روحه هو مثلا
0: افضل ارقى
1: التركي مثلا يشوف روحه التركي هو عنده النزعه هذيك مثلا هذه راهي موجوده
0: والله يفصل يصل فيهم القول ابن خلدون يعني الحقيقة علاش نفتخروا بابن خلدون احنا لانه كتاب علمي حقيقي يقرأ في علم الاجتماع وعلم التاريخ يقرأ يعني وراو تعرف ابن خلدون راو صيت عالمي راو يعني يدرس في ارقى الجامعات ونحن نفخر انه تونسي المولد والنشأة
1: نعم
0: هو منزله الى اليوم مازال معناه شاهد عليه
1: نعم خرج صحيح من تونس انتقل مشى الجزائر
0: مشى الجزائر مشى مصر مشى المغرب قلعة سلامة في كتب فيها معناه اهم
1: لكنه تونسي وكانت عنده عرسة في جامعة زيتون كما يقولوا كان يدرس متطلب جامعة زيتون حتى بعد قعد يرتاد على جامعة مكتبة جامعة الزيتون حتى وقت اللي سافر ومشى للمغرب يا ربي للجزائر فقعد يرتاد على المكتبة ويمشي ويسحق يعني مراجع ويرجع لجامعة الزيتون ويقرأ فيعني أكيد لا نحن نفخر بهذا العلم اللي في الحقيقة هو مؤسس علم الاجتماع خاصة الحقيقة يعني هذه هي الإضافة ممكن في الجانب التاريخي الحقيقة يعني ابن خلدون يعتمد على ابن الأثير يعني على الكتاب الكامل الكتاب الكامل في التاريخ فالجانب التاريخي هو يعني ينقل ما ما ما ما, ما نقله ابن
0: لكنه ايضا تحدث على ما حدث في عصره هو
1: يتحدث راهو شوف راهو ابن خلدون راهو وصل حتى توقع بما سيحصل في الاندلس
0: طبعا
1: رغم انه هو اللي يعني بعد ما انه هو توفى يعني ابن خلدون تقريبا ببعض البضع عقود يعني 80 سنه يمكن بعد ما توفى هو يمكن ب 80 سنه 90 سنه
0: صارت
1: يعني يعني سقطت
0: الاندلس
1: اي غرناطه 1492 فهمت فهو وقت اللي قبل ما تسقط غرناطه يعني نشوف قديش عقود
0: 80 سنه
1: توقع يعني اشار الى ذلك
0: ضبط.
1: اعطى اشارات عوامل
0: لانه منهج علمي اللي يعتمدوا لانه منهج علمي اللي يعتمدوا في الاستقراء
1: منهج الاستقراء
0: بالضبط يوصل الى نتائج
1: نعم
0: يعني شبه حتميه ما نش نقولوا حتميه ولكن
1: نعم نعم فعلا فعلا
0: فالحفاظ نرجعوا لكلامنا اذا افاض الحديث في العصبيات ولكن فما فيها الجانب الايجابي وفيها الجانب السلبي واحنا نتوقفوا عن الجانب السلبي
1: بجانب اكيد كما قلنا فما الجانب
0: يدمر الأمم ويدمر الشعوب وما إلى ذلك
1: هو الجانب الإيجابي أكيد أنه إحنا خاطر كنلقاو يعني النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما ذكر العصبية لما يعني أحدهم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العصبية قال يا رسول الله أمن العصبية أن يحب الرجل قومه أن يحب الرجل قومه يعني هذه عصبية تسمى أنه واحد يعني يتعصب ويحب حب كبير كما قلنا احنا ايش قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لا ولكن من العصبية أن يعين الرجل قومه على الظلم
0: والعياذ بالله
1: هذه هي ولذلك فما ناس فهموا في مفهوم العصبية ايش يقول لك أنا أعطيك بعض الأمثلة يقول لك أنا وأخويا على ولد عمي وأنا ولد عمي على
0: البراني
1: باهي ويقول لك النبي صلى الله عليه وسلم هذا مو مثل وخلينا نقولوا أنا أنت شعبية محلاها وأحلاشنا منها
0: ويستشهدوا بالحديث النبوي قنصر أخاك ظلم
1: آه إجوا الحديث هذا تو أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. يكمل الساعة الحديث قالوا يا رسول الله هذا ننصره وهو مظلوم. فكيف ننصره وهو ظالم؟ قال صلى الله عليه وسلم تأخذ فوق يديه. يعني هنا قالوا به فهمنا المظلوم ننصره والظالم كيفاش الظالم ننصره؟ قال صلى الله عليه وسلم تأخذ فوق يديه،
0: تكف يده
1: يعني عن أنك تقول له يكفي، تنهاه عن المنكر. هذا هو النصرة متاعه، أنك تأمر أن تأمره بالمعروف وأن تنهاه عن المنكر. هذا ما نحتاج
0: إليه، النصرة
1: هذه هي النصرة،
0: مش بالمفهوم الخاطئ اللي قاعدين نداولوا فيه. لا لا نرمي روحي
1: هو غلط، لا
0: غلط خويا، وعيني مغمضة ونرمي روحي، لا لا
1: غلط
0: طبعا.
1: ولذلك هنا هذا ما غذى العصبية في الحقيقة. اليوم فما ناس بسبب العصبية يعتقد أنه فما فرق ما بين البلدي والأفريقي، هذا ولد البلاد وهذا جاي أفريقي من وراء البلايك، لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف يعني هنا ممكن أحيانا يكون تمييز على أساس جهوي، على أساس ربما طبقي. يعني شوف نرجع يعني إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فرق بين أعجمي ولا عربي إلا بالتقوى. شوف النبي صلى الله عليه وسلم وقت اللي يعني حبي يبحث على طريقة باش أنه يوصل بها النداء في الصلاة،
0: بلال
1: كل واحد شن يقال، فما شكون قال نعملوا نار، فما شكون نعملوا ناقوس، لأنه يعني وقتها مش يجتمعوا، شنو الحاجة اللي بتخليهم يجتمعوا؟ فما شكون نظرموا نارا،
0: نار
1: نشوفوهم بعيد، قالوا لا هذا تشبه المجوس، قال نعملوا ناقوس، قالوا لا هذا تشبه اليهود من النصارى. حتى للي جاء أحد الصحابة إلى ناس اسمه عبد الله قال أني رأيت رؤية، وقصلوا الرؤية هذه، قالوا راني رأيت أنني أقول يعني أنادي للصلاة، يعني اسمع النداء اللي هو الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخر الأذان متاعنا. وكان سيدنا عمر أيضا رأى نفس الشيء بعد، يقول رسول الله استحييت أن أخبرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم اجعلوا هذا هو النداء، وطلب من من؟ من بلال،
0: من بلال الأسود، خلينا نقول
1: عبد اللي هو عبد حبشي،
0: عبد حبشي
1: يعني لكن شوف ربي سوى بيناته.
0: اي بالضبط،
1: وهذا هو معنى وقت اللي احد الملوك الغساسنة كان يقال انه وهو جبل بن الايهم، جبل بن الايهم كان يطوف بالكعبة، فثم واحد من من يعني من عامة الناس عفس على الرداء نتاعو وطيحه، فطاح الملك هذايا، جاء كيما واحد تكبج على وجهه، فقام الملك هذايا وضربه كيما احنا في وجهه، لطمه ضربه ضربه يعني اثرت في وجهه. فمشى هذا الرجل اللي هو من عامه الناس مشى يشكي مشكون عاده للفاروق
0: عمر،
1: عيط له مش يسمع يسمع صحيح ولا لا، اضربته؟ قال له نعم. قال له فاقده، خليه يقتص منك. فقال له كيف يقتص مني، راني انا فلان انا ملك. قال له اترك من ذلك، فان الاسلام سوى بينكما. هذه اللي مش تحكي مش تخرف انت، لا فرق بينكما ما دام انت ضربته فهو يزمو يقتص. هو عمل هو مش بالعاني طيحك، هو يقتص
0: يقتص.
1: فقال له به اتركني حتى اني للغدويك كما قلنا احنا، خليني نروح ساعه وكل شيء، خنبرد الساعه بدل ساعه بسخره كما يقولوا. تعرف انه اللي صار انه هذا جبل ابن ايهم يعني تسلل من مكه وخرج من مكه والتحق بالروم، فر وترك دينه، ترك الإسلام. راهو فما ناس مع القبلية في محت شيء، فما ناس مع العصبية في محت شيء، راهو يعرفك أنت على حق. تعرف مسيلمة الكذاب يعني عناد عناد عناد، مسيلمة الكذاب وهذه من أسباب العام. مسيلمة الكذاب جاء أحد التابعين متاعه اللي احنا أتباعه، سألوا قالوا هل ملكوا، هل الملك ما هو يدعي هو يكون مرة يجيب لهم
0: ضفدع
1: وكذا والفيل والخرطوم الطويل وذي القصير وضفدع نقي ما تنقين وكل حكايات الخرافات هذيك اللي يجيب فيها. فجاء واحد قال له هل الملك، ملك الوحي هذاك ما احنا نقوله جبريل مثلا، هل يأتيك في ظلمة أم يأتيك في نور؟ قال له يأتيني في ظلمة. وفي باله يقول في ظلمة معناتها هكا حاجة كبيرة معناتها
0: بيني وبينه ما
1: يراح حد في ظلمة. قال له كذبت، ما كان لملك أن يأتي في ظلمة، وإنما لا يأتي إلا في نور فهو نور. قال ولكن كاذب ربيعة خير من صادق مضر، لأنه هو مسيلمة منين؟ من ربيعة،
0: من ربيع.
1: والرسول محمد صلى الله عليه وسلم منين؟ من مضر. شوف الجملة، جملة هذه تفهم بها معنى العصبية.
0: كاذب ربيعة
1: خير من صادق مضر، يعني
0: هو يعرف أن محمد
1: صادق، أنا أعرفك أنت كذب لكنك على خاطر ولد بلادي،
0: ولد بلادي
1: فهمني ومن قبيلتي،
0: كان صادق مثال
1: صدقك. أما الآخر اللي هو صادق لأنه من مضر من قبيلة مضر
0: أي أي أي لا لا لا وهو صادق
1: هو
0: يعرف اللي هو صادق
1: هو يعرف اللي هو صادق بالضبط. من توصل القبلية
0: طبعاً.
1: وهذه من أسبابها العناد والغشاوة والكبر يا أخي. شنو اللي خلى إبليس ويقول أنا خير منه خلقتني منه خلقته من طين؟ يعني هو مش عصبية هذه تعصب للونه لسبب الخلقة نتاعو كيما فما شكون يتعصب أنا خير لأنه هو أبيض والآخر مش أبيض مثلا هو دونه في اللون مثلا يعني هذه تؤدي إلى العصبية
0: ولولا سواد المسك من باع غالية
1: سبحان الله فعلا ولذلك فما أيضا فكرني في حاجة أخرى هناك من يتعصب بسبب النسب بالنسبي يرى أنه هو النسب متاعه وأنا ابن فلان وابن فلتان عصبية بسبب النسب وكما قال الشاعر بذابلي ومهندي نلت العلا لا بالقرابة والعديد الأجزلي مش لأنه خاطر أنا ابن فلان وابن فلتان إن أكرمكم عند الله
0: أتقاكم
1: مش خاطر أنا اللقب متاعي فلان وأنا ابن بيات وأنا ابن أشراف ولا أنا ابن على رأس نوعينا نجلوك
0: نقدروك
1: ولكن
0: في حدود المعقول
1: إن أكرمكم عند الله أتقاكم ما فماش تمييز بين الناس
0: ليس الفتى من يقول ذاك أبي بل الفتى من يقول أنا ذا أنا
1: العصبية أحيانا تجد أنه بسبب حتى السن تجد أنه من يتعصب للسن يقول لك لا الشباب ما لا يتعصب للشيوخ أو العكس تجد أنه الشاب يتعصب للشاب ويقصي الشيخ مثلا الكبير في العمر قرأ المسن فهمت أو أحيانا
0: جيل جديد يقول لك
1: عصبية يقول لك لا أنتم وقت جيت وأنتم بالله
0: لا ولا العكس
1: أي ولا أنتم كهوة عادة سيف فات فلوسكم
0: ما عاش تفهموا في
1: شفت كيفاش يصبح العصبية
0: فاتكم التران
1: نعم خلي عاد العصبية ممكن كما قلت أنه من تأدي حتى إلى بسبب اللعبة متاع كرة قدم
0: طبعا
1: طبعا احنا ما عاش ما نضد الرياضة احنا بنحب الرياضة
0: أدات وأدات
1: أدي إلى كوارث
0: يا أخي لو كان بريطانيا ما خذتش القرار الصارم مع الهوليغانز يعني راهي صارت كوارث راه
1: نعم
0: في كرة القدم في بريطانيا كانت تصير كوارث
1: نعم
0: ولكن الدولة وقتها خذت قرارات صارمة واحنا الحمد لله فما زاد قرارات يعني هل اللي قاعد ربما احيانا
1: فما عصبية موجودة
0: يعني الملاعب هي مكان للترفيه واحد باش يمشي يتفرج في فريقه اللي تحبه من حقك انك تحب فريق من الفرق ولكن
1: بالعصبية
0: شفنا تو مباريات كأس افريقيا وكأس العالم وكل انضباط وكل احترام ونظافة وما الى ذلك نسمع في احد المعلقين قال معناه افخم الملعب في نظافته افخم من نزل 10 نجوم مش 5 نجوم
1: نعم.
0: وكل هدوء يعني شليم هذا ليس بعزيز علينا
1: سبحان الله شفت كيفاش يعني هنا بسبب يعني هي لعبة تنافسية يؤدي ذلك إلى عصبية وإلى يعني تناحر وإلى شحناء بين الناس وإلى اعتداءات أحيانا بسبب العصبية التي غذتها هذه مثلا اللعبة مثل يعني لعبة من لعب أي لعبة نجم تكون أي رياضة
0: أي
1: من الرياضات يتعصب للفريق متاعه
0: عينيه تظلام
1: ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من دعا إلى عصبية
0: مهما كانت
1: ليس منا من دعا إلى عصبية
0: مهما كانت عصبية
1: لماذا يا إخواني سبحان الله
0: حتى المستجد من العصبيات
1: ثم نحب نقول في جانب العصبية من أسباب اللي تخلي الإنسان الناس يتعصب هو قلة المعرفة أنه ماشي في باله أنه ما يقوم به هو الصحيح فيتعصب لمذهبه
0: بالضبط فضيلة الشيخ في دقيقة سبل العلاج كيف نقضي على هذه العصبية دقيقة
1: هذا يحتاج هذا منا إلى أن نفهم الآخر وأن نبحث عن أسباب الاختلاف وأن نفهم أن هذا الاختلاف إنما هو واجب الله وإنما هي سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه ولذلك خلقهم بقبول الآخر وأن نتمثل قول الله سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم وأن هذا الكون يسع الجميع
0: يعني التقوى والإيمان
1: نعم
0: هي التي تحول دون تفشي هذه العصبية في
1: نعم
0: الأنفس وما إلى ذلك
1: وأن نزداد علما
0: والعلم المعرفة
1: وأن نزداد علما ومعرفة وأن نبحث عن أسباب الخلاف
0: هذا
1: وأن هذا الخلاف يكون مستساغا وأن نقبل الآخر لما ربي سبحانه وتعالى قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه إن الله يحب المقسطين أن تقسط لمن خلفك في الدين نعم لأن يعني وكذلك خلقهم ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة لا هذه أنت تحب تجي ضد سنة ربي سبحانه وتعالى ربي قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لست عليهم بمسيطر تحب أنت تسيطر عليهم وتحب تفرض الفكر متاعك مش ممكن قطعا فعلا شاء ربي رجع بنا الحق وإن شاء الله يحفظنا
0: آمين فضيلة الشيخ شكرا لك فضيلة الشيخ الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي، هكا نكون وصلنا خاتمة لقائنا في دينا السمح. تحية وصلكم من سليم القصيبي والفلسيب محمد رمزي المنصوري، يتمنى لكم مواصلة طيبة على موجات إذاعة الشباب.
2: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.

0: الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جور، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معاكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات اذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمام.
2: اذاعة الشباب من تونس.
1: عدل موجتك على موجتنا تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا والشاتان تقترنان، فنطحت إحداهما الأخرى فأجهضتها. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل له: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: عجبت لها، والذي نفسي بيده ليقادن لها يوم القيامة، أي ليقتصن لها. سبحان الله. فإياك وتعذيب الحيوانات. ولقد قال الحق سبحانه: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون. وقال سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. جميع الحيوانات الأرضية والهوائية من البهائم والوحوش والطيور كلها أمم أمثالكم، خلقها الله سبحانه وتعالى كما خلقنا، ورزقها كما رزقنا، ونفذت فيها مشيئة الله وقدرته كما كانت نافذة فينا. قال عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء، فما أهمل الله سبحانه وتعالى ولا أغفل في اللوح المحفوظ شيئا من الأشياء، بل جميع الأشياء صغيرها وكبيرها مثبتة في اللوح المحفوظ على ما هي عليه، فتقع جميع الحوادث طبق ما جرى به القلم. وقوله عز وجل: ثم إلى ربهم يحشرون، أي جميع الأمم تحشر وتجمع إلى الله في موقف القيامة، في ذلك الموقف العظيم الهائل، فيجازيهم بعدله وإحسانه، ويمضي عليهم حكمه الذي يحمده عليه الأولون والآخرون، أهل السماء وأهل الأرض. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسناً.

0: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
1: ضحكة أجواء وحكايات تحلى، مواكبات، سهرات وأخبار جديدة،
0: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
1: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
2: إجباير، صايح وأنسب الوجهات،
0: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
2: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
0: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
1: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
0: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
1: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
0: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
2: وباش تبعث السلام
0: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص،
1: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
2: نعيشوا معاك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
0: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
1: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
0: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
2: تسمعوا طوس
0: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
1: عد الموجتك وصيف معانا.
0: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا.
3: إذاعة الشباب عد الموجتك تسمع صوتك.
4: العائلة، العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم،
5: تجمع وتضم.
4: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
5: محبتها جمعتنا.
4: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
5: وبسحرها شدتنا.
4: إذاعتنا هي عائلتنا،
5: إذاعتنا هي عائلتنا.
4: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
5: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
3: وبرامج لكل الناس.
4: تغذي الروح وتدفع الطموح، شارك الآلام وتفتح الآمال.
5: في كلمة،
4: إذاعتنا هي عائلتنا،
5: إذاعتنا هي عائلتنا.
6: إذاعة شباب من تونس.
0: عد الموجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
7: أسعد صباحكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. ينفذ مهني قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص اليوم إضرابا عاما يشمل التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي والتاكسي السياحي وسيارة اللواج والنقل الريفي بكامل ولاية الجمهورية، وذلك انطلاقا من الساعة 5 صباحا إلى حدود الساعة 9 ليلا. في المقابل دعا المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل أمس كافة منظور الاتحاد العاملين في قطاع النقل غير المنتظم لعدم المشاركة في أي تحرك أو إضراب مبرمج اليوم. تنظم جامعة منوبة اليوم وغدا الأيام الإعلامية الجهوية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا، بهدف تعريف الطلبة الجدد بعروض التكوين واطلاعهم على مختلف المسارات الجامعية وآفاقها المهنية. تنظم جامعة جابس أيضا بداية من اليوم لغاية 18 من جويلية الجاري أيام استكشاف الأفكار المبتكرة لفائدة الشركات الناشئة المستقبلية، وتهدف هذه الفعاليات الطالبية والباحثية وتستهدف هذه الفعاليات الطالبات والباحثات ونساء الريفيات ورائدة الأعمال ضمن مشروع ستريمينج. إلى أخبار العالم، الجيش الأمريكي يعلن البدء في شن موجة جديدة من الضربات ضد إيران، وطهران تعتبر أن الضربات الأمريكية الأخيرة أجهضت جميع الجهود الدبلوماسية خلال الأشهر الماضية. تستعد حكومة الاحتلال الصهيوني لتنفيذ خطة جديدة لإنشاء مستوطنة تضم نحو 450 وحدة سكنية تقع بين قريتي أم ليسون وجبل المكبر الفلسطينيين في القدس الشرقية، فيما حذرت جمعية صهيونية من أن هذا المخطط من شأنه تقويض الاستقرار. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب عد الموجتك، عد الموجتك تسمع صوتك.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك 9

0: الشرفة. انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عد الموجتك تسمع صوتك
2: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية. الستة وستة وثلاثين دقيقة صباح الخير صباح النور على موجات إذاعة شباب الماتينال جون كما كل نهار اثنين بداية أسبوع موافقة للجميع. اليوم الاثنين 13 جويليا 2026 وأكيد برشا ناس اليوم يخرجوا في عطلة في كونجي. صحة لكم بالطبيعة كان برمجين تبحيرا نقولكم أقعدوا معنا كما العادة في فقرتنا شط اليوم نقترح عليكم ديستيناسيون جديدة تنجم تكون مفيدة ليكم مع حرارة الطقس اللي أكيد البارح سجلنا معدلات عالية جدا. أيضا بقيت الأسبوع هذا من المنتظر باش تكون زادة إسخانة قوية دونك سيسر وإحنا واحدة واحدة كان عنا قافيات على بكري نقضيوهم سينو نقعدوا بطبيعة بعاد على حرارة الشمس. اليوم صباح كوثر البجيبي معنا في الإخراج رحبوا بها معكم مجدين زقروبة من وراء الميكرو نبدأ بالموزيكا نصبحوا عليكم وراجعين بعد شوية.

0: نجوى كرم، توصلنا للسبعة غير باص بحنور للناس اللي تحقت بينا توا في الاستماع. انتم تسمعوا في الماتينا الجون، واكيد التوقيت هذا نرجعوا فيه لسنوات ماضية، شنو اهم الاحداث اللي صارت في تاريخ 13 جويليا. تتسويت من عند رمزي المنصوري في كيما اليوم.
1: كيما اليوم
2: كيما اليوم.
3: صباح الخير، اليوم الاثنين 13 جويليا 2026. في نهار كيف ما اليوم من عام 1839 يتم اختراع الدراجة البسكليت من طرف حداد اسكتلندي اسمه كيرك باتريك، وكان الهيكل متاع أول بسكليت مصنوع من لوح ومن القدام نحت متاع راس حصان. وعلى ذكر البسكليت، من المفروض تعرفوا اللي عندها برشا منافع، على خاطر الرياضة تحافظ على البدن وزادة منافع اقتصادية في الضغط على المصاريف. 1965، الرئيس الأمريكي لندن جينسون يبعث 125 ألف جندي لفيتنام، وعطى الأمر بداية عمليات عسكرية، وارتفعت زادة نسبة الاستدعاءات للخدمة العسكرية. الحرب اللي أعلنتها أمريكا على فيتنام خرجت منها خاسرة 100%، أرواح جنود وعتاد واللي منعوا ورجعوا دخلوا وخرجوا في الحلة من اللي شافوه في فيتنام. أما زعما خذاو الدرس ما ظهر ليش. 1976، يتم استخدام أشعة الشمس لإضاءة الشعلة الأولمبية في أثار معبد زوس في أولمبيا القديمة في اليونان، في حفل افتتاح الألعاب الأولمبية، وجرى قرابة 500 عداء على امتداد نهارين بالمشاعل في لمان.
1: كيما اليوم
4: مع محمد رمزي المنصوري.
5: الماتينال جون.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: أنغمت وصلنا للسبعة على موجات إذاعة الشباب. أنتم تسمعوا في الماتينا الجن صباح النور بتبيع على الناس اللي تحقت بينا توا في الاستماع. ثنية زينة سيسروحكم الناس الكل أكيد راكم ريتوا معناها الخبر اللي موجود ضرب النقل اليوم النقل الغير المنتظم بالنسبة نحكيوا على نقل الريفي لواج تاكسي جماعي وتاكسي فردي. دونك ضرب اليوم من الخمسة متاع الصباح حتى للتسعة متاع الليل كما قلنا, يعني التاكسيات تاكسي فردي جماعي لواج تاكسي سياحي النقل الريفي. دونك هذايا ضرب في إطار الاحتجاج على عدم تفعيل الزيادة في التعريفة وتأخر تنفيذ الوعود السابقة. وبطبيعة أعطيكم الخبار الجديدة فيما يتعلق بالإضراب هذا, هل باش يتم رفع الإضراب وإلا باش يتم مواصلته طوال النهار كامل. بطبيعة تلقاو كل جديد وكل الأخبار في نشراتنا الإخبارية كما قبيلة بطبيعة سمعتوا في موجز أخبار الستة ونص كي بعد شاء الله في النشرة السبعة ونص أكثر تفاصيل. وإحنا باش نمشي وتوت سويت لأنفوتخافيك ونعطيكم حالة الطرقات كيفاش باش تكون باعتبار معناها التوقيت الصيفي. نتصور معناها طوارة وطنبك السيركولاسيون توت سويت أنفوتخافيك.
1: انفو ترافيك
0: صباح النور رفيق دريدي كما العادة من نقطة خارجية.
2: ليك وليك سامحين على إذاعة شباب النقطة الخارجية من مدينة حمام الأنف في طريق الوطنية رقم واحد حاليا الحركية ماشية وتقوى في اتجاه تونس العاصمة. أكيد في بداية الأسبوع الطريق الوطنية رقم واحد إذن تشهد حافة مرورية في منطقة حمام الأنف. كذلك في بقية منطقة ساحل الجنوبية حاليا في شوسترات بداية الاكتظاظ المروري قوة الحركية في اتجاه تونس العاصمة, و كذلك في منطقة ياسمينات بن عروس كيف كيف. المدخل الجنوبي للعاصمة موقع الأشغال كالعادة الاكتظاظ مازال موجود, والاكتظاظ هو على مستوى لاكانيا وجبل جلود في اتجاه تونس العاصمة في المدخل الجنوبي قبل قنطرة التسكات. ونذكره بآخر المعطيات في هذا الإطار في علاقة بأشغال المدخل الجنوبي للعاصمة بأقساطها الخمسة آخر التأكيدات من المسؤولين في وزارة التجهيز والإسكان. قول كونه من هنا إن شاء الله الآخر العام من المفروض يكونوا الأقساط الكل الخاصين بالطريق الوطن الجهوية عفوا 22 يكونوا انتهوا, فقط يقعد القسط المتعلق بأشغال المحاول والجسور على مستوى سوق سيارات المروج هذيك في تم تدينها إن شاء الله على أقصى تقدير الصيف الجاي في 2027. أما بالنسبة لبقية الأقساط فإنها بتكون جاهزة إن شاء الله من هنا لآخر السنة. كذلك في مجرين الرياض فما بداية الاكتظاظ حاليا على مستوى القنطرة اللي تهزني طريق الزيت كات. كذلك في مجرين نشوفوا بقية المناطق في ضواحي تونس العاصمة نمشيوا للضواحي الشمالية حاليا الوطنية رقم 8 بداية الاكتظاظ على مستوى أريانا على مستوى حي النزهة بالتحديد في اتجاه تونس العاصمة. أما بالنسبة لي سكرة سرعة حاج المغرب العربي فأنه حاليا حالتها عادية لكنها تشهد كثافة مرورية. بالنسبة للطريق الوطنية رقم 9 تونس المرسى حركية عادية نفس الشيء بالنسبة للطريق السريعة تونس حلق الواد. بالنسبة للضواحي الغربية حاليا الطريق الشعاعية في الاكتظاظ على مستوى باردو تحديدا مركب الهادي النايفر في اتجاه تونس العاصمة, وكذلك في النقطة المعتادة بين حي التحرير حي ابن خلدون والتقاطع مع ليكس تروا. بالنسبة للطرقات السيارة حاليا الطريق السيارة A1 تونس الحمامات سوسة الحركية تقريبا عادية باستثناء كثافة مرورية في بياز مورنيك في اتجاه تونس العاصمة. بالنسبة للسيارة A4 تونس بنزرت حاليا الحركية كيف كيف عادية, فقط تم كثافة مرورية في بياش سيدي ثابت في اتجاه تونس العاصمة. أما بالنسبة لطريق السيارة A3 تونس مجاز الباب وادي الزرقاء بوسالم الحركية عادية, فقط كثافة مرورية في بياش الفجة واكتظاظ نسبي في اتجاه تونس العاصمة.
0: يعطيك صحة شكرا لك رفيق دريدي. بتبيعة نسيسر وإحنا نواصلوا بالنا أكيد مع حرارة الطقس اللي قاعدة تتحس سختين ما معناها في الشارع العبيد اللي قاعدة تمشي وتتحرك تشوف حرارة الطقس 25 حدا الأكثر من 34 درجة اليوم الاثنين 13 جويليا. وبعد نعملوا نقطة مع المعهد الوطني للرصد الجوي كما العادة نعطيو فيها حالة الطقس كيفاش باش تكون. دونك مع سيركولاسيون هذية وس السخانه اللي موجودين فيها ما نسيوش ساعه ساعه باش نتفقدوا السيارات نتاعنا معناها الماء والزيت بصفه خاصه وهذه من تجربه شخصيه معناها نحكي لكم فيها دونك مهم جدا مع سيركولاسيون هذه باش الامور تبدا مريقله وتفيد جان لاي اعطال

Club Sport. صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في أولى موعدنا الرياضية لليوم في توب سبورت. توقيتنا 7:15 مناحمة معكم في جديد رياضة في تونس وفي العالم. تسمعونا كل عادة على الفريكونس متاعنا على الفام، تتبعونا على اللايف ستريمينج ولا تسمو إذاعة الشباب على www.radiojeune.n. نبدأ أخبارنا برياضات الجماعية، برياضات القاعات، كرة السلة والكرة الطائرة. في كرة السلة ضمن المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة للذكور منتخب أقل من 18 سنة البارح تأهلوا للبطولة الإفريقية لكرة السلة للفئة العمرية هذه اللي باش تحتضنها الكوت ديفوار من 5 إلى 6 أوت. مهما كانت بتبيع نتيجة مباراة الجولة الأخيرة من تصفيات المنطقة الأولى المؤهلة للأفرو باسكيت في الكوت ديفوار اللي بيشتجمعوا اليوم بالمنتخب الجزائري في قاعة رايد البجاوي بصفاقس انطلاقا من 6. المنتخب الوطني التونسي لأنهى تصفية المنطقة الأولى المؤهلة للأفرو باسكيت في صدارة الترتيب بعد انتصاره على المنتخب الليبي، انتصار المنتخب الليبي على الجزائر 60-57 ضمن مقابلات الجولة الخامسة من التصفيات اللي كانت تلعبت. كيف ما قلنا مباراة شكلية اليوم للمنتخب الوطني التونسي ضد المنتخب الجزائري، المنتخب اللي ضمن أهلوا رسميا للأفرو باسكيت في الكوت ديفوار. نحكي على الكرة الطائرة، دورة ترشيحية المنطقة الأولى المؤهلة لنهائيات البطولة الإفريقية للكرة الطائرة سيدات. الجزائر تحسم قمة افتتاح التصفيات أمام المنتخب التونسي بانتصارها 3-2. كيف ما قلنا في افتتاح الدورة الترشيحية المنطقة الأولى المؤهلة لنهائيات البطولة الإفريقية اللي تلعبت البارح، اليوم ستقام المباراة لحساب نفس الدورة الترشيحية انطلاقا من 6 متاع العشية. لأخبار النوادي التونسية، بتبيع النوادي التونسية اللي قاعدة تحضر لانطلاق الموسم الرياضي الجديد. الترجي البارح انطلق في تحضيراته مع المدرب ريكان، في اتصالات مازالت متواصلة مع رائد الشيخاوي نادي الإفريقي بعد تربص جمرت باش يدخل في تربص ثاني بمدينة عين دراهم. كيف فريق الملعب التونسي اللي انطلق زيدا في تحضيراته للموسم الرياضي الجديد. البارح الملعب التونسي اللي كان أعلن ضم اللاعب رائد الدربالي حتى جوان 2028. لاعب كان لعب في نادي ساندرلاند سابقا في صنف الأواسط، وكان زاد الملعب التونسي تعاقد في وقت سابق مع اللاعب زكريا العايب. الجديد بالنسبة لفريق النجم الرياضي الساحلي اتفاق مع المدرب كريستيان براكوني من أجل تدريب الفريق، بتبيع المدير الفني السابق لفريق الترجي، وكان بطبيعة تولى تدريب الترجي في بعض المقابلات وساهم في تتويجه بلقب الكأس. من المنتظر اليوم وصوله كيف ما قلنا كريستيان براكوني للاتفاق النهائي مع فريق النجم الرياضي الساحلي. البارح تعيين هيئة تسييرية مؤقتة للنادي الرياضي البنزرتي تتكون من رياض مقداد كرئيس جديد. الهيئة التسييرية المؤقتة باش تتولى مهامها بصفتها الممثل القانوني وتسير المقاليد الإدارية للنادي لمدة 2 شهر بداية من نهار 2 جويلية. فريق ملحمة ممسوسة قائمة وحيدة مترشحة لرئاسة الفريق من خلال السيد عادل مرجين. نذكروا أنه نهار 4-15 جويلية هو موعد كل من الجلسة العامة التقييمية والجلسة العامة الانتخابية، كيف ما قلنا بقائمة وحيدة قائمة السيد عادل مرجين. أكيد الأخبار ديما تهم كرة القدم وتهم مونديال كرة القدم. بعد ما تعرفنا على الأربع منتخبات اللي باش تكون حاضرة في الكاريداس، قمة غدوة أوروبية 100% بين المنتخب الفرنسي والمنتخب الإسباني انطلاقا من 8، ونهار الأربعاء كيف قمة أوروبية بين منتخب حامل اللقب من أمريكا اللاتينية. نحكي على مباراة المنتخب الإنجليزي المنتخب الأرجنتيني. ذكر السلفادوري إيفان بارتون هو حكم مباراة الدور النصف النهائي اللي باش تجمع غدوة بين المنتخب الفرنسي والمنتخب الإسباني. بطبيعة هذية الجديد، وما دمنا نحكي على المباراة هذية، المنتخب الإسباني باش يلعب بالقميص الأبيض في حين المنتخب الفرنسي باش يرتدي القميص الأزرق الأساسي. كيف بالنسبة
بالنسبة للدور النصف النهائي الثاني، الأرجنتين باش تلعب بالقميص الأزرق، وإنجلترا باش تلعب بالقميص الأبيض الأساسي. هذه جديد المنتخبات. دييغو فورلان يتولى تدريب منتخب الأوروغواي بتبيعة، اللي كان خرج من كأس العالم. نذكروا عنه دييغو فورلان باش يقود كل مقابلات الأوروغواي في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر ضمن تصفيات كأس العالم 2030، بالإضافة للمقابلات الودية حتى مارس 2027، وباش يتولى تدريب منتخب أقل من 20 سنة في بطولة أمريكا الجنوبية جانفي المقبل. في كرة المضرب باش نحكيه على دورة ويمبلدون لكرة المضرب، يانيك سينر يتوج بلقب النسخة هذية بعد انتصاره في الدور النهائي على ألكسندر زفيريف. بتبيعة يانيك سينر ولا السابع أصغر لاعب في العصر المفتوح يوصل 100 انتصار في منافسات فردي الرجال، ما تفوق عليه بوريس بيكي، رافائيل نادال، نوفاك جوكوفيتش. بتبيعة كيف ما قلنا للمرة الثانية على التوالي الإيطالي يانيك سينر يتوج بدورة ويمبلدون بعد انتصاره على الألماني ألكسندر زفيريف بثلاثة مجموعات مقابل مجموعة، ويحقق بهذا اللقب الخامس ليه في بطولات الغران شلام واللقب رقم 30 في مسيرته الاحترافية. بتبيع لاعب كبير نحكيه على يانيك سينر. هذا معنا جديد في أولى مواعيد الرياض على موجات إذاعة الشباب. تسمعونا باقي على الفريكونس متاعنا على الفام، تتبعونا على اللايف سخيمينج، ولا تسمعوا إذاعة الشباب على www.radiojeune.n. أنا ببقى لي كامش نقول لكم إن شاء الله نهاركم زين.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موشتك تسمع صوت.

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار
2: اليوم. إضراب عام في قطاع النقل العمومي غير المنتظم بكامل ولاية الجمهورية، وجامعة النقل تدعو منظوريها لعدم المشاركة في الإضراب. اليوم وغدا انطلاق الأيام الإعلامية الجهوية للتوجيه الجامعي بجامعة منوبة. بداية من اليوم انعقاد القمة الإفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبرني بالحمامات. أسعد صباحكم جميعا ومرحبا بكم إلى أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، وإليكم التفاصيل. ينفذ مهني قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص اليوم إضرابا عاما يشمل التاكسي الفردي والتاكسي الجامعي والتاكسي السياحي وسيارات الواج والنقل الريفي بكامل ولاية الجمهورية، وذلك انطلاقا من الساعة 5 صباحا إلى حدود الساعة 9 ليلا. وقال النائب الأول لرئيس الجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية معز السالمي، قال إن تنفيذ الإضراب العام في قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص قرار لا رجعة فيه لحين تنفيذ تعهدات وزارة النقل وعلى رأسها الزيادة في التعريفة. وأوضح سالمي في تصريح لوكالة تونس إفريقا للأنباء أن قرار الإضراب اتخذ بصفة جامعية من قبل رؤساء الغرف النقابية المنضوية تحت الجامعة الوطنية للنقل إثر اجتماع تم عقده يوم 30 من جوان الماضي. في المقابل دعا المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل أمس كافة منظوري الاتحاد العاملين في قطاع النقل غير المنتظم لعدم المشاركة في أي تحرك أو إضراب مبرمج اليوم. وأكدت الجامعة في بيان لها أن دفاع عن حقوق ومكتسبات العاملين في القطاع يكون عبر وحدة المنظمة النقابية واحترام قرارات هيكلها الشرعية والتمسك بالطرق النقابية المسؤولة. في موضوع آخر، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الشروح في مراجعة عدد من الإجراءات والمعايير المعتمدة في المناظرة الوطنية لانتداب وترقية المدرسين الباحثين، وذلك في إطار تحسين مسار تنظيم هذه المناظرات وتعزيز مبادئ الشفافية والموضوعية. جاء ذلك ضمن رد الوزارة على سؤال كتابي توجه به النائب نجيب عكرمي بشأن ما اعتبره تجاوزات مرتبطة بأعمال لجنة الانتداب والترقية للأساتذة الباحثين في التعليم العالي نشره مجلس نواب الشعب. تنظم جامعة منوبة اليوم وغدا الأيام الإعلامية الجهوية لتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا بهدف تعريف الطلبة الجدد بعروض التكوين واطلاعهم على مختلف المسارات الجامعية وآفاقها المهنية. رئيس جامعة منوبة عامر الشريف يضيف الأخبار.
3: الايام هذه تكون المؤسسات والاساتذه والاداريين موجودين باش الطلبه الجدد لي باشوليه اللي نجحوا برك وحبوا يشوفوا شنو هي عروض التكوين في جامعه منوبه باش يلقاو الجواب على الاسئله نتاعهم الكل. بالنسبه لمختلف المؤسسات، نذكر اللي جامعه منوبه هي 16 مؤسسه جامعيه، عندنا ديفيرون باركور دو فورماسيون، هذا الكل طلبه جدد ينجموا يشوفوه ينجموا يلقاو الجواب على الاسئله نتاعهم في القطب التكنولوجي دي منوبه. يعني مش نلقاو المؤسسات الكل، نلقاو حتى يعني لي سيرفيس اللي هما كما وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وحتى مش نلقاو ستاند على الهوية الرقمية. طالب يمشي يجي يمشي يشوف شنو العروض التكوين في جامعة منوبة ومختلف اللوجستيك توتوتوت.
2: تنظم جامعة جابس بداية من اليوم ولغاية 18 من جويليا الجاري أيام استكشاف الأفكار المبتكرة لفائدة الشركات الناشئة المستقبلية، وتستهدف هذه الفعاليات الطالبات والباحثات والنساء الريفيات ورائدة الأعمال ضمن مشروع ستريمينج. الأستاذة بجامعة جابس وعضو مشروع ستريمينج سماح ساسي عايدي توضح.
4: ستريمينج هي أنظمة التجارة المستدامة الداعمة للتكامل بين إفريقيا وأوروبا. المشروع هذا فيه 6 دول إفريقية و5 دول أوروبية. دول الإفريقية هي السنغال وتوغو كينيا وأثيوبيا وجنوب إفريقيا ورواندا. دول الأوروبية هي ألمانيا وهولندا وبلجيكيا وبولونيا وصربيا. قائد المشروع هي الجامعة الألمانية، وجامعة جيبس هي مشرفة على كل الدول الإفريقية. هي الأمريكي اللي يقود أنشطة هذا المشروع اللي هو مشروع هوريزون أوروب، يهدف إلى تطوير أنظمة غذائية أكثر قدرة على مواجهة التغيرات المناخية ودعم الابتكار في إفريقيا وأوروبا. والهدف هو أنه تتحول نتائج البحث العلمي إلى مشاريع حقيقية لخلق ثروة وفرص العمل.
2: ووفق سامح ساسي عادي، يهدف المشروع إلى تحويل نتائج بحوث الطالبات وطلبة الدكتوراه إلى مشاريع عملية وتثمين معارف النساء الريفيات ومنتجاتهن.
4: ونحن نعمل على تثمين مخلفات المنتوجات الفلاحية، مثلاً أوراق الزيتون، قلوب التمور، قشور الطماطم إلى آخره. تم تنظيم أيام الابتكار، اكتشاف المواهب والمشاريع المبتكرة، باش يتم من يوم 13 إلى يوم 18 جويلية، تنقل بين جابس، مدنين وجبلي، تقابلوا مع النساء صاحبات المشاريع. المشروع هذا يتميز بأنه خاص أكثر بالنساء، على الأقل يلزم يكون 80% من النساء هما يمثلوا رائدات الأعمال ولا صاحبات المشاريع ولا صاحبات الأفكار. المشاريع اللي باش تكون واعدة وتكون عندها قابلية للتطور باش يتم إدراجها في منصة أيوزو. المنصة هذه هي اللي تربط بين المبتكرين بين خبراء ومستثمرين وشركاء من إفريقيا وأوروبا، مما يفتح أسواق جديدة للتعاون والتطوير.
2: تقام دورة 33 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب الذي تنظمه الإدارة العامة للمطالعة سنويا بالتزامن مع العطلة الصيفية بمختلف ولايات الجمهورية، بداية من 15 من جويلية الجاري ولغاية 15 من أوت المقبل. مديرة المطالعة العمومية بالإدارة العامة للكتاب ليلى السالمي.
5: برامج المصيف تنفذ من خلال شبكة المكتبات العمومية في كامل تراب الجمهورية. مصيف الكتاب والورشات والبرامج نجدها في الشواطئ، في المنتزهات الغابية، في الواحات في الجنوب. الهدف منه هو نشر ثقافة الكتاب والمطالعة، كذلك تثمين أرصدة المكتبات العمومية، وتكون في شكل ورشات تحسيسية تثقيفية تربوية وتربوية هي في نفس الوقت اللي نحاول نمرر فيها العديد من الرسائل في حماية البيئة والمحافظة على الطبيعة، التدريب على تطبيقات الذكاء الاصطناعي للأطفال والشباب، الحث على العمل الجماعي والتطوعي.
2: تحتضن مدينة الحمامات انطلاقا من اليوم الـ 15 من جويلية الجاري فعالية القمة الإفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبرني تحت شعار نحو حوكمة رقمية ذكية وآمنة للتحول الرقمي في الحكومات الإفريقية. ويأتي تنظيم هذا الحدث الإفريقي الهام بمبادرة من مجلس التعاون العلمي العربي الجزائري بالتعاون مع جامعة صفاقس وجامعة القيروان وجامعة الحفرة الليبية من أجل إبراز الجهود المشتركة نحو بناء حكومة إفريقية ذكية وآمنة ومستدامة. وتهدف هذه القمة بالخصوص إلى استعراض سبل تعزيز التعاون الإفريقي من أجل بناء منظومة رقمية آمنة ومستدامة ومزيد تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في مجالات الابتكار الرقمي وتبادل الخبرات وبناء القدرات. في أخبار طقس، وبعد الترفيع في درجة الإنذار وأسند اللون البرتقالي لعشرة ولايات بسبب الارتفاع الكبير في درجة الحرارة، انخفاض في درجة الحرارة اليوم وغدا وفق المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سرحان الرحالي. في أخبار العالم، شنت الولايات المتحدة الأمريكية في وقت متأخر مساء أمس ضربات استهدفت أنظمة ومواقع عسكرية في إيران، ورد الحرس الثوري الإيراني باستهداف مواقع وقواعد عسكرية أمريكية في الأردن والبحرين والكويت. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ موجة جديدة من الضربات الهجومية ضد إيران استهدفت عشرات المواقع في مناطق متعددة باستخدام ذخائر دقيقة، وذلك بهدف تقويض قدرة إيران على مواصلة مهاجمة حركة الملاحة الدولية عبر مضيق هرمز على حد تعبيرها. سجلت الدول الأوروبية أكثر من 10,000 حالة وفاة إضافية خلال موجة الحر القياسية التي اجتاحت غربي القارة في أواخر جوان الماضي وفق بيانات رسمية. وكانت الغالبية العظمى من هذه الوفيات، أكثر من 9,000 حالة، لأشخاص تبلغ أعمارهم 65 عاما فما أكثر. إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا لنهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. اليوم إضراب عام في قطاع النقل العمومي غير المنتظم بكامل ولاية الجمهورية، وجامعة النقل تدعو منظوريها لعدم المشاركة في الإضراب. اليوم وغدا جامعة منوبة تنظم الأيام الإعلامية الجهوية للتوجيه الجامعي. بداية من اليوم انعقاد القمة الإفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبرني بالحمامات. انتهت النشرة، ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
6: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.
7: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
8: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية. هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم، ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم، يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع.

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينا الجن كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل مجدك اسمع صوتك
2: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: كارول سميحة أضوي الشهرة 8 درجين تقريبا على موجة إذاعة الشباب تحديدا 7:47 نصبحوا عليكم وين ما كنتوا. أكيد الشغل الشاغل للتوينسة الكل ليامات هذوما خاصة بعد الويكاند تبارك الله على درجات الحرارة كيفاش باش تكون حالة الطقس اليوم الاثنين توتسويت في طقس اليوم.
1: طقس اليوم
0: طقس اليوم مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا المهندس سعيدة بن صالح. سعيدة صباح النور.
2: صباح النور وجدين، تحية ليك ولكل مستمعي ذات الشباب.
0: يا للا بشرنا، ماذا بينا نسمع حاجة معناها تطيحنا شوية هكا في الريتم متاع السبت ولا حد، خاطر ما شاء الله ذا هاللي معناها اللي استهلكناه يمكن ضو الكليماتيزور ما استهلكناه جمعة كاملة.
2: صحيح البارح كانت حرارة مرتفعة، كنا البارح أصلا نظام البرتقالي العشرة ولايات نظرا للارتفاع درجات الحرارة اللي كانت تجاوزت المعدلات العادية حتى بعشرة درجات في بعض المناطق. كنا سجلنا 48 درجة في القيروان، 46 درجة في جندوبة، 45 درجة في توزر، 44 بقبلي، 44 بمدنين، 43 بتطاوين. في تونس العاصمة سجلنا البارح 42 درجة. اليوم الحاجة بيها أنه باش نخفض شوية درجة الحرارة في المناطق الشرقية، وذلك خاطر القطاع الرياح يعني باش تحاول القطاع الشرقي. البارح كانت من القطاع الجنوبي هي اللي ساهمت في ارتفاع درجة الحرارة، اليوم تتحول للقطاع الشرقي، هذاك علاش مناطقنا الشرقية الكل باش تكون معنية بانخفاض في درجة الحرارة. اليوم في تونس نتوقع تقريبا 36 درجة كحرارة قصوى، وتكون بين 33 و 37 درجة في المناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات، وبين 38 و 43 درجة ببقية الجهات. تتواصل اليوم الحرارة مرتفعة خاصة في مناطق الشمال الغربي والجنوب الغربي، وين تكون بين 43 و 46 درجة، يعني توصل 46 درجة في جندوبة وتوصل 47 درجة بالجنوب الغربي خاصة في كبلي وتوزر. هذا بالنسبة لليوم. بالنسبة لغدوة ترجع ترتفع درجة الحرارة في المناطق الكل خاصة مناطق الشمال، يعني تكون حرارة مرتفعة على خاطر ريح تولي جنوبية شرقية في الشمال والوسط من القطاع الشرقي بالجنوب. تكون الحرارة بين 35 و 40 درجة في المناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات، وبين 41 و 46 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي. بالنسبة ليوم الأربعاء والخميس توقعاتنا بارتفاع في درجات الحرارة، تتواصل يعني في نسق تصاعدي من هنا حتى نهاية الأسبوع، يكون يعني الريح من القطاع الجنوبي، هذاك علاش يعني الحرارة ترتفع. البحر قليل الاضطراب إلى هذا يومي الأربعاء والخميس.
0: باهي معناها جوست اليوم أكهو عنا هدنة
2: وفي بداية من غدوة
0: نرجعوا للدرجات الحرارة المرتفعة بصفة عامة.
2: نرجعوا درجات حرارية أربعينية بين 42 43 درجة.
0: بالنسبة للأنشطة البحرية اليوم مع انخفاض درجات الحرارة،
2: اليوم فما ريح شوية قوية في مناطق الشمال، هذاك علاش البحر شديد الاضطراب في منطقة سيرات مضطرب إلى متموج ببقية السواحل. غدوة يكون متموج إلى محليا مضطرب، تنقص شوية غدوة الريح، وكما قلنا الأربعاء والخميس يولي البحر هذا إلى قليل الاضطراب.
0: واضح، يعطيك الصحة، شكرا لك، مشكورة جدا المعهد الوطني للرصد الجوي سعيدة بن صالح. كاين مخمم باش تبرمجوا تبحيرة مش اليوم مش غدوة، دونك بداية من نهار الأربعاء وقت لي يرجع الهدوء للبحر، هكاك واحد يستمتع بالطبيعة مع درجة الحرارة اللي باش ترجع في الارتفاع. دونك اليوم نهار قضية نتصور، معناها 36 درجة ماكسيموم في المناطق الشرقية، اللي عنده حاجة أجلها من جمعة وسبت ولحد ينجم يقضيها اليوم في انتظار عودة لدرجة حرارة. هذا هو دونك شهر جويلية معروف من أسخن شهر في فصل الصيف، معناها تقريبا أعلى المعدلات أكثر درجات الحرارة اللي نحسوهم. دونك كنحاولوا ما نقعدوش برشا في السخانة، نشربوا برشا ماء خاصة، وأكيد ماذا بينا زادة حتى الماكلة اللي ناكلوها تكون فيها برشا ماء، معناها كلكو سوا خضرة وإلا غلة. دونك نحافظوا على الهيدراتاسيون تاع البدن في درجة حرارة كيما هكا، مع بطبيعة واقي الشمس ليكران، دونك حاجة لازمة بالنسبة للناس اللي توا شادت ثنية باش تمشي تخدم ولا عندها قضيات. ربيع عينكم الناس الكل. نهار اثنين ديما ذكروا راهو اليوم نهار اثنين 13 جويلية، انتم معنا في الماتينال جون وحنا معاكم بتبيع رفقكم بالموسيقى والفقرات نتاعنا. ان شاء الله بعد شويه الموعد مع ريفيو الماتينال، شنو اهم العناوين في الصحافه المحليه. اقعدوا معنا نرجعوا لكم، مازلتوا معنا بالموسيقى، نسمعوا يارا وراجعين من بعد شويه.

0: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
1: الماتينال جاهز.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك، تسمع صوتك.

0: رغب علامة مزاجية اهداء خاص لجميع مواليد برج الجوزاء، خاطر حتى حد ما ينجم يكون مزاجي بخلاف جماعة البرج هذا. دونك ظاهر رغب علامة، يعطيك الصحة. شكرا والله. تو باش نرجع نحبك معنا، معاش رفيق يحبك ولا لا؟ صباح النور رفيق.
1: والكوري في باله. صباح الخير
0: يزي. عاد تعملناش مشاكل ما في بالوش، ما فهمش بالتونسي.
1: لا تتصلوا لبيروت الحكاية. صباح الخير وجدان، صباح الخير الناس كل اللي تابعوا فينا. ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه للناس كل. ريفيو الماتينال، عندنا برشا اخبار على مدار نهايه الاسبوع اكيد.
0: لحظة فقط، خلينا نمشيو توت سويت لريفيو الماتينال.
1: ريفيو الماتينال. والبداية وجدان بالأكتواليتي، بالأحداث الخاصة باليوم. اليوم إضراب في قطاع النقل العمومي غير المنتظم بدعوة إذن من الغرفة والجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. إذن مهنيو قطاع النقل العمومي غير المنتظم. إش معناها قطاع النقل العمومي غير المنتظم؟ نحكيو على التاكسي الفردي، الجماعي، التاكسي السياحي، سائرات اللواج والنقل الريفي في كامل ولايات الجمهورية من 5 متاع الصباح حتى للتسعة متاع الليل. إذن اليوم كل وسائل النقل هذوما اللي حكينا عليهم واللي تابعين الغرفة، هذه الغرفة اللي تابعة منظمة العراف لوتيكا، هما في إضراب. وفما جملة من المطالب ما فيها الزيادة في التعريفة، الملف هذا اللي يمكن معناها كانوا طالبوا به قبل، ومن ثم معناها شهد الموضوع فترة للتحاور، ومن ثم على كل معناها أبرز مطلب هو هذا الزيادة في التعريفة. ونذكروا معناها حتى التعريفات اللي تم اقتراحها في علاقة بكضربة العداد كونه تزيد مقدار معين، وكذلك الكيلومترات تزيد مقدار معين. فإذن الإضراب هو اليوم على كامل اليوم، قلنا إلى حدود الساعة 9 ليلا. وفي المقابل نقرأه من موقع الإذاعة الوطنية التونسية راديو ناسيونال نقطة تي ان، عنوان جامعة النقل تدعو منظوريها إلى عدم المشاركة في إضراب اليوم. إذن المكتب التنفيذي التابع لاتحاد الشغل، تابع للجامعة العامة للنقل، تابع لاتحاد الشغل، دعا كل منظوري الاتحاد العاملين في قطاع النقل غير المنتظم، قلنا نقل ريفي، لواج، تاكسي جماعي فردي، إلى عدم المشاركة في أي تحرك ولا إضراب مبرمج لتاريخ اليوم. وتقول الجامعة العامة للنقل كونه دفاع عن حقوق ومكتسبات العاملين يكون عبر وحدة المنظمة النقبية والتمسك بالطرق النقبية المسؤولة حسب تعبيرها. وكذلك تدعو جامعة النقل إلى تدعو السلطات الأمنية إلى كونها تتحمل مسؤوليتها الكاملة في حماية منظوريها من كل أشكال ما وصفته بالهرس ولا الاعتداءات اللي قد تستهدف يمكن منظوري قطاع النقل ذي التابعين لاتحاد الشغل حسب تقدير البيان قد تستهدف هدفهم بسبب انتمائهم النقابي. هذا بالنسبة لموضوع إضراب قطاع النقل العمومي غير المنتظم. معناها فهمنا وكونوا فما ناس باش تخدم وفما ناس باش تضرب، ومعناها
0: فما ناس تخدم ديجا صبيح كي جيت، فما بعض تاكسي جماعي موجودين ديجا. احنا ديما نتابعوا دونك الاخبار موجوده قاعده تتعدى في نشراتنا الاخباريه، دونك فما اي تطورات.
1: وفما سيارات تاكسي جماعي اللي هما زاد تابعين شركات

0: في عديد المحاور المرورية، وكالعادة نفس الملاحظات في علاقة بسلوك السياقة، خاصة في نهاية الأسبوع، خاصة في نهاية الأسبوع سلوك الحقيقة متهور جدا،
1: خاصة في البلايس اللي فيهم بحر
0: بالضبط، وفي الطرقات زادة لي تهز لي المناطق هذه اللي فيها معناها اللي يمكنك الشواطئ، خاصة لك البلاج فيرج، معناها نعرفوا هما طرقات محلية، هما مسالك معناها ضيقة، ما نجموش نجريو 120 في طريق معناه يهز ويجيب، معناه اللي هي السرعة محددة فيه ب 90 كيلومتر في الساعة، نذكروا معناه بالنسبة لي خارج مناطق العمران دون طرقات السيارة سرعة محددة ب 90 كيلومتر، وانت وحالة الطريق راه معناه ساعات زاد يبدا فما طريق معناه ما تنجمش حتى 90 كيلومتر ما تنجمش معناه تجري فيه، لازم تنقص شوية. فشفنا الحقيقة خاصة في نهاية الأسبوع، خاصة في فترة العشية زاد والليل، معناه وقت اللي الناس تبدا مروحة الحقيقة تهور كبير معناها برشا في عديد الطرقات في عديد المحاور، وأكيد كونه الحملات الأمنية موجودة لكن مش في كل طريق باش تكون فما حملة أمنية، معناها يلزم ناس سامحني يلزم تحط عقلها شوية في الطريق معناها، وتسوق تسوق بالسياسة وتحاول كونه هي تقرأ حسابك المخاطر وكالي ريسك اللي نجم يكونوا في الطرقات، ونعاولوا ديما أكيد على وعي السواق لي تخفيض قدر الإمكان من هذه النسبة. نحكيه مثلا بعض الأرقام فقط، نعطيه رقم واحد، قلنا ارتفاع بنسبة 10%، 665 ضحية سنة مقابل 603 في 2025 معناها لحد التو. من بين أهم الأسباب السهو وعدم الانتباه، سمارت فون، البوست، راديو،
1: أكثر حاجة خايبة
0: معناها ساعات فما ناس وجدين زادة تبدا تسوق وتلفت على اليمين وعلى اليسار ما نعرفوش عليش الحقيقة، معناها يبدا يتلفت يغزل اللي على اليمين ومن بعد يغزل اللي على اليسار، معناها بالحق فما ساعات بعض السلوكات اللي معناها بخلاف معناها كل التصرفات معناها اللي ساعات تراها في الطرقات معناها الحقيقة، وذا يلاحظوا فيه معناها برشا ناس، هو كونه حاليا معناها السلوك بصفة عامة السلوك في السياقة يمشي ويولي أخطر، هذاك علاش معناها قاعدين نشوفوا في الأرقام هذه، قلنا سهو عدم الانتباه أول حاجة ومن أول الأسباب، ثم السرعة، السرعة المتسبب في ارتكاب 339 حادث، معناها السرعة والتجاوز معناها السرعة المسموح بها وتجاوز السرعة المحددة خاصة في طرقات السيارة. نكملوا وجدان مع بقية الأخبار اللي عنا في غوفيو الماتينال، نحكيوا على الصيف و اللي يقول سيف يقول ديار الخلاعة اليوم شروق في تحقيقاتها من تبرقة إلى جربة، ديار الخلاعة عتبات بديلة لسياحة أقل كلفة، وهذه تكلفة ديار الخلاعة في بعض الأماكن، هنا باش نعطيهم معناها فقط بعض الأسعار، مثلا في حمام الغزاز ولاية نابل نلقاو S بلس 1 ب 800 دينار للأسبوع، هذا S بلس 1 في حمام الغزاز من ولاية نابل. نلقاو مثلا في سيد علي المكي ولاية بنزرت نلقاو 80 دينار زاد لي اليوم الواحد، أما S بلس 2 معناها أكبر شوية معناها الدار وفيها كل ما لازم معناها خاصة بالنسبة لي مكيف الهواء الكليماتيزور، وأرقام صادرة على منظمة الدفاع عن المستهلك تكشف كونه الاس بلس 1 معناها في أبارت صغير يتراوح بين 100 و250 معناها بصفة عامة الأسوام من إلى، ومثلا اس بلس 2 بين 220 و550، اس بلس 3 بين 470 و960، نحكيو على الليلة راوة مانيش نحكيو على الأسبوع، نحكيو على الليلة. وبالنسبة للفيليت اللي فيها بيسين مسبح ولا موقع مميز كلي يقولوا بيدون لو ولا تبدأ على البحر فانو سوم الليلة بين 400 و 1420 دينار، معناها من بين الأرقام هذية نقرأ وزيدة كونو كلفة قضاء أسبوع في دار الخلاعة في فترة الصيف توصل 50% من الدخل الشهري للعائلة متوسط الدخل، معناها اشتر الشهرية متاع العائلة هذية هو يتكلف معناها يمشي في الخلاعة، إذا كان الناس معناها تختار كانوا تمشي باش تعدي أيامات معناها تصيف في بعض الأماكن معناها
1: سان كومونتير أنا خير
0: فما معناها كيما فما أسعار في
1: البيدون لو
0: الحقيقة غالي يتكلف برشا، البيدون لو هذايا معناها معروف في الأماكن الكل معناها حتى في بنزرت في نابل في بقية الولايات الساحلية
1: وانتي والأمبلاسمون وانتي والستاندينغ وانتي وبرشا حاجات
0: بالضبط وجدان، لكن ديما يمكن الفرق بين النزل ولا الإقامات السياحية والديار الخلاعة ما يعبر عنه بديار الخلاعة هو كونه معناه مثلا في النزل فما حاجات تكون حاضرة يكون أرتح معناها بالنسبة
1: صحيح. ما فيش تعمل معون

0: ماكش تنظف ماكش تعمل حتى شيء
1: بالضبط. معناها في ديار الخلاعة معناها كل شيء تكون عبارة أنت في دارك أما في
0: أما في دون لو
1: أما نقلت ولا في دون لو وعندك 1,420,000
0: زيدي فما دار الخلاعة المسلسل التونسي كنت حاب زيد
1: يعديوا فيه طبعا ديجا دار الخلاعة. نكملوا مع المونديال. مونديال وقت تعدى فيسع فيسع الحقيقة يمس الأيام افتتاح استوديو ذات شباب وافتتاح المونديال تتذكر
0: وين تفكر خدمت خاطر نهار الخميس الليل ماتش الافتتاح
1: 2026 افتتاح الاستوديو جديد وافتتاح المونديال
0: والبارح غينيا بلاش مونديال
1: البارح الحقيقة والأسبوع حتى اللي تعدى معنا
0: 3-4 وبعديك
1: استنسنا بك المباريات معناها في الدور الأول
0: والسهرية والتصبيح
1: ونجيو عينينا كي بالنوم
0: هذيك علي جيت في فول من اليوم وما مش ماتش البارح
1: صحيح وجدين هو تقريبا معناها حتى في ربع نهاية كل المباريات ونصف نهاية ونهاية 8 متاع
0: الليل
1: فقط مباراة وحيدة في الربع كانت مع الساعة الثانية
0: الأرجنتين والسويسرا
1: بالضبط البقية كل تويكا باش يكونوا معناها 8 متاع الليل بتوقيت تونس ونقراو اذا العنوان مونديال 2026 فرنسا واسبانيا الارجنتين وانجلترا في مواجهتين ناريتين لحسم بطاقتي النهائي الثلاث والاربعة اذا 8 متاع الليل باش يكون الموعد مع نصف النهائي نصف نهائي المونديال في الولايات المتحدة الأمريكية وبرشا كلمات الحقيقة قاعدة تتقال توا معناها في علاقة بمنتخب فرنسا ومنتخب الأرجنتين والتصريحات من هنا وهناك وتدخل البرلمانيين وبرشا كلام الحقيقة قبل حتى ما يضمنوا التأهل ولا ما يضمنوا كانوا باش يواجهوا بعضهم في النهائي في ليتاردي تونس يبدو الأسبوعية تكتب لا غير دي زيتوال كوب دو موند دومي فينال حرب النجوم تحط تصويرة كيليان مبابي لامين يامال جود بيلينغهام ليونيل ميسي الأربعة هذوما هما حرب النجوم معناها ستار وورز كما اسم الفيلم بالنسبه للعنوان هذا وكذلك شفنا البارح حتى على وسائل التواصل الاجتماعي ردود افعال كيفاش الفيفا يمكن دبرت شويه معناها المواجهات حتى يكونوا الاربعه المصنفين
0: صحيح اكيد هذا من المسار معناها تقريبا كان موجه معناها مع انفانتينو حتى حد ما نجم يقنعني بالعكس باش فما منتخبات تمشي في طريق مفتوح توصل ظاهرة من الأمور
1: وهذا كان كما نقوله بالفرشة معناها هذا كان معلن حتى من شهر نوفمبر اللي فات رانا باش نحطوا المنتخبات هذوما بطريقة كانوا ما يتواجهوش مع بعضهم وحتى
0: يوصلوا
1: كانوا يوصلوا
0: أكثر إشهار أكثر فلوس
1: بالضبط وفما شكون حتى من الآراء معناها وجدان مشى في كونه بعد الإنجاز اللي حقه المنتخب المغربي هما بيدهم راجعوا معناها الحسابات هذه لأنه لأغراض تسويقية في علاقة بكأس العالم يقولوا كانوا ما يساعدهمش معناها منتخب من إفريقيا ولا منتخب معناها من آسيا ولا صحيح. اللي هو بخلاف معناها الأربعة الكبار ولا الستة الكبار ولا اللي هو معناها
0: مع الولايات المتحدة بوتيتر كان مشيت هي الدورة متقدم يمكن الأمور كانت صحيح. عادية بالنسبة للفيفا
1: بالضبط معناها يقولوا كونوا للأغراض التسويقية هذه ما مش ممكن كونوا منتخب معناها يحاولوا كونوا ما يوصلش منتخب إفريقي معناها ولا منتخب آخر بخلاف هذوما اللي سميناهم واللي حكينا عليهم لدور نصف النهائي على كل معناها مواجهات اكيد زاده باش تكون مواجهات كبيره مواجهات كلاسيكيه بينات فرنسا
0: غدوة.
1: واسبانيا غدوه ونهار الاربعاء ان شاء الله بينات منتخب انجلترا ومنتخب الارجنتين بعد 40 سنه من مواجهه 1986 اكيد نتفرجوا وجدان ونتابعوا شنو باش يصير في المباريات هذه من المفروض باش تكون منقوله على القناه المفتوحه لي بين سبورت على نايل سات معناها ما فماش
0: كتشفير
1: وكان الناس كل معناها تتفرج اون كلير معناها تحل التلفزة تتفرج لا انترنت لا حتى شيء معناها تحل التلفزة وتتفرج وتستمتع بالمباراة هذه مع اكيد لابتيت فينال مباراة المركز الثالث وكذلك النهائي لحد جاي 19 جويلية ميت لايف ستاديوم في نيو جيرسي 8 متاع الليل
0: يعطيك صحة شكرا رفيق دريدي رفيو الماتينال تابعونا على صفحتنا إذاعة الشباب يلا فضل شكر من أحسن ما غنى خلينا نقوله فضل شكر حتى كان يغني برشا جديد لكن هذه ديما تقعد من أحسن الأغاني وأكثرها استماعا قدوا معنا لحظات ونكونوا مباشرة في استضافتنا الصباحية

0: فاضل شكر معقول توصلنا لثمانية وسبعة عشر دقيقة على موجة إذاعة الشباب. أنتم تسمعوا في الماتينال جون وقايد ضيف اليوم.
1: ضيف اليوم
0: وظيفة اليوم موجودة معنا في المباشر، سعداء باستقبالها. أكيد نحكيه على القمة الإفريقية الأولى للذكاء الاصطناعي والأمن السيبرني اللي تنطلق شلة بعد شوية. موجودة معنا الدكتورة حفيظة مريوة، بتبيعة منسقة القمة الإفريقية هذه، نائبة المدير لمجلس التعاون العلمي العربي والمكلفة بالعلاقات الخارجية والإعلام. دكتورة صباح النور.
2: تحية صباحية مباركة لك وللطاقم العامل معكم وللمستمعين الأعزاء من تونس، أرض العلم والانفتاح والحوار.
0: مرحبا بك يا للا. احنا اكيد في مواكبة للقمة الافريقية الاولى هذه للذكاء الاصطناعي، وما ادراك خاصة من الذكاء الاصطناعي اللي اصبح حاجة مهمة جدا في العالم بصفة عامة، واكيد حتى في حياتنا اليومية قاعدين معناها نستعملوا فيه. دونك القمة هذه تحت شعار حكومة رقمية ذكية وامنة للتحول الرقمي في الحكومة الإفريقية، ونحكيه معناها على بلدان إفريقية، نحكيه على تونس بالطبيعة، الجزائر، ليبيا وغيرها. كان تعطينا أكثر تفاصيل على المحاور اللي باش نلقاوهم في القمة الإفريقية هذه.
2: نعم، إذن نشكركم في البداية على الاستضافة عبر إذاعة يا شباب، وعلى اهتمامكم بمثل هذه المواضيع الحيوية التي تهتم بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. إذن أشكرك على هذا السؤال الذي يلامس الموضوع ويمس جوهره، ويسعدنا أن نكون من أرض تونس لنطلع المستمعين الكرام على الدقائق الأخيرة التي ستجعلنا نفتتح إن شاء الله والتحضيرات المتعلقة بالقمة الإفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. إذن هذه القمة بطبيعة الحال مثلما سبق وأن ذكرت أختي الفاضلة هي تحت شعار ذكاء آمن قارة متصلة، سيكون افتتاحها اليوم من تونس الحمامات الياسمين من إشراف وتنظيم مجلس التعاون العلمي العربي الجزائري بالتعاون مع جامعة القيروان تونس، جامعة صفاقس تونس، وجامعة الجفرة ليبيا، وكذا أكاديمية الباحث للدراسات العليا بليبيا، والجامعة الخاصة بالذكاء الاصطناعي، وبحضور أيضا جامعة صفاقس. إذن هذا اللقاء الذي سنفتتحه اليوم لما يشهده العالم من تحولات رقمية متسارعة تقوده التقنيات الحديثة للذكاء الاصطناعي، وكلنا نعرف ذلك وفقا لأنظمة ذكية حيث أصبحت ركيزة أساسية في بناء الاقتصادات الحديثة، وكذا تعزيز الحوكمة الرشيدة وتحقيق التنمية المستدامة. إذن في هذا السياق لم تعد القارة الإفريقية اليوم مجرد متلقي لهذه التحولات، بل أضحت فاعلا ناشئا يمتلك طاقات بشرية شابة وأسواقا رقمية واعدة وفرصا غير مسبوقة لتوظيف هذه التكنولوجيات الحديثة في معالجة التحديات التنموية والاقتصادية والاجتماعية. إذن ستكون هذه الرؤية المشتركة لمستقبل رقمي إفريقي وفقا لمجموعة من الأهداف التي تمثلت في تصديرها في برنامج متنوع فيه أساتذة، فيه خبراء، باحثون، مدراء المؤسسات والهيئات الشريكة معنا، وكذا ستكون فيها ورشات علمية وتكوينية متخصصة تتناول أهم القضايا المرتبطة بالتحول الرقمي وفقا لمحاور مثلما أدرجته في سؤالك أختي العزيزة: القانون والذكاء الاصطناعي سبل المعالجة، التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في القطاعات الحكومية الاستراتيجية، حوكمة البيانات والمعلومات نحو إدارة ذكية وآمنة للمواد الرقمية، والابتكار التربوي في ظل التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، وكذلك الأمن السيبراني الذي نركز عليه اليوم في عصر الذكاء الاصطناعي، تحديات جديدة وفرص استراتيجية. إذن هذه الورشات هي فرصة للمشاركين للإطلاع على أحدث الممارسات والتجارب في مختلف المجالات الرقمية، بما يعزز نقل المعرفة وتطوير الكفاءات الإفريقية. نعم،
0: قمة باش تتواصل لمدة نهارين يومين، معناها من 13 حتى 15 جويلية. وقتاش موعد الانطلاق بالضبط؟ معناها 9 متاع الصباح. وشكون معناها ابرز الناس اللي باش تكون حاضرة حسب التقريب؟ كان عندك الفكرة؟
2: نعم، إذن بعد دقائق إن شاء الله سنعلن عن الانفتتاح الرسمي لهذه القمة التي جمعتنا على أرضية معرفية واحدة، ووحدت جهود الباحثين والمفكرين والمختصين من الجزائر، تونس، ليبيا، المملكة العربية السعودية ودول عربية. نؤكد أن هذا اللقاء لم يكن مجرد تظاهرة أكاديمية، بل هو تجسيدا لوحدة الفكر العربي وقدرته على الحوار وكذا التكامل وتبادل الرؤى في مواجهة التحديات المشتركة. نعم، إذن هناك تنوع في المشاركين وفقا للأهداف التي تم تسطيرها، تعزيز السيادة الرقمية الإفريقية وتطوير الأطر القانونية وكذا الأمنية اللازمة، وتشجيع الابتكار والاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية. وهذا ما سيجعلنا نمكن ونؤهل الكوادر الإفريقية في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وتبادل أفضل وفقا للممارسات والخبرات بين الدول الإفريقية والمؤسسات الدولية. إذن المساهمة كذلك في صياغة أطر أخلاقية وقانونية، هذا ما سنركز عليه ضمن هذه الفعالية لضمان استخدام آمن وفعال للتكنولوجيات. إذن الجهات والأفراد المستهدفين، الحكومات والوزارات المعنية بالتحول الرقمي والتكنولوجي والأمن السيبراني، وهذا ما نشهده اليوم، إقبال كبير وحضور متنوع، وهذا دليل على أهمية هذه القمة التي ستفتح الآفاق للشركات والمؤسسات التكنولوجية والناشئة، كذا الأكاديميون والباحثون، الأساتذة، الطلبة في مختلف التخصصات في مجال أيضا الذكاء الاصطناعي وكذا البيانات والأمن الرقمي. وحضور هذه القمة يرفق بخبراء لديهم خبرة في مجال الذكاء الاصطناعي، وستكون فرصة للمشاركين للتعرف أيضا على مجال التشريعات الرقمية وحماية البيانات، وبالإضافة أيضا ندرج المجتمع المدني ليكون هناك تكامل وتناسق، والمنظمات الدولية المهتمة بالابتكار الرقمي والتنمية المستدامة. نعم،
0: يعطيك صحة، شكرا لك دكتورة حفيظة مريوة، وإحنا إن شاء الله باش نكونوا في مواكبة إن شاء الله مباشرة من ياسمين الحمامات. شكرا لك على كل هذه التفاصيل. دونك مناسقة القمة الإفريقية الأولى للذكاء الاصطناعي في تونس اللي إن شاء الله تنطلق بعد تقريبا نص ساعة من توا. شكرا من جديد دكتورة حفيظة مريوة على كل هذه التفاصيل، وأكيد إن شاء الله نرجعوا ونعملوا نقطة إن شاء الله بعد شوية من الحمامات مع زميلنا فيصل شابو، إن شاء الله باش يكون في المواكبة. كل التفاصيل كما العادة موجودة على صفحتنا إذاعة شباب. بعد شوية موجز أخبار 8:30، وإحنا مازلنا مواصلين معكم في الماتين والجنة.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل مشتك تسمع صوتك
2: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعدت أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. ينفذ مهني وقيد عن النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص اليوم إضرابا عاما يشمل التاكسي الفردي والتاكسي الجامعي والتاكسي السياحي وسيارات اللواج والنقل الريفي بكامل ولاية الجمهورية، وذلك انطلاقا من الساعة 5 صباحا إلى حدود الساعة 9 ليلا. في المقابل دعا المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل أمس كافة منظور الاتحاد العاملين في قطاع النقل غير المنتظم إلى عدم المشاركة في أي تحرك أو إضراب مبرمج اليوم. تنظم جامعة منوبة اليوم وغدا الأيام الإعلامية الجهوية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا بهدف تعريف الطلبة الجدد بعروض التكوين واطلاعهم على مختلف المسارات الجامعية وآفاقها المهنية. الجامعة الافتراضية بتونس تعلن عن فتح باب الترشح الأولي للالتحاق بالإجازة الجديدة في هندسة الأنظمة المعلوماتية اختصاص الشبكات والأمن السيبرني، وذلك في إطار توسيع عرضها التكويني في المجالات الرقمية ذات الأولوية. جامعة قرطاج تنظم الأيام الإعلامية الجهوية لتوجيه الجامعي يوم 16 من جويلية الجاري بالمعهد العالي لعلوم وتكنولوجيا البيئة ببرج السدرية لتقديم الاستشارة الأكاديمية والمهنية لفائدة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا. تحتضن مدينة الحمامات انطلاقا من اليوم وللخامس عشر من الشهر الجاري فعالية القمة الإفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبرني تحت شعار نحو حوكمة رقمية ذكية وآمنة للتحول الرقمي في الحكومات الإفريقية. وستجمع القمة نخبة من المسؤولين الحكوميين وصناع القرار والخبراء الأكاديميين والباحثين ورواد الابتكار من عدد من الدول الإفريقية للتباحث حول أحدث التوجهات في مجال الذكاء الاصطناعي والأمن السيبرني والتحول الرقمي والحوكمة. في أخبار العالم، شنت الولايات المتحدة في وقت متأخر أمس ضربات استهدفت أنظمة ومواقع عسكرية في إيران، ورد الحرس الثوري الإيراني باستهداف مواقع وقواعد عسكرية أمريكية في الأردن والبحرين والكويت. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من تونس.
3: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
4: عدل موجتك

0: شيرين اللجمي في ريبريز للوردة، الفنانة وردة توصلنا للتسعة وفينا 40 دقيقة بلوتو 8 فينا 40 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. أنتم تسمعوا في الماتينة الجون وما زلنا بتبيعة في الاستضافات متاعنا الصباحية بتبيعة كيما العادة. تتسويت ضيف اليوم،
1: ضيف اليوم، ضيف اليوم،
0: وضيفة اليوم موجودة معنا في المباشر باش نحكيو على مهرجان الشباب بمدينة تاكلسا بتبيع بولاية نابل. بتبيع مهرجانات الشباب موجودة تقريبا فصل الصيف الكل في تونس، وإحنا بتبيع في مواكبة باعتبار إذاعة الشباب من نجم نكونوا كان حاضرين في كل الأنشطة الشبابية. وموجودة معنا مديرة دار الشباب بمدينة تاكلسا مدام لميا المشرقي. مدام لميا صباح النور.
2: صباح الفل، صباح الياسمين ليك ولكل المستمعي إذاعة الشباب.
0: تحية ليك يا ليلى وكل مستمعينا في ولاية نابل. احنا باش نحكيو على موعد منتظر ان شاء الله غدوة، مهرجان الشباب بولاية نابل تحديدا في تاكلسا. مهرجان ظهر لي ثري جدا، فيه برشا انشطة من ورشات المعارض وسهرات خاصة، واحنا في الصيف نحبوا معنا السهرية ونحبوا الجو بصفة عامة. وانت باش تعطينا كل التفاصيل اللي نجموا نلقاو في المهرجان هذايا.
2: يعيشك. اليوم مهرجان الشباب بتاكلسا هو المحطة الثالثة في مهرجان الشباب بنابل تحت شعار تير وعمل جناحات، اللي هو يسمع مهرجان هو براتيكمون عشوية وسهرية، وهو باش يكون تحت إشراف المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بنابل.
0: اي
2: الهدف منه هو المساهمة في المجهود الوطني للوقاية من ظاهرة العنف والمخدرات، وخلق حركية بالجهة، والمساهمة في التعريف بالمخزون الثقافي والحضاري، والتعريف بالمواهب الشبابية وتشجيعها وإبراز إبداعات الشباب وإنجازاتهم. إن شاء الله البرنامج بيش يكون نهار 3-14 جويلة، بداية من الساعة 5:30 مساء، بيش تكون الورشات في العشية تمثل في جداليات ألعاب موسيقى تنشيط إذاعي رسم فنون تشكيلية موسيقى في الشطرنج ورشة حرفيات ورشة مطالعة. وش يكون زيدا فما معرض
0: باش ناخذ معاك هوني في الورشات، خاطر نعم. في البرنامج فما حاجة هي مهمة أما موش ديما راوها، ورشة التحدي الأخضر. إسكو عندها علاقة معناها بالمحافظة على البيئة، وإلا شنو بالضبط اللي تقصدوا به بالتحدي الأخضر؟
2: ورشة التحدي الأخضر باش يكون فيها معناتها ورشات للشباب، فيها ألعاب مسابقات، وإحنا بطبيعتنا في دار الشباب قاعدين نخدموا على معناتها الحاجة هذه، إنه نحافظوا على البيئة، نحافظوا ستوب بلاستيك مع جمعية البيئة للأجيال القادمة. دونك باش يكون فيها برشا ألعاب تحسس الشباب قيمة البيئة، وفيغتو في تاكلسا والكل معناتها في شكل ألعاب.
0: أيضا زادة فما حاجة أخرى مهمة، ورشة الإسعافات الأولية، زادة حاجة زادة
2: ورشة الإسعافات الأولية. أي إن شاء الله معناتها مع الهيئة المحلية للهلال الأحمر مشكورة باش تأسسها معناتها والكل، وباش يعملوا ورشة انهم ما حاجاتك
0: يتعلموا
2: يسيروا كيفاش ينجموا هما معناتها يصافوا العباد.
0: باه
2: نواصل معناتها في العشية ان شاء الله. قلنا معرض منتجات حرفيات الجهة، باش يكون معرض زادة لوحات فنون تشكيلية من انتاج رواد دار الشباب. توفى الورشات 7:30 كيكا متاع العشية، بتنطلقوا زيدا في السهرية اللي باش تكون الانطلاق متاحها مع 8:30 مع تحية العلم كلمة الافتتاح، ويأسسها مجموعة من الشباب باش يكون فيها عروض في العزف الفردي على الكمنزة، تعبير جسماني، رياضة الكاراتيه، دفاع عن النفس، عرض فولكلوري في الدبكة، عرض فيلم قصير توعوي على الإدمان. باش يكون فيها زيت تكريم المتفوقين في البكالوريا، تكريم أبناء الجهة في مجال الرياضة المتحصلين على ميداليات ذهبية في رياضة الكاراتيه والدفاع عن النفس والعدو الريفي. باش تكون فيها زيت عرض قصة نجاح لمعنتها شاب باش يحكي لنا على قصة نجاح بتاعه، باش يكون قدوة إن شاء الله للشباب. هذا الكل زيادة باش يكون فيها ثم جوائز قيمة للشباب والجمهور اللي باش يحضر. نحب نشكر كل السلطات المحلية اللي متعاونة معنا في الإعداد والاستعداد لهذا اليوم، والأطراف اللي بتشارك معنا من هيئة المحلية اللي هي الأحمر بتكلفة، الغرفة الفكية الاقتصادية بتكلفة، المكتبة العمومية بتكلفة، مجموعة ميمو للتنشيط، دار الشباب سليمان، المركب الشبابي بقربة، القاعة الرياضية أشبال الكاراتيه بتكلفة، القاعة الرياضية تاليون ستوك بتكلفة، وجمعية التربية البيئية للأجيال القادمة.
0: فقط سؤال، قداش قعدتوا تحضروا للمهرجان هذايا؟ معناه هو نهار معناه الناس يقول لك نهار حكايه فارغه هكا، اما حسب البرنامج فما برشا تحضيرات مسرحيات وعروض
2: اي الحقيقه احنا كما قلت لك معنا معناتها فما اطراف يعني كما دار شباب كليمين، دار شباب قرب شي يعاونونا معناتها في العروض الشبابيه، واحنا قعدنا قريب الشهر هكاك 3 سنين احنا نحضروا، فبرشا تعب وبرشا تحذير، اما ان شاء الله تتعدى بيا، وان شاء الله يا ربي الناس كلها يعني تكون فرحانه تخطو الشباب نتاع الجهه، واحنا معناتها الفرحانين بالمهرجان هذايا، خاطر احنا ما عندناش في تكلفه مهرجان، هو بلم من الاطراف الكل باش يكون باش يخلق حركيه باش يخلق معناتها برشا كي فرح وكل شيء و...
0: جو هذاك الجو. يعطيك الصحة، شكرا
2: يعني
0: على التفاصيل.
2: بغيت نشكر زملائي في دار الشباب خاطر
0: بالطبيعة
2: وزيدة، والإطار العمالي معانا، والمندوبية زيدة مساندتنا، والكل مندوبية الشباب والرياضة والإطارات زيدة الكل اللي موجودين، والشباب زيدة فريق العمل اللي باش يكون معانا زيدة حاضر من العشية.
0: هما أهم حاجة بكم ظهر لي.
2: اي ديجا احنا باش نشجعوهم حضرني لهم جوائز وشهايد خاطر بالحق يستحقوا.
0: هذا هو، شكرا لك، يعطيك الصحة رمية المشرقي مديرة.
2: ونحب الناس كلها تكون حاضرة بكثافة، سيختو ندعو الشباب تكلفة للحضور بكثافة، فما نقطة زيادة بالليل
0: انه
2: اما تكلفة هي كبيرة، واحنا ما نتعقلنا للسلطات المحلية معتمدية باش توفر لنا النقل للمناطق زي البعيدة، خاطر باش ينجموا يجيو ومعناتها يتفرجوا الكل.
0: ان شاء الله اكيد صوتك وصل، وبالتوفيق ان شاء الله لشباب تكلسة الكل. دونك مديرة دار الشباب بتكلسة، كما قلت المهرجان الخاص بالشباب في ولاية نابل مراهيفي، عملنا نقطة من تكلسة البرنامج نتاعهم، وغدوة ان شاء الله كل التفاصيل اكيد موجودة على صفحتنا إذاعة الشباب. مشكورة اسلام تعملنا لايف ستريمينج اليوم، وشكر من جديد للمية المشرقي على كل هذه التفاصيل. مازلنا معكم في المت جان موزيكا، وأكيد فقراتنا بعد شوية جود فايبس مع رنيم كما العادة، والموعد أيضا استنيو شط اليوم شنو الديستيناسيون اللي اختارها رفيق الدريدي، وين التبحيرة، لكن قبل نسمعوه على الزلزلي ورجعين معكم.

0: زياد برجي على البحر، وأكيد تحية للناس اللي موجودة على البحر ولا اللي ديجا عدت الويكاند في البحر ولا تخمم غدوة باش تمشي للبحر. نويو معاكم أخوكم رفيق الدريدي ويسالش توي دايلكم دايب تخير على الصباح وداوي بشركم. تحب استنى مازال ما جيش وقتك الجينجل اللي نحبه نمتع البلونجون
1: انت وقت اي عدك بي عدك بي معاك شابت
0: نتمني وقتها غطسة مع حرارة الطقس ما كيفاش باش نمشي للبحر بالكياس اللي باش نعرفوا الحاله نتاعو توت سويت في انفو ترافيك.
2: انفو ترافيك
0: شنو صار من 7 لـ9؟ اعطينا التفاصيل.
1: حاليا وجدان فما حركيه كبيره الحقيقه في عديد المحاور، اولها في بياج مورنيك حاليا في الاتجاهين فما اكتظاظ نسبي اكيد خاصه بالنسبه للناس اللي ماشيين للشواطئ اللي موجوده في مختلف الولايات. كذلك فما حركيه كبيره تويكا في مدينه الحمامات في وسط المدينه، وننصحكم بتفادي استعمال الشارع اللي يمر عبر محطه التران في الحمامات بما أنه فما اكتظاظ كبير الحقيقة في المحور هذا، وكذلك شارع الحبيب بورقيبة في مدينة الحمامات. كذلك في طريق نابل قربة حاليا فما اكتظاظ نسبي كذلك بعد مدينة قربة وإحنا ماشيين لمنزل تميم وقليبيا. كذلك حاليا منزل تميم فما اكتظاظ في مدخل المدينة، وننصحكم باستعمال الطريق الجهوية 43 اللي تمر عبر وسط مدينة منزل تميم من جهة المغازات والفضائيات التجارية، ومن ثم الخروج على المفترق الرئيسي في منزل تميم. مدينة قليبيا كذلك حاليا تشهد توا حركية كبيرة واكتظاظ في شارع الشهداء، كذلك شارع الدكتور المنجي بن حميدة، وكذلك الشارع الرئيسي ذو الاتجاهين اللي يوصل لوسط المدينة. بالنسبة للمحور الهوارية كذلك فما حاليا حركية عادية تقريبا، ما فماش اكتظاظ مروري باستثناء كثافة مرورية في مدينة سليمان. بالنسبة لتونس الكبرى حاليا المدخل الجنوبي للعاصمة كالعادة الاكتظاظ في منطقة الأشغال في منطقة لاكانيا قبل قنطرة الزيتكات، ونعود نذكر وجدان بكون الأشغال حسب آخر المعطيات من وزارة التجهيز والإسكان أشغال المدخل الجنوبي بشتوفة إن شاء الله آخر 2026 يقعد قسط واحد اللي هو المتعلق بالجسور والمحاول على مستوى سوق السيارات، هذاك بشيخه أكثر وقت من المفروض من هنا للصيف الجاي 2027 يكون المشروع كامل حاضر ودخل حيز الاستغلال. بالنسبة للضواحي الغربية حاليا شعاعية إكس مازال فما اكتظاظ على مستوى تقاطع مع إكس 3، وكذلك في منطقة خزندار ديما في اتجاه المنارات وفي اتجاه المطار. بالنسبة للضواحي الشمالية حاليا الوطنية رقم 8 على مستوى أرينا الاكتظاظ موجود في حي النزهة، بالنسبة للوطنية رقم 9 تونس المرسى الحركية عادية، كذلك نفس الشيء بالنسبة للسريعة تونس حلق الواد. بالنسبة لطرقات السيارة طريق سيارة A4 تونس بنزرت حاليا حركية تقريبا عادية باستثناء كثافة مرورية حاليا مع في بياج منزل جميل خاصة في اتجاه بنزرت فما اكتظاظ ثويكة. بالنسبة لبقية طريق سيارة هذه ما فماش اكتظاظ مروري. بالنسبة للسيارة A1 تونس الحمامات سوسة الحركية تقريبا عادية باستثناء كما قلنا كثافة مرورية في بياج مورنيك. بالنسبة للسيارة A3 تونس مجاز الباب باجة بوسالم الحركية عادية باستثناء كثافة مرورية في بياج الفجة في اتجاه تونس العاصمة.
0: شكرا رفيق. نسيشو روحنا ناس الكل في الكيس وما صعبين مع السيركولاسيون هذية ومع حرارة الطقس اللي اليوم نذكروا أقل من درجات نتاع البارح تقريبا ماكسيموم 36 درجة في انتظار غدوة وإن شاء الله عودة درجات الحرارة بقوة. مازال معكم في الماتينال بعد شوية شنو حضرتنا راني في جود فايبس نسمعوها بعد الموسيقى.

0: شيرين عبد الوهاب تباعاً توصلنا للتسعة وتسعة دقائق على موجات إذاعة الشباب أنتم تسمعوا في الماتينال جون وقيت Good Vibes. Keep up the good vibes, enjoy the sun, this is a smooth
1: vibe. Oh, oh. Good Vibes.
0: راني مرحبا وصباح النور.
2: بونجور
0: صافا لاباس
2: الحمد لله عايشة انتي
0: شو عملتيك سخانة
2: مش نورمال اليوم ساعة في الترونسبور فيو كو ما فماش لي تاكسي
0: ايوا اي يعطينا شهادة عينية شنو صار فيك؟
2: صار فينا وكمل تاع الميترو بان حاسيلو ما نحكي لكش على الاجواء اليوم اللي هو ذاك اللي مزال ذاك هو
0: الحمد لله انت وصلت لاباس ريت التضحيات معناها فماش تاكسيات المترو تحبان وجيت وجيت في الوقت وحاضره وفي فورما وكو دو جود فايبس كيما يقولوا باش تعطينا بطبيعه اش فماش ما فماش
2: بيان سور اليوم باش نحكيو على تظاهره جديده باش تناوش الاجواء الصيفيه وهي تظاهره موجه فن في دورتها الاولى اللي باش تنتظم من 14 ل 16 جويليا بشط السلوم في بوفيشه. التظاهره باش تجمع بين الشعر ورشه الرسم ورسكلة الفنيه عروض للاطفال وموسيقى في اجواء على البحر حسيلو ما فماش حاجه ما فماش. ثلاثة ايام باش يعيشوا فيها الزوار تجربه مختلفه بين الابداع الترفيه والأنشطة المفتوحة اللي تناسب الكبار والصغار في فضاء يجمع بين الفن والطبيعة. دونك أما إذا أنت من جماعة التخييم والمغامرة فما زيدة برشا مخيمات صيفية فتحت باب التسجيل متاحة من بينها مخيم فوج الطيب المهيري اللي باش ينتظم بولاية المستير من 31 جويليا ل 8 أوت. البرنامج ثري ويجمع بين السباحة الألعاب المائية المسابقات الزيارات للمعالم الثقافية والترفيهية بخلاف الأنشطة

0: شركة شافية اللي تنمي روح التعاون والعمل الجماعي وتخلي المشاركين يعيشوا تجربة صيفية مليانة نشاط وحماس. وفي نفس الفترة ينتظم فوش عين الشيخ روحه مخيمه الصيفي بمدينة بنزرت، وين بشي عد برنامج متنوع يجمع بين الورشات، الألعاب، الخرجات الاستكشافية والأنشطة الثقافية والترفيهية. المخيم مش كان فرصة راهو للترفيه، أما هو زيد فرصة للصغار والشباب باش يكتسبوا مهارات جديدة وينميوا مهاراتهم، معناها باش تكون فرصة، فهمت؟ المهم يتعرفوا على مناطق جديدة ويكونوا صداقات في أجواء كشافية متميزة، خاطر ديما نعرفوا معناها اللي في الكشافة بالرسمي أصحاب الكشافة راهو يقعدوا معاك،
1: خاطر لي كونديسيون اللي يعيشوا فيهم يخليك معناها بالحق تكتشف عبيد اش عندهم من داخل، مش اللي تلقاه هكا
0: مواقف كيما نقولوا لاصحاب مواقف ولا. مش 10 سنين هكا. هاو الصيف هذا دونك يبدو مليان بالمواعيد والأنشطة، سواء إذا كنت أنت من محبي الفن والثقافة ولا من عشاق التخييم والمغامرات، فما برشا اختيارات تنجم تعيش من خلالها تجربة مختلفة. وإذا مازلت ما جربتش حصلتك يمكن هذه تكون الفرصة المناسبة باش تخرج من الروتين نتاعك وتشوف حاجة جديدة تجربها.
1: باهي تنخمو مع كونديسيون شوف لي مخيم فيه محذي معناها ماتريال تاع سبور ولا حاجة باش يهدي نجم. شوف ديستيناسيون. يعطيك الصحة، شكرا. راني مرة بعاوش على بعد شوية نحكيو على المهرجانات وما أدراك ما المهرجانات، شنو صار في الويكاند، أهم الحاجات اللي فاتوكم ما فاتوكمش، خاطر كل شيء تلقاوه على موجة إذاعة الشباب في الماتينال جون. وحنا مع الموزيكا مازلنا مواصلين، نقعدوا معنا راجعين من بعد شوية.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل موجتك تسمع صوتك
2: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

مازلنا معكم في الماتينال جون لحظات اكيد يكون معنا رفيق دريدي كما العاده في بيتيك، لكن نعطيو بطبيعه كل ما يتعلق بالشباب في فتره التوجيه الجامعي وغدوه الموعد بلوتو نهار 15 جويليا، معناها نهار الخميس، غدوه 14 نهار الاربعاء بلوتو 15 جويليا، ندوه صحفيه لوزير التعليم العالي والبحث العلمي بالمركز العلمي والاجتماعي بكليه الطب بسوسه. ندوة هذه تجي في إطار افتتاح اليوم الإعلامي الوطني حول التوجيه الجامعي اللي تنظمه الوزارة بشراكة مع جامعة سوسة. دونك ندوة صحفية للسيد منذر بالعيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي كما قلنا باش تنعقد بالمركز العلمي والاجتماعي بكلية الطب بسوسة. خلال الندوة هذه باش يتم تقديم كافة المستجدات المتعلقة بالاستعدادات للعودة الجامعية 2026 2027. دونك بداية من 9 متاع الصباح باش يكون موعد الافتتاح، ثم من 10 متاع الصباح ندوة صحفية كما قلنا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي بقاعة الاجتماعات بكلية سوسة، باش يكون فيها بطبيعة محاضرات حول الشهائد الوطنية في التعليم العالي، أهم المستجدات، مستجدات عروض التكوين، ومحاضرات حول عروض التكوين، التكوين في مجال الطاقات المتجددة، التكوين في مجال الملتيميديا والوسائط المتعددة، التكوين في مجال العلوم الإنسانية، في علوم التصرف، أيضا في مجال العلوم الصحيحة والتكنولوجيا، وبش يتم بطبيعة تقديم قصص نجاح بعنوان الطريق إلى ريادة الأعمال وبعث المشاريع. دونك الموعد كما قلنا نهار 15 جويليا بالمركز العلمي والاجتماعي بكلية العلوم بسوسة. وإحنا توت سويتش نمشيو مع رفيق دريدي بلوتو بعد لحظات الموعد يكون مع بي تيك. دونك مازلنا معكم موزيكا، شنو هو باش نسمعوا توا وراجعين من بعد شويه.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل موجتك اسمع صوتك
2: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: إذاعة شباب من تونس.
2: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
4: معلومة الوافية.
2: نفس الروح نفس الإحساس.
4: نفس الإحساس.
2: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى.
4: من القلب للقلب.
2: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: عدل موجتك تسمع صوتك.
5: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
6: موجز الأخبار
7: من إذاعة الشباب نحييكم في هذه المواد الإخبارية. جامعة منوبة تنظم اليوم وغدا بالقطب التكنولوجي بمنوبة من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 1 بعد الزوال الأيام الأعلامية الجهوية للتوجيه الجامعية لفائدة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا لتعريف الطلبة الجدد بعروض التكوين التي توفرها جامعة منوبة وأطلاعهم على مختلف المسارات الجامعية وأفاقها المهنية إلى جانب مرافقتهم وتقديم الإرشاد اللازم لمساعدتهم على حسن اختيار توجيههم الجامعي. تلتئم الدورة 33 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب الذي تنظمه الإدارة العامة للمطالعة سنوياً بالتزامن مع العطلة الصيفية بمختلف ولايات الجمهورية من 15 من جويلية إلى 15 من أوت المقبلة. المهرجان يهدف إلى أحداث فضاءات جديدة لحضور الكتاب ليصبح متاحاً للقراء على الشواطئ والساحات العامة والعديد من الأماكن في كامل تراب الجمهورية. ينفذ مهني قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص اليوم إضرابا عاما يشمل التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي والتاكسي السياحي وسائرات اللواج والنقل الريفي بكامل ولايات الجمهورية، وذلك انطلاقا من الساعة 5 صباحا إلى حدود الساعة 9 ليلا، مطالبين بتنفيذ تعهدات وزارة النقل على رأسها الزيادة في التعريفة. تتراوح الحرارة القصوى اليوم بين 33 و37 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات وبين 38 و43 درجة ببقية الجهات، وتصل محليا إلى 46 درجة بالشمال الغربي و47 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلية وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. وفي أخبار العالم، الجيش الأمريكي يعلن البدء في شن موجة جديدة من الضربات ضد إيران، وإيران تعتبر أن الضربات الأمريكية الأخيرة أجهضت جميع الجهود الدبلوماسية خلال الأشهر الماضية. في جانب المتصل، نحو 20 سفينة تجارية عبرت مضيق هرمز بالتنسيق مع الجيش الأمريكي، والقيادة المركزية الأمريكية صرحت أن الحرس الثوري أطلق النار على سفن بمضيق هرمز. الحرس الثوري الإيراني أفاد أن مضيق هرمز جزء من سيادة إيران ولن يتم السماح للجيش الأمريكي بمواصلة تدخلاته غير القانونية فيه، كما أعلن استهداف قواعد عسكرية أمريكية في الأردن والبحرين والكويت. هذا واستشهاد شخص وإصابة 7 في الهجوم الأمريكي على قاعدة عسكرية بمدينة نائين محافظة أصفهان الإيرانية. وفي ملف لبنان، الجولة السادسة من الفوضات بين لبنان وإسرائيل ستعقد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في العاصمة الإيطالية روما. نشكركم على حسن الإصغاء، دمتم بخير.
5: إذاعة الشباب عدل موجتك،
8: عدل موجتك تسمع صوتك.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عد موجتك تسمع صوتك
2: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: توصلنا للتسعة لذيك الجوري العشرة خير أربعة لموجاتي ذات شباب متو ما تسمعوا في الماتينا الجون. وكيد من أول الحصة ما اللي حكينا على درجة الحرارة، حكينا على الرياضة المفضلة للناس في الصيف واللي هي البحر. وكيد اللي يقول بحر يقول وين الوجهة اللي باش نختاروها كل يوم، وإحنا عنا بتبيع فقرة كل يوم شط اليوم نعطيكم لي بون بلان تاع البحر توت سويت. شط اليوم،
1: شط اليوم
0: وكل بلونجون محليه قديش يبرد على القلب. وين باش تهزنا راني من اليوم؟
2: وجهتنا اليوم باش تكون في الساحل، شط لي بالمي بسقانس تحديدا في المستير، واحد من اشهر الشواطئ في الساحل التونسي واللي يبعد حوالي ساعتين على العاصمه تونس بالسياره. شط هذا يتميز بمياه الصافي وهو من الوجهات المفضله للعائلات والسياح، زياده على جميل وطبيعي فهو متواجد في بلاصه قريبه تطل على الاقصر الرئاسي الصيفي للرئيس الراحل الحبيب بورقيبه، وين كان يستقبل ضيوفه في فصل الصيف اللي يتميز بهندسته الفريدة من نوعها والمعمارية الجميلة امتاعه. من ناحية المرافق فشاتلي بالمي يوفر كل ما يلزم باش تعديه نهار مرتاح وفيه برشا جو على البحر، خاطر تلقاو وين تكريو المظلات والكراسي بخلاف الفضاءات المخصصة للسياحة تحت مراقبة المنقذين. وزادة تتوفر عدة أنشطة وألعاب مائية كيف الجيت سكي والألعاب اللي تزيد الجو ومتعة للكبار والصغيرات. زادة وبجنب الشط تلقاو أكشيك صغيرة تبيع الحلويات والمشروبات باش تكون زيارتكم مرتاحه وفيها جو، دونك ماكمش اوبليجي عليكم باش تهزوا كل شيء من الدار والكلاسيه
0: موجوده دونك الماكله والحاجات معناها لي سناك وكل شيء.
2: اي شط هذا يبعد على وسط مدينه المستير حوالي 8 كيلومترات، والمنطقه هذه متوفر فيها ديار للكلاي ونزل سياحيه باسوام مرفقد، دونك الاسوام في المتناول نجم اي شخص يكري. اذا تحبوا تجمعوا بين البحر المزيان والخدمات يستحق يكون شط لي بالمي هذيا من وجهتكم الصيف هذا.
0: ومستير مش بعيدة دوتوت فاسان، معناها حسب التقريب ساعتين ونص كيكا وأوتوروت، ما فهميش معناها مشكل تاع كياس، دونك أمورنا واضحة. فوالا دونك ديستيناسيون تاعنا المونستير، ونعرف برشا معناها عبيد تحب معناها تمشي للبحر في مستير، خاطر بصراحة معناها كاليتي متاع الماء والرمل والنظافة تستحق باش واحد يعمل أموا مرة في الصيف غطا غادي.
2: الحق هو البحر هذا راهو ماه صافي يلمع ما شاء الله عليه.
0: انستغرام ابل ماني
2: انستغرام صحيت فوالا هذيك هي.
0: يعطيك الصحة، شكرا رنيم. بتبيع تلقاو كل التفاصيل كما قلنا على صفحتنا إذاعة الشباب، وتدخلوا شوفوا تصاور متاع البحر، فمش ما هكا تخموا تعملوا بروجرام غدوة متاع وسط جمعة. الحاجات هذوما خير من الويكاند اللي وليت بصراحة الكياسات ياسر معبية مع ساعات السلوكيات معناها مش حضرية في الكيس نجم تقلق ناس الكل. موزيكا مازلنا معاكم، بعد شويه نحكيو على وين تنجموا تسهروا بتاتر، شنو الحفلات. حكينا على المغنيين وعلى شكون نجموا نلقاو، لكن زاده لي دات ديما ماذا بينا نذكروا بهم. دونك فلاش مهرجانات بعد شويه، قدموا معنا مازلنا معاكم موزيكا ماتينا جان حتى للعشره نتاع الصباح.

0: فوزي بن جمرة، مش فوزي بن سالم بالطبيعة، فوزي بن جمرة 9:47 أم السفسيري ذي تسجيل جديد على خاطر كي نرجعوا ولا للكاسيت القديمة متاع سنوات بقتيش 98
1: سنوات التسعينات
0: قبل شوية
1: بالضبط.
0: هذه الأفونتاج متاع التكنولوجيا ظهر لي ساعات وقت اللي تنجم تعاود تسجل غنية قديمة بكاليتي هكا تبارك الله معناها جديدة. الناس كل راي في ماش اللي قاعد في سيركيلاسيون راه هبط شبابك ولا هبط من الكهرباء، نعرف شكون يهبطوا من الكهرباء كريمه ويشطحوا يعملوا دوره ويرجعوا يطلعوا
1: موجود
0: ويقع، وكل واحد من حقه
1: كيفاش
0: يبرد على قلبه. رفيق توت سويت في بيتك
1: بيتك. أبل و أوبن أي آي يوصلوا للمحاكم، التهمة هي سرقة تقنيات سرية. تنعرفوا بعد شوية تفاصيل. تشاومي 18 برو موعد إطلاق سبتمبر الجاي، المواصفات الكل تقريبا تكشفت على لابيبي تذية جديدة من تشاومي، سمارتفون جديد، تسريبات ومعطيات في علاقة بالكاباسيتي الموجودين في السمارتفون هذية، ونموذج جديد أوبن سورس لتفريغ الصوت بالعربية من كوهير. تنعرفوا بعد شوية تفاصيل زادة على الموديل هذايا الاستثنائي في علاقة بتفريغ الصوت، تعطيه صوت عربي ولا حتى صوتنا نحن تويكا، حوله لك إلى نص مكتوب. تفاصيل نعرفوها بعد شوية. بتبيع الـ AI هي الحل وليست المشكل في الموضوع هذا. نحكي وقلنا على قضية رفعتها أبل قدام محكمة في كاليفورنيا الأمريكية على Open AI اللي تدير وقاعدة ديريجي في تشات جي بي تي Open AI الشركة الأمريكية، وزوز من موظفين Open AI. التهمة من أبل اللي وجهتها للأطراف هذه هي الاستيلاء على أسرار تجارية ومعلومات سرية تتعلق بتصميمات لزايفون وتقنيات غير المعلنة. هاوك عرفنا توك التسريبات اللي أنا نحكيهم ساعات على الايفون اللي يخرجوا في بعض المواقع في علاقة بالايفون 18 وكالألوان ولي موديل، تقريبا تويكا معناها عرفنا منين يخرجوا. تنجم تكون فما ناس من شركات أخرى قاعدة تحاول، كونه في كل مرة تقوم بالتسريبات هذية أكيد معناها باش تحاول تكشف يمكن الكوارت متاع الشركات الأخرى. هذية هي حرب التكنولوجيا زادة كيف كيف، معناها كيما نعرفوها مثلا الحكاية هذية تصير. باش نعطيه مثال في سياق آخر، هو الحقيقة مش في السياق هذية، مثلا فك الدخلات مثلا كلي ساعات يقول لك بين قوسين معناها يكشفوا لهم الدخله ولا يحرقوا لهم الدخله. فحتى شركات كيف كيف زاده معناها ماذا بها اذا كان فما امكانيه باش كونوا تكشف اسرار على منتوجات معينه لشركه جديده، فانه هذه كيف كيف
0: مستح،
1: بما انه المعلومات هذيك زاده راي عندها قيمه كبيره معناها، ويمكن حتى فما شكون اللي يدفع باش ياخذ المعلومات هذيك معناها ويكشف شنو مثلا لون الايفون الجاي جديد، ولا شنو مثلا باش تكون الكاميرا نتاعو، ولا كيفاش تصميمه. ف أبل تقول في الدعوة متاحة ضد أوبن أي آي وزوز موظفين كونه فما أدلة كبيرة تشير إلى موظفين حاليين وسابقين في أوبن أي آي تحصلوا بطريقة غير مشروعة على معلومات سرية تخص تقنيات الشركة وعملياتها ومنتجاتها اللي ما زالوا ما خرجوش بالأساس الايفون 18 اللي من المنتظر إطلاقه في شهر سبتمبر الجاي. في المقابل أوبن أي آي انفت الاتهامات وتقول كونه الشركة ما تهتمش بالأسرار التجارية للشركات الأخرى، وهي قاعدة تطور في تقنياتها الخاصة. وذكروا كونه أبل أطلقت نسخة جديدة من سيري الأسيستان فوكال متاحة اللي يعتمد على تقنيات شبيهة بأسيستان تشات جي بي تي، في حين تحاول أوبن أي آي كونه تدخل سوق الأجهزة الاستهلاكية. تشاومي سامحوني 18 برو المواصفات كاملة تكشفت على سمارتفون هذايا اللي هو بشي يخرج في شهر سبتمبر الجاي. باش نلقاو فيها ان بروسيسور سناب دراغون 8 إليت جينيراسيون 6 من أقوى البروسيسور الموجودين حاليا توا في السمارتفون. باش نلقاو ان إكران أوليد افيك ان نوفو ديزاين. باش نلقاو كذلك البرايفسي ديسبلاي المشابهة لتقنية سامسونج، معناها كونه مثلا إذا كان شخص يقوم جنبك ما نجمش يشوف لك الإكران تاعك، يظهر له أون نوار. معناها هذه تقنية جديدة ما توجدت في الاس 27 في الجالكسي اس 27 اللي هو هذه البرايفسي ديسبلاي، هو كونه بيان سور انت تكتيفيها ولا تنجم تنحيها انت وحدك، اذا كانك تبدا مقابل ايكرون تنجم تشوفه اي شخص بجنبك ولا قدامك ما ينجم يشوف حتى، يظهر له عبارة عن ايكرون معناها اكحل ما يوري حتى شيء. باش نلقاو فيه اون كاميرا 200 ميجا بيكسل افيك ان غران كابتور. باش نلقاو زاد كاميرا زوم بيريسكوب كيف كيف زاد 200 ميجا بيكسل، وباش نلقاو كاميرا اولترا وايد دقتها 50 ميجا بيكسل. هذا كله ينزاد للباتري اللي اخر التسريبات تقول كونه زادت، احنا قلنا جمع اللي فات 6000 نحكيو على 7000 ملي امبير معناها الكاباسيتي نتاع الباتري هذه من اكبر واقوى لي باتري توا حاليا في الاسواق معناها على الاطلاق. عمرها ما صارت هذه باتري
0: اكثر من هالي تنجم تشد
1: اكثر اكثر تنجم تشد حتى اكثر من هالي تنجم تشد حتى 3 ايام بتبيع انت والاستعمال وباش نلقاو فيها زيد ان شارجمون رابيد فاست بدقه وبقدره 100 وات زيد كيف كيف معناها ان شارجمون رابيد برشا بالنسبه للباتري هذه اللي هي قلنا كاباسيتي كبيره برشا تقريبا نحكيوا على 7000 ميلي امبير في الساعه. نوفي وقلنا بكوهير الموديل الجديد هذا لتفريغ الصوت العربي الشركه تعلن اطلاق النموذج هذا نحكيوا على كوهير ترانسكرايب عربيك اللي هو نموذج مفتوح المصدر للتعرف الآلي على الكلام مخصص لتحويل الصوت العربي إلى نص ومتاح بترخيص أباتشي للاستخدام والتطوير. الشركة تقول كونه نموذج يتصدر اختبارات عربية وتفوق على نماذج كيما ويسبر وأومني أي أس آر مع التركيز على تنوع اللهجات العربية وخلط العربية بالإنجليزية داخل الحديث اليومي. معناها الموديل هذايا يفهم كلامنا تقريبا الكل قادر كونه يفهم حتى الكلام اللي في وسطه كلام بالفرنسية ولا حتى بالانجليزي بالضبط معناها التوانسة يفهم حتى اللهجات. فالموديل هذايا يدخل بقوة لسوق تطبيقات هذية لتفريغ الصوت أكيد هذية بالأساس معناه يهم مثلا يهمنا نحن كصحفيين كصناع محتوى يهمنا أكيد باش تحصلوا على تطبيقات كما هذية أكيد كانوا تعاوننا وكذلك الناس اللي معناها مهتمة كيف كيف زادة والناس اللي تكون مثلا في اجتماعات ولا في إدارات تحاول كونه هي تلخصك الاجتماعات هذيك شنو اللي جاي فيها وتخرجها من بعديك في شكل ملخص زادة بالذكاء الاصطناعي هذا ممكن.
0: يعطيك الصحة شكرا رفيق. أكيد لحظات وباش نحكيو على المهرجانات مع رني مربعاوي في فلاش مهرجانات.

0: سوية ورامي عايش كي تتسويت وإحنا بش نحكيه في فلاش مهرجانات.
1: فلاش مهرجانات.
2: فلاش مهرجانات.
0: راني مرحبا بيك من جديد.
3: مرحبا وزدين.
0: شعنا اليوم وين مش نمشي وشنو مش تعطينا دو بون بلان
3: لي برنامج السنه توا معناها حافل ما شاء الله. نبداو من بيجا وين الهيئه المنظمه كشفت على برنامج دوره 46 من مهرجان الدولي ببيجا اللي باش يدور من 22 جويليه حتى 5 اوت. البرمجه فيها شويه من كل شيء، طرب راب مسرح عروض فرجويه وحتى عروض للاطفال على الركح. باش نشوفوا اسماء كيف شيرين اللجمي، جعفر القاسمي وجنجون، بالاضافه الى عرض الزياره وغيرها من السهرات اللي تستهدف مختلف الاعمار وال أذواق. معناه هوني نلقاو كل شيء ما شاء الله. وتذاكر متوفرة عبر مرقع كاشيتين وإلى مباشرة قدام قصر البلدية وبفضاء العروض بالمركب الثقافي. ومن بيجا نمشيو للمنستير وين العادة تنازل لي انطلاق للدورة الجديدة من مهرجان المنستير الدولي. البداية باش تكون من 20 جويلية مع استعراض للفرق الفلكلورية والتنشيطية في ساحة الرباط، وبعدها الافتتاح الرسمي يوم 23 جويلية بعرض المئة كمان للفنان زياد إزواري. أما بقية البرنامج فتضم عروض موسيقية ومسرحية متنوعة من بينها عشاق المحفل الجربي وفلاش باك ومسرحية بامبينو. أما إذا تحبوا المطالعة أكثر من السهرات فما موعد ثقافي يرجع كل صيف وهو المهرجان الوطني المصيف الكتاب في دورته 33. التظاهرة تنطلق من 15 جويلية حتى 15 أوت في مختلف ولايات الجمهورية، والفكرة متاعها بسيطة وحلوة. الكتاب يخرج من المكتبات ويمشي للناس وللشواطئ والمنتزهات والساحات العامة زادة، وحتى اللوحات والمناطق الداخلية باش تكون المطالعة حاضرة وين ما كنا. ونختموا بالمهدية وين الهيئة المنظمة أعلنت رسميا على موعد الدورة 49 من مهرجان ليالي المهدية الدولي اللي باش يتنظم من 25 جويلية ل 15 أوت على ركح البرج الأثري. إلى حد الآن البرنامج الكامل مازال ما أعلنوش عليه معناها، أما الهيئة وعدت ببرمجة متنوعة تجمع بين الموسيقى المسرح والعروض الفرجوية مع مشاركة أسماء تونسية وعربية، والتفاصيل الكل باش يتم الإعلان عليها خلال الأيام الجاية.
0: يعطيك الصحة. وإحنا كيدينا جربت أنا نصحكم بسهرات المحفل الجربي، خاطر بصراحة من أحسن ما تشوف وأحسن ما تسمع، وخاصة كي يبدأ معناها جربي 100% فرجة ممتازة جدا جدا. دونك علاش لي تكونوا حاضرين في واحدة من سهرات ذوما، وديما تقعدوا تسمعونا مع رنيم كل يوم في فلاش مهرجانات تعطيكم التفاصيل. شكرا رنيم، يعطيك الصحة. مرحبا بيك. شكرا رفيق دريدي. تعمل غطسة توا كالعادة بعد
4: نجم وكان خلطنا نجم ونجم ونخلطوا
0: ان شاء الله ان شاء الله. مازلتوا معنا على موجة إذاعة الشباب بعد شويه الموعد مع حميده الزغدودي في صيف معنا. شكرا كوثر البجيوي معنا في الاخراج، اسليم امنتنا اليوم لايف ستريمينغ. وين نقول لكم نهاركم زين.
1: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
5: عد الموشتك تسمع صوت

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينا الجون كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة
1: عند المجتمع تسمع صوتك
2: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية. صيفنا أضواء وموسيقى تعلى
3: ضحكة أجواء وحكايات تحلى
4: مواكبات سهرات وأخبار جديدة
2: موضة سياحة وإضافة أكيدة
5: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات
6: دباير صايح وأنسب الوجهات
2: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية
7: من الاثنين للخميس صيف معنا الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف
2: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار
8: سامر كويز من الساعتين للأربعة مسابقات سرعة وتركيز
2: شعل الحماس وعيش الإحساس وعيش الإحساس
8: عشويتكم علينا في تبع الموجة
2: الجو المعلومة والموزيكا لبنينة
9: وباش تبعث السلام
2: تجيكم ديديكاس من 8 إلى 9 ونص
8: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية
10: ونعيشوا معاك الحكاية
11: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكان
2: غنايات كواليس متابعات وجونا ترامب
8: السبت لحد كل البرامج الصيفية فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية
2: تحب إيقاع قوي وإلا كالم
12: تسمعوا طوس
2: الشرقي الغربي وموسيقى العالم
8: عد الموجتك وصيف معانا
2: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: في دون لو بحذنا
2: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
0: بوتي وسبور ديتي
5: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا
6: صباح النور، أهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا في موعد جديد من صيف معانا. جونا 100% صيف، نحكي لكم في كل ما يخص الصيف من لبسة من فروحات من شتوت من اللي تحبوا عليه انتم وتسمعوه، وشنو اللي خرج وشنو اللي درج. إن شاء الله يا رب ثنية زينة للناس كل اللي تسمع فينا وين ما يوصلكم صوتنا، تبحيرة على الكيف للناس الكل، نعرف زادتها وهكا كونجيات وقايت متاع بحورات. إن شاء الله ديما ديما ديما تكونوا في صحة جيدة الناس الكل. خلينا السلام عليكم في برنامج صيف معنا لليوم، حميدة زغدودي مقدم الميكرو، كوثر البجاوي في الكوتي تكنيك، اسلام في الديجيتال. باش نبداو مع برشا موزيكا ومن بعد نبداو مع اول فقراتنا.

0: اهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا في صيف معانا، ونبداو مع اول فقراتنا وفقره خذ
1: خذ فرصتك.
0: في خذ فرصتك ضيفتنا لليوم مدام صليحه قاسم، اهلا وسهلا بك.
2: شكرا عايشك،
0: مرحبا بك ديما قرب الميكرو مدام صليحه.
2: عايشك
0: انت بحضرنا اليوم، نعرف احنا فصل الصيف

0: هو فرصة زيادة لبرشا ناس باش تتلهي شوية برويحة بشعرها
1: بالبو.
0: بالكسوان سي ولا رجال بالبو سيغتو نسي نبعدوا هكا في الصيف تقرا نبعدوا شوية على السشوارات نبعدوا شوية على توسكي هكا نتلهيو فرصة باش نتلهيو بشعرنا باللي بخدوي نجربوا كل مرة بخدوي
1: جربوا.
0: ناتوريل اللي
1: ايوه
0: يمشي معانا الخلطات
1: اي
0: اللي تمشي
1: خلطات.
0: معانا.
1: وي وي وي
0: اها
1: انا اليوم جيت يعرفوني انا ديجا
0: اها
1: الناس اللي تعرفني واللي باش نعطي نصيحه زيد للناس الكل، اللي بالنسبه عندي برودوي كيما تراو برودوي نتاعي طبيعي، يبدا من زيت الكليل، زيت الخروع، زيت الخزامه، زيت اللوز المر، زيت ماسك الصدر، زيت الحلبه،
0: نعم
1: سبع زيوت اللي انا تكونت من سبع زيوت معناتها زيوت، بعد انا نعمل ديفينيسيون نحط السبع زيوت هذوكم للتغزيره نتاع الشعره. الشعره اول حاجه ترجع من الترشيق، ماكش الشواغ اللي شتاكي من احنا نبداو نجبدو ولا نشيحو والكل والكل. ثاني حاجه اخرى يعبي الشعره، يحمي الشعره من التقسم اللي تبدا الشعره
0: نعم
1: معناتها
0: شفتوا
1: يبداوها. نقولوا مثلا مرتين في الجمعه تعملها، مرتين في الجمعه وتغسل، ماذا بينا نقصوا شويه من الشامبو، لان الشامبو احنا بتبعتنا شامبو انا مش طبيعي، يعني اللي ما يحبيش لي تم شامبو طبيعي تم شامبو ماهوش معناتها ماهوش طبيعي. دونك احنا ديما نحاولوا نقصوا شويه من الشامبو، حتى كان باش نغسلوا شعرنا بالشامبو عمرنا ما نحطوا مثلا الشامبو ديريكت على الشعره، لان كي تحطها ديريكت على الشعره باش تهلك الشعره تحرقها. دونك ديما نعملوا هكا نخدموا شوي شوي باش نحو اكل ماديه الخايبه الكل اللي في الشامبو، ونبداو نرغوا من البون من فوق حتى اللي نطلعوا للجلده بطبيعه. اي
0: واضح.
1: دونك هذا هو اللي احنا باش نحكيو عليه،
0: وهذا هو البروجي اللي باش نحكيو عليه اليوم. خلينا نبداو ساعة. قد ايه عندك من عام في البروجي
1: انا
0: هذا؟
1: عندي بريسك 4 سنين.
0: 4 سنين في البروجي هذا.
1: 4 سنين اخذت بروجي، اخذت بقعة فلاحية
0: نعم
1: خدمتها وحدي كما نقولوا، كونت منها
0: وحدك تزرع فيها كنباتات اللي
1: اي
0: انت
1: اي
0: مش
1: هو
0: بعد
1: جبلي
0: اي
1: تم
0: اه
1: حاجات تو،
0: واضح.
1: مثلا السدر ما نزرعوهوش
0: اي
1: باش ما نغلطوش العباد، قلت كي
0: اها
1: تزرع هذايا السدر يطلع وحده، يطلع وحده، انت تطلع للجبل بطبيعه يبدا جبل
0: اي
1: جبل طبيعي.
0: اي
1: دونك باش ما فيهوش كل الحاجات الملوثه والكل نحيوه، يتغرب يتنظف يتنحى منه كل الحاجات الزايده الكل، ومن بعد يترحى يولي بودره معناتها طبيعي ما فيها حتى شيء. هذا هو الصدر بطبيعه. عندي الكليل زاده جبلي، نحي الكليل
0: اي
1: يتعقم ويتقطر بطبيعه. زيت الخزيمة زيت كيف كيف تقطير، زيت
0: نعم
1: السدر السدر خدمة أخرى زيت كيف كيف،
0: زيت الصدر فيه زيت
1: زيت
0: الصدر
1: السدر
0: زيادة.
1: في هو الزيت برشا ناس يسألوني يقولوا الزيت
0: اي
1: منفخ، مثلا عندي بخودوي يقعد بريسك اللي هو السدر يقعد بريسك عام
0: نعم
1: باش تنجم تجبد تستعمله،
0: اه
1: عام تعمل مثلا ترقد
0: ترقد
1: السدر ومن بعد انت ترجع تجبدو، مثلا انت حطيته في مارس مارس مارس اللي جاي عام عام قد
0: واضح
1: تجبدو
0: مش هكاك يعطي المفعول نتاعو
1: يعطي اللي فيه نتاعو ويجبد الزيت الطبيعي ما في حد شيء بطبيعه. احنا عندنا ماده بعد ماده طبيعيه بطبيعه باش ما يخمرش لنا الزيت، لانه الزيوت برشا ناس يقولوا له يقولوا زيت ما يخمرش، يخمر الزيت
0: كيفاه يخمر؟
1: يخمر الزيت شنو معناتها يخمر؟ لازم فيه تحط فيه ماده باش يقعد ديما في كسيد ديما في صحه جيده، معناتها يقعد عوام يقعد لبس عليه. الوحيد اللي هو ما تنجمش تحط له حتى شيء اللي هو زيت الخروع،
0: اها
1: ما تحطلوش فيتامين اي، خاطر احنا ذي الكل خدمتنا الكل بفيتامين اي، مثلا كل بخودوي نحطوا قداش من جرام فيها فيتامين اي باش يقعد الزيت طبيعته يقعد ديما باهي.
0: يعني سينو حتى كي تشري انت زيت ويقعد لك مده طويله في الدار، في الدار يخمر زيادة؟
1: زيت شنو؟
0: اي
1: زيت
0: زيت
1: مثلا
0: مثلا احنا تو باش تشري انت زيت لوز، زيت ما نعرفش
1: ليه
0: اللي
1: هما
0: نستعملوه
1: دوك
0: في ال...
1: معقمين ومحضرين، حاضر بيش حاضر بيش اللي تلقاها تشريه من الفرماسي ولا
0: لا لا
1: تشري
0: مش من الفرماسي، تشري زيت عادي معناه من اللي يبيعوا تو لي برودوي كيف كيف كنتي مثلا
1: اي
0: لي
1: ليه
0: برودوي
1: حاضر
0: هذوما
1: بيش
0: موجودين.
1: بالنسبه نحكي على البرودوي
0: ولا
1: تاعي انا
0: ولا
1: حاضر بيش زيت الكل
0: هذاك يقعد معناه
1: يقعد كل ما هو زيت نتاع التجميل لازمك تنحي منه، فيه ماده بعد تحسوا يسيب الاسيد، دونك الاسيد هذاك لازمك انت تحكم فيه تعمل فيه الفيتامين اي باش يقعد معدل متاع معدل نتاع 6 شهور 7 شهور 8 شهور عام كيكه، وانت والكميه اللي عندك فهمت. كيما مثلا عندي زيت حبه سوداء، زيت حبه سوداء هذه ما فيهوش حتى كيما زيت زيتونه وكيما زيت ال
0: وهذا فوائده تجميليه زيت الحبه السوداء.
1: عندي مثلا زيت الحبه السوداء شربة
0: ناي
1: اول حاجه يعدل الدم، يضعف فيه برشا مناعة، يقوي المناعة، يخلي البدن ديما ناشط. معاه بطبيعة أنا عاملة حبة سوداء وحدها، وعاملة كوكتيل من يتكون من حبة سوداء، زرعة الكتيل، والأخرى سينو مش سينوج نسيتها سمسم. فهمت؟ دونك احنا نعملو كوكتيل مع بعضنا. كوكتيل هذا كانت نجم تعمل بيه سلطة. سلطة لأن انت مثلا مع شوية خل وسلطة تبدا صحة بدنية بيها، وما تعرفو انت زر زرعة الكتيل للبو به برشا، للحب، للداخلية، للعظام تاع الساقين، طبعا يسلقها مع عظامها.
0: خاطر نحكيو احنا بو كل راهو زادة اشتاكة للداخل، هذاك زادة يطبع على وجهك.
1: كان ساعات واحد يقول لك انا شريت برشا برودوي والله وراني ما عطتنيش النتيجة،
0: خاطرك تبلبص في الماكلة
1: الداخلية. انا بالنسبة لي انا اهم حاجة حاجة الماكلة الداخلية في البدن. ما ناكلوش ديما مقرونة كسكسي، خبز كسكسي مقرونة خبز. انت لاحظ علاش احنا تو في تونس الناس كلهم فصلها توجع وكريمها توجع، ترقد وتقوم تقوم صفافة، الكل من الخبز. بالنسبة لي انا كي تجربتي انا كي احنا نعطوا حاجات في التغذية، خاطر احنا قارين بريس التغذية وقارين البيو، عملنا كل شيء مع بعض. الانسان يحب يقعد صحته لباس نحي الخبز والمقرونة الكسكسي تحط فيه برشا خضر.
0: ناوليس ما فينا قولكش باش ناكلو.
1: اي احنا في تونس ناكلو برشا خبز الحقيقة. انا بدي تو حسيت روحي عندي جمعتين ولا شهرين ناكل في الخبز، وليت مش هكا انا ولت عندي نحس في روحي مفصليت وجع منيش قد بعضي معتك، تحس روحك متقلقة. اهم حاجة نعوضه بشوية روز مش برشا روز، خاطر طبعا ناس يقولوا دخلنا في مادة اخر في موضوع اخر متاع الصحة متاع الماكلة، نجمو نعوضه بالغلة مثلا جي، نحطو جو اللي تحبوا عليه، فقوس، كارات، هذيك نسيت اسمها الخضره الكل النيه معناتها. نعملوا ثم عصارات او ديجا يعملوا فيهم، ترمي فيها شويه فيكيا مثلا كعبة تفاح، كعبة خوخ اللي باش تاكلها انت، تعمل كي جو صباح معاك هذيك في الليل.
0: معناها العنايه بالشعر والبشره وكله بصفه عامه راهي داخليه وخارجيه، ماهيش جوست انت تقولي انا شريت زيت ولا شريت وانت تاكل بطريقه غلطه، راه باش مش تعطيك النتيجه اللي انت تحبها. معناها
1: شيء دونك لازم العبد ياكل، ناكلو احنا طبعا احنا ناكلو سوب، علاش ما ناكلوه السوب؟ احنا مثلا نعملو برود وخضره ناكلوه ملذات شويه للبدن، اقوى حاجه اللي هو شنو الخضره به للبو. انا تو تجرب انت فقوسه، حط شويه فقوس على يدك برك تو ترى اللقه هكا تفتيح في صفيصة، خلي انت باش تنظف نظفه داخلية وتاكل. نعوضوه بشوية روز، نعوضوه مثلا بخضرة، طبيخة خضرة مثلا، نقصوا شوية خبز. منيش عارفة ثم عبيد تحير تقول لك أنا شنو باش نعمل،
0: كيما ناكلش خبز باش ناكل،
1: باش ناكل لأن خبز والكل ولا مقلي مقلي مقلي مقلي.
0: الصيف على المقلي.
1: على المقلي يعني هي الحقيقة أنا من ما عنديش برشا فكرة على التغذية الداخلية، أما عندي شوية فكرة لأني أنا أصلا في ماكلتي خاصة عندي نعرف كيفاش ناكل. فهمت؟
0: تقول أنت اللي جينيرالمون باش يتلهي بروحه بالبوم تاعو وبدنه يعرف اش ياكل،
1: والله
0: أي ومع أكيد. اللي يعرف اش ياكل اللهوة نتصور أنا
1: اللهوة أكيد في وجهك تصور أنت. احنا في تونس صدقني شطر ناس نعرفهم ياخذوا في الفيتامينات الفارماسي لأنهم ما ياكلوش. ترى أنا نوصل في تونس، أنا نوصل نخرج في الشارع تلقاها كلهم كسكروتيت وجري جري. صحيح صحيح الناس عندنا برشا تعب في دارنا وما نلقاش وقت باش ناكلو. انا نقول لك الساعه اللي باش نصبح راقده فيها ونقعد ناكل كسكروت من الشارع، لا نعمل عشية من الليل نحطه في الفريجيدير، تي حتى خضره مفوره، نقص شويه من البطاطا لان البطاطا ساعات ولو نقولوا بطاطا خايبه مر به برشا البطاطا فيها زيت للساقين، زيت للمفاصل، زيت معناتها كل حاجه خلقها ربي راهي فيها معناتها فيها فايده. فهمت؟ دوك نحاولوا نقصوا شويه من الكسكروتات، نقصوا شويه من الكفتيج، قال لك حط زيت تقلي زيت تقاه زيت على زيت خمسة شهور.
0: لكن نقصنا شويه من كل هذوما ومع لي برودوي ناتوريل، خاطر تو بالتوانسه رجعوا لي برودوي ناتوريل.
1: طبيعي انا عندي تو عندي انا شطر برودوي ما جبتوش، من قلت لك تزلت شويه وما خدمتش عندي مده ما مش قاعده انا. عندك زيت الحلبة، سامحني قصيت عليك بكري، قلت زيت الحلبة والكوكتيل اللي انا عملته اللي فيه حبة سوداء واللي فيه
0: شنو منافع زيت الحلبة
1: هذه للوجه؟ المنافع تعرفش الحلبة؟
0: لا زيت الحلبة شنو
1: زيت الحلبة للوجه؟ طيارة. اول حاجة يفتح الوجه ناحية التجعيد، يعطيك الكلال في الوجه، تقوم الصبح تلقى وجهك طافي والكل
0: وتوقف نعملوا زيت جينيرالمون خاطر الدنيا شمس وسخانه
2: في الليل.
0: تعمل زيت في الليل
2: تغسل وجهك في الليل الصبح تغسل بصابون. انا عندي دي خدمه صابون بالسدر
0: السدر
2: بطبيعة مخدوم بالفيتامين اي والفيتامين سي من اقوى الفيتامين سي زاد الطبيعي راه اكيد مع الطبيعه ما نعملش حاجه مرتها اكبر طبيعي فهمت. تغسل تعمل سيروم في الليل بطبيعة تغسل وجهك قبل تعمل سيروم في الليل وبعد تقوم الصبح تغسل وجهك وتعمل ليكرو على روحك نقص من المكياج نقص من ليكرو انا وجهي مانيش عامله فا ولا عامله حتى يدوب شويه باش ما نقومش وجهي هكا عبد جي والكل ما نستعملش مكياج بالكل بالكل بالكل صدقني عندي صابون وعندي الكوكتيل هذايا اللي انا بعد نعمل سيروم يتكون السيروم من حبه سوداء زرعه كتان الحلبه وزيت الخروعه والسمسم السمسم الابيض السمسم الابيض ينحي التشنوار خاطر مش فرد نوع كل واحد عنده فوائد نتاعو وعنده نسيت نعملو انا مع بعض نحطهم مع بعض ونعملو سيروم في الليل قوم وجهك يفتق تقول عليك تحب زادة طبعا نسيت تحبك اللي تعمل هكا وتنفخ وتحب وجهك طبعا الناس ضعاف يحبوا يستعملوا حاجه تضمه نتاع عندي كريم حلبه زادة كيف ما جبتيش خاطر انا نخدمها فيت فيت ما تقعدليش يعملوا بها المناطق اللي يحبوا كيما الوجه مثلا كيما المناطق الكل يحبوا يعملوا فهمت برشا الناس
0: ويعطي نتيجه
2: نجحت انا وحده من الناس الكريم نتاعي نجحت لي برشا عرايس تبارك الله شراو من عندي اما مش تجيك انت قد 10 ايام تعطيك النتيجه
0: 10 ايام
2: بالذات زاد كان مش 4 ولا 5 ايام اما انا نعطي 10 ايام 10 ايام بالنسبه للكريم الحلبه مش خاطر كي نقول كريم حلبه راهي حلبه مخدومة أم طاب زيت الخروع
0: سي بيان معناها تقول انت مدام صليحه تقول راجعوا ملي لي برودوي ناتوريل البرودوي تو انت ما نعرفش انا تو في لي برودوي هذوما فيهم برشا منافسين زيد
2: برشا اي
0: شنو عامله انت لهنا في
2: والله هي تعبوني شويه اما انا لي نعدي انا ريتش نعمل نقول كل واحد اللي يذوق البرودوي ما يرمشيش بالنسبه لي انا اي انسان يتعدى باش ياخذ من عند انا عشق زيوت طبيعيه الكونت نتاعي الباج نتاعي ما يعاود يرجع لي مره اثنين ثلاثه انا شاركت في برشا مؤتمر معناتها شاركت في برشا معارض معناتها شاركت في استدعوني 3 مرات معناتها التلفزه الاولى ثم واحده اخرى زيد في سليمان زيد كيف كيف معناتها من مش كلي نركز نقول با هاني ما خدمتش الجمعه هذه سيد نو الخدمه هذه برزق ربي ريت تبدا قاعده ورزقك يجيك
0: خدمه بثقه ورزق يجيك
2: انا انا انا عشقي انا سميت حاجتي عمري ما كنت نتصور اللي انا باش نقراها ونخدمها ونوصل بالجامعه ما كنتش كنت سيفغي انا صغيره كنت مغرومه حتى ملي صغيره نعمل حاجه طبيعيه ملي انا صغيره نستعمل في وجهي امي مثلا عندها سمن احنا بلاد ما كثر ولايه سليان بلاد فلاحيه دونك العسل السمن زيت زيتون تلقى عندنا معناتها
0: حاجه طبيعيه الكل
2: امي كانت تعملها تفضل من العصيده ولا تفضل من الفازه تلقاني انا حطيت في يدي حطيت في وجهي حطيت في امي تقول لي اش بك نورمال انت
0: نجرب
2: نحب ملي انا صغيره نجرب وناخذ تريحة على فكره وتتغش عليها امي وسكر والدنيا انا بعد ما فقتش معناتها بالله
0: وهذيك الغرام قاعد
2: اي ما فقتش بالغرام تاعي ما كانتش خدمتي هذه جمله واحده انا جمله بعد
0: تلقى روحك في
2: نلقى روحي نموت عليه انا تو يقولوا لي صحابي صليحه معناتها ساعات يوقعوا حتى على بربي شنو تستعمل في وجهك يا صالحه
0: ما شاء الله في وجهك ما شاء الله
2: نقول لهم درش هم يطلبوا في فازه اخرى ما هي الحقيقه ان شاء الله مش تصعب عليا ان شاء الله لي اما انا نحسها صعيبه الحقيقه خاطر انا انسانه كي تجيك تقول لي مدام صليحه زيت الخروعه هذا مثلا انا بالنسبه لزيت الخروعه هذا اول حاجه شعر وجعه راس الغده اكد عليها الناس الكل زيت الخروع تعرفوا منين تشريوها كي تعرفوا ما تشروه قول عندك فارماسي في دارك كلينيك في دارك للوجه حتى كان انت ما تنجمش توصل مثلا عندك زيت الحلبه تنجم تستعمل زيت الخروع لانه زيت الخروع كي تعملوا تقوم وجهك صباح تقوم تحس روحك وجهك تقول مشيت عملت ديسوا ونظفت والكل والكل نحي الغده حشيك من داك العبد يبدا عنده غده يدهن الغده ينحي الشحم الزايد عرفت كيف يبدا ساعات عبيد عندهم هكا شحم عندهم تجعيد عندهم تفتيح تحرقت مثلا لا يقدر والكل الديوي
0: سا
2: وبعد تعمل زيت الخروع.
0: هذه كل الزيوت الطبيعية. يعطيك الصحة مدام صليحة، شكرا ليك، فرحانين اللي انت
2: مرحبين اليوم،
0: حسيني عشقك وغرامك الحقيقة.
2: عايشك عايشك، مرسي
0: حديثك. يعطيك الصحة ومرحبا بك ديما معنا. احنا باش نكملوا معكم قبل وقفة مع موجز 10:30، ومن بعد نرجعوا لكم في صيف معنا. اهلا وسهلا بالناس الكل.

0: جوكم،
1: تصييفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحثنا.
2: صيف معنا.
3: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار
4: من إذاعة الشباب، نجدد لكم التحية في هذا المواد الإخبارية. جامعة منوبة تنظم اليوم وغدا بالقطب التكنولوجي بمنوبة من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 1 بعد زوال الأيام الإعلامية الجهوية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا لتعريف الطلبة الجدد بعروض التكوين التي توفرها جامعة منوبة وأطلاعهم على مختلف المسارات الجامعية وأفاقها المهنية. تنظم جامعة جندوبة الخميس 16 من جويلية الدورة الرابعة لمعرض التوجيه الجامعي بالمركب الجامعي بجندوبة لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا بهدف تعريف مسارات التكوين والاختصاصات المتوفرة بمختلف مؤسسات الجامعة ومساعدتهم على اختيار مسارهم الأكاديمي والمهني. جامعة قرطاج تنظم أيضا الأيام العالمية الجهوية للتوجيه الجامعي يوم الخميس 16 من جويلية الجاري بالمعهد العالي لعلوم وتكنولوجيات البيئة ببرج السدرية، وتعد هذه الأيام فضاء تفاعلي لتقديم الاستشارة الأكاديمية والمهنية لفائدة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا وتمكينهم من الاطلاع على كافة مسارات التكوين وشروط الالتحاق بها. المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية أعلن عن فتح باب الترشح للمشاركة في دورات تكوينية مجانية حضورية وعن بعد بعنوان الذكاء الاصطناعي أولاً باستخدام بايثون، وذلك في إطار برنامج التكوين الصيفي لسنة 26 و2000. وتنتظم هذه الدورات من 20 جويلية إلى 7 من أوت بمقر المركز بالمنار بالعاصمة لفائدة مدرسي مادة الإعلامية والتلاميذ المرتقين من السنة الأولى من الثانية إلى السنة الثانية ثانوي بشعبتي العلوم والتكنولوجيا الإعلامية. من أخبار العالم، الحرس الثوري الإيراني أعلن عن استهداف قاعدة الأمير حسن الجوية بالأردن وصور أقمار اصطناعية تكشف أضرارا لحقت بقواعد أمريكية في الخليج. وفي ملف لبنان، الجولة السادسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ستعقد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في العاصمة الإيطالية روما، ومن المنتظر أن ترأس سفيري إسرائيل ولبنان لدى الولايات المتحدة وفدي التفاوض. نشكركم على حسن الإصغاء، إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
5: عدل موجتك، تسمع صوتك.
6: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
7: ضحكة أجواء وحكاية تحلى،
8: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
9: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
10: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
11: دباير صايح وأنسب الوجهات،
12: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
13: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
14: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
15: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
16: شعل الحماس وعيش الإحساس،
17: وعيش الإحساس.
18: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
19: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
20: وباش تبعث السلام
21: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص.
22: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
23: ونعيشوا معاك الحكاية.
24: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
25: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
26: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
27: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
28: تسمع التونس
27: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
1: عدل موجتك وصيف معانا
27: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحبنا
2: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
0: بوتي وسبور ديتي
3: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا.

إذاعة شباب من تونس.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحبنا
2: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
0: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا
5: أهلا وسهلا بكم نسكل في صيف معنا وقايد نمشي والفقرة بدو بتميم

0: بدو بتمام ضيفتنا لليوم نرجس خليفي. اهلا وسهلا بك نرجس.
1: عايشك مرحبا.
0: ايش نحوالك؟
1: الحمد لله الله
0: عايشك. انت نرجس مصنع العطور.
1: أيه.
0: وبما انه فصل الصيف فصل العطور والناس كل تبدا هكا في البارفانات تفركس شو خطول العرايس هكا حتى العريس جمع يبدا يفركس انا البارفان اللي تمشي معايا انا تلقاها في الفيسبوك تفركس البنات انصحوني بارفان تاع عرس جينيرالمون باش نحكيو احنا بما انك انت صاحبه زيد ماركت بارفانات اها دونك تفهم لها في البارفانات انصحنا كل واحد شنو يواتيه علاش واحد تواتيه بارفان معينه والاخر ليه وواحد تخرج عليه الريحه تقول انت تشمها عنده تقول محليها تجي باش تعملها انت تلقى روحك انت ما تخرج عليك نفس الريحه شنو هي العالم هذا وشنو صاير فيه
1: باه ابروبو لي بارفان صيفي وتاع لا روسيت وجاونا نتاع توا بيان سور باش نستعملوا دي بارفان ماهمش انتونس برشا خاطر احنا في فصل الصيف ماهمش اورينتال بيان سور كالعود والعنبر والجو هذاك كل لا
0: سي انتردي
1: في الصيف يختفي جمله واحده نستعملوا دي بارفان فلورال حاجات خفيفه بودري حاجات فيها المسك فيها الفاني فغويتي سكري نمشيو ديما في الجو الخفيف ولا سورتو الفلورال والسكري وفغويتي شويه في البروم هذاك يمشي بون العرايس ما نجوش يستعملوا البروم ما نحكي لك كبارفان تاع عرس نجم تكون بارفان فلورال تكون انتونس شويه مش هكا الفلورال زاد القوي على الاخر تغد على القلب لازم تكون هكا خفيفه شويه تتشم هكا تبدا نعوش مش هكا تقلق و ابروبو علاش بارفان بار اكزومبل انا تعجبني بارفان ولا بارفان تمشي معايا انا تمشي معاك انت هذاك يدخل في التيب دو بو كل بو البارفان اللي يمشي معاها نجم انا بارفان ما تمشيش معايا بالكدا تنجم تمشي على البوم تاعك انت اللي حدها بنينه وقويه وتشد بالكدا هذاك يمشي حسب التيب دو بو تاعك داكوغ فوالا سي سا
0: وساعات ما نعرفش انا هذيك تبدا انت بارفان انت تبدا عاملتها ما تشمهاش على روحك هذيك خاطرك استنست
1: بالريحه بها هذاك خاطر استنست بها انت ما تشمهاش مي العبد اللي مقابلك يشمها يقول لك واو محلى ريحتك اما تبدا انت تعملها ما تشمهاش هذيك خاطر انت استنست بها برشا مرات
0: تقلق ساعات باش تشم في روحها
1: برشا شم يستنس
0: اذا استنست بها ما عادش تشمها انت كيما كنت تشمها اول ما خذيتها من بعد ترجع لهنا وقت اللي باش نمشيو احنا نختاروا بارفان ما نعرفش انا بالوقت انت اذا كان جربت هذيك الريحه الاولانيه اللي طبعا في بالك مش
1: خاطر عندنا نوت دو تيت نوت دو فون نوت دو كور ونوت دو فون الريحه اللي جوست باش تشمها انت الاولانيه ماشي هذيك اللي باش تقعد من الاول باش تشم دي نوت من بعديك باش تخف شويه باش تبدا فما دي نوت اخرين واللي النوت الاخرانيه هي اللي باش تقعد هذيك تشد لك بالكدا في البو دونك البارفان مش اول كيما اول ما تشمها مش كيما بعد ساعه مش كيما بعد ساعتين مش كيما بعد 8 سوايع
0: انت باش تشري بارفان معناها لازمك تجربها اليوم
1: جربها اي
0: ماذا بدي تخليها
1: شويه
0: خليها
1: وما حتى ربع ساعه باش تفهمها مش كل وقت ما تعطيكش راه نفس الريحه اللي تشمها انت دوب ما تشها مش كيما بعد ربع ساعه ولا نص ساعه ولا ساعه
0: وكان شميتها عند عبد اخر وتقول له مثلا شنو هي البارفان تاعك وتمشي اعرف راه مش بالضروره باش تطلع على بدنك انت كيما
1: مش بالضروره باش تطلع كيما على البوم تاعو هو كيما على البوم تاعك انت مش بالضروره
0: لهنا لازمك شويه وقت وشويه وصعبال باش تختار البارفان اللي تمشي معاك وتقعد الدنيا اذواق فما شكون يحب ريحه قويه فما شكون يحب
1: فما روايح انا يعجبوني بار اكزومبل انت ما يعجبوكش والعكس بالعكس الدنيا اذواق سورتو في لي بارفان
0: سينو كيف باش نلخصوا ونقولوا النصيحه اللي باش تمشي انت تاخذ بارفان في الصيف
1: صيفي عرس والكل حاجه في لوغال ننصحكم كان بالفلوغال ولا سكري سكري مش ناس كل يحبوه ما الفلوغال جينيرالمون نصي احنا نحبوهم برشا الفلوغال فيها انواع زاده فما لانتونس وفما تبدا هكا غويال شويه فسيف ماذا بينا حاجه تبدا غويال شويه وخفيفه شويه مش هكا الفلوغال قويه برشا تبدا انتونس برشا زاده تقلق في
0: شوفوا انت باش تستعملها ديما معناها تقعد على طول النهار كل مره في بيدنا تعاود تش لازم
1: حاجه تولي يسر قويه ماذا بينا حاجه هكا فلوغال خفيفه فيها مسك فيها فاني فيها ريحه ورد هذاك هو المنصوح به في الصيف
0: من المستحسن ما نعرفش احنا حتى في البارفانات يقول كل واحد عنده ريحته مثلا انت كي تاخذ بارفان تتميزك الريحه هذيك يولي عبد كيف شمها يعرف هذيك ريحه فلان ولا ريحه فهمت بارفان فلان باهي كيف نطولوا بالبارفان ولا من المستحسن نبدلوا
1: فما عبيت في ديل راه انا بار اكزومبل في ديل انا في ديل عندي بارفان صار في عام 3 سنين توا هي بيد هذيك البارفان تاعي اما ساعات تعجبني حاجه جديده بحكم انا خاطر عندي ماخ دونك ماذا بيا نوع كل مره هكا لعبت شم عليا حاجه فهمت ما هذيك ترجع للعبد معناها فما عبيد تقعد بارفان افي زادا وفما عبيد لي كل ما تعجبها حاجه هاكا تنوع وتبدل
0: انت عندك مارك تونسيه نرجس نعرفوا احنا لي بارفان لاسيمي الكبار اللي نعرفوهم
1: غالين برشا
0: على الاخر كوز فلوس به. دونك الانسان اللي باش يشري ما نعرفش انا نحكي على الموين قام الناس الكل الخدامه اللي باش يشري برفان غالي كيف كيف ماذا بيه يستحفظ عليه
1: بيان سور. انا مش باش نطش العرس ولا من المناسبه للمناسبه
0: مش نطش انا في شهرين ونجي نتفرج برفان شاريها ب 600 700 ولا اللي هو ثم حتى اللي اكثر معناها
1: من هكاك مليون مليون 500 حتى فما حتى يستوز ملايين
0: صحيت مش باش انا البرفان هذيك نوفيها في جمعتي نمشيو للتقليد صحيت موين قام ثم خاطر توا بما انه احنا قاعدين نشوفوا حتى على الفيسبوك والا على صفحات التواصل الاجتماعي بصفه عامه لما خليك نقول لك راني نجيب لك حاجه تشبه لها
1: لي دوب
0: لي دوب
1: بون. انا بالنسبه للماركه نتاعي انا نخدم دي بارفان معناتها لي دوب نتاع دي بارفان معينين فما اللي معروفين فما اللي لا فما اللي ما يعرفهمش العباد فهمت وفما نعمل لي كرياسيون تاعي انا فما حتى العبد يطلب مني يقول لي نحب بارفان تاعي فيها هكا وهكا وهكا نعمل له انا بارفان بيرسوناليزي هذاك زاد راه موجود عندنا السيرفيس هذاك سينو ناخذ دي بارفان تاع دي مارك انا اكثر نخدم على الاكثريه تعجبني برشا مارك كايالي نخدم عليها برشا فيها الفلوغال فيغويتي سكري فما كل شيء ناخذ دي بارفان حاضرين ونزيدهم بيان سور التوش نتاعي فما توش هذيك لازم ديما تتزيد تتبدل شويه هكا الفورمول نتاع البارفان وفما اللي يقعدوا زاد كيما هما فما عبد يطلب منك يقول لك نحب بارفان هذيك هي كيما هي فهمت دونك احنا نوفروا له الكاليتي تكون ابري تري ريزونابل وكاليتي اون ميم طون تاع كل يوم معناتها مش هكا اللي مش نورمال على الاخر ومش الخايبه بيان سور الكاليتي نتاع كل يوم تاع خدمه تاع قهوه تاع شي تقرا فهمت
0: باه تقعد لهنا في لي بارفان هذوما الهاجس الوحيد تشد ولا ما تشدش هكا السؤال
1: شد بيان سور هي باش تشدك ما مش كيما بارفان تاع مليون و500 700
0: مش انا لا ايش معناها تشد راهو زاد هو يعرف الواحد يعطيك انا نعرف اللي انا ما خذيتش بارفان غاليه نتاع 600 700 كيما قلت انت ما تشد ايش معناها معناها انا كيف خرجت خرجه تقعد الريحه مش انا خرجت من الدار وهي تتنحى
1: لا تقعد لك في البوم تاعك تقعد لك في دبشك اي سورتو حتى بعد كي ترجع من غدوه باش تعاود تشم دبشك ولا باش تلبس معاش انا نفس القطعه ولا حاجه ديجا تلقى فيها الريحه موجوده
0: تقعد
1: تقعد
0: معناها هذه تسمى كيفاش يقولوا هو افار
1: افار
0: اي نتاع كل يوم نتاع هكا مثلا دي زيتيديون يقراو
1: هكا اللي مش قرايه قهوه نتاع كل يوم نتاع كل يوم
0: نتاع كل يوم نمشيو فيها برشا توانسه لي بارفان هذوما
1: والله بون اي وي فما اللي يقول لك لا انا ناخذ بارفان جوست ما تحب ناخذ كان بارفان غالي وتقعد لي ديما فما اللي يقول لك اي انا حاجتي حتى حاجه نتاع كل يوم اي سورتو تبدا كاليتي باهيه وبري تري ريزونابل معناها
0: اها في لي بارفان هذوما بيانتو عندك معرض
1: عندي اكسبو يجيوك
0: العرايس بصفه عامه تنصحهم تقول لك
1: مرحبا يجيو العرايس يجيو الناس الكل هو الاكسبو موجود في الحمامات ان شاء الله نهار 17 18 19 جويليه جايين في اوتيل الاميره سال ام غود
0: ما نسميوش ما نسميوش
1: حبيت نعطي اليو
0: ما نسميوش سينو احنا لهنا نصيحنا للناس الكل اللي باش تاخذ بارفان ديما حاول انت جربها كما قلت انت بارفان راهي ما تعطيش بالوقت الريحه لازمك تاخذ وقتك مينيموم ربيع ساعه باش تفهم البارفان هذيك هي نفسها الريحه اللي من بعد تتفاعل مع بدنك خاطر من بعد ما تتفاعل مع بدنك
1: شو من الاول راه تنجم ما تعجبكش تقول لي الريحه خايبه وقويه مي بعد راه صيف ساعه تعاود شمها تقول واو ما لا ريحه
0: جينيرالمون يقول لك البارفانات ما ترش على البدن نرجس
1: تترش بون فما في مناطق النبض كيما المناطق النبض اللي هما هوني اللي في اليد وتحت الاذن وتحت شويه الرقبه تطش في مناطق النبض وتطش سد على الحوايج
0: اي مؤخرا حتى صحيا يقول لك لهنا الرقبه من المستحسن لي على خاطر بارفانات تحب ولا تكره فيهم دي برودوي شيميك من المستحسن ما تروش سورتو المنطقه الوين تحت الودنين في الرقبه ماذا بيك ما تعملهاش معناها الاكثريه في الدبش
1: في الدبش
0: هكا في الدبش وتشدك معناها
1: وتقعد لي بارفان فما اللي يبداو معاهم لي بروي نتاعهم دونك تطش مع لو بروي وكل تشد لك ريحه قويه
0: فما لي بارفان سوليد زاد طول اللي هما طالعين زاد
1: يعني انا مانيش نخدم فيه مي بيانتو ان شاء الله بشويه نخدمهم فما لي بارفان سوليد اللي تنجم تحطها معناتها كيما تشبه هي شويه ستيل هكا البوم ليفغ نفس تتحط في مناطق النبض تنجم تحطها هي وتشد ريحتها مش برشا جوست هكا طشه خفيفه وتشد لك بالكدا بالكدا قوي ديجا الريحه نتاع البارفان كي سورتو كي تبدا نفس الريحه معناها
0: اها هذوما نصايحنا للناس اللي تسمع فينا وللناس اللي سمعتنا وان شاء الله يا ربي يبدوا بتمام للناس الكل كينا اليوم على لي بارفان هذه حاجه مهمه نتصورنا للناس الكل في تونس ولينا
1: اللي تحكي عليك راه
0: بيان سور ولينا ما كل واحد حتى من الصغار توا من الصغيرات ثم بارفانات للصغيرات زاد كل واحد وشنو يواتيه وانت تلقاك انت كمامون هكا تختار هذه بارفان تودي للقرايه هذه بارفان للصيف هذه وليت
1: هو عالم راهو جو وعالم وحده معناه فهمت. فما عباد راهو مغرومه على الاخر وتلقاها مهوسه باللي بارفان راهو
0: صحيح صحيح. انا غرام كيما قلت انت نرجس نرجس خليفي يعطيك صحة. حكينا معك انت في بدو بتميم اليوم على لي بارفان وكيفاش تنجم تختار انت البارفان اللي تمشي معاك. هكا سليم من اشد المعجبين باللي بارفان وبارفانات
1: فاهم راه مرحبا
0: يعطيكم الصحه مرحبا بكم الناس الكل مازالنا مكملين معاكم في صيف معنا.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
3: بيدون لو بحبنا
2: نصايح استيفال
3: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
3: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا
5: صيف معانا ومرحبا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا وين ما يوصلكم صوتنا ومازلنا مكملين معاكم وقايد فقرة جنين الدارك
1: جنين الدارك
5: جنينة دارك تحضر معنا كالعادة الخبيرة في النباتات الداخلية والخارجية هنيدة نصير صباح الورد
6: صباح النور عسلامة مرحبا بيك وبالمستمعين الكل واللي شاهدوا فينا زادة على الباج متاعنا
5: مرحبا هنيدة في كل مرة معك انت نمشيو العالم جديد ونكتشفوا نبتة جديدة ونشوفوها اش تستحق تستحق لهوة ليه تستحق محبة

0: البيرو متاعو زيدا. كل بلاصة تعدي فيها وقت راهي يلزمها تكون مرتاحة وتكون مصدر الرفاهية باش تعطيك لينيرجي باش تنجم تعيش، سواء كان نهارك ولا مع صغارك ولا نابورت، المهم لازمك تكون مرتاح. متقعدش باش متقعدلناش على اعصابك.
1: صحيح صحيح. لا وتوا ولاو بالحق راهم يستثمروا، نحكي لك لهنايا حتى في بيرواتهم تلقاه عارف روحه باش يعدي نهار كامل في البيرو، تلقاه بالنباتات يزينك البيرو.
0: يزين البيرو والحاجات هذوما راهو اللي تعطيك الانرجي وتعطيك الراحه النفسيه وتنقص لك ستريس، خاطر الفيردور راهي نتاع النباتات راهي اوتوماتيكمون ترتاح كي تشوف الفيردور راهو ترتاح. توسكي حاجات طبيعيه من صنع الخالق راهي جميع تضرك.
1: هذا على جميع تضرك. بالله سؤال يا اخي، مش احنا قرينا اللي النبته تاخو كيفاش تعطي الاكسجين وتاخو ثاني اكسيد الكربون في النهار، في الليل تتقلب مش تاخو الاكسجين؟
0: لا
1: قراونا في السيونس.
0: لا هذاك يلزمك عندك
1: هذه من أكثر الأسئلة اللي تجيك
0: ملايين من النباتات. عندك ملايين من النباتات في الدار وتكون البلاصة مسكرة، شكون اللي عنده ملايين؟ هاو أنا عندي سنتين دي بلانت في الدار، هاو ما متش، هاو لبس عليا
1: الحمد لله. من بين الأسئلة اللي تجيك في الكليون تاعك يقول لك إسكو النبتة هذية تاخو الأكسجين من البيت اللي أنا حطيتها فيها ولا لا؟
0: لا غلط، مش صحيح. هذه الحاجة اللي مالوغزمون مالغري اللي احنا في 2026 مازالت ناس يمشي في بالها اللي كي تحط نبتة راهي
1: تقسم معاك الأكسجين
0: باش تاخذ لك الأكسجين وباش تخلي لك ثاني أكسيد الكربون. لا مش صحيح، راهو النبتة تعطيك الأكسجين وجمي تعطيك ثاني أكسيد الكربون، تعطيك الأكسجين وتحسن لك كل كاليتي تصميم تاعك.
1: اي سي بيان،
0: فهمت؟ اي سورتو على خطر احنا توا ولينا نستعملوا برشا لي برودوي كيما المعطرات نقولوا والمبيدات الحشريه اللي هما مصنوعين بمواد بتروليه ومواد مسرطنه. يعني انت تبدا تقرا تعرف اللي هذوكم مواد بتروليه ومواد مسرطنه وتبدا تفشفش وتعاود وتسكرك شبابك على روحك وتبدا شهيق زفير.
1: تقلقت من نبته تقول انت
0: باش تتقلق من نبته اللي هي او كيما قلت لك راهو جامي دلا في حاجه صنعها عملها بلوتو مش صنعها، جات من عند الخالق تبع الطبيعه راهي تضرك.
1: بليتو ابروبو توا دنيا صيف احنا ونسكروا الشبابك ونحلوا الكليماتيزور والطقس يبرد في ثم نباتات ما تحملش البرد هذاك.
0: اي فما نباتات سنسيبل شويه، احنا ديما نحاول انا في ليتل جاردن باي هنيدا نحاول ديما ننصح الكليان كي يبدا ديبيوتون ويبدا ما عندوش برشا خبره، فما نباتات نقول له هذوما لا راهم سنسيبل، ننصحوا نقول له راهي هذه سنسيبل عندها كليما معين، تحب كليما ستابل ولا تحب ما تحبش شكل اللي هو اللي بقى مره سخونه الدار ومره بارده. واحنا عندنا في لابيتود نتاعنا كي نخرجوا نسكروا الدار كومبليتمون نسكروها ما نخليوش حتى شويه ايراسيون، ومن بعد كي نجيو نحلوا الكليماتيزور
1: تجمد
0: نعملوا كونجيلاتور تولي الدار. لا هكاك فما نباتات راهي سنسيبل تاكل شوك. ذوكم راهم ماهمش للناس الكل، فما ناس مغرومه فما ناس تعرف لونتروتيان تاع النباتات هما اللي ياخذوهم. اما لي ديبيتون بصفه عامه يبداو بشويه بشويه حتى لين يستانسوا بالنباتات ويوليو يعرفوا بهم، باش من بعد كي ياخذ نبته سنسيبل ينجم يتعامل معاها. نجمو نبداو بالنباتات اللي هما بلو روبوست ما تستحقش لونتروتيان كيما النبته اللي جبتها لكم اليوم
1: اللي هي
0: زاميو كولكاس. زنزي زادا، فما زاميو كولكاس عادية وفما زاميو كولكاس زنزي اللي هي هذه، والزوز متوفرين في ليتل جاردن باي هنيدا. مي أنا حبيت نوريكم هذه الزنزي بويسكو هي اللي بلو بيل
1: ناي محليها
0: عايشك. هذه النبتة هذه راهي تحبش اللهوة،
1: تحبش كوني قلقها
0: صحيح تحبش اللهوة وراهي صبورية صبورية تبو با ايماجيني صبورية. دونك تجم تحطها في بلاصة ناقصة ضوء، فما ناس تقولك انا داري لابارتمون تاعي راهو ناقص لوميير ولا البيرو نتاعي ناقص لوميير، راهو ما عنديش شبابك كبار، ما عنديش

0: برشا لوميير تدخلي، دونك انصحني بنبتة اقل انتروتيان خاطرنا ما عنديش برشا وقت، ونبتة تحمل الظلمة تتنقصلها الضوء ما يقلقهاش. هذه اكثر نبتة تحمل البلايز الناقصة الضوء، هي الزاميوكولكاس، نبتة مزيانة، الفيردور متاع الاوراق متاعهم فيهم اكلا تري سبيسيال حلوة على الاخر، الليغاسين متاعها في فارم متاع بوصيلات نقولو باش تريزيرفي الماء، حتى كي تسقيها مرة في الشهر وتخليها راهي ما تقولكش زيدني
1: تكتفي
0: تكتفي.
1: هذه تساعد برشا في السفر للناس اللي تسافر وتخرج وتسكر
0: صحيح.
1: الدار
0: اي
1: تساعد على الاخر،
0: هذه تساعد في السفر وتساعد في البيروات وتساعد زادة في بيوت النوم، خطر بيوت النوم متاعنا بصفة عامة ما تلقاهمش ديما محلولين كيما الصالون كيما الهول كيما فهمت كيفاش، ديما بيوت النوم تلقاهم جينيرالمون ناقصين شوية ضو خاطر ديما مسكرة البيت، لي شامبرا كوشي بصفة عامة انتيم شوية تلقاهم مسكرين مش كيما لي صالون. هذه أكثر نبتة تحمل وما تحبش القهوة
1: ما تقلقهاش ما تقلقكش
0: ما تقلقهاش
1: وما تقلقكش، مرة في الشهر
0: تجم تسقيها مرة في الشهر وما يقلقهاش
1: زيد، تنجم تخليها في الدار زيد على روحها تتصرف
0: صحيت هي راهي ماك ديس اللي اخطاني برك راهي الماء اكثر حاجه تضرها هي الماء، راهو نصيحه ديما نقولها للناس الكل الماء اللي نسقيو به النباتات الداخليه نتاعنا راهو يلزم يكون اومينيرال.
1: بلي على سيره الاومينيرال فما معلومه ديما قاعده تدور حتى تقراها انت على الفيسبوك، يقول لك الماء ذاك اللي يهبط من الكليماتيزور راهو مفيد للنباتات كيف تسقيها.
0: باه هو مش مفيد للنباتات 100% هو غير كو خاطر ما فيهش كلور كيما ماء السباله خاطر هو ماء مصفي. احنا علاش نهربوا من الماء السباله نتاعنا؟ على خاطر فيه الكلور فهمت، وساعات حتى كي انت تشربوا ماء السباله ساعات يظهر لك هكا الجو هكا اغريسيف شويه تلقاها يعني هيك هي نبته معناتها العروق نتاعها جويدات وكل شيء دو بريفيرونس ما سبالة نبعد عليه ما نجموش كل ما نجيو نسقيو زاد نذوقوا الماء
1: شفتوا انا مره في الشهر معناتها
0: صحيح مره في الشهر تعطيها كاس ماء ما يسالش خليك حنين معاها خليك حنين معاها باش هي تحن عليك
1: صحيح ما يطلبوش هما جينيرالمون النباتات اللي حكينا عليهم الكل توا ملي بدينا في الصيف معانا ما يطلبوش برشا لهو ما يطلبوش برشا ماء معناها مره في ال 15 يوم واحده مره في الشهر ونباتات مزيانين وخضر بالقدا ريتك الفيردور اللي الناس كل تلوج عليها موجوده معناها يعني انك باش تبدل حتى في الدار هكا تبين عندك خضار في وسط
0: هو الخضار بطبيعته الخضار بطبيعته كمجال كولور معناتها حاجه دو فالور راهو ما يختاروه الكولور الرويال
1: صحيح
0: معناتها ديجا من اغلى الاحجار الكريمه تلقاهم خضر
1: صحيح صحيح حتى طاقتهم حتى طاقه
0: حتى
1: اللون
0: تاع الخضار راهي ياسر الطاقه ستريس وترتاح بالقدا. بالنسبه للنباتات راهي الداخليه بصفه عامه بويسكو هي ثقافه جديده دخلت علينا وانا ديما لوبجيكتيف نتاعي راني نصلح برشا معلومات لبرشا ناس غالطه نقول لهم ديما يلزمك كي تشري نبته يلزمك تشوف الكوع نتاعك وبعد تشري لها نبته مش تشري نبته وبعد تبقى تدور بها من بلاصه لبلاصه وين باش نحطها
1: تقعد زيد الاسوام نتاع النباتات تو نبتتنا كيما اليوم الاسوام بين وبين
0: الاسوام راهو بالنسبه للنباتات الداخليه راهم فما لي تاي فما كبيره وفما صغيره هذه ابارتير من 40 دينار ومن بعد انت تحب تكبر في النبته انت تكبر والسوم يطلع
1: اي انت وشنو تحب انت وشنو تختار
0: وحتى لي فاريتي زيد راهو فما دي فاريتي. انا ديما نحاول نوصل للمشاهد ولا للمستمع بصفه عامه اللي فما نباتات راهو البوتي نتاعهم حاجه كي تبقى تتفرج فيها بركة راهي سي بون كفاء بالنسبة لي أنا
1: فهمت شفتوا هكا الناس تو
0: فما نبتة تبدا تشتهي باش تمسها فهمت ما همش نباتات عادية وهذا كله ما يمنعش اللي في ليتل جاردن باي هنيدا حتى نباتات العادية متوفرين زادة مي أنا ديما نلقى روحي ياسر فرحانة كي نبدا عندي نبتة تخي سبيسيال
1: هيك هاو هيك مش متاع كل يوم
0: صحيح نحاول نعاون العباد نفرحهم نوفر لهم اللي يحبوا عليه الكل
1: يعطيك الصحة هنيدة. هنيدة نصير كنت معكم في فقرة جنينة دارك، خبيرة مختصة في النباتات الداخلية والخارجية. أهلا وسهلا بكم الناس الكل.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: من قسم الأخبار نجدد لكم التحية. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنظم يوم 15 من جويلية بالمركز العلمي والاجتماعي بكلية الطب بسوسة ندوة إعلامية بمناسبة افتتاح اليوم الإعلامي الوطني حول التوجيه الجامعي بالشراكة مع جامعة سوسة. وسيتم خلال الندوة تقديم كافة المستجدات المتعلقة بالاستعداد للعودة الجامعية 26/2027. وفي البرنامج محاضرات حول الشهادة الوطنية في التعليم العالي وأهم مستجدات عروض التكوين، ومحاضرات حول عروض التكوين في مجالات الطاقات المتجددة والملتيميديا والوسائط المتعددة والعلوم الإنسانية والتكوين في علوم التصرف والتكوين في مجال العلوم الصحيحة والتكنولوجيا. تحت شعار نحو حوكمة رقمية ذكية وآمنة للتحول الرقمي في الحوكمات الإفريقية، تحتضن مدينة الحمامات بداية من اليوم وإلى غاية الأربعاء القادم 15 من جويلية فعالية القمة الإفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبرني. وتتطرق أشغال هذه القمة إلى المحاور المتصلة بحوكمة الذكاء الاصطناعي والأمن السيبرني والتحول الرقمي في الحكومات الإفريقية والحوكمة الذكية، من أجل إرساء منظومة رقمية آمنة ومستدامة على مستوى القارة. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة أطلقت بمناسبة فصل الصيف وارتفاع الطلب على الكهرباء سلسلة من الوعظات التوعوية والتحسيسية الرامية إلى ترسيخ ثقافة الاستهلاك الرشيد للطاقة، وحث المواطنين على اعتماد سلوكيات يومية بسيطة من شأنها المساهمة في التقليص من استهلاك الكهرباء خاصة خلال فترات الذروة. وفي زغوان السيطرة على حريق جبل الشحمة بعد أكثر من 40 ساعة من التدخلات المكثفة، وعمليات التبريد والمراقبة لا تزال متواصلة. في العالم تتواصل الهجمات الأمريكية على إيران، ووكالة مهر الإيرانية تفيد بسماع دوي انفجارات في محيط بندر عباس وجزيرة قشم في إيران. لجنة خبراء في الاتحاد الأوروبي أوصت اليوم بفرض قيود على وصول الأطفال دون سن 13 عاماً إلى وسائل التواصل الاجتماعي في أنحاء دول الاتحاد، قائلة أنه لا ينبغي السماح باستخدامهم لها إلا تحت إشراف الوالدين أو في البيئات التعليمية. وتم تقديم تقرير حول الموضوع كانت دعت إلى إعداده رئيس المفوضية الأوروبية في بروكسل. نشكركم على حسن الإصغاء، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.
4: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
5: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
4: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
6: تربينا بالكريل والزعتر والخدمة هذه كبرنا معاه
4: في عمرنا هذا، ولينا نفكر في السي ان اس اس.
7: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سي ان اس اس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش. وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: صيف معنا
1: جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
2: جوكم
3: تصييفكم وتبحيركم
4: بيدون لو بحذنا.
1: نصايح استيفال
4: دورة في الفستيفال.
5: الماكلة الهيلثي
4: بوتي وسبور ديتي.
6: صيف معنا.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا.
1: في ميزون.
3: ألو سهلا بالنسبة لكل اللي تسمع فينا في صيف معانا وفي ميزون حويجة في الدار هكا توا في الصيف تركع أمورك تحضرها والدنيا هاي سخونة اللهم صلي على النبي تشدك الساك اللي عندك تعبيه بما كتب وتقصد ربي للبحر هكا ولا شيف طارق هكا شيف طارق معانا في كل مرة في ميزون يعطيكم أستيوس يعطيكم غسيت سهلة وتعاونكم شخطو صغيرات
4: المشكلة في
3: يعمل غطسة ويرجع يقولك جعت غطسة ويرجع يقولك جعت لازمك تبدأ تصلح انت وباش باش نتصلحوا اليوم شايف
4: اليوم والله باش نتصلحوا عملت دو روسيت اللي هم خفيف ونظاف والصغيرات والكبار عملنا اليوم البطبوط روسيت تاع البطبوط وعملنا روسيت تاع الفريكاسي زوج ساهلين وبسيط
3: انت تقول ساهلين شايف فما الفريكاسي شورتو برشا ناس يقولك لازمو صنع باش يطلع بنين
4: كيما البطبوط زادة كيف كيف يزمو زادة شنو فما وقت معناها كان تبعوا الوقت على العجينة راحتها راو تطلع الروسيت انا مزيانة وشبابة وخفيفة
3: نبدأ
4: لا بالروسيت تاع البطبوط اليوم خذينا 350 غرام فرينة 50 غرام سميد خذينا ساشي تاع خميرة تاع خبز وخذينا مغرفة سكر ومغرفة ملح صغيرة وملحقة زيت
3: ناي
4: هذوما وخذينا ماء دافي
3: ناي
4: ماء ملذذ ديما نقولوا الماء دافي
3: راه مش سخون يبدا دوب ما هكا
4: ملذذ ولا لشنو اللي باش تتحل الخميره والبات تتحل
3: ناي
4: نحطوهم كل في بول هذوما ونخدموهم مليح مليح مليح ديما يلزم نتحصلوا على عجينه رطبه
3: لونها يبيض كيف تخدم
4: يبيض كي تخدم خاطر فما نوع تاع عجينه يزم تكون متماسكة مليح بعد خلطناهم هذوما الكل هك سميد والفارينة حطيناهم والخميرة والسكر منها ونعجنهم حتى تولي تكستيو تاع العجينة نتاعنا متماسكة مليحة مليحة ونخليوها بعد نعملوها بولة كبيرة حطوها في صحفة ونغطيوها شو ليخ أولا بحاجة ترتاح ساعتين
3: المرة اللي فت في المليوي قلنا
4: ساشي
3: مغطيوش بالمنديلة
4: اللي هي عادة غطيوها بمنديلة علاش وما نحطوهاش في بلاصة سخونة برشا إذا ما بارتي اللي بشحطو فيها العجينة تاعنا تكون تمبيراتور تاعها عادية ما هيش باردة وما هيش سخونة عادية في الدار وخليها ترتاح لمدة ساعتين العجينة تتحل في عقلها بعد شنو نحلوها على شكل في الطاولة تاعنا نحطوها تتحل مليح مليح لبيسور تاع العجينه نتاعنا ناخذو كيس ولا اللي عندها كيس ولا امبورت بيس يبدا مدور ما يكونش كبيره خاطر البطبوط صحيح ونحطوهم نعملوهم قوالب قوالب
3: قداش يبدا نخليوها العجينه
4: نخليوها حكيت سنتي ونص
3: سنتي ونص
4: خاطر ما بعد باش تتحل فكملنا البات تاعنا ذيك تحلت على الطاوله بقلقال بيه نخليوها ماهيش خشينه برشا
3: سنتي ونص
4: صحيح هكاك نجبدوهم حطوهم على جنب نحضروا المقلات تاعنا فما عبيد عندها
3: طاجين
4: طاجين فما عبيد داك البواله اللي تبدا من داخل كحله ما تلصقش
3: هاي
4: جوست ابين شويه برك نكته زيت باش طيب بها الكل ماهيش برشا نخليوها دافيه مش سخونه زاد المقله نتاعنا برشا خاطر تتحرق باش العجينه تطيب لك من داخل ونخليها بعد نحطوهم هكا دور دور هذوك نتاعنا نحطوا ثلاثه اربعه في المقله نخليها تحمر شويه بس باتيون نقلبوها وبعد نخليهم يرتاحوا بعد ما طيبناهم الكل كي نخدموا نحاولوا كي باش نحلوها تبدا على البارد كي تخدم الفارس تاعها هذا شنو باش يكون انت وسويفون صغيرات تاعك ولا الكبير فما جبن فما جامبون فما خس هذاك ديما الاختيار للعباد اللي
3: انت وشنو تحبوا انت
4: كي نحطوها في البوال كي تهزها تنفخت شوي على الوجه الاولاني تنفخ تطلع شوي راهي طابت البارتي هذيك تقعد تستنى بارتي ثانيه كي تقلبها فما عباد خاطر يحطوها وما تتنفخلهمش
3: معناها راهي ما نجحتش
4: ما ارتاحتش العجينه
3: صحيح
4: ما ارتاحتش
3: تجي معجنه من من
4: من داخل تجي معجنه كي تبدا على نار هاديه والمقله ولا الطاجين تاعها تخدم على نار صحيحه كي نقلبوها اوتوماتيك تغزر لها تنفخت وحدها وهي في المقله هذيك تقلب على الوجه الثاني كيف
3: نفس لاستوس هذا في الملي اللي حكينا وقت اللي طيبها تتنفخ هكا شويه معناها
4: ناجحه سيبو معناها ناجحه دوما تهز شويه. علاش قلت لك فما الراحه تاع العجينه هي اللي تعطي اذا ما خليتش العجينه نتاعك ترتاح مليح.
3: هذه عجينتنا لليوم تاع البطبوط ترتاح ساعتين على الاقل
4: ماكس ساعتين العجينه هذه باش ترتاح ساعتين باش تهز خاطر فما تو عجينه نوع تاع عجينه اخرى كي تخدمها تنقولوها تاع الفريكاسي اللي قلت عليها انت علاش ما ينجحش يجي يابس
3: اي
4: خاطر العجينه من داخل تقعد في وسطها الهواء كي تخدمها مليح مليح يخرج منها الهواء تاع العجينه تاعها وقت حتى كي تخدم ديما العجين راهو باراستوس يلزمك العجينه ترتاح
3: هذا البطبوط
4: هذا البطبوط
3: بالنسبه يعني. للفريكاسي حبيب الملايين
4: حبيب الملايين بالنسبه للفريكاسي خذينا 500 غرام فرينه
3: ناي
4: وساشي خميره زيت كيس صغير تاع زيت مغرفه صغيره السكر ومغرفه صغيره ملح
3: ناي
4: وكل عادة نرجع الماء دافي
3: واضح
4: راهو الماء دافي هو اللي يخلي نحطوا كل الماء دافي نتاعنا في كيس هذاك نحطوا عليه الساشي تاع الخميره نحطوا زيت ملحنا وخليهم يتحلوا هما والسكر فك الماء دافي ناخذوا بعض العجينه نتاعنا نحطوها ونبداو نخدموا فيها
3: ناي
4: وحليت
3: يعني انت قلت الكاس الماء سامحني شايف نحطوا فيه هيك مثلا الخميره والسكر والملح
4: هذوما اللي باش يتحلوا
3: ونخليهم شويه باش يتفاعلوا مع بعض
4: صحيح بعد ناخذوا حتى مغرفه يتخلطوا كل مع بعضهم حضرنا البول اللي باش نعجنوا فيه فما بيت باتور وكتبته في الكونتيتي تاع 500 غرام ماهيش تاع باتور
3: نجم
4: بسيطه في الدار حتى كان عندك الرخامه تاع كوجينه ولا حاجه تنجم تحط هذوك الكل مع بعضهم الخليط نخلطوهم مليح مليح مليح وبعد نبدا نتبع فيها بالماء بشويه الماء هذاك شويه اللي فيه الخميره والسكر والملح مع بعض خلطوهم الكل ونبداو نتبعوا في البات يعني لو طو اللي بديت البات يعني تلم تخليوها كيف كيف تعاود تتلم تعجنها مليح مليح وتعاود تحطها في صحفه تغطيها بمنديل
3: انت معناها بعد ما عملت العجينه ولميتها تحطها في صحفه وتغطيها بمنديله قداش تقعد ترتاح
4: كيف كيف هذه زي تخليها ساعتين هذا الفريكاسي تو البيج اللي في الفريكاسي وين هنا خليتها ترتاح بعد ليك ناخذوها بعدك ساعتين نحلوها ناخذوا قلقال ولا كل واحد تتحل مليح مليح سنتي تخليها سنتي ونص
3: بسيرة
4: العجين كل واحد والقالب تاعه فما بين عنده الكيس يبدأ أوفال شوي فما اللي يعملها مدورة وبعد تحلها بيدك شوي بيدك شوي ما تضربش لا بسكينة خليتهم هذوك يرتاحوا هذوك بعد ما تحل يرتاحوا مدة 20 دقيقة
3: دجا بعد ما انت شكلت الكعبات تزيد يرتاح
4: خليهم يرتاحوا انت بعد كي ترجع كي تحسهم يرتاحوا كي تمسها البات وهي نية تحس عملت الكوش وخفيفه ولا
3: ريت عليش لعبت ما تقول كي نجيت عجينه من راحه نتاع العجينه ديما مرتاحه العجينه
4: حطيناها ارتاحت لونتو هاك انت خليت العجينه كعبيت القوالب فريكاسي ارتاح نجم تمشي تحضر البطاطا نتاعك شويه الزيتون شويه تون تحضر هذوك الفار بعد ناخذ الزيت اللي باش طيبوا فيه الفريكاسي لازم تكون المقله نتاعنا فيها زيت
3: برشا زيت
4: فوالا اكثر من اللي باش طيبوا بريكه تحط الزيت تخليه التمبيراتور تاعو زاده في المعدل ما يسخن
3: ما تخليوش لين يسخن بالقدر
4: لا ما يسخنش مش يسخن لين تتحرق لك العجينه
3: واضح
4: خلي التمبيراتور تاع الزيت في اللي نورم عاديه جدا تحط اول كعبه كي باش تحطها ثم تحطها في الزيت وحدها تتنفخ انت اوتوماتيك تقلب على الوجه الثاني حمارة الوجه الاول تقلب على الوجه الثاني تحمر تحس كي تهز كعبه الفريكاسي بليك موتاك تحسها خفيفه فيك
3: خفيفه خفيفه هذا فارغه من داخل هذيك
4: فما عباد دوب ما تخرج منها يشدها يضربها بسكينه في الوسط تحس هذيك اسرع لك تخرج كي الهواء من داخل هذاك علاش خاطر العجينه نتاعك ارتاحت كي تخدمت ارتاحت وخرجت منها الهواء نتاعها الكل كي تحلها من داخل تلقاها منقبه ترى عجينتك ارتاحت حتى في الريحه فماش ريحه خميره
3: يعطيك
4: ما تقراش هذه هي لاستوس تاع الفريكاسي حل ودوب اضربوه بالسكين وهو سخون خليه يتنفس شويه
3: معناها لازم تحلها الكعبه انت بالسكينه بعد ما تتنفس
4: فما بيت تبيع الفريكاسي في تونس غزولو كي يبدا يخدم دوم بيهزها يحلها بالسكينه ويعمر
3: اي
4: هو ربح هذيك الساعه باش تنفست من داخل الهواء كي تنفس تخرج وذيك لاستوست انا بالنسبه للفريكاسي راه سهل وبسيط، اعطيه الوقت العجينه باش ترتاح لك، وكل واحد ويقول لك جاتني يبسه كل حبه
3: جست العجنين، معني هذا عنده دور انك تعجن بالقدا
4: العجين. هو الفات كي حطيت انت سكرك وخميرتك وملح
3: برشا عجنين
4: كي ترتاح، هي راهي ترتاح بعد كي باش تحلها العجينه وخرجت قوالب عاود خليها ترتاح مو 20 دقيقه كعبه
3: صاي تجيك
4: ترتاح تلقاها هي ديجا تهزت شوي ما حطيتها في الزيت انت تلقاها صاي عملت الفورم ولات بومبي من داخل
3: وكل صحه بالشفي
4: تعبي
3: الساك نتاعك وتهزها مع صغيرات مع توا تريف غله وتقصد ربي.
4: سيرتو ديما نقولوا احنا على البات في الصيف اذا واحد بشي صغيرات ولا بشي حتى كبير مش لازم صغار راهو نحاولوا تخدم البات تاعك عجينه رايت قراص تولي فيها الجو خايبه اكثر من اي برودوي اخر معناها ونحاولوا نردوا بينا شويه حتى في الساندويتشات الصغار حاولوا نخدموا لهم جبونات تخدم لهم في الدار الطن زاد الناس تحاول ترد بالها شويه وكها وربي بقى لنا ستر.
3: يعطيك الصحه شيخ بارك الله فيك في كل مره هكا تتحفنا بغسيت صيفي وان شاء الله يا ربي في شفاء للناس الكل.

كون وصلنا لنهاية حصتنا لليوم. شكرا لكم الناس اللي سمعتونا واللي كنتوا معانا. تونس اليوم بعد شوية هند العسكري وبقية الفريق. شكرا للناس كل اللي سمعتنا وقعدت معانا. قولكم شيء طيب لكم الناس كل وفي لمن.

0: صيف معنا
1: جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
2: جوكم
3: تصييفكم وتبحيركم
4: بيدون لو بحذنا.
1: نصايح استيفال
4: دورة في الفستيفال.
5: الماكلة الهيلثي
4: بوتي وسبور ديتي.
6: إذاعة الشباب من تونس.
4: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عد الموجدك تسمع صوتك.
7: خواتنا ناسنا صحابنا وحبابنا بلادنا بلادنا جونا حسنا زغريتنا فوشيكنا وتفرشيكنا بلادنا بلادنا باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربت من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.

0: تونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في برنامج تونس اليوم. عدد جديد اليوم الاثنين 13 جويلية لسنة 2026. بداية هذا الأسبوع حار، كذلك درجات حرارة قاعدين نعيشوا فيها تعتبر استثنائية على مستوى درجات الحرارة وكذلك الرطوبة، لأنه هذا ما يميز الطقس في تونس، حرارة مع رطوبة تولي مقلقة وخانقة جدا. هذاك علاش احنا نقولوا الناس اللي هما موجودين البرة خارج أماكن العمل متاعهم، موجودين في الشارع، يردوا بالهم شوي ويتجنبوا التوقيت هذا على مستوى التنقلات نتاعهم. الناس اللي يخدموا ان شاء الله ربي يقدرهم، ان شاء الله ربي يعطيهم القوه، يعطيهم الصبر وكذلك يعطيهم الجهد باش ينجموا يخدموا في الفضاءات المفتوحه، برشا قطاعات منهم الاشغال العامه. احنا وبجنبنا ممثل عن هذا القطاع اللي بالحق يتطلب العمل نتاعهم صبر استثنائي وتحمل استثنائي. ثم بعد نجيو لسي ميسر مبروك البارودي، نحكيه على قطاع الاشغال العامه في الجزء الاول مع سي عدنان الحداد في البيئة. فقط ككل بداية خلينا نقدموا تحيات فريق البرنامج: هند العسكري، سليم القصيبي، أحمد بدران العرفاوي، فيصل شابو معاكم في تأمين هذا اللقاء وهذا العدد الأول لهذا الأسبوع. يلا سليم نغم أول ثم أمر للتفاصيل.

0: تونس اليوم.
1: أكتواليتي موسيقى، خليكم أجور وإحنا علينا المزاجور.
2: تونس وأخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من الأحداش ونص الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
3: اهلا وسهلا، مرحبا بكم مره اخرى مستمعينا الكرام. في بدايه هذا اللقاء خليني نعاود الرحب بسي ميسر مبروك البارودي، امين مال الجامعه الوطنيه.

0: في ثلاثة قطاعات: قطاع المركب الصحي، قطاع البلاكو بلاتر كل ما هو الياسة بالجبس والبلاكو بلاتر، وكل ما هو مختص في الكليماتيزاسيون. هذوما ثلاثة اختصاصات اللي باش نبداو بهم إن شاء الله في غضون ان باش
1: علاش باش تبداو بالاختصاصات هذوما اكاهو؟ شنو الهدف اللي صار على خاطره هاللقاء هذايا؟
0: لانه هذوما البرامج تاعهم حاضرين، فهمتي؟ ولا مش اكاهو، لان احنا مازلنا باش نخدموا. احنا الغرفه الوطنيه للجامعه الوطنيه عندها 18 غرفه وطنيه، كل مره باش نخدموا ثلاثه اختصاصات، لانه احنا مربوطين بالسنافيف. السنافيف اللي باش نكملوا معها احنا ان شاء الله من هنا شهر اوت البيداغوجيا والبرنامج، فهمتي؟ ولا التكوين تاع 6 اشهر، لان احنا عندنا القرايه بتاعت باش تولي فانتي ولا سي ا بي ولا بي تي بي، باش نضغطوا عليها تولي 6 اشهر. باش نخدموا البروغرامات هذه ديجا هي تو مازالت مش حاضره، قاعدين نخدموا فيها في اخر شهر اوت تبدا حاضره. شهر سبتمبر نبداو، فهمتني؟ ولا في
1: دوره تكوينيه، معناها باش تبداو في دوره تكوينيه في الليسونتر هذوما اللي انت كنت تحكي عليه.
0: في السنتر التكوين باش يكونوا في تطاوين، باش يكون في النفيضه، باش يكون فهمتني ولا في بن عروس، وباش يكون في باجه، وباش تكون ان شاء الله فهمتني ولا في جبس.
1: علاش؟
0: هذوما اللي هما السنتر تاعين الدوله اللي باش نخدموا احنا الاساتذه ديجا اللي متواجدين باش نقروهم الحاجات الجديده، هي لا نوفيل تكنولوجي كما نقولوا احنا مثلا البلاكو بلاتر جديد، فهمتني؟ ولا كانوا يقروا في الجبس اللي نقولوا احنا الجبس العربي.
1: اي قطاعات تتطور
0: طبعا، لا نوفيل تكنولوجي طبعا، فهمتني؟ عديد في كل القطاعات، فهمتني؟ ولا تطور كبير احنا على مدار 10 سنوات هذه، فهمتني؟ ولا كما تعرف انت، فهمتني؟ ولا المقاولات التونسيه.
1: تعرف سي ميسر، سامحني علاش سالتك السؤال هذايا؟ لانه هل هذا يندرج في اطار التكوين تحت الطلب، في اطار الشراكه مع المؤسسات، في اطار انفتاح مراكز التكوين المهني على المحيط الخارجي؟ معنى هذا على جهه التكوين هذا اللي هو تكوين دقيق وخاص و
0: التكوين هذا جاء عن طريق الطلب، لانه عديد معناها من الشباب اللي عندنا، فهمتني؟ ولا تقول له راك باش تمشي تخدم مثلا المرمه، فهمتني؟ ولا بين قوسين واحترامي للناس الكل، فهمتني؟ ولا يقول لك لا انا، فهمتني؟ ولا كينوروه احنا، فهمتني؟ ولا لا نوفيل تكنولوجي والتطور ونوصلنا، وعلاش فهمتني؟ ولا مثلا في القطب الاوروبي ولا في القطب فهمتني الاسيوي متطوره المقاولات، فهمتني؟
1: الاشغال
0: العامه بصفه عامه البي تي بي. احنا اليوم نحاولوا مع وزاره التكوين المهني، وهي ماشيه معنا ان شاء الله وزاره التكوين المهني، وهذه فكرتها انها تغيير الشباب في ادماجهم في التكوين، فهمتني؟ ولا عديد الاشخاص، فهمتني؟ اللي يقول لك انا نمشي انفورماتيك، نمشي
1: اما الصناعيه قلوا، الصناعيه قلوا بطريقه غريبه
0: العلم
1: في تونس.
0: مع العلم، مع العلم احنا كمقاولات، فهمتني؟ ولا عندنا كفاءه كبيره على مستوى افريقيا، فهمتني؟ ولا معناها تقريبا الدرجه الاولى، فهمتني؟ ولا احنا واخذين النجمه الاولى بالنسبه للمقاولات التونسيه على مستوى افريقيا. عديد الشركات قاعده تخدم بكفاءات زاد مهندسين في كامل افريقيا، في عديد الدول. تبقى احنا اليوم، فهمتني؟ ولا قاعدين نخرجوا في اجيال جديده. انت قبل معنا في الجيل السابق، فهمتني؟ ولا معنا نقول احنا، فهمتني؟ حوالي 20 سنه التالي معنا ناقص اللي يكون باش يمشي لك حداد، ولا باش يمشي لك بناي، ولا باش يمشي لك، فهمتني؟ ولا
1: معنا هذاك اللي تتبني عليهم الاشغال العامه نورمالمون.
0: طبعا طبعا، واحنا اليوم فهمتني؟ ولا الكفاءات، فهمتني؟ ولا في الصناعيه معنا قليله جدا، فهمتني؟ ولا وكل المقاولين احنا يوميا يطلبوا فينا، فهمتني؟ ولا حاجتهم معنا بصناعي، فهمتني؟ ولا في الكليماتيزاسيون، صناعي في المركب الصحي، صناعي في البلاكو، في عادي وفي البناء، فهمتني؟ ولا معنا احنا نقولوا احنا قبل الشيبين الصحاح تاع اللي ليق وكل شيء مشى على روحه، فهمتني؟ ولا معنا
1: التكنيك اللي عنده التكنيك هذا
0: اليوم اجيال جديده جايه، فهمتني؟ ولا وعندنا عديد الاختصاصات، اكثر من 18 اختصاص اللي باش نخدموهم ان شاء الله. من هو البرنامج، فهمتني؟ ولا 2026 حتى 2028 ينتهي، فهمتني؟ ولا واحنا باش نخدموا 18 اختصاص باش نكملوهم ان شاء الله، فهمتني؟ ولا من هنا ل 2028.
1: وهي اختصاصات موجوده في تونس، اما فقط تقول انت فما تكنيك جديد باش تحاولوا توصلوا.
0: اختصاصات موجوده، المعلومه مش قاعده توصل، واحنا باش نصغروا في الوقت بتاع الدوره التكوينيه، باش تقرا في عام، باش تقراها في 6 اشهر، فهمتني؟ ولا ومع هذايا باش نزيد نعلم، فهمتني؟ ولا احنا باش ناخذوا الشباب باش يقرا 6 اشهر، باش ياخذ بورس ديجا، وباش يكون عنده مبيت حتى، معنا ما مش مربوطه كونه كان في جابس ولا في نفيضه ولا في كذا، من يجي يمشي معنا ولد مدنين ولا ولد
1: يتنقل معناها المبيت موجود،
0: المبيت موجود، وكذلك فهمتني ولا بورس باش ياخذ، فهمتني؟ ولا وكذلك احنا ان شاء الله في الاتفاقيه ماشيين مع البي تي اس، انه باش نعملوا معها اتفاقيه انه اليوم بعد ما يتخرج احنا المتابعه الهم من هذا كله، مش اني خرجت 10
1: بنك التضامن، بنك التونسي للتضامن، معناها باش يعطيهم تمويلات باش يعملوا مشاريعهم الخاصه،
0: يولي فهمتني ولا مقاول صغير، فهمتني ولا يبدا بشوي بشوي يولي فهمتني ولا مقاولات كبيره. هذا هو الأهم.
1: والله والله سي ميسر، معناها هذه من المبادرات العمليه معناها ما فيهاش برشا نظريات معناها حاشك بصنايعيه في اختصاصات بعينها تتعامل مع وزاره التكوين المهني لتكوين شباب بصفه فعليه تعطيوه بورس تعطيوه اقامه ولا مبيت ويتعلم ثم الربط مع البي تي اس باش ياخذ تمويل حسب الشهاده نتاعه باش ينجم يبدا المشروع.
0: احنا خدمنا عليه قريب 8 سنوات للاسف السلطه مش قاعده تسمع. ما شاء الله

0: الوزارة معناها اليوم معناها
1: تفاعلت
0: هو سيد الوزير فهمتني ولا هو اللي يحب على البرامج تصغير البرامج فهمتني ولا باش الشباب يتعلم ويتخرج فيه فهمتني ولا واليوم راه النور البرنامج هذايا فهمتني ولا
1: والحمد لله
0: والحمد
1: معناها
0: لله
1: في سبتمبر يبداو لي زانسكري
0: سبتمبر يبداو ان شاء الله 2027 2028 فهمتني ولا عديد الاختصاصات وبسرعة فايقة فهمتني ولا ان شاء الله
1: والمراكز والمراكز اللي باش تحتضن التكوين هذا
0: المراكز باش يكونوا تطاوين قابس نفيضة بن عروس وجند وباجه
1: هذو هما المراكز اي معناها حاولت تقربوا في اكثر من من من اقليم باش نحاولوا انهم نقربوا للشباب
0: بالضبط ان شاء الله باش نزيدوا من بعد فهمتي ولا مراكز اخرى ان شاء الله
1: ان شاء الله ان شاء الله ينجح البرنامج هذايا
0: بحول الله
1: بطبيعتهم الشباب يجيو راه يلقى يلقى ولد ولد جيرانه يلقى صاحبه مشى في برنامج تكوين خاص كيما هكايا ونجح وعمل مشروعه
0: احنا والله اللجنه فرحانه والله اللجنه فرحانه فهمتي ولا اللي وصلنا معنا فهمتي ولا معناها ثبتنا النقاط الكل واللي توت لي زيتي تحضرت فهمتي ولا كل الدراسات معناها احنا نشوفوا فيه فهمتي ولا معناها نموذج انه باش ينجح بحول الله
1: ان شاء الله باهي خلينا نمشيو للشباب اللي انطلق معناها في الـ في الفعل نتاعو وانطلق في الانتاج نتاعو عدنان حداد باحث في البيئه اختصاصه اليجور خلينا نبسطوا نكلموا كما يتكلموا التوانسه الايكولوجي شنو معناها يجور ايكولوجي؟
2: اليجور الايكولوجي هو اليجور اللي يحترم البيئه ويحترم الطبيعه ويحترم صحه الانسان
1: شنو معناها؟
2: شنو معناتها؟ معناتها كي في اليجور هذا ما فيهوش انبعاثات ثاني اكسيد الكربون اليوم ما فيهوش اسمنت
1: معناها كي تخدم على مستوى تقول انت
2: البعض نتاع
1: التصنيع نتاعك معناها هو يحترم البيئه ما فيهش احتراق وبالتالي افراز ثاني اكسيد الكربون
2: ما فيهوش الاسمنت
1: ما فيهوش السيماء اللي هو بطبيعته تركيبه السيمان ديجا
2: متعديه بالبروسيسوس نتاع
1: نتاع
2: تلوث كبير ومتعرف راهو 40% من نسبه التلوث جاي من القطاع البناء
1: خاطر هو
2: يتطلب برشا طاقة وبرشا انرجي وبرشا انبعاثات ثاني اكسيد الكربون لان احنا خممنا قلنا علاش جات الفكرة هي جات بحكم التغييرات المناخية اللي قاعدين نعيشوا فيها وتو ولينا نحسوا فيها معناتها خاطر قبل كنا
1: في قلب التغير
2: خاطر قبل كنا كي نحكي على التغييرات المناخية ما كان حد يسمعنا وياسر تهولوا وما فهمش تو نشوفوا فيضانات
1: اللي صاير فينا معناها
2: اللي صاير علاش الصين تايوان الصين شمال تايوان وفلبين فما توا فيضانات في عز الصيف فيضانات واعاصير منين جات العصير
1: من التغير المناخي وعلاش اللي صاير في الاتحاد الاوروبي في الاسابيع الفارطه من درجات حراره قياسيه واستثنائيه
2: وعباد
1: يعني هي عمرها لا صارت معناها
2: احتباس حراري كبير جاي من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون اللي هو يعمل طبقة عازلة في السماء ما يخليش عملية التبخر تصير بعملية طبيعية
1: واضح.
2: هو يمنع لك معناتها التبخر الطبيعي للأمطار الأمطار يعود باش تهبط لك في السيزون تاعها تولي تهبط لك
1: في في في غير وقتها بطريقة قياسية
2: حاجة أخرى البحار نسبة الحرارة في في البحار
1: ارتفعت
2: هنا يخلق لك طاقه في وسط في وسط
1: الواحد يؤثر على الكائنات البحريه
2: بيان سور هو الكائنات البحريه ياثر على حتى البحار تقدم احنا شفنا في الامطار الاخيره نحن البحار قدمت حتى فما الناس اللي اعتدوا على الملك البحري رجعت الطبيعه
1: رجع البحر وفكوا اذا
2: من هنا جت الفكره هي اليجور
1: بالفاك جاتك الفكره شنو تكوينك ساعه
2: انا تكويني طاقه نجاعة طاقية لا هو مش من الفاك عندي 6 سنين اخدم على البحث هذا انا باحث في المجال النجاعة الطاقية والبيئه والمواد الايكولوجيه عندنا 6 سنين نخدم عليه الحقيقه مع المدرسه الوطنيه للمهندسين بالمستير عملنا التحاليل الحراريه غادي وخلقنا دمج بين التربة هو انا سميته اليجور الفرنان اللي هو على منطقه فرنان اللي
1: جاي قلت لك جابك للفرنان خاطر انت قلت لي انا من جربه
2: آه. انا اصيل انا اصيل
1: اصيل جرب هو في الشمال الغربي اجمالا
2: هو ما شاء الله راه ثروته طبيعيه اكثر ثروه طبيعيه موجوده في الشمال الغربي
1: ايوه الحمد لله
2: من الماء من الاشجار
1: ثروات تونس الكل هي
2: هي ثروات تونس اما راهي تجي من غاديه
0: يعطيك معلومه ما تنساش انت احنا في جربه مثلا عندنا الطين اللي يخدم به هو فهمتني ولا والفرنان في الشمال
1: والفرنان في الشمال هو تكامل
2: هو تكامل بين بتباع بين الثروات صار الدمج بين التربه التربه تير سيليكسيونير ماهيش اي تربه بيان سور خاطر برشا ناس يسالوا فينا على التربه التربه راهي مش اي تربه نجموا نخدموا به اللي جو الفرنان عملنا تحاليل تربه بتباع لقينا التربه هذه متكونه من مواد لاصقه طبيعيه سبحان الله من عند ربنا
1: وين التربه ذي
2: زغوان
1: زغوان
2: زغوين وعين دراهم
1: والعزيمة جربية
2: أفكار جربية
1: بيسير هي عزيمة وإرادة أنك تقدم على التجربة من نوع ذي. معناها التربة لقيتها في زغوين،
2: لقيت التربة في زغوين، وعندي مدة نخمم على الليج اللي هو الفرنان، نخمم شنو نعم به الفرنان هذا. علاش؟ خطر هو الفرنان كله ماشي التصدير وهي ثروات نتاعنا. قلت علاش ليه ما نعملوش، هو شي يصير، هو يصير الفرنان يصير عملية التصدير، يصنعوا منه ألواح ليجعدوا
1: يعاودوا يرجعوها لتونس. ما هي ما احنا العالم ودور في العالم الكل.
2: هو يدور في العالم، نعاودوا نشريوها نحن من عندهم. اللي هي تتكلف مكلفة وقتها، هي ثروتك انت.
1: واضح.
2: خممت انا باش نقص قصة الحقيقة، نستعملوا الفرنان هذاك باش نعملوا بيه يجور يعوض اللي هو الدوبل كلوازون ومعه العازل، هو يجور
1: معناه منه فيه خدمة منه فيه.
2: صار دمج عن طريق الضغط الهيدروليكي، ما يصيرش عملية الاحتراق.
1: واضح.
2: كما قلت لك الخاصيات بتاع التربة هذه فيها مواد لاصقة طبيعية من عند ربي بتبيعتها، جوست الاكتشاف هو صار. ومن بعد عملنا الدمج مع الفرنان، صار تكامل وخلقنا اليجور، عملنا بروتوتيب. ومن بعد مشينا المعهد مواصفات بتبيع، و2024 قدمنا على براءة اختراع على خاطر الليجور هذا مش موجود في حتى عالم، ماهوش انوفاسيون، سي تون انفونسيون،
1: اكتشاف لكن
2: ماهوش موجود، مش موجود في حتى بلاد، معناتها ما جبناش احنا تكنولوجيا جديده
1: وعاودت خدمتها. لا هذه معناها تكنولوجيا
2: الوحيده الفريده في العالم، تونسيه وما تنجمش تلقاها كان في تونس.
1: هذه مر للتصنيع ولا لا؟
2: مازلنا نحن في المرحله تو.
1: يا خدي برشا أفكار
2: مزيانة
1: ما تتصنعش، ما توليش.
2: هو صحيح، هو مازلنا نحن نتو في المرحلة متاع نبحثوا على ممول يكون. علاش أنا سميت المشروع هذا مشروع اجتماعي ماهوش ربحي؟
1: باه.
2: الممول إذا كان باش يدخل بطريقة ربحية هذا ماهوش مشروع ربحي. علاش؟ نقول لك علاش. هو مشروع اجتماعي أكثر منه ربحي، خاطر نحن الياجور هذا لازم يكون السعر كيما الياجور الاحمر باش الناس تنجم تشريه. اذا كان الياجور هذا باش يطلع صومو راه حتى حد ما يشريه.
1: به هنا الدوله يظهر لي كي تقول لي حاجات ماهيش ربحيه، هنا يد الدوله تتحط.
2: هنا لازمها الدوله تتدخل وتتبنى المشروع اللي هو لازم يكون مشروع وطني، خاطر هو مشروع وطني ومعناتها تتظافر فيه كل جهود الادارات المعنيه باش على الاقل يكون هذا المشروع على الاقل يصير دعم في الاراضي مثلا باش نجموا نحلوا بهم نحن هاليونيتي
1: دي البروجي.
2: لازم الدوله تمول، لازم يدخلوا معانا زاد هما شركاء يكونوا. علاش؟ خاطر المشروع هذا راهو مشروع طاقي بيئي،
1: ما نجمو ماهوش مشروع مؤسسات من مؤسسات الدوله اللي باش تبني. علاش ليه ما تاخذش هي
2: مثلا تسنيت مثلا مساكن اجتماعيه الحاجه
1: تضمن مؤسسات تربويه ما نعرفش فما برشا افكار.
0: احنا ان شاء الله كجامعه وطنيه فانت باش نقترحوا على وزاره التجهيز فانت في برنامج فانت 2026 2030 بتاع برنامج الدوله انه المساكن الاجتماعيه علاش ليه ما تكونش فانت ولا بالياجور فرفان هذايا فانت ولا لي ياثر على فانت ولا السخانه بتاعتنا وعلى الكلفه ويكون فانت ولا ذو صبغه جيده بالنسبه للمساكن الاجتماعيه. وهذايا باش نحطوه ان شاء الله احنا في الاقتراح بتاعنا وان شاء الله يتمشوا معنا ان شاء الله
1: بحول الله. عدنان على مستوى التصنيع قلت لي ليها عطيتنا
2: مازلنا نحن تو في مرحله
1: خارج بربي الفكره مطلوب. خرجت لبرا ولا لا
2: خرجت اي وما بالعكس مطلوب تو احنا عندنا شركاء من سويسرا مثلا اللي هما سويسرا الدعم اي الدعم يحبوا على الياجور هذا ويحبوا حتى يحلوا اليونيتي دو برودكسيون في سويسرا راهو على فكره معناتها النمسا المانيا كلهم هما
1: معناها التجربه وصلت
2: التجربه وصلت هي وصلت على خاطر نعاود نقول لك فريده ماهيش ماهيش موجوده وهما يدعموا المشاريع اللي تكون معناتها اختراعات الاول
1: فريده وعندها علاقه بالبيئه خاصه
2: البيئه والطاقه خاطر علاش الياجور الفرنين هو عازل عازل حراري وعازل زاد الصوتي
1: معناها فيها اكثر من ميزه
2: يعني. ومعاه يحترم البيئه نتاعو كيفاش يصير تثمين للنفايات نتاع الفرنان.
1: واضح. ميسر مبروك البارودي ما عادش عندنا برشا وقت فقط حبيت نسالك في الاخير شنو احوال الاشغال العامه في تونس؟
0: والله الاشغال العامه في تونس فهمتني ولا تطلع تهبط تطلع تهبط
1: كالبورصه تقول انت
0: كالبورصه فهمتني ولا كما حكينا بالنسبه لليد العامله ان شاء الله فهمتي ولا تتحسن
1: قاعده تتجدد. انا نقصد قاعده تتجدد بجيل اخر من الشباب، لانه في فتره من الفترات كانت فما اسماء كبيره معروفه في الاشغال العام،
0: قاعدين شباب مهندسين فهمتي يفتحوا في شركات
1: منهم انت كذلك هك شاب معناها ماكش كبير برشا معناها خليها تتشبب ويتشبب القطاع بافكار جديده
0: ماشيين في البرنامج هذايا بالاخص لنوفيل تكنولوجي هذوما قاعدين تفتح عديد الشركات. كذلك تم تحسن كبير اذا فهمتي في نقولوا احنا قبل فهمتي المقاولات ديما ثم الريتار دي بيمون الان فهمتي ولا ثم تحسن فهمتي ولا في الخلاص مع المقاولين فهمتي ثم عديد الحاجات فهمتي ولا المتواجده كما تعرف برنامج الصفقات العموميه قاعد يتغير قاعد تتبدل قاعد سهل جدا فهمتي ولا معناها تمشي لما لها الحكايه فهمتي ولا
1: خاصه تمشي لما لها وانت تقصد وانت تعرف ايش تقصد
0: بالضبط
1: معناها بالحق الناس اللي تخدم وتنجم وتثني الركبه وتنجم تقدم ببلاد على مستوى الاشغال العام يا خويا خليها تاخذ هي المشاريع وتخدمها بضمير
0: وتخدمها بضمير. هذا هو
1: ميسر بلي فما هو مش قطاع مؤنث برشا ما فيهوش برشا نساء والا بدات تتبدل العقليه.
0: لا لا فيها احنا عندنا في الجامعه الوطنيه ثلاثه مقاولات نساء يحضروا معنا في الاجتماعات معنا فهمتي ولا وكذلك احنا ناخذ مثلا قطاع الجبس عندنا بنات يخدموا فهمتي ولا الفينيسيون تاع الجبس وكل شيء ثم في الكتريسيتي فهمتي ولا ثم معناها مهندسات فهمتي ولا في الكتريسيتي وبالنسبه للمهندسين وليزارشتيكت ولا ارشتكت انتيرير الكل يدخلوا معنا فهمتي ولا فاتحين شركات فهمتي ولا يلقى روحه اليوم فهمتي ولا ارشتكت انتيرير غدوه يلقى روحه في مقاولات فهمتي ولا
1: واضح.
0: انا هو برنامج كبير المقاولات متكامل معناها مش كان المقاول معناها يدخل فيه المهندس
1: كل شيء معناه هو هو معناه كل قاطرة اللي تجذب وراها العديد من القطاعات الأخرى وإحنا نحبوه قطاع يخدم وقطاع بالطبيعة يخدم ويشغل ميسر.
0: وإحنا تعرف أنت راهو ثاني في الدولة تشغيل هي الأولى الفلاحة 900 ألف موطن شغل والثانية هي المقاولات 600 ألف موطن شغل صحيح تحت شوية فأنت لا ظروف كورونا وظروف المناخ وظروف عديد الأشياء اللي صارت في العالم فهمتني ولا تبقى المقاولات هي اللي تخدم في الجهات الكل فهمتني هام جدا معنا قطاع المقاولات فهمتني لليوم في تونس.
1: واضح شكرا لك سي ميسر مبروك البارودي أمين مال الجامعة الوطنية للمقاولات والأشغال العمومية التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة. يعطيك صحة عبدين حدين الباحث في البيئة ونتمنى أن المشروع متاعك يتم استثماره واقعيا في تونس
2: إن شاء الله
1: وحتى حد خطر بالحق هي الأفكار بالأساس التونسية
2: والمواد والثروات محلية تونس
1: ما فماش علاش ما يتمش استثمارها في تونس. احنا تحدثنا مع سي ميسر بالأساس على أشغال لجنة برنامج البي بي دوبلفي المنعقدة بالشراكة مع وزارة التكوين المهني والتشغيل ومنظمة التعاون الألماني جيز لمناقشة محاور التشغيل التكوين والتشغيل وتعزيز الشراكة بين مختلف المتداخلين. يعطيكم الصح مستمعينا الكرام موجز الأخبار نلتقي أثر الموجز إلى اللقاء.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: من إذاعة الشباب نجدد لكم التحية في هذا الموعد الإخبارية. في إطار سلسلة ندوات التوجيه الجامعي لسنة 26-2000 ينظم الاتحاد العام التونسي للطلبة بجهة بن عروسة غدا ندوة توجيهية لفائدة تلاميذ البكالوريا بداية من الساعة 10 صباحا بدار الثقافة بالجهة. تهدف هذه الندوة إلى مرافقة الناجحين في البكالوريا في اختيار مساراتهم الجامعية. معهد الفوار بولاية قبلي احتضن اليوم حصة تحسيسية حول التوجيه الجامعي لفائدة التلاميذ الناجحين في دورة المراقبة لامتحان البكالوريا، وتتواصل هذه الحصص إلى غاية 25 من جويلية الجارية، وتهم كافة التلاميذ بمختلف المؤسسات التربوية، ويؤمنها مختصون في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي، كما تهدف إلى تقريب المعلومة من التلاميذ في جانبها التقني والنفسي للتعرف على كيفية التعامل مع التوجيه. القيادة العامة للكشافة التونسية تنظم يوم الأربعاء 15 من جويلية حفل الافتتاح الرسمي لمشروعها البيئي الجديد نزرع المستقبل صباحا بالمقر المركزي للكشافة التونسية. يهدف المشروع إلى زراعة 100,000 شجرة وتعزيز حماية الغابات والعمل البيئي في تونس. مركز التكوين المهني الفلاحي بقفصة أعلن عن فتح باب الترشح للمشاركة في المسابقة الوطنية ريادة الأعمال الخضراء والشاملة CDN 3.0 لفائدة رواد الأعمال والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الناشئة وشركات الخدمات الفلاحية التعاونية، إلى جانب مكونات المجتمع المدني الناشطة في مجال الاقتصاد الأخضر. ويتضمن برنامج الدعم تمويلا يصل إلى 40,000 دينار تونسية لاقتناء التجهيزات والخدمات الفنية، إضافة إلى مرافقة مؤسساتية لإرساء شراكات استراتيجية وتأطيرا فنيا وبرامج لتعزيز قدرات أصحاب المشاريع والمؤسسات المستفيدة. في العالم، المفوضية الأوروبية أطلقت مبادرة مع 15 شريكا لتقديم مساعدات لقطاع غزة بقيمة 883.6 مليار دولار لدعم مشاريع التعافي المبكرة الجارية والخطط والمخطط لها لصالح سكان غزة. وأوضحت المفوضية أن 12 دولة أوروبية واليابان انضمت إلى المبادرة إلى جانب البنك الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار. الحكومة الألمانية اتخذت موقفا معارضا في النقاش الدائر بشأن فرض عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي على إسرائيل على خلفية توسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية، ومن شأن ذلك أن يجعل قرارا مثل هذه العقوبات مستحيلا في حال عارضتها ألمانيا أو دول أخرى متحفظة. نشكركم على حسن الإصغاء، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.
4: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
5: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
6: مواكبات، سهرات وأخبار جديدة،
7: موضة سياحة وإضافة أكيدة.
8: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
9: دباير، صايح وأنسب الوجهات،
10: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
11: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
12: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
13: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
14: شعل الحماس وعيش الإحساس،
15: وعيش الإحساس.
16: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
17: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
18: وباش تبعث السلام
19: تجيكم ديديكاس من 8 إلى 9 ونص.
3: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
4: نعيشوا معاك الحكاية.
5: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
2: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
9: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
6: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
1: تسمعوا التونسي،
6: الشرقي، الغربي وموسيقى العالم.
7: عدل موجتك وصيف معانا.
10: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
14: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: يونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.

0: مرحبا بكم مرة أخرى مستمعينا في توقيت نص النهار 39 دقيقة، إن شاء الله رفقة طيبة على موجات إذاعة الشباب. شاهي طيب اللي قاعد يفطر الآن، ثنية زينة لكل من هو الآن على الطريق، ساعدوا رواحكم إن شاء الله توصلوا سلامات إلى الأماكن المقصودة. وإذا كان القايلة قويت عليكم في ثنية ما فيها بس، ذي من النصائح اللي تتعلق بالحركية المرورية، واحد يوقف شوية في بلاصة فيها ظل، إذا كان تعب ياسر يشرب شربة ماء يبرد وجهه يبرد أطرافه ويكمل ثنية إن شاء الله توصلوا لاباس. وزاد بالنسبة للناس اللي ما فماش حتى داعي أنهم يخرجوا في القائلة، ذي زادة نصيحتهم بعد زيد تكمل تقدم هنا الدكتورة نور نويرة، ما فماش علاش باش نخرجوا للصغيرات للناس الكبار خاصة، فنتجنبوا القائلة نتجنبوا ننهبطوا للشط زادة في وقت القائلة. نمشيوا الآن مستمعينا كما قلت للدكتورة نور نويرة من فريق مركز عملية الصحة ورئيس قسم الاستعجالي بمستشفى المرسى. أهلا وسهلا، مرحبا بك دكتورة.
1: أهلا بك مدام هندا،
0: شنو حوالك مدام؟
1: شكرا على الاستضافة.
0: الله يخليك مدام نور. في علاقة بدرجات الحرارة لأنها تعتبر قياسية ليامات هذه، البارح اليوم حسب المعهد الوطني للرصد الجوي خير شوية درجات الحرارة لكن ماشي باش ترجع تقوى. فما ناس عندهم هشاشة سواء كان على مستوى العمر على مستوى بدنهم، فبالتالي يلزمنا شوية نكونوا حذرين في علاقة بهذا الموضوع.
1: صحيح، كما تفضلت موجات الحرارة هذوما قاعدة تتعاود بصفة دورية، وعلى هكا أنا حبيت نحط الموضوع في إطار وعليش وزارة الصحة توعي وتنبه مرارا وتكرارا من موجات الحر هذوما، على خاطر أولا بلادنا كما تشوفوا اللي احنا من سنوات شهدت وقاعدين نشهد ومازلنا باش نشهدوا كما العالم الكل موجات حر متتالية وقوية.
0: أي.
1: نظرا بيان سور للمعطيات معناتها المناخيه وخاصه للاحتباس الحراري اولا، وثانيا ننبهوا عليه على خاطر التعرض لموجات الحر هذوما يعطينا حالات مرضيه تنجم تكون خطيره وتنجم تكون ساعات سبب في الوفاه لا يقدر. دونك هذا هو الكونتكست ديما احنا نحاولوا ننبهوا الناس منه. انت قلت فما ناس عندهم هشاشه، وانا نقول لك صحيح فما ناس عندهم هشاشه باش نحكيوا عليهم، مي كلنا نجم نتعرضوا للحالات المرضيه اللي عندها علاقه بالتعرض للحراره.
0: مدام نور نويرة من فضلك وبعد اذنك، فما ميكرو تروتوار قام به زميلي بدران العرفي ويسال التوانسه على علاقتهم وطريقه التعاطي نتاعهم مع درجات الحراره دي. خلينا نسمعوا بربي كيف فما حتى شويه اخطاء في السلوكيات حاول تصلحها دكتوره. نستمع تفضل.
2: تعبت قاعد في الدار حتى الكليماتيزور لا خرجت لا حتى شيء، عملت كلك كوميسيون فهمت صباح بكري قضيت صباح بكري فهمتي، عملت لازمي وروحت للدار هذاك الشهر وين تحب تمشي حتى البحر فهمتي، والواحد معايا ما يساعدكش تولي تضرب كوتسولاي فهمتي، واحد يضرب سميشة سخون عليه يقعد يمشي في العشية يقعد في ديرته قاعد فهمتي وناصب قاعد على ريحته فرش التلفزة والحمد لله وذي سخانة سبا باسيك قاعد باش تكمل باش دو جمعة جمعة جمعة نص ويفسي وفكه بسلامة.
3: الدنيا سخونة برشا بابا والدنيا كلها شمس.
4: مش عملت بالنهارات تعديت فيش كيف
3: والله شعور. في الدار ما خرجش حتى نخدم، انا نخدم تاكسي ما نجمش نخدم في السخانه 50 دغري تبارك الله برشا كهو كليماتيزور وانا قاعده كهو زيدنا عندي طونسيون وعندي السكر ما نجمش وليدي تو ماشي نتفقد الكهرباء كهو متعبه برشا تاكسي
5: والله ثلاث ايام ماضيه معناتها موجه كبيره من الحر والحمد لله معنا المرصد الوطني للاحوال الجويه معناها اعطينا
6: نبهنا
5: معناها باش نشربوا الماء باش نقعدوا في الظل ما نتحركوش برشا الا معناها في الحاجات المهمه. الحمد لله زاد الكوبيور ديال الكريستي ما فماش على المكيفات، اكثر المواطنين طبقوا معناتها هاك الاجهزه بين 11 وما 3 ما يستعملوهمش كيما الماشينا لافي كيما كذا والحمد لله تعديت باقل ديغا.
7: حافظ على روحي الشمسيه تشرب من الماء لان الدوران ياسر ياسر في الاوقات الذروه تاع السخانه هذا هو اللي ماشيين به بكلام في الدار مريق الامور الكليماتيزير وما نحطوش الكل ما نحطوش هاك الوقت تبدا سخانه ياسر ياسر نخدموا اذا كان سخانه مقبوله نطفيه.
0: دكتورة نور نويرة رئيس قسم الاستعجالي بمستشفى المرسى، شنو تعليقك على الكلام اللي كانوا يقولوا فيه المواطنين تو ملتزمين ولا لا مدام؟
1: والله يعطيهم الصحة اللي أنا كنت باش نقولوا ذولي قالوه الكل. أنا باش نلخص باش نعمل هكا خلاصة للي قالوه الكل ما شاء الله. المجتمع الاولاني قال انا نعمل معناتها ليكوخت
0: نتاعي قضيتي
1: وكل نعملهم صباح بكري يعني صح صح. واحنا نبهو ديما نقولوا ما نخرجوش ما بين العشرة والاربعة متاع العشية على خاطر وقت تكون سخانة في الذروة وتكون اشعة الشمس اللي زوزي معناتها الاشعات متاع الشمس تكون قوية برشا وتكون خطيرة من ناحية السخانة تعرض السخانة ومن ناحية معناتها الخطورة متاعها على الجلد متاعنا. قال زيدا نقعد في الدار ونحل كليماتيزور. انا نقول حتى اللي ما عندوش كليماتيزور راه نجمو نبردوا رواحنا واحنا في الدار باساليب اخرى, نحطوا فنتيلاتور ولا المروحه العاديه العربي نتاعنا ونبلوا حوايجنا ونشربوا قال نشرب برشا ماء. هذه حاجه مهمه جدا, نشرب برشا برشا برشا ماء وسوائل بصفه عامه, ماذا بينا مش سوائل حلوه, ماذا بينا نشربوا ماء هو معناتها أهم حاجة الماء. المجتمع الثانية قالت أنا نخدم تاكسيست
0: وعندها تنسيون وعندها سكر مدام نور
1: يعني الصحة دونك هي تخدم خدمة متعبة ديما في الطريق دونك ديما متعرضة للشمس والسخانة, وقالت أنا عندي تنسيون والسكر. دونك نرجع باش نقعدوا ديما نرجعوا لكلامهم هما, خاطر كلامهم هو اللي يتحس معناتها المواطن هو اللي يعرف معناتها يعرف يشخص حالته ويفهم هو شنو اللي لازم, واحنا ننطلقوا من هذاك ونزيدوا نصحوا الافكار ونزيدوا نركزوا عليها. الناس اللي عندهم امراض مزمنه هما اللي متعرضين اكثر انهم يعملوا ضربات ضربه الحراره وضربه الشمس. وبالله نحب نعرج على حاجه مهمه جدا جدا جدا كان فما وقت
0: اتفضل.
1: فما احنا نقولوا لي باثولوجي لي وفورت شالور معناتها الحالات المرضيه اللي هي ناجمة عن التعرض للحرارة المرتفعة. فما حاجتي الناس ساعات المواطن عنده شوية معناتها تداخل في المفاهيم ما بين ضربة الشمس وضربة الحرارة. ضربة الشمس معناتها كما قالوا المستمعين الكل حكيوا على خاصة ضربة الشمس اللي هي كي نخرجوا للشمس معناتها نخرجوا للبرة ونقعدوا تحت الشمس والشمس تكون قوية في القائلة كما قلنا من العشرة للأربعة متاع العشية. هذه اسمها ضربة الشمس خاطر تعطينا مثلا أعراض غثيان وجعاف في الرأس, حرارة مرتفعة ومش أكثر من 40, تعملنا حروق جلدية. أما في الأغلب الحين ما تكونش خطيرة برشا, تكون فيها شوية علامات ردوا بالنا منها ديك نحسوها نبعد ونقعدوا في الظل ولا نتفاديو أنا نخرجوا في الوقت هذيك نشربوا برشا ماء نبردوا رواحنا ونداويو ولا ناخذوا معناتها نحاولوا نعملوا الوقايات الجلدية ضد الشمس ديزيكرون معناتها, وكي لا يقدر عملنا الحروق هذوما لازمنا نحطوا المراهم الجلديه باش نداويوها. الحاله الثانيه اللي هي زاده مالوغوزمون مانيش الناس يمكن ما تعرفش بالكدا ونخافوا منها على خاطر ما نفيقوا بها كان في حاله متقدمه اللي هي ضربه الحراره والا ضربه السخانه لو كوت شالور ولا نقولوا زاده الاجهاد الحراري. انا نكون نجم نكونوا رانا في الظله مانيش في الشمس, نجم نكونوا في الظل في الدار معناتها ولا في الخدمه في بلاصه ظل مي سخونه برشا. السخانه هذيك الكوت شالور هو اللي يخوف. علاش؟ على خاطر ما يجيش لبالنا يقول قايل انا في الظل ما نعملش كوت سولي. صحيح ما تعملش كوت سولي, تنجم تعمل كوت شالور. دايوغ اللي قاعد يصير توا في الاوروب في البلدان الاوروبيه اللي قاعدين يتعرضوا لموجه حر شديده جدا والوفيات اللي قاعدين يصيروا
0: وصلوا الاعداد كبيره من الوفيات خاصه في فرنسا واسبانيا مدام.
1: صحيح اعداد كبيره وراهي مش اول مره, راهي اول معناتها كانيكول اول موجه حر قاتله معناتها كبيره في الاوروب كانت في 2003 نجمت عليها 19000 وفاة فيهم 15000 وفاة في فرنسا وحدها. هذه أكثرهم ضربة الحرارة اللي هي يجم يكون في دارهم تعرفوا هما معناتها لي لوجمون تاعهم ماهمش كليماتيزي مهوين كيما يلزم, عندهم برشا ناس كبار في السن عندهم برشا
0: وصغار ولا والديار نتاعهم صغار معناها مسكرين.
1: فوالا اكزاكتومون دونك هما عملوا برشا لي كوت شالور اللي هو هذايا ضربة الحرارة اللي هي تمثل خطر كبير. شو العلامات نتاعها؟ العلامات نتاعها انه الانسان يبدا ب حالات لا وعي هذين الكومبورتمون تاعو يتبدل معناتها نحسوا الانسان سكتو اذا كان عنده امراض مزمنه ولا كبير في السن والا الصغار الاطفال الصغار معناتها التصرفات نتاعهم يتبدلوا مع السخانه كي نقيسوا السخانه نلقاوها فوق ال 40 نجموا نوصلوا حتى ل 42
0: سخانه ومام
1: حتى اكثر. صحيح ما نقولوش 42 راهو عنده مرض, يجم يكون عنده مرض اخر معناتها قاعد يمشي مع الحكايه.
0: اما واحد يثبت مدام نور تقول انت
1: بالطبيعة يلزم إذا كان طلعت سخانة فوق 40 وإحنا نعيشه في موجة حر، يلزمنا نخمو في درجة الحرارة ونبدأ ونبردو المريض. هذه حاجة مهمة جدا.
0: كيفاش نبردوه مدام؟ أنه دوش بارد مثلا؟ دوش بارد
1: حتى ما نوصلش دوش بارد، خاطر مش سهل باش تهز عبد صغير فتات خاطر تعملوا أمبانتيات، أما عبد كبير تهز وتحطه في بانو نعرفوا حاجة مش سهلة. اللي أسهل أني أنا نبلو حوايجه نخفف له الحوايج ساعة. إذا كان عندي كيفاش نبرد المحل نبرده، سينو نحل الشبابك نعمل أن كورون دير ونبل حوايج ونحط عليه دغامة بلون. وديك عندي علامات متى خدورة ولا أنا عندي سخانة قوية ولا هذين ولا غثيين ولا وجع في الرأس قوية، وفي الحالات هذو ما ردوا بالنا راهو ما نستنيوش نقول المريض يعرق. بالعكس وقلي البدن معناتها طاقة التحمل متاعه وتكون معناتها دي باسي، معناتها وقتها المريض ما عادش ينجم حتى يتعرق، خاطر التعرق نتاعنا لو فات ان نعرقوا هذاك من الحاجات اللي تخلينا نخرجوا سخانه زايده. في حالات اللي يتعرض فيها لحراره شديده ومده طويله حتى هالكاباسيتي دي ما عادش عنده
0: طريقه
1: ماهوش عرقان، ماهوش عرقان اما سخون برشا.
0: واضح مدام. تو الكا هذوما للناس هذوما قاعدين يجوكم للارجونس في سبيطار المرسى مثلا نوعيه ضيقه كثرت الايامات هذه ولا لا؟
1: والله ما لغز ما يجيو الحقيقة مع حملات التوعية شوية. مثلا قبل مثلا في 2023 للأسف جونا برشا حالات برشا في جويلة 2023 ذيك التهيئة ما ننسيوهيش الناس الكل.
0: واضح درجات حرارة قياسية وطويلة
1: والناس وقتها مزيت من شويه اللي فما ضربه الحراره وضربه الشمس باش يكونوا معناتها خطر على حياتهم وللاسف عندنا برشا وفيات. السنه اقل شويه خاطر قاعدين نحاول نوعي ديما فما معناتها من وزاره الصحه فما شكون يخرج ويحكي ويقول ردوا بالنا كما احنا اليوم نحكي ونسبير ان شاء الله يا ربي
0: المعلومه توصل ان شاء الله. دكتوره نوره نويره بربي سامحني دكتوره خاطر الوقت قاعد يزرف فيا. اخر سؤال، مدام الناس اللي تشرب برشا ماء بارد برشا دلاع بارد، هذا ينجم يكون عنده اضرار على البدن والا به نشرب كي ناخذوا نستهلكوا برشا حاجات بارده برشا؟
1: بارده برشا لا عمره ما كان البارد برشا حاجه معناتها به بارد داكوردو، اما مش بارد برشا. دونك ماذا بينا بارد باش احنا معناتها نتبردوا على خاطر هذاك التبريد داخلي للبدن نتاعنا، اما مش بارد برشا. مش المهم ان يكون بارد برشا.
0: واحد تلقاه في القايله هذيا مدام مثلا يتعدى الحماس يبدا عرقان يقول اعطيني دبوزه ما بارده يبدا يشرب فيها عادي؟
1: الحقيقه ما نحبذوش، ما نحبذوش. بارد معناتها
0: مقبول
1: اي مقبول، مش بارد برشا خاطر زيد معناتها مش باش نقاتل. بالعكس كان تلاحظ كان تشرب ماء بارد برشا تزيد شويه وتعطش
0: اكثر. أي. شكرا لك دكتوره نور نويره من فريق مركز العمليات الصحيه الاستراتيجيه بوزاره الصحه ورئيس قسم الاستعجالي بمستشفى المرسى. يعطيك الصحه، برشا معلومات قيمه قدمتها للساده المستمعين في علاقه بارتفاع درجات الحراره. الى اللقاء يا مدام، شكرا لك. الى مستمعينا فاصل، خلي تكون بحذانا ومعانا بالهاتف حنان العباسي مراسلة إذاعة التونسية من زغوان، يقولوا لي حاضرة من غير فاصل. إذا خلينا نمشي ونرجع على آخر تداعيات الحريق اللي صار مؤخرا في جبل الشحمة بعمادة برحليمة من معتمدية زغوان. صباح الخير، أهلا وسهلا يا حنان، مرحبا بك.
6: صباح النور، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعين.
0: الله يخليك حنان. اليوم صباح في آخر تحيينات وتحديثات، اليوم صباح 6 متاع الصباح، وحدات الحماية المدنية بالتنسيق مع فرق الإطفاء بالإدارة العامة للغابات أعضاء اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة وبدعم من وحدات جيش الطيران، هناك سيطرة على الحريق اللي كان دلع نهار السبت في جبل الشحمة. في تفاصيل أكثر حنان، وانت كنت قريبة ياسر للموضوع، كنت تبعث في زادتي في تحديثاتك الصحفية لقسم الأخبار بالإذاعة التونسية.
6: بالفعل هو تقريبا أكثر من 42 ساعة دامت في عمليات الإطفاء للحريق الضخم هذايا. الحريق كان اندلع نهار سبت العشية في حدود يظهر لي 5 متاع العشية هكاك. هي الحقيقة ما كانش جبل واحد، هي كانت سلسلة جبلية 4 جبال تقريبا بمنطقة سيدي مدين اللي تابعة عمادة برحليمة بمعتمدية زغوان. الوحدات الحماية المدنية كما قلت فرق الإطفاء بالإدارة العامة العامة للغابات، كل المدخلين اللي مثلوا اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث. كذلك تم طلب تعزيزات من عدد من الولايات المجاورة على غرار ولاية القيروان، ولاية سليانة، ولاية بن عروس، كلها كانت بعثة تعزيزات لمعاضدة مجهودات الحماية المدنية وأعوان الغابات بزغوان، وخاصة جيش الطيران اللي دخل بالطائرة العسكرية من نعشية الحريق تقريبا بالمروحية العسكرية. السيطرة هي الحقيقة سيطرة كانت من نهار الأول في قمة الجبل، باعتبار أنه جيش الطيران دخل بالمروحية العسكرية في القمة الفوق.
0: يظهر لي ذاك اللي أنقذ الموقف حنان، يظهر لي
6: بالضبط هو هذاك اللي أخفف من وطأته، من الحقيقة خطر الحريق ضخم برشا يعني كبير برشا الحريق. اليوم الصباح في حدود الستة متاع الصباح، هو من البارح في الليل بدأت السيطرة نوعا ما، بدأت تقدم ملحوظ بعض الجيوب اللي كانت يتم التعامل معها. اللي أزم الوضع هو سرعة الرياح، زغوان كان فيها برشا ريح أمس العشية، هذاك اللي خلى ثم تخوفات من سرعة انتشار النيران. لكن الحمد لله اليوم الستة متاع الصباح تم السيطرة بنسبة أكثر من 90% على الحريق. توا مرينا المرحلة عمليات التبريد، كما قلت أكثر من 42 ساعة دامت على عمليات الإطفاء هذه. للأسف الحريق أتى على مساحات هامة من الغطاء النباتي، خاصة أشجار الصنوبر الحلبي، كيف تم عدد من الأشجار، العدد من الفلاحين اللي كانوا قريبة من الجبال على غرار أشجار تفاح، أشجار زيتون.
0: معناها قربت مسواني متاع المواطنين
6: حنانة، قربت مسواني. وأنا الحقيقة أمس كانت عندي بعض المعطيات أنه تم إجلاء ثلاثة عائلات حماية لهم وتخوفا بالضبط، تخوفا أنه النار تنجم تقرب لهم أكثر. لكن الحمد لله ما عناش أضرار بشرية، الأضرار المادية هي كبيرة برشا، كما قلت أضرار على مستوى الغطاء النباتي، أضرار على مستوى الحيوانات، برشا حيوانات للأسف
0: بالضرورة. معناها الحيوانات اللي تعيش في الغابة أكيد باش تتضرر هي الأولى، معناها باعتبار أنها الخط الأول وهي موجودة في أماكن الحريق. الآن قلت حنان مريتوا إلى مرحلة التبريد،
6: هو توا حاليا ثم فرق مدخلة مازالت موجودة على عين المكان، قاعدة تتم عمليات التبريد والمراقبة تحسبا انه ثم احتمال انه تعاود تتجددش النيران. العملية هذه هندا خليني نعطيكم قداش من شاحنة شاركت فيها، تقريبا 13 شاحنة اطفاء تابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية، وعدد من الشاحنات الاخرى من الإدارة العامة للغابات كما قلت، الى جانب المروحيات العسكرية التابعة لجيش الطيران. أيضا من الإجراءات الاستباقية اللي هو في إطار حماية السكان والممتلكات، تم تركيز عدد من شاحنات الأطفاء على مقربة من المنازل المتاخمة للغابة لضمان التدخل الفوري. كيف تم أحداث قواطع نارية بمحيط الحريق يعني تحسبا لقدر الله تعاود تشعل النيران، وكذلك الإبقاء على فرق الحراسة والمراقبة بصفة مستمرة إلى حين أنه يتم التأكد من الإخماد النهائي لكافة البؤر.
0: شكرا لك حنان العباسي جميلات من زغوان، كنت معنا في العلاقة بالحريق اللي جد نهار السبت اللي فات في ولاية زغوان. شكرا لك، يعطيك الصحة. هذا هو التغير المناخي، هذا هو درجات الحرارة المرتفعة تكون عندها نتائج صعيبة وصعيبة برشا، ذلك علاش نحاول نعمل قراءة مع الأستاذ زهير الحلاوي المختص في علم المناخ، نتحدث عن تغير شكل الكوكب وتغير نوعية الحياة في الكوكب نتيجة لارتفاع الحرارة المتواصل من سنة إلى أخرى. أستاذ أهلا وسهلا، مرحبا بك.
8: أهلا وسهلا ومرحبا،
0: كيف الحال أستاذ؟
8: الحمد لله.
0: إذا أستاذ ما نعرفش كنت تسمع فينا ولا ليه، كنا نتحدث مع زميلتنا مراسلتنا من ولاية زغوان عن الحريق اللي جد في أحد جبال ولاية زغوان، نحكيه كذلك إذا كان نمشيه إلى ما أصعب، لأنه الحريق اللي في زغوان يعتبر ألطف وقدر الله معناها ولطف أمام الحريق اللي صار في مقاطعة ألمارية بجنوب شرق إسبانيا واللي انتج عليه وفاة 13 شخص. هناك قرى كاملة معناها دهمتها الحرائق في إسبانيا، معناها وفيات وحالة من حرجة جدا عاشوها غديكا في يوم 12 من هذا الشهر. فهو العالم الذي يتغير أستاذ زهير الحلاوي.
8: هو العالم يتغير نتيجة تدخل الإنسان بشكل سيء لا محالة. لانه الحرائق مثلا كناخذوا عنصر الحرائق حرائق الغابات هذيا هذيك لازم يفترض فما ثلاث عناصر. اولا الماده المحترقه او الماده القابله للاحتراق من الحطب نقولوا احنا بالتونسي. العامل الثاني هو الرياح، اذا فما ريح قويه باش تنقل الشراره. والعنصر الثالث هو الشراره، اذا فما إيتانسيل فما مصدر نتاع نار. تجمع ثلاثة حاجات هذوما يصير حريقة الغابة. وهذا اللي صار في المارية واللي صار حتى في تخوان واللي صار حتى في قبل.
0: هو تو من الإجراءات اللي تم اتخاذها في إسبانيا عاملينك النافورات العملاقة اللي تكون أكثر ارتفاع من الأشجار واللي تضخ الماء باش تحاول أنها تبرد الغابة تجنبا لأي احتكاك جديد. أستاذ، وهذا من الطرق معناها خاطر فما برشا طرق أخرى لتجنب الحرائق متاع الغابات.
8: هو ذيك العباد اللي عندهم ماء ولا البلدان اللي عندها الماء. البلدان احنا ناقص الماء تاعنا وفي مناطق شبه قاحله منين بجيب الماء باش تعمل التقنيه هذيك. هو الاستعداد والتاقلم مع الظاهره هذيا. الحل هذايا اذا هو التاقلم، انه خاصه العنصر البشري انه يكون واعي بالمساله هذه ويتبنى الظاهره ويفهم الظاهره. اولا صعب حتر ما نجمش واحد يتبنى حاجه اذا كان هو مش فاهمها يفهم الظاهره. ولا دور المجتمع المدني ووسائل الاعلام والمجتمع العلمي بطبيعه الحال لازم هو يفسر الظاهره هذه ويبسط كان لازم حتى
0: والله هو منطق. هو بصفه موضوعيه استاذ زهير الحليوي المختص في علم المناخ والاستاذ بالجامعه التونسيه، العلماء والخبراء تحدثوا عندهم سنوات وسنوات عن هذا التغير المناخي، لكن يبدو كان يلزم يكون حاجه تتغير على ارض الواقع بصفه فعليه وتمس من المواطن وتمس كذلك من الكثير من صلاحيات الدول باش الدول تحركت الآن وبدأت تحكي بصفة جدية.
8: هو المشكلة أنه الوسائل فالمجتمع العلمي مثلا نتحدث عن نفسي أنا عندي عم جمعية تونسية لتغيرات المناخ المستديمة من عام 2002. بس معنا عنا توا أكثر من 20 سنة تقريبا ونتحدث على التغيرات المناخية فيكتيفمون على الحكاية هذه. لكن فما فجوة ما بينات ما نتحدث به وما يتحدث به المجتمع العلمي وأصحاب القرار. خاطر أصحاب القرار كانت عندهم النزعة الحينية الآنية متاع التصرف متاع
0: ومصالحهم الاقتصادية والسياسية وكان حسابات هذيك أستاذ.
8: نتذكر أنا كما مسؤولين كي نحكي له على التغيرات المناخية نقول له راهو عام 2030 وعام 2050 راهو باش تصير كذا وبتزيد كذا، يقول لي احنا تو عندنا مشاكل متاع بطالة ومتاع وعباد مشاكل متاع ماكلة معناها ما يشوفش البعد الاستراتيجي بتاع المسألة هذه. وقتها ولينا نحسوا بالخطر وقت اللي ولينا معناها كما قال
0: في قلب العاصفة
8: وقلب العاصفة هذاك علاش كيف الحرارة في تونس ولا حتى في فرنسا راهو ماش نحكي على بلاد راهو فرنسا وإيطاليا وألمانيا وقت اللي وصلت لهم الحرارة تاع 45 و46 و47 وقتها تفجعوا
0: ولاو يحكيوا معناها بصفة جدية أكثر على التغيرات المناخية. أستاذ زهير الحلاوي، ما يهم التوانسة الآن اللي يسمعوا فيك، درجات الحرارة ذي ستتواصل؟ احنا تحت أي ضغط جوي؟ هل هي الحرارة اللي كانت في القارة الأوروبية قاعدة تجينا لنحنا؟ شنو الوضعية متاعنا الآن وعليش هالحرارة هذية؟
8: لا احنا نحط الأمور في إطارها. احنا متاعنا المناخ المتوسطي اللي يتميز بالفترة هذه فترة الصيف معناها 3 أشهر متاع جوان جويلية أوت بالارتفاع في درجة الحرارة ونقص الأمطار ولا حتى ساعات انعدام الأمطار مباشرة. لكن الفترة هذه فترة الصيف في المناخ متاعنا العادي
0: ما عندوش علاقة باللي صاير في أوروبا.
8: لكن لا هما معناها هما وصلوا لهم التأثير خاطر احنا مستنسين متعودين احنا توا بالضبط الوضعيه اللي نحكي فيها توا احنا عنا زوز عناصر يتفاعلوا بين بعضهم. العنصر الاولاني هو انه فما تسرب تاع كتل هوائيه حاره وجافه اللي احنا نسميوها الشيلي في تونس احنا اللي جاي من الجنوب جنوب شرقي تقريبا جنوب بصفه عامه من الجنوب واللي تجيب لنا في الهواء الصحراوي الحار والجاف هذاك اللي ساعات كان يبدا المسار نتاعو بحري معناها جاي من جهه من الخليج يولي ياخذ شويه رطوبه ويعطيك الاحساس بالضيق نتاع الرطوبه والحراره اللي تعيشها بعض المناطق الساحليه كما قليبيا نابلس اتيرا. ثم هذه على سطح الارض، على سطح الارض في الطبقات العليا الغلاف الجوي عندنا منطقه ضغط مرتفع اللي تصد كل التقلبات الجوية اللي ممكن تجينا. وبالتالي هذاك علاش احنا في حالة الضغط اللي من فوق في الأعلى، معناها ما تخليش في الهواء يطلع الفوق، وبالتالي احنا في حالة استمرار بتاع الحرارة المتواصل. لكن نعاود نذكر موجات الحر هذه الشديد ما جاتناش على الأقل جات في الأسبوع الفارط، واحنا توا تقريبا مرتاحة شوية، معناها رجعت الحرارة بدت شوية وإن شاء الله ربي يعطينا خير. لكن نعاود نذكر أن الظاهرة هذه هي كلها حالة طبيعية، لكن زادت حدة تحت تأثير تغيرات مناخية اللي تحدثنا عليها برشا مرات من قبل. وحتى التقرير نتاع المنظمة العالمية المنظمة الـ تونس، معنا المعهد الوطني للرصد الجوي التونسي في التقرير نتاعو التوقعات الجوية لفترة الصيف 26 تحدث على أنه تنتظرنا في فصل في صيف 26 حرارة أرفع من المعدلات، وهذا قاعدين نعيشوا فيه.
0: واضح، شكرا لك سي زهير الحلاوي. حاولت أنك تفسر لنا شوية الوضعية الجوية اللي احنا عايشينها توا، وكذلك حاولت قدم لنا تفسيرات على اللي صاير في كوكب الأرض من حرائق من أمطار، كذلك غزيرة قاعدة تصب في أنحاء أخرى من كوكبنا الأرض وفيضانات، وكذلك معناها هناك حالة من التغير المناخي الشديد اللي قاعدين نعيشوا فيه في السنوات الأخيرة. شكرا لك أستاذ زهير، الله يخليك. نغم قصير، خلينا نمشي والفيصل شاب، وفيصل موجود في الحمامات قاعد يتبع في القمة الإفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبرني.

0: ايه يا فيصل، تفضل.
1: شكرا لك يا اندريا،
0: الله يخليك.
1: طريق السلام، الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا
0: أكيد.
1: على موجات اذاعه الشباب، كيف ما قلت هي مواكبه القمه الافريقيه الاولى للذكاء الاصطناعي والامن السيبرني. ضيفي زاد حال الفيديو توا من الشقيقه ليبيا باش يتدخل معنا، ما توقعت تصور فينا.
0: مرحبا.
1: مواكبه كما قلنا الدوره هذه كما قلت انت تواصل حتى نهار 15، فيها عديد الورشات واللي كما قلنا من تنظيم اللجنة المنظمة هي جامعة السقس، جامعة القيروان، وجامعة حفرة بليبيا، وجامعة قبصة. عديد المداخلين اليوم حكاوا في اغلب المجالات اللي تتعلق بالامن المعلومات وكيف يتم توظيفه، خليني نقول في عديد الاختصاصات، جوانب قانونيه، جوانب تشريعيه، جوانب ثقافيه، علميه بحته، في عديد الاختصاصات. احنا حبينا نمشيو شويه للتميز، نمشيو للشباب اللي يعتمد على التقنيات هذه في عديد المجالات، وتجربة جينا كما قلنا من الشقيقة ليبيا، المهندس في اختصاص الإلكترونيك محي الدين عكامة من دولة ليبيا، هو وزملائه اللي حاضرين اليوم في هذا القمة كانوا تحصلوا على الجائزة الوحيدة الأولى في البحث المتميز من خلال اختراعهم لآلة في روبوت في قطاع الفلاحة. روبوت هذايا عنده عديد الاختصاصات وعديد الأعمال اللي يقوم بها، يعني مش نحكي شوية معاه على مشاركتهم اليوم في القمة هذه والفكرة متاع المشروع متاعهم. محدين، مرحبا بك.
2: مرحبا بك، كيف الحال؟ طيبين.
1: شكرا لك
2: على قبول الدعوة. بارك الله فيكم أصلا على استدعائي من أجل المداخلة هذه، وإن شاء الله يعني يعمل فائدة للجميع.
1: أكيد مشاركتك في القمة هذه اليوم قلت باش تقدموا الفكرة اللي حكيت عليها فيما يتعلق بالروبوت هذه في المجال الفلاحي، كيفاش كانت الفكرة من الأول؟ أنت رينا معك زوز أصحابك معك من هالشقة.
2: هي الفكرة هذه امتداد لفكرة تانية. الفكرة الأولى كانت روبوت زراعي يقوم بزراعة المحاصيل بشكل آلي دون التدخل البشري، باش نقلل هدر المحاصيل، نقلل ساعات العمل اليد العاملة، وكذلك نوفر حتى في التكلفة، وتكون ساعات العمل المتواصلة بدل من نزرع الهكتار مثلا في 18 اليوم، عن طريق روبوت تقدر تزرع الهكتار في 30 ساعة فقط. فامتدادا لهذه الفكرة اللي انتجناها وشاركنا بها في عدة مؤتمرات، طلعنا بفكرة ممتدة لها حتى في مجال الزراعي، اللي هي ان صممنا روبوت خاص بتحليل التربه. وظيفه الروبوت هو ان تحطه في الحقل الزراعي، هو يختار النقاط المعينه اللي ياخذ منها العينات من التربه، كانه معمل متنقل خلينا نقوله، يقوم بتحليل التربه في 7 خصائص: الفوسفات، حمضيه وقلويه التربه، النيتروجين الخاص بالتربه، والاكسجين، وزوز خصائص ثانيه، ويعطي المزارع نتائج فوريه. وبعدين النتائج الفوريه هذه تجيك عن طريق ابلكيشن او ويب بيج تفتحها انت كمزارع، تجيك النتائج الخاصة بالتربة متاعك، وكذلك بعدين يصل النتائج هذه لنموذج مصغر ذكاء اصطناعي يحلل النموذج هذا. وظيفته انه يحلل النتائج هي، لان مرات المزارع ما يفهمش ان اعطيتني مثلا قلوية عالية حمضية منخفضة، ما نفهمش انا كمزارع مش ملم بالامور هي، فالذكاء الاصطناعي يكون هو بديل للخبير، فهمتني كيف؟
1: يسهل
2: توصيل المعلومة للفلاح، بحيث انه يعطيه الذكاء الاصطناعي يعطيه خلاصة، وبعدين المزارع يبدا ياخذ اجراءات. مع الخلاصة تلقى معها توصيات، يعني توصيات إنه مثلاً تزيد تقلل من نسبة مثلاً المواد الكيماوية اللي تستعمل، فشو تغير السماد، لا أنت أمورك طبيعية تقدر تزرع طول على سبيل المثال. والفكرة الثانية إنه خلاص أنا ما عادش نحتاج لخبير، ما عادش نحتاج إني نمشي للمعامل. الفكرة الثانية إنه شنو؟ إنه بدل ما يكون تحليل التربة هذه بشكل شهري او نصف شهري او كل شهرين على سبيل المثال، خلاص المزارع ولا عنده القدره وعنده روبوت انه يحلل التربه متاع امتى ما يحتاج بشكل روتيني، ما عادش ولا الموضوع معقد او صعب او تحتاج لمعامل مختصه بانك تدير هذا التحليل. ونتيجه الروبوت هو النتائج متاعه يعني ممتازه، قريبه جدا من معامل توصل ل 92 ل 95% مقارنة بالمعمل اللي وانت بتمشي، يعني تقدر نتائج تقدر تعتمد عليها بالتالي.
1: يعطيك الصحة، هي فكرة باهية برشا، واخترتوا القطاع الحساس والحيوي، ونفس الشيء راهو في تونس، في ليبيا، في الجزائر، خاصة المناخ مثلا يتقارب مع بعضه، قطاع كيف

0: كيف الفلاحة، حتى المنتوجات الفلاحية اللي تغرسوها أنتوما وتزرعوها كل احنا عازد عنا تقريبا نفس المنتوجات، ما نبعدوش برشا على بعضنا. محدين يعطيك الصحة وشكرا على هذه المعلومات. احنا اكيد مازلنا مواصلين المتابعة والمواكبة هندا مع وداد بودريقة. وداد بودريقة باش نحكيه معاها على المشاركة التونسية في هذه القمة، شنو أهم الملاحظات والتوصيات من خلال هذه مداخلات الحضور اليوم. وداد مرحبا بك.
1: السلام عليكم يعيشك. شكرا. وداد بودريقة رزقي، رئيس جمعية توسين المبادرة التربوية، اللي هي جمعية تونسية من تعنى بتطوير المنظومة التربوية من خلال دعم الابتكار وتعزيز التحول الرقمي وتمكين المربين من توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في التعليم. جات مشاركتنا اليوم إن شاء الله باش نقدم ورشة تحت عنوان تجارب تعليمية من الفكرة إلى الابتكار إلى ممارسات تعليمية ناجحة. الأهداف الورشة أنه هي تمكين المشاركين من توظيف التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في تصميم تجارب تعلم مبتكرة تركز أساسا على المتعلم وقابلة للتطبيق داخل الفصول الدراسية والمؤسسات التربوية. أهدافها أكيد مهم جدا في ظل هذه الطفرة في التطور التطبيقات. كل يوم معناتها أنت إذا كنت تتمكن من تطبيق اليوم بعد ساعة ما تتغير وتجي تطبيق أكثر منها معناتها فاعلية، ويزم نكون حدا
2: فيصل.
1: أكيد هذاك علاش هي جات القمة هذه والعنوان بتاعها ذكي جدا، أنه هو الذكاء الاصطناعي وربطوه بالأمن السبراني والسلامة والاستخدام الآمن للبيانات والخصوصية، وأنه خاصة أنه التربية على الثقافة الرقمية وخاصة الاستخدام الآمن. بالطبيعة الورشة هي في الجزء الأول بشكون نظرية وتقديم، خاصة أنه كيفية تطوير المهارات التفكير التصميمي اللي هو باش يساعدنا باش نحلو نقراو الواقع متاعنا قراءة صحيحة، قراءة علمية مستندة على أداة هامة جدا هي التفكير التصميمي، وباش نخرجوا بتجارب عملية إن شاء الله يمكن تطبيقها في فصولنا مع تلامذتنا سواء في تونس أو في الوطن العربي عامة.
0: مدام وداد، كي نحكيه اليوم على شراكة وقمة بدول الجوار خليني نقول، وأيضا أخذ بعض التجارب من الدول الأوروبية الأخرى، لهنا على الأقل خلينا نقول نسير الركب نولوا على الأقل موجودين. لهنا كي نحكيه على شمال إفريقيا لأنه مهمة برشا القمة هذه، كي نقول شمال إفريقيا قاعدة تواكب وتطور في هذا النسق السريع من خلال كما قلنا نسمع تجارب تتعلق بالقطاعات الفلاحي الصناعي قانوني، أيضا تشريعات قانونية، لأن نحكيه فجوة بين الذكاء الاصطناعي وتشريعات قانونية. لأننا نلقاو روحنا على الأقل موجودين ومسيرين مع الدول المتقدمة، ما نلقاوش روحنا.
1: صحيح كلامك اللي كنت تقول فيه، هذاك أضعف الإيمان. احنا نحاول دائما أن ننضم إلى المجتمعات هذه سواء حتى المجتمعات الإقليمية لتبادل الخبرات، أما احنا ما نحبوش نكونوا مسيرين للوهب، بالعكس احنا نحب نكونوا في معناتها احنا قاعده معناتها نكونوا في الصفوف الاوليه، وهذا الهدف. انا نتصور من انت من من من التكثيف من مثل هذه المؤتمرات وهذه الملتقيات انه نكونوا احنا منتجين للمعرفه نتاعنا وليس مستهلكين وليس تابعين، واحنا ما هوش غريب علينا راهو سواء في تونس او في الوطن العربي ما شاء الله نستطيع ذلك، وان نصنع ذكاء اصطناعي عربي لما لا وذكاء اصطناعي افريقي، وهذا اهم حاجه واهم توصيه انا نتصور انه باش يخرجوا بها من القمه هذه.
0: مدام وديت شكرا لك على هذه المعلومات القيمة مدام وديت بودريجا رفقي. أكيد كما كنا نسمع هند بعض النقاط وأهمية هذا اللقاء، وربما أيضا سنواكب احنا المخرجات نتاع القمة هذه كما قلنا اللي ربما تخرج بأفكار تنبني عليها خلينا نقول
2: خطة عمل
0: مميزة في هذا المجال والتغير التكنولوجي اليوم.
2: شكرا لك فيصل شابو، كنت معنا مباشرة من أجواء القمة الإفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبرني، تنطلق اليوم تتواصل حتى نهار الأربعاء 15 جويلية. نذكر مستمعينا أنه فما مجموعة من المحاور الاستراتيجية فيها القمة ذي، وستتحدث عن حوكمة الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي، تعزيز الأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الرقمية، تطوير الخدمات العمومية عبر التقنيات الذكية، مكافحة الجرائم والهجمات الإلكترونية، تعزيز السيادة الرقمية وبناء حكومات رقمية أكثر كفاءة وأمانا. هذه أهم المحاور الاستراتيجية اللي بيتم التطرق لها خلال أشغال هذه القمة الإفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبرني. زميلنا فيصل شابو أكيد موجود على عين المكان وقاعد يتبع في مختلف تفاصيل هالقمة. غدوة صباح زادة باش تلقاوها مع زميلنا سامي فرتونة لمتابعة تطورات أشغال قمة القمة الإفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبرني. وهكا وصلنا إلى نهاية لقاءنا من برنامج تونس اليوم، اليوم الاثنين 13 جويلية. شكرا للاستماع، شكرا للمتابعة، نخليكم مستمعينا بعد شوية مع سامر كويز مع الجوائز مع الإهداءات وبرشا برشا كادوات. إلى اللقاء.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عد الموجتك تسمع صوتك.
3: عد الموجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: نشرة الأخبار.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام في نشرة الظهيرة للأخبار تأتيكم من إذاعة الشباب. نبدأها بأبرز عناوينها. جناح خاص بوزارة التعليم العالي للإجابة عن استفسارات الطلبة الجدد حول مختلف الخدمات الجامعية. انطلاق أيام استكشاف الأفكار المبتكرة لفائدة الشركات الناشئة المستقبلية بجامعة جابس. خبراء من عدة دول عربية يبحثون في قمة إفريقية بالحمامات تعزيز التعاون العربي في مجال الأمن السيبرني. على هامش الأيام الجهوية للتوجيه الجامعي بمنوبة، أفاد المكلف بتسيير إدارة الأنشطة الطالبية بوزارة التعليم العالي عامر ترشون للزميلة نجاة حسن اليوم بأن السنة الجامعية المقبلة ستشهد إنجاز مشاريع وبناءات جامعية جديدة في مختلف ولاية الجمهورية.
6: نحن نشتغل ديما على تطوير الخدمات هذه، احنا نطوروا من البرامج اللي احنا قاعدين نشتغلوا عليها، لانه الهدف متاعنا والمحور متاعنا هو الطالب، ونحن نشتغل على ليبانويسمون نتاع الطالب، البياناتر نتاع الطالب، والاهداف هذه ما تنجم تتحقق الا من خلال مواكبه الطلبه متاعنا، من خلال مسيره الميولات متاعهم، ايضا من خلال العمل على تطوير مهاراتهم من اجل دعم التشغيليه ومن اجل انخراط افضل للنسيج الاجتماعي والثقافي والاقتصادي. إجمالا احنا كل عام فما مشاريع جديدة، عندنا بنايات جديدة قاعدة تحضر في مختلف جهات الجمهورية، فما اللي مش حل السنة، فما اللي مش حل في السنوات القادمة، فما مراكز ثقافية جديدة مش يقع بناها في سيدي بوزيد، بدأت معناها الأشغال وبدأت كرة الشروط، هذه كل تبقى ترتيبها مرتبطة بالمقاولات وبالإنجاز.
5: هذا وانطلقت اليوم الأيام الجهوية للتوجيه الجامعي بولاية منوبة بمشاركة 15 مؤسسة جامعية. الجديد هذه السنة توفير جناح خاص بوزارة التعليم العالي للإجابة عن استفسارات الطلبة الجدد حول مختلف الخدمات الجامعية كالمنح والمبيتات. كهية مدير شؤون البيداغوجية والحياة الجامعية بجامعة منوبة نجوى شياحة أكدت أن هذه التظاهرة تهدف إلى توجيه الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا ومساعدة على اختيار مساراتهم الجامعية المقبلة وموائمتها مع متطلبات سوق الشغل.
7: جديد هي جناح خاص بوزارة التعليم العالي إدارة الشؤون الطالبية اللي باش تجاوب طلبة على استفساراتهم الكل فيما يخص احتساب السكور، المنح، المبيت، المطعم، كل الخدمات الجامعية. خاطر الطالب ما يهموش فقط الاختصاص، يهمه المكان اللي باش يقرا فيه شنو متوفر فيه من خدمات جامعية. وعندنا زادة باش يفسروا للطالب بالضبط شنو هو الرقمية. لكل مؤسسة جناح مخصص للتعريف بالمؤسسة، اختصاصاتها، الإجازات المتوفرة بها. هما زوج أسئلة يسألهم الناجحين في البكالوريا جدد، أنا شو مش نقرأ في الشعبة هذه؟ مش يعرف الشعبة هذه تتماشى مع قدراته مع مؤهلاته ولا لا؟ السؤال الثاني شنو نخدم؟ زادة وفرنا لهم كتيب وقاع سنة تجديده وتحيينه بصفة كاملة، على خاطر فما عروض تكوين جديدة في العديد من مؤسساتنا، باش الطالب زادة كي يرى وحل المنزل نتاعو يرجع يقعد مع ولي نتاعو ويثبتو ويشوفوا مختلف الشعب ومختلف الاختصاصات ويحدد الاختيار نتاعو بروية.
5: عدد من الشباب من الناجحين الجدد في بكالوريا 2026 تحدثوا عن أهمية هذه الأيام لتوضيح مسارات التوجيه الجامعي والاختيار السليم للشعاب العلمية التي تتوافق مع سوق الشغل.
8: نهار كيما هكا مهم على الاخر باش اي واحد نجح في الباك يقرب اكثر للجامعات ويقرب اكثر للمدارس العليا، باش يعرف شنو هي الحاجه اللي اقرب للتوجهات نتاعو، خاطر كيما نعرفوا فما برشا يعملوا توجههم بعديك ما يعجبهمش ما يكملوش يقراوهم.
9: كل ما هو متعلق بالانفورماتيك داتا ساينس والسيبر سيكوريتي، العالم الكل نحسه ماشي في الحاجه هذيا. انا باك مات وقاعده نلوج في الحاجات اللي تابعه الانفورماتيك اللي تكون مطلوبه في سوق الشغل. جيت لهنا نشوف الباكيت معناها في كل فاكسيون تقريبا في شنو توصل حاجه توصل سوق الشغل.
10: انا ناجح باك مونسيون تري بيان باك ما وجيت لنا الاكثرين خاطر عندي ضياع في فكره التوجيه. ما عنديش فكره واضحه بالك دي جي نحب نفركس تو باش نعرف شنو نعمل. انا اكثر حاجه كنت نحب عليها الميديسين ما خطفتش تو خاطر السكور طايح نتاعي تو نخاف في الانجنيور انا باهي في الماتوفيزيك.
5: نبقى في نفس المجال. نظم الاتحاد العام لطلبة تونس ملتقا لتوجيه الجامعي بالقيروان تم خلاله تقديم معطيات عن الجامعات التونسية وجملة الشعب التي توفرها للطلبة الجدد وطرق احتساب الحاصل لضمان حسن اختيار المسار الجامعي. مراسلة الإذاعة التونسية نادرة برجب في المتابعة.
11: تقديم أفكار عن عدد الاختصاصات والجامعات التي يمكن التوجه إليها وطرق احتساب الحاصل من أهداف هذا الملتقى. أيمن الضوي عضو مكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للطلبة مكلف بالعمل الثقافي والوعي الطلابي.
12: اليوم بدينا بالقيروان وعنا في سيدي بوزيد. إن شاء الله يكون الطلبة الجدد اللي حاضرين لهنا يفهموا ويقتنعوا ويختاروا مسالك حسب ميولاتهم وطموحاتهم. مش نفهموهم كيفاش يختاروا الشعب نتاعهم كيفاش يحسبوا سكورهم كيفاش يختار الحاجات اللي يطمح لها هو ويحلم بها. باش نجاوب على كل الاستفسارات على مختلف الشعب الموجوده والاختصاصات الموجوده في الجامعه والافاق نتاعو في الشغل وداخل الكليه.
11: وثمن التلاميذ ناجحون في البكالوريا والحاضرون في هذا الملتقى مثل هذه التظاهرات التي ستساهم في توضيح بعض المعطيات من اجل حسن اختيار الشعب التي يريدون التوجه اليها.
13: انا حبيت نشوف شنو نجم نعمل شنو الاختصاصات اللي مطلوبه تويكينا نجم نمشيلها كيفاش نجم نختار الشعب تعيش حسب شنو
14: حبيت معناه نعرف شنو الأحسن توجيه معناه باش نجم نمشي حسب المعدل متاعي. حبيت نعرف معناه شنو نجم نمشي معناه أما الأكثرية عندي في مخي دروة
15: حيرة بين راديولوجي بريبا انتجري بريبا كلاسيك شنو أحسن حاجة يعني ممكن نلقى فيها أفاق أحسن في المستقبل.
5: في شأن وطني آخر انطلقت اليوم بجامعة جابس أيام استكشاف الأفكار المبتكرة لفائدة الشركات الناشئة المستقبلية لتتواصل إلى غاية 18 من جويليا الجاري. التظاهرة تستهدف الطالبات والباحثات ورائدات الأعمال ضمن مشروع ستريمينج بهدف تحويل نتائج بحوثهن إلى مشاريع عملية وتثمين معارف النساء الريفيات ومنتجاتهن. الأستاذة بجامعة جابس وعضو مشروع ستريمينج سماح ساسي العيدي.
16: المشروع هذا فيه 6 دول إفريقية و5 دول أوروبية وجامعة جابس هي مشرفة على كل الدول الإفريقية هي الشريك اللي يقود الأنشطة هذا المشروع اللي هو مشروع هوريزون أوروب يهدف إلى تطوير أنظمة غذائية أكثر قدرة على مواجهة التغيرات المناخية ودعم الابتكار في إفريقيا وأوروبا والهدف هو أنه تتحول نتائج البحث العلمي إلى مشاريع حقيقية لخلق الثروة وفرص العمل. ونحن نعمل على تثمين مخلفات المنتوجات الفلاحية. المشروع هذا يتميز بأنه خاص أكثر بالنساء على الأقل يلزم يكون 80% من النساء هما يمثلوا رائدات الأعمال وصاحبات المشاريع.
5: في شأن وطني آخر وبعد نسخة أولى من منتدى النساء والشباب في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والتوظيف انتظمت السنة الماضية وأدت إلى تشغيل 41% من المشاركات تم اليوم إطلاق النسخة الثانية من المنتدى بتونس بمشاركة 150 شابة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. الهدف من هذه النسخة هو بلوغ نسبة تشغيلية تصل إلى 50% من النساء وفق مسؤولة الأمم المتحدة للمرأة آمنة ترابلسي.
17: مبادرة أطلقتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة بشراكة مع سفارة هولندا Challenge Fund for Youth Employment وبيفي تهدف أن ندعم تواجد الفتيات المتخرجات من مجالات STEM Science, Technology, Mathematics, Engineering في سوق الشغل. عام الأول وصلنا 41% من المشاركات في جوب فير هذية أنهم يلقاوا شغل في وست وايز. اثنين إن شاء الله 50%. الهدف نتاعنا اثنين في بلاصة 104 متخرجة يكونوا حاضرات 150 متخرجة يكونوا حاضرات، وأنه 50% منهم يتم تشغيلهم على طريق وايس. اليوم فما مقابلات اللي باش تصير، أما فما تكوينات اللي قاعدة يصيروا مع أخصائيين وأخصائيات في التشغيل باش يحضروهم للإنتروتيان اللي باش يعملوهم. في نفس الوقت فما ندوة اللي قاعدة تتعمل وين المتدخلين والمتدخلات في المجالات هذية قاعدين يحكيوا شنية اللي ريكومونداسيون اللي نجموا نعملوهم باش نحسنوا من تواجد متخرجات في مجالات هذية في سوق الشغل.
5: عدد من المشاركات إحداهن تحصلت على شغل بعد حضورها النسخة الأولى من المنتدى، تحدثت لزميلة مها الفرشيشي.
18: شاركت في الدورة الأولى متاع وايز، كانت لي فرصة باهية أني نلقى شركات بالحق انتريسي تحب على نساء في مجالات الانفورماتيك والمات والعلوم. خولت لي أني نلقى خدمة اليوم تسهلي في حياتي، تعاون فيا أني نقرأ زيدة أو باغاليل خاطرني مازلت نكمل في الماستر متاعي. فرصة باهية على الأخر، نشجع نساء الكل انهم يحضروا الدورات القادمه.
19: تلقى معناتها فما دي بروفيل ياخذوهم، حتى اللي ما يخدوهمش تبقى هذيك اكسبيريونس للعبد هذيك، انه حتى فما شكون معناتها جاي اول مره معناتها باش عادي اونتروتيان في حياته.
20: مشاركه في جوب فير نتاع 2026 وايز، اكسبيريونس ماهيش خايبه، شدني تراك اول انترفيو اما سافا، كانوا سامباتيك على الاخر، كانت اوبورتونيتي ماهيش خايبه انه واحد باش ياخوها باش يعمل شويه نتورك. اذا كان فما اوبورتونيتي نتاع خدمه اوكي، اذا كان فما اوبورتونيتي نتاع عادي.
5: بمشاركة خبراء من الجزائر وليبيا والسعودية وتونس، انطلقت اليوم بمدينة الحمامات القمة الإفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبرني تحت عنوان نحو حوكمة رقمية آمنة للتحول الرقمي في الحكومات الإفريقية، قمة تتواصل إلى غاية 15 من جويلية الجاري وتهدف إلى تعزيز التعاون العربي في مجال الأمن السيبرني، وفق ما صرحت به منسقة القمة حفيظة مريوة لمراسلة الإذاعة التونسية فاطمة بن عثمان.
21: هذا اللقاء العلمي الأكاديمي لديه أهداف نعزز بها في بناء سبل التعاون والاستراتيجيات والشراكات نحو حوكمة رشيدة، خصوصا ونحن اليوم نعيش في عالم تتسارع فيه التكنولوجيات والتقنيات الحديثة وكذا الأنظمة الذكية بهدف المعالجة وسبل التعاون، ليكون هناك توسيع لشبكة العلاقات نحو الدول العربية إن شاء الله. وهذه القمة كللت بمجموعة من الورشات وأيضا مجموعة من المداخلات في مختلف القضايا سواء في المجال القانوني أو في المجال الخاص بالأمن السيبراني أو الأنظمة الذكية والتقنيات الحديثة، ليكون هناك الغوص مباشرة في عدة مجالات بما في ذلك المجال الاقتصادي والاجتماعي وكذا المجال التنموي.
5: نقطة النهاية لهذه النشرة، نعود الآن ونذكركم بعناوينها. جناح خاص بوزارة التعليم العالي للإجابة عن استفسارات الطلبة الجدد حول مختلف الخدمات الجامعية. انطلاق أيام استكشاف الأفكار المبتكرة لفائدة الشركات الناشئة المستقبلية بجامعة جابس. خبراء من عدة دول عربية يبحثون في قمة إفريقية بالحمامات تعزيز التعاون العربي في مجال الأمن السيبرني. شكرا لكم على المتابعة، أجمل تحياتي صبرا البلعزي، إلى اللقاء.
22: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم، ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
23: توب سبور. مساء الخير مستمعين الكرام، وفي الرياضة على موجات إذاعة شباب، أهلا وسهلا بالجميع في ثاني مواعيد الرياضية لهذا اليوم، والبداية بأخبار النوادي، أخبار الانتدابات وتحضيرات الموسم الرياضي الجديد. النادي الأفريقي وصل تحضيراته في بعد نهاية التربص الأول باش يدخل في التربص الثاني بمدينة عين دراهم. اليوم تتواصل الحصص التدريبية لفريق النادي الأفريقي، واليوم انضمام الزوز لاعبين دوليين، نحكي على مهيب الشامخ وأيضا الشواط اللي يرجعوا لأجواء التدريبات بعد الراحة اللي خذوها إثر مشاركتهم مع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم في كأس العالم. الترجي الرياضي يرجع البارح للتدريبات الخاصة بالموسم الرياضي الجديد في مركب حسن بالخوجة مع المدرب الروماني روجي كامب والاتصالات مع رائد الشيخاوي. تعرف بعض الصعوبات خاصة أن هيئة الاتحاد المنسيري رفضت المبلغ المطلوب وهو 700,000 دينار وطالبت بمبلغ أكثر من مليار. أكيد الساعات القادمة ستحسم هذه الصفقة. الملعب التونسي يرجع كذلك لتحضيرات الموسم الرياضي الجديد بمركب الهادي النيفر مع انتداب لاعب رائد الدربالي المتكون في فريق ساندرلاند الإنجليزية. النادي البنزرتي يحتفل اليوم أمس بعيد ميلاده رقم 98 وبعد تركيز الهيئة التسييرية للفريق بقيادة رياض مقداد كرئيس، تم تعيين كذلك المدرب محمد عزايز للإشراف على الفريق وأيضا نبيل عنتر كمدير رياضي. وانطلاق تحضيرات الموسم الجديد ستكون يوم 15 جويلية الجارية. النجم الرياضي الساحلي واتفاق مبدئي مع المدرب الفرنسي براكونيه المدرب السابق للترجي الرياضي التونسي والمفاوضات في آخر لمستها. النادي سفاقسي أعلن يوم أمس عن انطلاق بيع الاشتراكات للموسم الرياضي الجديد. في المقابل فريق حمام سوسة بعد غلق باب الترشحات يوم أمس الأحد قائمة وحيدة وصلت للكتابة العامة برئاسة عادل مرجان. ثلاث فرق إلى حد الآن ما زالوا ما عندهمش مدربين، نحكي عن رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في انتظار النجم الرياضي الساحلي والاتصالات والمفاوضات مع المدرب براكوني، ثم فريق المتلوي وأيضا بنقردان. بنقردان اللي جديد فيه استقالة الهيئة المديرة لأسباب مادية. المدرب التونسي يمن الزلفاني على رأس فريق الغراف العراقي اللي كان أنهى الموسم الماضي في المرتبة 14 من البطولة العراقية، البطولة العراقية اللي ولات محط اهتمام العديد من اللاعبين والإطارات الفنية التونسية. من كرة القدم نمشي للكرة الطائرة. الدورة الترشيحية نحكي على المنطقة الأولى المؤهلة لنهائيات البطولة الإفريقية للكرة الطائرة لدور فعاليتها بوهران بالجزائر. زوج منتخبات فقط مشاركة في هذه التصفيات، نحكي على تونس والجزائر. المباراة الأولى كانت جمعت بين الزوج منتخبات يوم أمس وانتهت بفوز المنتخب التونسي 3-2، والمباراة الثانية ستدور هذا المساء انطلاقا من الساعة السادسة. دائما في الكرة الطائرة، البطولة العربية للكرة الطائرة الشاطئية تنطلق اليوم بمدينة مرنيل شمال المغرب، بتتواصل لغاية 19 جويلية. نحكي على الرجال، نحكي على السيدات، أربع منتخبات في الرجال وهم تونس المغرب مصر والجزائر، وثمانية منتخبات في الرجال المغرب السعودية ليبيا تونس مصر قطر عمان والبحرين. إلى كرة السلة ومدينة صفاقس تحتضن تصفيات المنطقة الأفريقية الأولى المؤهلة لبطولة أفريقيا لأقل من 18 سنة ذكور وإناث، وتتواصل اليوم هو بشكون الاختتام بآخر المباريات. آخر المباريات ستكون انطلاقا من الساعة الثالثة بقاطر الرائد البجاوي بصفاقس تونس في مواجهة المغرب، نحكي على الفتيات. وفي الذكور انطلاقا من الست تونس ضد الجزائر. منتخب الذكور كان ضمن التأهل نتاعو للنهائيات الإفريقية، إن شاء الله في الفتيات كذلك يلتحقوا بالذكور. ونذكر أن البطولة الإفريقية ستدور من 5-16 أوت القادم بالكوت ديفوار. في رياضة التنس، عزيز الواقع يلعب هذا المساء ضد الكولومبي سامويل أليخاندرو المصنف 655 عالميا في بطولة التحدي بوزيلانكو، وإن شاء الله بالتوفيق لعزيز الواقع. نمشي إلى كأس العالم وتعرفنا على الأربع منتخبات اللي باش تلعب دورا نصفا النهائي. والاتحاد الدولي كان أعلن عن قائمة الحكام المؤهلين لإدارة مباراتي النصف النهائي المباراة الترتيبية والدور النهائي. المباراة الأولى اللي باش تكون يوم غد الثلاثاء 14 جويلية من انطلاق من 8 تاع الليل في ملعب دراس فرنسا إسبانيا. هذه المباراة سيديرها إيفان بارتون من السلفادور، حكم الرابع نيانغ من السويد، وحكم الفار مهبود بيجي من السويد كذلك. في دائما نحكي على برنامج مباراة النصف النهائي. مباراة النصف النهائي الثاني ستكون نهار الأربعاء 15 جويلية انطلاقا من 8 بين الأرجنتين وإنجلترا. على مستوى الترتيب الهدفين، مبابي في مهاجم المنتخب الفرنسي يحتل المرتبة الأولى بثمانية أهداف، ميسي كذلك ثمانية أهداف، لكن الملاحقة مباشرة بزوز لاعبين من المنتخب الإنجليزي، نحكي على برمنغهام وكذلك كوين ستة أهداف. وفي آخر التداعيات الخاصة بالمونديال، رئيس الاتحاد الدولي قال ربما التغييرات اللي يشهدها المونديال سيتم دراستها بعد نهاية هذه الدورة. ومن جهة ثانية هالاند مهاجم المنتخب النرويجي أعلن على صفحته الرسمية دعمه للمنتخب الإنجليزي في باقي المشوار، مشوار كأس العالم. نذكر كذلك السادة المستمعين أنه غدوة الثلاثة ونهار الأربعة كذلك باش يتم نقل زوز مباريات الخاصة بالدورة نصف النهائي لكأس العالم في المباشر على موجات إذاعة الشباب. شاهد طيب الجميع وإلى اللقاء.

0: في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. مازالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tn.
1: إذاعة شباب من تونس.
2: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
3: معلومة الوافية.
2: نفس الروح، نفس الإحساس.
3: نفس الإحساس.
2: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى.
3: من القلب للقلب.
2: من جديد. إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: سمر كويز.
5: سمر كويز. سمر كويز.
4: من الاثنين للخميس.
5: مع عربي ويصال وكري.
4: الجو والفن والربح، الكل مضمونين.
5: الكل مضمونين.
4: سمر كويز.
5: من ماضي ساعتين للأربعة. عد الموشتك. يربح.
6: عد الموشتك تربح. هذا إذاعة شباب وهذا سامر كويز. كيما بدينا الأسبوع الثالث طوى نحن من الشبكة الصيفية لإذاعة الشباب، شبكة اللي شعارها عد الموشتك تربح.
7: هلا تربح. مرحبا بكم من أسأل كل تحية لكم من ما كنتوا. إن شاء الله عديتوا بداية أسبوع باهية، نهاية الاثنين هكا سبا تعدى طوى أكثر العباد مروحة.
6: إن شاء الله عديتوا نهاية أسبوع باهية.
7: بداية
6: مشيتوا البارح صبح للبحر، فهمتني؟ ورغم رغم حرارة الطقس سبقها شوية وروحت قبل نص النهار
7: فوالا ويدوش ويفطر ويقعد. برنامج جاي الناس دا كيف كيف اللي كونجيت
6: فيرتويل، والبرنامج دي ما صارش.
7: الناس اللي تتابع فينا وين ما كنت نقول لكم مرحبا بكم كالعادة. تابعونا برشا ربح معنا، برشا كدويت كما تعودتوا أكيد في سامر كويز، كيف كيف مع الضحكة مع المستمعين متاعنا والأجواء الحلوة مع الموسيقى هذية الكله. بيان سور تنجموا تكلمونا على 71 844 411، وتنجموا زادة كيف كيف تشاركوا على الباج نتاعنا غاديون تونيزي باج أوفيسيال كيما تعودتوا، ولا اللي توا هكا بدا يحب يفهم اللعبة معنا شنو زادة تنجموا راهو تربحوا على طريق الباج. فما لافيش اللي فيها الاسبونسور نتاعنا، دونك
6: بعد شوية تلقاوها هي موجودة اللي يبانجلي في الباج فوق. هذيك هي
7: هذيك هي فوالا. بارتاجيوها، تعملوا كومنتير جيم، وبيان سور تكونوا ابوني في الباج نتاع إذاعة الشباب. سينا احنا كالعادة الكادوات اللي عنا باش يكونوا عنا الاشتراكات متاع تقية أكاديمي كالعادة. بيان سور الاشتراكات هذه خليني نذكركم انها بالنسبة للمستويات من سنة رابعة ابتدائي حتى تكشي للبكالوريا، وبطبيعة يختلف الاشتراك راهو القيمة متاعه تقريبا تبدأ من 450 دينار توصل حتى 2,300 و 2,400.
6: هذا راهو في اللي برومو، ما هم وصلوا حتى 3 ملايين الاشتراكات نتاعها تقية أكاديمي. فإذاعة شباب بتمكنكم معناتها كل يوم من مجموعة من الاشتراكات في تقية أكاديمي. كما قلنا أيضا نحب نأكد على المشاركة من خلال الفيسبوك. كريم كان عطى كادوة فيسبوك نهار الجمعة، دونك حست اليوم انتم تتقدموا وتتفضلوا معنا بالمشاركة. غدوة نعطيو الكادو نتاع الفيسبوك بالنسبة للأسبوع هذا. جمعة اللي فاتت تكون عطينا مرتين كادوات على الفيسبوك، هي في العادة ما تكون مرة واحدة، ما بما أنه ثم
7: حبوا بيفرحوا معنا
6: والكل قالوا ورد اللي باش نسمعهم بعد شوية.
7: كيف كيف
6: دونك الكل يجيكم كادويات ان شاء الله على ايدات شباب قد ما تكون احنا خاطر عندنا بورصه كادويات راهي تطلع من نهار لنهار تطلع
7: نزيد البورصه فوالا دونك زيد عندنا كوفري اكلابور اللي تعودتوا به الكوفري هذايا اللي فيه دي برودوي قيمتهم تقريبا توصل 200 دينار ان كوفري سبيسيال لسوان دو فيزاج دونك نجموا نتوما في الكوفري هذايا بيان سور كنقولوا صيف نقولوا زيد كيف كيف راهو يلزم لهوا كبيره للوجه دونك الكوفري فيه ان نيتويون تنظفوا به تنظفوا لكم البوم تاعكم بالكدا وخاصه الحاجه الباهيه انه الناس اللي عندها شويه مشاكل في البشره نتاعها سواء الاكني ولا ليتاش ايتترا دونك هذايا راهو يعاون برشا وعندكم سيروم فيه وعندكم كريم هيدراتونت هذايا الكل فيه زاده مجموعه كبيره من لي فيتامين وكل ما يخلي الوجه يبدا فيه نضاره يبدا مشرق يبدا بالحق محليه ينقص زاده كيف كيف من لي ريديول اللي تكون موجوده في البشره ونعرفوا خاصه في الصيف مع الشمس وكل البشره تتقلق برشا يعني ما يلزمش راهو كان الحمايه كهو نتاع ليكرون زاده يلزم يكون عندنا كفري كيما هكا اكلابور كيما قلنا تقريبا قيمته 200 دينار والحاجه الباهيه انه تو تيب دو بو معناها ما تخممش على نوعيه البشره نتاعك مهما كانت تمشي معاها الكفري هذايا سينون زاده كيف كيف عندنا بيان سور دي سيونس نتاع مش تضعيف ولكن دي سيونس سيبلي هما انت مثلا عندك الكرش مقلقتك عندك الافخاذ مقلقينك عندك بلايص ما تشربش كرشك عارفي بلايص فيها الدهون وتحب تتخلص منهم على طريقه بطريقه هكا باهيه تفتيت الدهون هذيا باك ولا دي سيونس عند مشكوره جدا سانت روزيت كير مروج واحد اللي تهديه لكم قيمته تقريبا راهو 1,500,000 دونك سامر بادي مازال بكري عليه اللي هكا عنده برنامج في اوت من توا يطلب باش يربح معنا لي سيونس هذوما مع روزيت كير
6: البطولة العالمية للسكرابل الفرنكوفوني اللي باش تبدا نهار الخميس نهار 16 جويليا بالحمامات احنا موجودة معنا كمساندة ايضا لبرنامجنا مجموعة من الجوائز تقدمها البطولة العالمية هذيا اللي منهم السكرابل وايضا التذكر لكارتاجلاند كارتاجلاند ايضا موجودة معنا بمهرجان السعادة عادة ومجموعة من التذكر على ذمة العائلة التونسية باش تسهروا تلعبوا تاكلوا من 8 متاع الليل حتى الماضي ساعة متاع الليل صيف زاد الحرارة والأشعة والليتخافيولي
7: صحيح قول لك أشعة
6: وحرارة لا بس نجي نحكي لك التعشية خلينا خلينا نحن نحكي في الرسمي فالعينين أش خير ما أش أعز من العينين
7: يجب نحميهم زاد هم
6: نحميهم بالديلونات سولير اللي هما موجودين من كادواتنا اللي يقدمهم مجمع كونكت تحديدا مجمع النظرين لزوبتيسيان فما النظرات

0: هذه كان عمرو ديب خلطنا حتى لماضي ساعتين وعشرين دقيقة. هذه سامر كويزة، احنا مكملين معاكم كالعادة حتى للأربعة مع المسابقات ومع الأسئلة مع ليكادو اللي يستنيوا فيكم. أكيد تعودتوا ناخذ المستمعين متاعنا، عندنا دو فينال والربح ديما مضمون وموجودة.
1: مرحبا بكم كل، نذكر مرة أخرى 71-844-411، وأيضا ثم المسابقة اللي على الفيسبوك اللي ناخذوا منها زوز فايزين، تكون من خلال الباج أوفيسيال لإذاعة شباب غاديو جون تونيزي، باج أوفيسيال المعلقة نتاع البرنامج، الكارتون اللي موجود نتاع البرنامج اللي فيه الرعاة اللي موجود سامر كويز بمساهمة، تبرتجيوه تكومنتيوه، ويكفي باش تكونوا أيضا أبوني في الباج تاع إذاعة شباب باش تكونوا من ضمن المرشحين للربح معنا من خلال الباج. يلا نبدأ مع أول زوز تليفونات. به ثم ملاحظة وصال
0: نح
1: من عشي نهار الأربعاء ولا نهار الخميس مع كريم، فما مستمع قال شبي ما يتعدوا معنا كان البنات، كان نوريكم الورقة اللي قدام حمزة اليوم ناش نهار اثنين ونهار ثلاثة معنا نحن الأغلبية بنات، معناتها في 95-96% في المية بنات معنا، حتى دخل احنا في انهم نساء عنصر نسائي هو المشاركة أكثر. يمكن على خاطر اكثر الكادوات، فهم برش كادوات خاصين بالنساء، اما راه تنجموا يا رجال تشاركوا معنا تهديو المرتك الأختك الأمك البنتك نجم هذوما كلهم ينجموا يتهدئوا دوك، ما فهمش علاش واحنا رانا ما نميزوش ما بين العنصر النسائي ولا العنصر الرجالي. اللي جاء مرحبا فقط ما يكونش ربح معنا في الحصص اللي تعديت، ومرحبا بيه
0: فوالا دونك مرحبا بكم. الناس كون ذكركم 71-844-411، ولا زادا كيف نجموا تشاركوا زادا على طريق الباج نتاعنا، تدخلوا على الباج راديو جون تونيزي باج اوفيسيل. ونذكركم عندنا الافيش اللي فيها بطبيعه اللوغو نتاعنا سامر كويز، واللي فيها زادا كيف لي بارتنير نتاعنا، دونك هذيك تحطوا عليها جيم كومونتير تعملوا دي بارتاج، وزاد كيف بيان سور لازم تكونوا ابوني على الباج نتاعنا، وباش تربحوا راهو لي كادو اللي موجودين تربحوهم على الباج راهم كادوات قيمه معناها.
1: يلا نبداو مع اول زوج تليفونات وصال.
0: شكون معنا ندوا التليفون الاولاني؟
1: السلامه عبله ولا صفيه؟ شكون الاولاني؟
2: صفيه.
1: مرحبا صفيه.
2: عسلامه صفيتكم لاباسه؟
1: شنو احوالك صفيه؟ لاباس عليك؟
2: الحمد لله. نسلم عليكم سي شادي الطماء.
1: يسلمك ويسلمك. عايشك. احنا كحدنا على الشيخ تحيفة، هو اللي مسكين ديما راول.
0: لا حتى شادي التمر مسكين صفية عاملة فيه صفية.
2: دلل علي ذاك.
0: اكيد بيه تكلم فينا صفية.
2: من القروان.
0: من القروان. مرحبا بك.
1: خليت المعمل ومشيت للقروان يا صفية.
0: شنو الأجواء في قروان؟
2: سخونة.
0: ميسالش باش نعملو هنا، نحاولو ان شاء الله ربي يبرد علينا الايامات الجايه، نستحفظوا على رواحنا اكيد. سينو صفيه اش تعمل في الدنيا؟
2: في الداء.
0: مرحبا بك صفيه، قعد معانا. نمشيو لعبله. مرحبا.
3: الو عسلامه.
0: مرحبا يا عبله.
3: وبيك عايشه.
0: تحيه ليك. مين تكلم فينا عبله؟
3: من قفصه.
0: مرحبا بك ومرحبا مستمعينا في قفصه. شنو تعمل في الدنيا عبله؟
3: ولا في الداء.
0: فالدار زادا كيف هاي به. دونك عبلة وصفية أكيد تعرفوا اللعبة، عندكم كل واحدة سؤال. السؤال فيه ثلاثة اقتراحات، تسمعوا الاقتراحات، وبين سور عندكم 10 ثواني للتفكير. اللي يفوت 10 ثواني ويجاوب راهو معناتها الإجابة نتاعو تتحسب، حتى كان صحيحة تتحسب غلطة. دونك تحاولوا فك 10 ثواني تعطيو الإجابة وتسمعونا بالقدا. نبداو معاك صفية.
2: ألو معي.
0: باهي بحذاك التليفون، بحذاك راديو.
2: اي
0: بحذاك راديو. دونك الراديو حاول انك تبعد عليك ولا تسكره باش تسمعنا بالقدا.
2: خاطر التليفون ما يسمعنيش بالقدا.
1: باهي احنا نجربوا صفيه ما قلت لي معنا.
4: باهي اش نقول له سيد الشيخ تو؟ هو قال لك ما يحبش يجي.
1: يلا صفيه ميسج، مادام الصوت ماشي توا مريقل نمشي مع تسليم. مش متقلق دوك، احنا مش متقلقين. يلا نبداو مع شكون تحب تبدا الجوله صفيه؟
2: اللي يجي منكم مبروك
1: ميسج. يلا اعطينا بدايه الجوله. تفضلي سالب
0: صفيه.
2: نعم.
0: تسمع فيا بالقدا؟
2: نعم. هاي
0: باه. السؤال يقول ما هي الدولة الأكثر إنتاجا للتمور في العالم؟ هل هي تونس، مصر، وإلا السعودية؟
5: السعودية.
0: السعودية. مصر هي الدولة الأكثر إنتاجاً للتمور في العالم.
1: إذن هذا السؤال الأولاني ما جاوبتش عليه بصحيح صافية.
0: لا نمشيو لعبلة.
1: نمشيو لعبلة، احنا نعرفوا اللي جاوب قبل صحيح هو اللي يتعدى به. دونك عبلة نسألك أنا يا عبلة.
0: هي من شكون؟
1: غالب لابد معناتها به. السؤال في الموسيقى، آلة البيانو يمكن لشخص واحد يعزف على، يعني أنا نعطيك المعلومة وأنت تقول لي صحيح ولا غلط، هذا المطلوب منك عبلة راه. يمكن لشخص واحد أن يعزف على آلة البيانو أكثر من لحن في نفس الوقت، صحيح ولا غلط؟
3: صحيح.
1: علاش؟
0: بالويه علاش توا؟
1: ميسالش علاش؟ قالك كور جاوب صحيح، خلينا راو كريم يشحن ريقنا على الناس باش نعرفوا صحيحه ولا غلطه. ما نجموش نعمل شويه كي كريم احنا خويا ريت سليم وكريم عاملين شريكه مع بعضهم هكاك هاك غزر كيفاش باش تعدى هكا نهار الاربعاء ونهار الخميس وكادوات ودنيا باهي باهي.
0: الاثنين قالك يغلبوا حتى كانوا يبداوا يلعبوا. دونك
1: عبلة عندنا فيها جوابك صحيح يا عبلة، يعطيك الصحه. اما انا ملح الحاحن اني نعرف علاش المعلومه تاعك.
0: انا متاكده هي جاوبت تكيكه،
1: خليها تقول هي
3: بالزهر. ما نعرفش علاش
1: بالزهر باهي مال العطر.
0: اعطيني انت علاش. يا ربي سيدي، لا خلينا العبي تسمعنا تقعد تتبع فينا علاش هكا.
1: البيانو من الالات اللي تسمح باستعمال الزوزيدين مع بعضهم فرد وقت، فالعازف ينجم يؤدي اللحن الرئيسي بيد ويعمل مرافقه موسيقيه بلحن اخر باليد أخرى. وأنا ما عندي حتى فكرة على العزف راهو، إنما
0: حكاية عندي حتى موهبة.
1: ما عندي حتى فكرة على العزف، حكاية المواهب هذيك.
0: ليه الموهبة؟ نحكي في العزف على البيانو، ما عندكش مش موجودة الموهبة. دونك
1: هذاك فما الذكاء الاصطناعي ما يصيرش نعمل روحي
0: زعما بيتهوفن زمانك. صفية
1: 10 دولارات في الشهر.
0: صفية صفية
6: ألو،
0: معايا شكون تحب تسلم؟ هاي
6: ما يسالش حتى كان ما ربحتش اليوم، ما يسالش
0: المره الجايه اكيد اكيد. علاش كنت تحب
1: سيشاد لي تو يلقى الحل يا صافي.
6: اسمعني في العربي نحب.
1: مرحبا.
6: اسمع، خاطر اختي ربحت معاكم الجمعه اللي فاتت وقلت لها باش نبعث لكم، خاطر عندها الوالده كبيره وما تنجمش ومريضه تعبه شويه وهي اللي هي بها معناه ما تنجمش معناه باش قلت لها انت تو شوف حل معناه كيفاش نبعثها لك معناه.
0: باهي ان شاء الله اكيد تون اكيد اللي بيشربوا معنا الكل باش ياخذوا الكادوات نتاعهم ونلقاو لهم الحلول بقدره ربي. تحيه ليك صفيه، يعطيك الصحه. السلام
6: عليكم انتم برشا برشا برشا برشا، نقول لكم راني نحبكم برشا برشا برشا برشا، راني مش نسلم الا ما نربح.
0: مرحبا
1: ان شاء الله. هاك اختك ربحت ما يسالش.
0: حتى كل حد كل واحد يضرب على ضربه. تحيه ليك صفيه، تحيه لكل مستمعينا في القيروان. عبلة دونك تخلي تليفونك بحذاك، اكيد نكلمكم بعد شويه بما انه انت من اول فايزين نتاعنا باش تكون حاضره في الفينال. رحنا نخليكم مع موجة زامبي ماضي ساعتين ونص، نرجع لكم بعد شوية في سامر كويز.
7: إذاعة الشباب من تونس،
8: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية،
9: معلومة الوافية
8: نفس الروح نفس الإحساس.
9: نفس الإحساس
8: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
9: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
7: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوتك.
10: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
11: موجز الأخبار
0: من إذاعة الشباب، أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز تحت شعار نحو حوكمة رقمية ذكية وآمنة للتحول الرقمي في الحكومات الإفريقية. تحتضن مدينة الحمامات بداية من اليوم وإلى غاية الأربعاء القادم 15 جويلية فعاليات القمة الإفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. وتتطرق أشغال هذه القمة إلى المحاور المتصلة بحوكمة الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتحول الرقمي في الحكومات الإفريقية والحوكمة الذكية من أجل إرساء منظومة رقمية آمنة ومستدامة على مستوى القارة.
5: في إطار سلسلة ندوات التوجيه الجامعي لسنة 2026 ينظم الاتحاد العام التونسي للطلبة بجهة بنعروس غدا ندوة توجيهية لفائدة تلاميذ البكالوريا بداية من الساعة 10 صباحا بدار الثقافة بالجهة. وتهدف هذه الندوة إلى مرافقة الناجحين في البكالوريا في اختيار مساراتهم الجامعية. من أخبار العالم، أعلنت وزارة الدفاع اليمنية استهداف مدرج مطار صنعاء الدولي لمنع طائرة إيرانية من الهبوط، في حين اتهمت جماعة أنصار الله السعودية بشن غارات جوية على المطار. وقالت وزارة الدفاع اليمنية إن القوات المسلحة استهدفت مدرج مطار صنعاء، وذلك بعد لحظات من طلبها إخلاء المطار وتحذير المواطنين من الاقتراب منه وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الرسمية السابقة. وذكرت وكالة فارس أن الطائرة الإيرانية التي تقل وفد الحوثيين العائد من إيران توجهت إلى مطار الحديدة غرب اليمن بعد الهجوم على مطار صنعاء. نهاية الموجز، في أمان الله.
10: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
8: عدل موجتك،
10: تسمع صوتك.
8: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
12: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
13: مواكبات، سهرات وأخبار جديدة،
8: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
12: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
13: إدباير، صايح وأنسب الوجهات،
8: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
13: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
8: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
12: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
8: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
12: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
8: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
13: وباش تبعث السلام
8: تجيكم ديديكاس من 8 إلى 9 ونص،
12: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
13: ونعيشوا معاك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
8: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
12: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
8: تحب إيقاع قوي وإلا كالم،
13: تسمع التونسي،
8: الشرقي، الغربي وموسيقى العالم.
12: عدل موجتك وصيف معانا.
8: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
14: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
2: من الاثنين للخميس
3: مع عربي ويصال وكري.
2: الجو والفن والربح لكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة.
4: عاد الموشتك يربح.

0: سالفون هيفا
1: هيفا وهبي وسالفون
0: فوالا
1: اكثر من تعامل عندهم تو
0: قاعدين يتعاونوا مع بعضهم تحس زوز فلتيتك قاعدين يعملوا في يخرجونا في موسيقى اكيد الموسيقى ديما معنا جديد تلقاو على موجات اذاعه تل شباب في سامر كويز برشا موسيقى بيان سور تستنى فيكم مع الاسئله ومع المتسابقين نتاعنا مع الجوائز هذا كيف كيف نذكركم عندنا دو ابونمون تقي اكاديمي للربح اللي تنجموا بيان سور اذا كان عندك صغير ولا حتى كان انت مثلا تحب هكايا تعاون روحك في القرايه عام كامل واشتراك مهم جدا فيه مراجعة وفيه برشة مساعدة للتلامذة وكمل رابعة ابتدائي حتى شيء للبكالوريا بطبيعة يختلف سوم الاشتراك هذا قد ما يزيد المستوى التعليمي سينو زادة كيف كيف عنا روزيت كير اللي تهدي لكم زادة إذا كنت تحب تفتت بعض الدهون الموجودة مقلقتك مثلا في الكرش في الأرداف في الفخذين الكل البلاصة اللي تحب عليها أنت سيتان تريتمون سيبلي تفتيت الدهون بالألتراسون دونك هكاكا نجم تنقص شويه من الدهون اللي عندك في البلاصه كما قلنا اللي مقلقتك كنت مرتاح شيخ عامل جو راهو لي سيونس هذوما تقريبا قيمتهم مليون و500 دينار مشكوره سانتو زيت كير المروج واحد عندنا زاد لي لونيت كيف كيف نجموا تربحوا معنا لونيت نتاع شمس قيمتها زاد كيف كيف مهمه عندكم زاد كيف كيف لو كوفري اكلابور اللي قيمته تقريبا 200 دينار نعاود نذكر راهو نتلهوا بوجوهنا حاجه مهمه جدا هذا الكل مع مختلف لي كادو اللي استنى فيكم بيان سور في سامر كويز
1: يلا هما الكادوات مش هذا مبارك اما كل مره نذكروا بعدد من
0: الكادوات كيما قالت
1: خلينا تو نمشيو للنصف النهائي ثاني بعد ترشح عبله مع شكون باش تلعب عبله في النهائي تاعها على سلامه الو يا اهلا وسهلا يا مرحبا اهلا وسهلا مرحبا
2: عسلامه مساء النور
1: مساء الخير شكون معنا
2: يعيشك يا خاربي ليك ولويس على بسمة
1: بسمة مرحبا بك يا بسمة
0: بسمة منين تكلم فين؟
2: يعيشك من تونس نتكلم فيك
0: من تونس شنو تعمل في الدنيا بسمة؟
2: أنا في الدار
0: في الدار تحية ليك بسمة عندك صغيرات؟
2: مازلت مالكش ربي
0: إن شاء الله إن شاء الله ربي النوم يا بسمة باهي تقعد معانا خلينا نشوف شكون معاك يلعب في ال مش في الفينال في الدمي فينال خلينا
1: عسلامة مرحبا
0: مرحبا
1: الو اهلا وسهلا مرحبا شكون معنا
2: معك دره بن عمر من زهره
1: مرحبا يا دره اهلا وسهلا بيك
2: يعيشك
1: احنا نجموا نباركوا لكم سنه عوده مهرجان الزهره
2: اوه والله فرحتني ما في باليش
0: هاك خدت المعلومه
1: هي رجع الفستيفال السنه ان شاء الله في اوت هو باش يكون تو اكيد في ذات شباب بدو تسمعوا ببقيه البرنامج
0: مهرجان بوكانيز ده كيف كيف هي. اللي في عوده زاده دونك
1: اما خاطر مهرجان الزهر توقف لسنوات
2: معناتها
0: دونك برشا اجواء عندكم يا دره هاكا تلقاو المهرجانات والحفلات وتبداو عاملين جو في الصيف وان شاء الله كيف كيف زاده الربح مع اذاعه الشباب يخليكم تبداو شيخين دونك دره بسمه اكيد تعرفوا اللعبه وقانون اللعبه عندكم كل واحده سؤال ثلاثه اقتراحات و10 ثواني للتفكير متفاهمين
1: متفاهمين يا بسمه ويا دره
0: متفاهمين
1: ها يلا يلا نبدا بسمة. مع بسمه يلا شكون تحب يسال بسمه مع شكون تحب تبدا
0: بسمه
2: نعم
1: تسمع فينا بسمه مع شكون تحب تبدا بسمه
2: ناوي
1: يسال تفضل
0: باه يا سيدي نبداو بالأسئلة متاعنا سؤال هو بلوتو عنا وكما قلنا ثلاثة اقتراحات السؤال يقول كم عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة هل هو 190 193 وإلا 196 قديه بسمة
2: 193
0: 193 الإجابة صحيحة
1: أيا درة يا لندرا باش تعدل وإلا بسمة باش تترشح السؤال على تونس السؤال على تونس على التاريخ تونس مدينة سيدي بوسعيد أو قرية سيدي بوسعيد سميت بهذا الاسم نسبة إلى أحد حكام الدولة الحسينية صحيح ولا غلط؟ دره
2: غلط
1: غلط. صحيح جوابك انت صحيح اللي انت قلت غلط. علاش درة قلت غلط؟
2: والله هكا تصورت.
1: هكا تصورت. سيدي بوسعيد
0: ما تعرفش الاجابه يعني علاش؟
1: سيدي بوسعيد الباجي.
2: البيت
1: اي دونك دونك المدينه سميت نسبه الى الولي صالح ابو سعيد الباجي اللي عاش في المنطقه خلال القرن 13 وموش نسبه الى احد حكام الدوله الحسينيه. دونك جوابك صحيح. نكملوا مع سؤال اخر.
0: سؤال معك انت بسمه. بسمه تسمع فيا؟ بسمه
2: نعم
0: تسمع فيا؟
2: اي نسمع فيك.
0: السؤال يقول ما اسم أول دولة اعتمدت الانترنت كحق أساسي للمواطنين؟ هل هي الولايات المتحدة الأمريكية، فنلندا، وإلا فرنسا؟ بس لا إجابة.
2: فنلندا. فنلندا
0: باي فنلندا.
1: درة درة نكمل توا مع سؤالي أنا. وانا اليوم أغلبية الأسئلة راهم ما بين الموسيقى وما بين التاريخ التونسي. نحب نسألك توا النوتة الموسيقية اللي فيها دو ري مي فا سول لا سي، هذيك هل هي نفسها في جميع لغات العالم، في جميع البلدان هذيك هي اللي استعملوا فيها كلغة الموسيقى، صحيح ولا غلط؟ يلا درة.
2: نعم
1: صحيح. انت تقول صحيح انه النوتة الموسيقية هي نفسها في جميع لغات العالم، وهذه غلطة على خاطر في الدول العربية في فرنسا في ايطاليا يتم استعمال اللغمات دو ري مي فا سول لا سي، اما في بريطانيا الولايات المتحدة الامريكية تم استعمال للحروف سي دي او اف جي ا بي. اللغة نفسها تحمل اسمين مختلفين حسب النظام الموسيقي، هي اللغة الموسيقية هي نفسها لكن التسميات هي تختلف. اللي تختلف. هذا نظام بالحروف معناتها مستخدم منذ قرون، معناتها مش حاجة جديدة، ومازال يستخدم في بعض البرامج الموسيقية العالمية وعددها كبير برشا. شكرا لك درة. على شكون تحب تسلم يا درة؟ تحيتك لشكون؟
2: والله نحب نسلم على عائلتي الكل اللي يسمع فيا توا، وهذا هو
1: ان شاء الله. اذا حظ موفق ان شاء الله في مشاركه اخرى معنا يا درة. بسمه مبروك الترشح، ان شاء الله من بعد تكون معنا في نهائي مع عبله. احنا باش نكملوا، انتم مازالتوا تنجموا تشاركوا معنا، مازال معنا زوز نهائيات احنا بالطبيعه. على 71 844 411. مرحبا بالناس الكل. نذكروا انه من ضمن جوائزنا ايضا لونيت سولير اللي هما من اهداء مجمع كونكت، مجمع النظارين لي اوبتيسيان والنظارات ذوما قاعدين ينجموا يكونوا من ضمن جوائزنا غدوة بالطبيعة. وفما أيضا الويكاند
0: عندنا دون يوتي في نزل مرادي قمرد، دونك هذوما كيف كيف تنجموا تربحوهم. وكما قلنا الاشتراكات نتاع تقي اكاديمي، عندنا الكوفري اكلابور، عندنا زاد كيف كيف لي سيونس نتاع تفتيت الدهون في المناطق اللي تحبوا عليها مع روزيت كير. دونك برشا جوائز يستنيو فيكم. مرحبا بكم الناس الكل، نذكركم 71 844 411.
1: الكوفري الحلو
0: اي اي اي اي اكيد،
1: كعك الورقه زغوين نوران،
0: اكيد نوران زاد
1: نوران كعك الورقه زغوين، الكوفري هذاك الحلو اللي ما فماش نهار ما خرجش فيه الكوفري، ما فماش نهار ما تطلبش فيه.
0: لا وللامانه حاجه باهيه وبنينه، معناها باش نكونوا واضحين راهو تربحوا كيفاش تربحوا، معناتها بالحق باش تربحوا حاجه ممتازه ويعطيها الصحه وربي يعينها ان شاء الله ويعين الناس الكل. وبالحق السبونسور نتاعنا الكل يعطيهم الصحه اللي كانت عندهم فيها فينا ثقه وعطاو معنا لي كادو هذوما اللي باش يربحوكم انتوما. سيف كامل مرحبا بكم، نذكركم 71 844 411 ولا تشاركوا معنا زاد كيف كيف على الباج نتاعنا راديو تونيزي باج اوفيسيال.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
2: اهلا وسهلا بكم، مرحبا بالناس الكل في سامر كويز. مرحبا بنزار الورتاني اللي باش يامن معنا الاخراج التقني للحصه. تحيه الكامل للفريق المتكون من بتبيعه نزار في تامين الاخراج التقني، غفران والفه في تامين الاخراج الرقمي، وحمزه في تامين المشاركه في الاعداد واستقبال التليفونات نتاعكم. مرحبا بكم الكل. يلا نمشيو طول الفينال مع عبله وبس.
3: الفينال الأولانية ومعهم هما باش نبداو كالعادة ناخذوا الفائز الأولاني في انتظار أنه يخلط الفائز الثاني في الفينال، ونبداو مع بداية الجولة. يا سيدي نبداو مع عبلة. عبلة
4: ألو،
3: مرحبا من جديد يا عبلة.
4: مرحبا بك،
3: عايش عايشك. أقعد معنا، نمشيو البسمة. بسمة
4: مرحبا.
3: مرحبا يا بسمة، تقعد معانا. نبدأ معاك عبلة، شكون تحب يسألك، عربي ولا أنا؟
4: عادي اللي يسألني عادي،
3: اللي يسألك عادي. باهي.
2: أنا عندي في الموسيقى وعندي في تاريخ تونس،
3: عنده في الموسيقى
2: زوز محاور ذوما اللي عندي. وإلا على إذاعة شباب نسألك.
3: نبدأ معاك عبلة.
4: عبدي عادي.
3: نبدأ مع السؤال في ثلاثة احتمالات كالعادة، وعندك 10 ثواني للتفكير. السؤال يقول: ما اسم أكبر جزيرة في البحر الأبيض المتوسط؟ هل هي قبرص، صقلية، وإلا سردينيا؟
4: إجابة الاحتمالات
3: هي سردينيا.
4: في بالي هك
3: سردينيا. صقلية هي أكبر جزيرة في البحر الأبيض المتوسط.
2: به نمشي وتوا مع بسمة. بسمة، سؤال على مدينة دقة، بتقولي صحيح ولا غلط؟ قبل العصر الروماني كانت موجودة مدينة دقة ولا ما كانتش موجودة؟ كانت مأهولة فيها ناس ولا ما كانتش موجودة؟ نعم
4: موجودة. كانت موجودة.
2: هي عندك فكرة كيفاش كانت موجودة؟
4: حسب الأقدم ونرمز ونصور.
2: أنت عندكش فكرة لنا عصر ترجع حاجة كما هكية؟
4: لا
2: ما عندكش فكرة. به هي كانت موجودة. هذا السؤال تاعنا، دونك أنت جوابك صحيح يا بسمة. كانت دقة مدينة نوميدية قبل ما تولي مدينة رومانية مزدهرة، هذاك علاش نلقاو فيها آثار تعود إلى أكثر من حضارة، وهي من أكثر المدن اليوم، من أكثر المدن الرومانية حفظا في شمال إفريقيا، مدينة دقة.
3: فوالا دونك بسمة مبروك عليك، أنت اللي ربحت معنا. قبل سأقعد معنا خلينا نمشيو لعبلة. عبلة على شكون تحب تسلم؟
4: السلام عليكم نتوما، كيف لك؟ كيف العامل معك؟
3: عايشك يا عبلة، مرحبا بيك. دونك اكيد نجم تعاود تشارك معنا، ومرحبا بكم الناس الكل. بسمة مبروك.
4: نعم
3: مبروك عليك الربح.
4: عايش
3: ربحت معنا. شنو ربحت معنا؟
2: باهي عندك، اذا كان عندك شكون تختار ما بين لوكوفري اكلابور والا تقي اكاديمي، اذا كان عندك بتبيع لشكون تهدي هذا الاشتراك، او عندك شكون يقرا، او لوكوفري اكلابور.
3: بس شنو تحب؟
2: اكلابور.
3: مبروك عليك يا بسمه. دونك هذا كوفري قيمته تقريبا كما قلنا 200 دينار، اختيار باهي، اختيار موافق. اذا كان ما عندكم شتادي تاكي، دونك لي كلابور اختيار موافق بالنسبه ليك. مبروك عليك يا بسمه.
4: عايشك بارك فيك، يعطيكم الصحه وشكرا
3: ديما. عايشك، شكرا ليك، تحيه كبيره ليك يا بسمه، شكرا ليك انت زاد على المشاركه. انتم اذا كان تحبوا تربحوا معنا اكيد تكلمونا على 71 840 411. برشا كادوات تستنى فيكم في سامر كويز، مش كان نهار الاثنين برك، مش كان نهار الثلاثاء برك، اربعة وخميس على طول الجمعه. دونك مرحبا بكم، مش كان بالتليفون زاد كيف اللي شاركوا معنا على طريق الباج ينجموا يربحوا معنا غاديون تونيزي باج اوفيسيل، والا نذكر 71 840 411.
5: وبالقمة.

0: Grammar Quiz.
1: هذه كانت الفبر رمضان عامل مغناني اللي نحبه ويخلط خلطنا حتى الماضي 3:19 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل بينا، ما كنتوا في الدار في البحر في الثنية في الكياس، نقول لكم زادة سيسر ويحكم أكيد سينا الطقس به اليوم يتسمى مقارنة بالأيامات اللي تعدي، ولكن هذه ترتيحة تنفيسة صغيرة كي على خاطر راهو مازلت السخانة باش ترجع للأسف مع تقريبا الأسبوع هذي الكل باش تكون سخونه برشا. دونك كي العاده ديما نقول لكم سيسر ويحكم ردوا بالكم، اما معنا احنا اكيد تبدلوا الجو وتبردوا القايله والعشويه وتربحوا معنا وتشيخوا معنا وتفرحوا معنا وتسمعوا معنا المزيكا هذه الكل في سامر كويز على موجه اذاعه الشباب. سينا احنا خلينا نمشيو نجم نقولوا الجوله الثانيه اللي باش يكونوا فيها بطبيعه رابحين في الفينال الثانيه. نبداو مع معنا زينب وليلى. نبداو مع زينب. زينب
2: الو، عسلامة.
1: مرحبا يا زينب.
2: يعيشك اختي وسام. مرحبا بيك وخويا العربي.
3: اهلا وسهلا.
1: منين نتكلم فينا زينب؟
2: من ولاية المهدية.
1: من المهدية، شنو احوال الطقس غادي؟
2: والله سخونة برشا.
1: سخونة برشا.
2: اليوم ابرك شوية.
1: ابرك شوية، ابرك شوية، مسيش تنفسوا شوية اليوم على خاطر كما قلنا باش تعاود تسخن وربي معانا ان شاء الله الناس الكل. حافلة شوية هكا المهدية نعرفوا توا معناتها كي نحكيو على المهدية نقولوا بلاصة على البحر.
2: والله اختي بتسال يعني معنيش من المهدية، المهدية يعني من ولاية المهدية من معتمدية سيدي علوان.
1: اه يا باهي يا باهي، اما نتصوروا الاجواء حافلة. في الصيف.
2: أكيد أكيد.
1: مرحبا يا زينب، اقعد معنا. نمشي للتليفون الثاني. يعيشك معنا ليلى. ليلى مرحبا.
4: مرحبا ويسال.
1: تحية ليك.
4: نور.
1: يعيشك.
4: تحية كبيرة ليك والخويا عربي والكيب إذاعة الشباب الكل.
1: يعيشك يا ليلى، منين نتكلم فيها؟
4: مونسينا في القايلة وكمان قايلوش.
1: ليه ما تقايلوش؟ من يحب يربح ما يزموش يقايل. منين نتكلم فينا ليلى؟ مرحبا، منين نتكلم فينا؟
4: باردو.
1: من باردو. مرحبا بك يا ليلى. دونك تقعدوا معنا اكيد فهمتوا اللعبه، واللعبه عندنا سؤال ثلاثه اقتراحات 10 ثواني للتفكير. اي نبداو معاك زينب.
2: ايوه
1: زينب. مع شكون تحب؟ تحب معايا ولا مع عربي؟
2: مع خاطر العربي ساعتي صعبها.
1: ساعتي صعبها باهي.
3: لا إله إلا الله.
1: هو يرى في روحه
3: لا مرتين تعديوا، أنا اللي عندي الإجابات صحاح وربحوا اللي يقضوا ويقولوا لي صعبة. يلا مسيرش خذوا يسأل.
2: يا وسأل ما تخليه يفلت فينا، عاوني
3: شوي. إلى حد الآن كان ترجع اللي ربحوا معي أنا أكثر اليوم من ويسأل. المظاهر الخداعة أحيانا.
2: أنت مزود كيف كيف محلاكم، أما
1: يعيش
2: حس بيطالب شوي في شوي.
1: أنت يعني مصر إصرار ملح الحال.
3: لا ما عنديش مشكلة، أنا حاضرين أسئلتي في
1: حتى أنا حاضرين أسئلتي
3: أموري واضحة. عندي أسئلة على تونس، على الموسيقى، على التكنولوجيا.
1: هي تحب مع وسال.
3: فازي نبدأ. أعطينا الإشارة بداية الجولة مع نزار. يلا
1: آية زينب، السؤال يقول كم عدد أضلع جسم الإنسان؟ 22، 24 ولا 26؟
2: أربعة وعشرين.
1: هاي جابت صحيح. هاي ربحت النقطة.
2: الحمد لله.
3: أما السؤال سهل؟ ماهوش سهل السؤال.
1: عادي.
3: انت جاوبت عليه تعرفها زينب المعلومه ولا بالزهر؟
2: والله بالزهر.
1: يا اخي حتى يجي معاك
3: حتى بالزهر. معناتها تنجم يجيك سؤال مثلا نقول لك احنا معناتها قداش عندنا من يجوره في الحيط
1: اللي بالزهر. اللي لعبوا معاك اللي لعبوا معاك جاوب بالزهر. وكيف كيف اللي تسال يقول جاوب بالزهر.
3: ليه هو زهر؟ اما كي تقولها اما كي تقولها دقه كي تقولها دقه مثلا معناتها اقدم من العصر الروماني ثم لوجيك تقول اي كي تقول لها العازف على البيانو يعزف
1: لا لا بالزهر لا فماش لوجيك اللي هذا يقول لك بالزهر اللي قالوا لوجيك عندك انت مش عندهم
3: على سخانه يلزم الزهر ويعطي شيء في السخانه نعرف
1: فوالا
3: فوالا هات نشوفوا احنا ليلى
1: عندها زهر ولا
3: عندها زهر ولا ليلى
4: أهلا عربي، أهلا بيك.
3: أنا باش نحاول نمشي في الساهل باش نكذب الإشاعات هذه ونفندها الكل، وباش نمشي الحاجة تبع تونس.
4: لا تهنى عربي، جيت يمسحوا برا معاك، بسألتك سؤال.
3: يلا نسألك، صحيح ولا غلط اسم إفريقية كان يطلق قديما على كامل القارة الإفريقية؟
4: غلط.
3: علاش قلت يا ليلى غلط؟ انت اجابتك صحيحه، علاش قلت غلط؟
4: قلت المنظمه الافريقيه هي تونس.
3: يعطيك الصحة، هي تونس وجزء من شرق الجزائر وغرب ليبيا في العصور الإسلامية كان تسمى إفريقيا، ومن بعد الاسم مشى للقارة كاملة. ولا اتهامات ما زالت بالنسبة لي أنا بأني نعطي في أسئلة صعيبة.
1: يا ربي سيدي.
4: والله هي بيه تفكيرها بيه في ثقافتنا بيه العامة.
1: يلا نمشي معك زينب. السؤال يقول، ما هو أكبر محيط من حيث المساحة؟ هل هو المحيط الأطلسي، المحيط الهادي، ولا المحيط الهندي؟ محيط محيط الهادي. ها جابت صحيح.
3: هي لازم تقيسهم، لازم تقيسهم بالسطل.
1: باهي بربي، تخيل واحد شاد سطل
3: يقع يقع يصير. باهي يلا نرجع معك مرة أخرى ليلى، وسؤال آخر عن تونس. أنا شاد صحيح في تونس اليوم. أول دستور في العالم العربي كان لتونس خلال القرن التاسع عشر، صحيح ولا غلط؟ نعم
4: صحيح.
3: صحيح. علاش قلت ليلى صحيح؟
4: لكن ظهر لي صحيح،
3: كاين
4: المعلومه مرت علي.
3: صحيح، هو المعلومه مرت علينا ونعرفوها، ويزم نعرفوها كتوانسه، لانه دستور سنه 1861 من اول الدساتير في العالم العربي والافريقي، كان هذايا بعد سلسله من الاصلاحات السياسيه والاداريه في عهد البيت. تو يزلنا سؤال سرعه، فتسمي معناتها تعطيه الاسم اللي باش تجاوب فيكم، تعطي الاسم تقول شكون،
1: تعطي الإجابة وتعطي اسمها مع
3: الإجابة ومعها اسمها. باهي، وهذا لا يمنع أنه السؤال باش يكون صعيب شوي المرة هذه، خاطر باش يكون حاجة باش تنجموا شكون منكم اللي تربح. باهي، السؤال المرة هذه في التكنولوجيا، صحيح ولا غلط الإنترنت والويب، World Wide Web، الانترنت والويب هما نفس الشيء؟
4: ليلى صحيح.
1: زينب غلط.
3: زينب غلط. علاش تقول غلط يا زينب؟
2: بزهر كالعادة.
3: بزهر قعدت استنيت، قلت مدام ليلى قالت صحيح وقعد ساكت، يلزم نقول انا
1: يلزم اجابتين،
3: احنا يلزم اجابتين، نترك اجابتين، تقول يا زعما ليلى اللي صحيحه ولا
1: زينب.
3: ولا زينب،
1: اعطيني انت الاجابه.
3: الاجابه انه الانترنت هو الشبكه العالميه اللي تربط ملايين الاجهزه فيما بينها، والويب هو خدمه نتاع ربط للشبكات، أما تعمل فوق شبكة الانترنت وتتيح تصفح المواقع الإلكترونية، لكنه جزء من الانترنت وليس كل الانترنت. فالوورلد وايد ويب ما هوش نفس الشيء هو والانترنت.
1: هلا دونك زينب، الزهر الزهر ويسالك خلطوك للفناء. أي أكيد أكيد، إحنا هو أكيد هذا هو الهدف، راهو إنه في الآخر هكا نعملك الضحكة والتفدليكة والجو وتوصل المعلومة زادة كيف كيف.
3: ثم مغالطة قالت من عنده يسال توا، قالت الزهر الزهر ويسال وصلوك للفناء. أراك سويل سويلي
2: والله. نقول لكم حاجة، أني فرحانة برشا اللي كلمتكم وسمعت أصواتكم، والأخت نتمنى لها إن شاء الله تربح مرة أخرى
1: ان شاء الله. زينب دونك انت تخلي بحذك التليفون، تخلي بحذك التليفون، نعاود نكلموك بما انك ترشحت معنا للفينال. ليلى على شكون تحب تسلم؟ هاي
2: ان شاء
4: نسلم عليكم أنتم برشا برشا، ونقول لكم رب يعطيكم القوة فاسمي بأبي يسمعنا معانا والكل
1: يعيش
4: كلي. وتحية لكل من يعرفني وكل من يسمعني، وإن شاء الله نعود مرة أخرى نتقابل
3: إن شاء الله.
1: إن شاء الله. مشكورة جدا ليلى، يعيشك، تحية ليك.
3: نصف ساعة الأخير نكمل ناخذ في زوز تليفونات أخرين ثم
1: الفينال
3: الثانية، ونكمل مجموعة الجوائز نفرقها كما العادة في آخر الحصة.
0: Summer Quiz. Summer Quiz. Summer Quiz.
5: من الاثنين للخميس
0: مع عربي ويصال وكري،
5: الجو والفن والربح الكل مضمونين،
0: الكل مضمونين. Summer Quiz. من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك يربح.
6: الموجتك تسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
0: موجز الأخبار.
7: أهلا بكم. أعلنت وزارة التربية عن القائمة الرسمية للكراسات المدرسية الموجهة لتلاميذ المرحلة الابتدائية بعنوان السنة الدراسية 2026-2027 في خطوة تهدف إلى توحيد المستلزمات المدرسية وتيسير عملية اقتناء الأولياء لها وفق كل مستوى تعليمي. تعرض جامعة منوبة ومختلف المؤسسات الجامعية الراجعة لها بالنظر اليوم وغدا الثلاثاء على الناجحين الجدد في البكالوريا مختلف المسارات التكوينية المتوفرة، والتي تشمل أكثر من 60 اختصاصا في الإجازة والمراحل التحضيرية والمراحل التحضيرية المندمجة، وذلك في إطار استعدادها السنوي لتسجيل الطلبة الجدد والذين يناهز عددهم حسب التوقعات حوالي 5000 طالب وطالبة جدد. تنظم القيادة العامة للكشافة التونسية يوم الأربعاء القادم حفل الافتتاح الرسمي لمشروعها البيئي الجديد نزرع المستقبل، وذلك على الساعة 10 صباحا بالمقر المركزي للكشافة التونسية. وينتظر أن يشرف على هذا الحدث البيئي وزير البيئة بحضور سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بتونس إلى جانب مدير مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بتونس. في الشأن الدولي، قال المبعوث الأممي إلى اليمن إنه يتابع عن كثب تطورات المجال الجوي اليمني والمطارات. وفي بيان على موقع إكس، عبر المبعوث الأممي عن قلقه البالغ إزاء مخاطر اتساع نطاق التصعيد، مضيفا أنه أجرى اتصالات مكثفة مع جميع الأطراف حيث تواصل مع الممثلين العسكريين من كل الجهات. قتل 3 على الأقل من أفراد طاقم سفينة شحن أجنبية جراء غارة جوية روسية استهدفت السفينة قرب ميناء أوديسا الأوكرانية. نهاية الموجز، في أمان الله.
6: إذاعة الشباب. عد الموجتك. عد الموجتك. تسمع صوتك.

0: اهلا وسهلا، مرحبا بكم الكل معنا في لقائنا اليومي مع الربح سامر كويز على اذاعه الشباب. نكملوا مع زوز تليفونات اخرين قبل ما تعدوا للفينال الثانيه، ومن بعد بالطبيعه توزيع الجوائز. بالنسبه لليوم اخيرا ثم تليفون رجالي. هما فما راهو الحق، معناتها ثم اللي طالبوا، فما اللي شكون باش يلعب غدوه على خاطر الجوائز،
1: وفما شكون راهو يطلبنا
0: عليهم الغدوه، وفما شكون نطلبوه وما نحصلوش عليه.
1: دونك نتعداو للي بعد، ما نجموش نقعدوا نطلبوا ونعاودوا. دونك مرحبا بكم الناس الكل. خلينا نبداو دونك نمشيو مع التليفونات. معنا لطفي وزهره. نبداو مع لطفي. لطفي مرحبا.
2: مساء الخير ويسال، شنو حوالك؟
1: عايشك، تحيه ليك يا لطفي، مرحبا بك.
2: يعيشك ربي يخليك، وربي يخليك انت وسي العربي، ربي يفضلكم.
1: يعيشك. مين تكلم فينا لطفي؟
2: بنزرت.
1: من بنزرت؟ شنو الاجواء في بنزرت؟
2: الحمد لله وان شاء الله كله بلطف ربي. مع السخانه هي تحت وتحت السخانه
1: الحمد لله.
2: ها فما نسمه باهيه، اما بربي جو بروفيت انا ليزوكازيون كيف هكا، كيما حكيت هالسي كريم المره اللي فاتت وقلت لهم اللي يجيو يصيفوا كي تجيب حاجه هزها معاك.
1: فوالا لموا الفضلات نتاعك.
2: البرنامج نتاعكم زاده البارح، شاب في طمبكو في عز شبابه يغرق، ربيك ما تعرفش تعوم، مش لازم تفوت المال حزام.
1: ان شاء الله ربي يبقي سمع الناس الكل. مشكلة كبيرة خاصة
2: البارح الماء يجبد شخطوه في الكوتين تاع راسنجلة.
0: احيانا يبدا الطقس سخون برشا، لكن الناس تتغر والبحر يدهيش.
1: ليه وساعات البحر دا يبدا ريكح ويجبد
2: الماري، فما الناس ما يعرفوهاش. الاخ جاء من قبلي، جاء حبي يتبرد مسكين، معناها شوف فقد حياته شباب كيف هكا، بربي ما يعرفش يعوم مش لازم يغامر بحياته.
1: فوالا، وخاصه نتبعوا ديما نقولوها راه نتبعوا التوصيات، نتبعوا زاد نشوفوا لي سين اللي حطوهم الحمايه المدنيه. ساعات يحط لك معناها علم احمر ويعوموا لعبيت،
2: والحمد لله محميه. شويه وعي.
1: فوالا ان شاء الله ربي يلطف بالجميع، وان شاء الله العبيد تمشي وتتفرهد وتحوس وتعوم ولاباس وسلامه.
2: الناس الكل يا رب
0: يعطيك الصحة يا خويا. نمشيو تو مع زهرة.
3: الو.
0: اهلا وسهلا بك، مرحبا يا زهرة.
3: مرحبا عايشة.
0: اهلا وسهلا بك، منين تكلم فينا زهرة؟
3: انا من المروج.
0: من المروج، مرحبا بيك.
3: بيك.
0: اول مرة تشارك معنا ولا شاركت؟
3: اول مرة
0: يا زهرة. به مرحبا بيك ومرحبا بلطفي. يلا الوقت يضغط شوية.
3: ولدي لطفي.
0: اي مرحبا، يلا خلينا
2: عايشك ربي يفضلك.
1: اي لطفي. لطفي شكون تحب يسألك، أنا ولا عربي؟
2: والله مثل اللي يجي منكم كله باهي، ورغم اللي أنا الاتهام بتاع العربي كونه صعيب، أنا مراش فيه صعيب. والله كان يسألني قداش عنده شعر من الراس ولا ما نجيه أكثر من هذا. عادي علاش الاتهامات، وحنا نقولوا اخيرا والله حبيت نشارك للمشاركه، نسمع فيكم كيفاش هكا.
0: ايوا مرحبا بيزي،
2: حاجه عاديه.
0: دايما خليني نسالك انا خويا لطفي، خليني نسالك انا، نبداو فاش تحب انت، في التاريخ تونس والا في الموسيقى والا في التكنولوجيا؟
2: هات اللي عندك مثال قابل.
0: ها اللي عندي باهي سيدي، باهي والله وليت شي انا تولي.
2: هات والله. لا بالعكس، والله لا حتى صعيب، علاش من هذا
1: عادي يعني. فوالا هو يحب يقول انه ميسيل
2: شحال انا نحب نشارك
1: اللعبه. فوالا
2: صوت رجالي.
0: باهي حاضر سيدي، انا نشوف باهي. نمشيو. هل القيروان اول مدينه اسلاميه اسست في المغرب العربي، في بلاد المغرب العربي، صحيح أم خطأ؟
2: بطبيعة الحال صحيح.
0: ريتنا
1: سهل يسر سؤال العربي،
0: والله كل ما سهل من بعضهم ما فهماش. سألتهم
2: على معناتها معقولة
0: سألتهم على تاريخ تونس
2: معروفة في العالم الإسلامي كونه هي تبث فيها الدين الإسلامي على شمال أفريقيا كل.
0: معناتها أنا وراو كيف نحط الأسئلة على تونس، خاصة نحب نبرز شيئا ما
1: شوية من تونس،
0: نأكد على معلومة اللي قد تكون بديهية عند الكثيرين لكنها أحيانا بارشة زادة ما يعرفوش.
1: وليس عارفة تبا تعرف المعلومة في جوست ما واحد ما هوش.
0: هذه نقطة اللطفي.
1: زهرة
3: هلو.
1: عندك سؤال، ثلاثة اقتراحات وعشرة ثواني للتفكير. شنو قعدوا في تونس؟
3: اي مرحبا.
1: فوالا السؤال يقول اين يقع الحصن الاسباني والا ما يسمى البرج الكبير؟ موجود في جربه، في المهديه، ولا في المستير؟ زهر
3: في المستير.
1: في المستير موجود في جربة الحصن الإسباني برج الكبير. زهر على شكون تحب تسلم؟ ميساش مرة جاية إن شاء الله. على شكون تحب تسلم؟ باي.
3: سلم عليكم الكل. أنا موالسيني في القيلة وكهو. أنا تعرفي مع العلم أنا راني عمري 77 سنة.
1: مازلت شباب
3: على الأخر.
1: لا مازلت والله مازلت شباب.
3: متفرهدة معاكم. حبيت نعمل معاكم جو ما يسالش.
1: مرحبا بك يا زهرة. مرحبا بك.
0: بفضلك وربي يبارك لك. مرحبا بك معنا. لطفي ما تعلقش تليفون، أبقى موجود. مش تقعدش نعاود نطلب فيك مرة أخرى. أنت تكون موجود.
2: ماما زهرة.
3: أهلا بيك.
2: ربي يفضلك وربي يحييك وفرصة أخرى إن شاء الله.
3: عايش ولدي. أنا كيف حكيت معاكم تفرهدت. أنا ماني وحدي، ما معايا
2: الحمد لله. ربي يفضلك.
1: معك أنا معك. كنا معك وكنا وليداتك وبنياتك يا زهرة. مرحبا بيك. وتكلمنا وقت اللي تحبوا تعاود تشارك معنا على شلي. شكرا لك يا زهرة. يعيشك يفضلك. يعطيك الصحة.
0: نكملوا مع الغنية أخرى قبل ما نمشيوا للنهائي. لطفي ما تعلقش تليفون، أنت يبقى موجود. خلي بشو يطلب
1: زينب.
0: زينب تكون موجودة معنا في النهائي مع لطفي.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
2: من الاثنين للخميس.
3: مع عربي ويصال وكري.
2: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عادل موشتك يربح.
4: طاير طاير هذا يا صابر الرباعي اللي باش يفتتح حسناء
5: مهرجان
4: قرطاج الدولي.
5: وقتاش هو يبدا؟
4: نهار 16.
5: نهار 16.
4: تسال فيا ولا مسابقه؟ توا عندي كاد عندي جائزه.
5: لا لا على خاطر على خاطر ذكرت حاجه انه ثنيه نتاع مهرجان قرطاج الكياس قلعوه.
4: الحق
5: والله وان شاء الله يحضر قبل نهار 16 جويلية قبل الافتتاح على خاطر بالحق حاجه تقلق برشا باش يولي برشا موفمون غاديكا وبرشا كراهب دونك ان شاء الله يتصلح ويتريقل قبل ما يبدا المهرجان. فوالا هذه ملاحظه فقط سينو زيد خليني نسلم على بسام قبطني ونقول شراك العام تحيه بخير يسمع فينا ويحب على ديديكاز بمناسبه عيد ميلاد وكل عام زيد يحتفل بعيد ميلاده اليوم البارح وغدوه شراك العام وانتم حيين بالف خير نمشيو للفينال الثاني.
4: انا باش نختلم فرصه قبل الفينال فما حاجه صارت ولا سيرونتين قبيله فذكرت ثاني ندخل شويه مسترايتيك ان بوينتيك ان تي بوينتيك ما مهم
5: او بوينتيك بارم
4: شويه قعدت نغزر ثم نمر واتساب يطلب من بلاد ما نعرفهاش فيديو ابل فيديو لي زابيل من النوع هذا ردوا بالكم منهم
5: فلا.
4: ما تهزوش بكل
5: فما شكون هكا تهزوا الكيوريوزيتي ويحب يعرف
4: ثلاثة ثواني لأربعة ثواني اللي ياخذهم من عندك راه ينجم يقلقك بهم من بعد كيف يجيك ابل فيديو من
5: نومرو
4: ما تعرفوش من بلاد ما تعرفهاش معناتها ديريكت مو ابل فيديو ما تهزش عليه صارت مشاكل الناس ما نجمش معناتها الفيديو ياخذك معناتها برشا حاجات تنجم يقع ابتزازهم حتى ولو انه يكذب هو ما عمله ما منطلو حتى شيء ينجم يبتزن اكل الحاجات هذوما والكيوريوزيتي هذيا
5: ابعدوا عليها
4: عليها
5: نمشيو يعني. للفينال دونك الثانيه معنا زينب ولطفي. زينب مرحبا من جديد.
6: مرحبا اختي وسال.
5: تحيه ليك يا زينب اقعد معنا. لطفي موجود؟
7: موجود. مساء الخير للجميع.
5: مرحبا من جديد يا لطفي.
4: نحن تو نلعبوا على اشتراكات تقي اكاديمي ولا على كوفري اكلابور هذايا اللي نلعب عليه في النهائي هذايا فيلا نبداو في الجوله الاخيره.
5: نبداو معاك زينب.
6: هذا
5: باه زين. قل لي مع شكون تحب تلعب معايا ولا مع عربي؟
6: نكمل معاك.
5: تكمل معايا بارا سيدي. نبداو مع السؤال. سؤال كالعاده سؤال وفيه ثلاثه احتمالات. السؤال باش نكملوا على تونس. هو بدا بتونس قلنا سيدي نكملوا على تونس. حاجه باهيه جدا ممتازه جدا ماهوش صعيب السؤال. باهي السؤال يقول اي ولايه تشتهر والا موجوده فيها مائده يوغرتا؟ هل هي الكيف جندوبه والا سليانه؟ سليانة
6: جندوبة.
5: مائدة يوغرتا موجودة في الكيف.
6: العذرة بنو
5: مش ورتا. مازال حنشوفوا لطفي جاوب صحيح ولا غلط.
4: لطفي انا يلزمني نبعد توا على تونس على الاسئلة اللي على تونس وباش نسأل سؤال في المجال اللي انا نحبه برشا اللي هو مجال التكنولوجيا. هل صحيح انه الذكاء الاصطناعي يستطيع التعلم من البيانات من دون ما يبرمجوا الانسان لكل حاله على حده؟ من غير برمجه الانسان الذكاء الاصطناعي يستطيع ان يتعلم من البيانات لوحده، صحيح ولا غلط؟
7: لا غلط. الذكاء الاصطناعي لازمك تعطيه دي دوني قبل.
4: للاسف اجابتك غلطه يا لطفي لانه
7: اي انا غلطت بالعام يا راهو هذا نغلط باش نبداو متعادلين.
4: لانه كثير من انظمه الذكاء الاصطناعي تعتمد على التعلم الالي وتستخلص الانماط من البيانات لتقديم توقعات او قرارات. التعلم الالي هو فرع من الذكاء الاصطناعي يمكن انه الحاسوب من خلاله يتعلم من البيانات ويحسن اداؤه مع الوقت دون تدخل البشر.
5: فوالا دوك لحد الان متعادلين. نرجع معاك زينب.
6: ايوه
5: باهي زينب. السؤال يقول ما اسم العملة التي كانت متداولة في العهد الحسيني؟ هل هي كانت الدينار، الفرنك، والا الريال؟ الفرنك. ها
6: أيه؟
5: هذه هي الإجابة متاعك. تعرف المعلومة ولا بالزهر؟
6: لا لا، اليوم كل عملت عليه سرعة الزهر.
5: الكل عملت على الزهر.
6: أجل
5: الزهر المرة هذه ممشيش
4: يا زينب.
5: الريال التونسي
4: يا زينب.
6: أيوة
4: يا أخي ما أيوة. سمعت ما تسمعش عبد العزيز العروي؟
6: نسمع أنا من كبير.
5: الريال كانت الريال التونسي.
4: ما حكي على الريال عبد العزيز العروي.
6: والله نقول لكم حاجه اني فرحانه.
4: انت سهله ما حاجه سهله.
6: لا لا والله فرحانه
4: اللي شاركت
6: معاكم وسمعت صوتكم وكلمتكم.
5: يعيشك
6: المشاركه.
5: يعيشك زين.
6: فرحانه برشا والله فرحانه برشا.
4: مازلت
5: مازلت مازلت مازلت مازلت خاطر طاب باش نمشي نزور باش نسال.
4: يلزم يسدد الكره ويماركيها لطفي المره هذه باش يربح سينو مازال.
5: هل تفجعوا هو اللي بشي يسألك.
4: نسألك في مجال الموسيقى، هل أنه قائد الأوركسترا يعزف آلة موسيقية أثناء الحفل؟
7: لا القائد ما يعرفش، عنده باكيت
4: تماما. القائد الأوركسترا يقود العازفين بواسطة العصا والإشارات الأدوية ويتحكم في السرعة والدخول والتوقف وشدة الأداء. العصا تسمى باتون، يبلغ طولها عادة ما بين 30 و 40 سنتيمتر.
5: فوالا دونك مبروك عليك سي لطفي.
7: عايشك
4: لطفي. عندك عندك الاختيار ما بين اليوم لو كوفري اكلابور والا تقي اكاديمي سي لطفي.
7: هدايا نسائيه كبرك على شفت. انا
4: لا تقي اكاديمي مش نسائي
7: شويه، حبيت الاخت باش تربح كدوات النسائيه
4: لك. التقي اكاديمي
6: ما حتى مشكل ما حتى
7: مشكل والله حبيت كنت تربح.
4: تقي اكاديمي ماهوش شكل ماهوش
7: استنى استنى صغار. احنا صغارنا كبرناهم ووصلناهم وقصدوا ربي.
5: ما عندهمش صغار قصدوا ربي. باه
7: فهمت.
5: اوكي اوكي فهمنا هذاك هو. دونك بالنسبه لك انت تقول حتى تقي اكاديمي ما انت ما عندكش شكون تهديه، ما عندكش شكون تعطي.
7: وحتى جارنا اللي ولده نجح ما زلت كي هزيته هديه وفرحنا بالولاي تمشي على روحه.
5: الحمد لله الحمد لله.
7: معناها انا قلت فماشي حاجه هكا رجالي يقعد تقعد للذكرى بإذاعة شباب هكا.
4: لا باش خليه يوصل.
5: اش قولك اش قولك في سكرابل؟
7: ما يسالش
5: شيء،
7: علاش لا؟
5: فوالا فوالا بما انك انت هكا مغروم برك الله هكا ظاهر تحب تتبع ثقافة وكل فوالا ان جو حلو برشا يخلي هكا الواحد
7: يحب شامبيون فيهم شطرنج.
5: ما شاء الله عاملين لك عندنا شطرنج شفت عاملين لك عندنا شطرنج.
4: هما لي جو ادوكاتيف هذوما باهيين برشا
5: حلوين. الانسان المغروم بالحق يبدا عامل عليهم جو. دوك مبروك عليك ربحت معنا سكرابل. لعبت سكرابل
7: يعيش
4: بالاهداء بتبيع له شامبيون لو شامبيون دو موند فرانكوفون دو سكرابل فرانكوفون اللي هي باش تحتضن تونس من نهار انطلاقا من نهار 16 جويليا. وفلينا باش تكون لنا مواكبه ليه وتعرف الالعاب هذيا والرياضات هذيا. وصال ماذا بينا تحيه
5: فوالا فوالا لانه تعودنا برشا ربما بالانترنت وبالتليفون وبالكل دونك
7: التليفونات
5: باهي. الالعاب الفكريه هذه بالعكس تخدم المخ على الاخر وتخلي المخ فايق. فوالا مبروك عليك يا سي لطفي، تحيه كبيره ليك. على شكون تحب تسلم؟
7: يعطيك الصحه يا وصال وزاد تري جونتي. ويعطيك الصحه خويا العربي، نسلم عليكم الكل، نسلم على توت ليكيب على اللي هز علي التليفون خونا حمزه ويبارك فيه.
5: يعيش
7: ان شاء الله ديما متفوقين ومتألقين وعلى شويه على طول ان شاء الله.
5: يعيشك يعيشك زوجتي، تحيه كبيره ليك وفرحانين جدا اللي كنت حاضر معانا.
4: بالنسبه لزينب وعبله نقول لهم راهو احنا كيما باش نعملوا توا مع المتسابقه اللي موجوده باش تاخذوا كادو نتاعها. انتم زداروا عندكم كادوات معناتها زينب وعبله الاثنين عندهم كادوات، مش اليوم باش نعلن عليهم، اما تو نعلن عليهم خاطر ديما الاربعه اللي كملوا راهم على الاقل اربع كادوات يخرجوا. دونك هذايا مانيش فزينب والا عبله وكسيلوت يعني باش يكون مطمئن مطمئن بالك راهي زينب باش تربح وعبله ايضا باش تربح اللي قاعده. تو مازلت عندنا مكالمه تليفون كانت موجوده من الاسبوع اللي تعدى معنا متسابقه، هي ما ربحتش، هي ربحت معنا لكن ما خدتش الجائزه نتاعها الاسبوع اللي تعدى. ف باش كيما عتق تنجم تكون تعاود موجوده معنا نهار الاثنين ان شاء الله باش نعطيوها الكادو نتاعها في انتظار انه حمزه موجوده معنا. على السلامه.
8: عسلامة يا عربوش.
4: مرحبا اهلا وسهلا بيك.
8: مينكم محليكم.
5: يعيشك يعيشك مرحبا.
4: ذكرنا شكون معنا؟
8: انا فايزه.
4: فايزه باهي فايزه.
5: فايزه وفايزه.
8: اي
5: فايزه باش تكون فايزه.
4: باهي فايزه انا.
8: البنات.
4: نحن وعدناك قلنا لك تو نشوفوا الجائزه نتاعك وقت يبدا النهار ما فيه الكادو ماهوش مناسب نخليه شويه للنهار اللي من بعد. ففايزه انت اول فايزه باش تاخذ لو ويكاند.
8: اي
4: ايوه الويكاند من اهداء المرادي نزل المرادي كمال.
5: نزل المرادي كمال فوالا.
4: فالف مبروك ليك يا فايزه.
8: مبروك.
4: مبروك. من نهار انت نهار الثلاثة اللي فات شاركت معنا فايزة.
8: الاثنين اللي فات في بالي بالاثنين يعني.
4: مش في النهار الموعود اللي تشدنا نتاع الكل نساء معناتها شاركوا معنا.
5: هذاك هو هذاك هو.
4: اليوم انا لطفي راه فرحان بيه. هذاك هو. فرحان بيه لطفي راني فرحان بيه فرحان بيه على الاخر. معلش على الكل يعني. هاي.
8: والله فرحانة اللي كلمتكم مرة أخرى وسمعت صوتكم في الديريكت هكا.
5: يعيشك يعيشك.
8: يا عربي يا اخي الويكاند زوج اشخاص ها
4: بتبيع
5: اي اي
4: بتبيع تحب تمشي وحدك معناتها
5: مبروك عليك
8: يعنيك الوصال لحمزه اللي كيب الكل
5: يعيشك شكرا
8: وتحيه للناس الكل يسمعوا بصفه خاصه بتبيعه في اذاعه الشباب
5: يعيشك
4: شكرا لك فايزه وبفايزه وبنغمه الفوز وعلى ايقاع الفوز نختم لقائنا اليوم من سامر كويز. نتقابلوا غدوه في نفس الوقت وصال شنو رايك؟
5: نتقابلوا غدوه نتقابلوا
4: جي في قايله انت تخرج جي في سخانه
5: والله
4: انا نجي من الصباح
5: الحقيقه نخمم مش عارفه نجي ما نجيش ما نعرفش احنا باش نخليكم على كل حال في ايدي امينه بعد شويه مع شيماء بسيبس متواصله معاكم شيماء ولا امينه
4: عندنا امينه احنا
5: الايدي امينه
4: الأيدي.
5: لا شيماء قاعده تحكي الايدي بتاعها تحكي شيماء نخليكم دوك مع شيماء بعد شويه احنا كمان نقول لكم شيء طيبه باي باي
4: المره هذه ما تمها شيء سيبت شويه
5: حكايه
4: يلا تحيه كل من نزار غفران ألفة وحمزه وصال وعربي
5: الى اللقاء
4: وسليم سليم اي سليم

0: بروتوكول القائلة.
1: أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم الناس الكل في موعد جديد من بروتوكول القائلة، كل نهار اثنين من الأربعة حتى للخمسة متاع العشية. الموعد يكون مع مجموعة من الاستضافات ومجموعة من الفقرات. تستنوا فقرة لعب زمان، تستنوا فقرة الفوكوس، تستنوا فقرة بحيرة.com وفقرة نجوم الكاسات. بعد شوية نعطيكم لي زانديس اللي باش نقربوا لكم في علاقة بالمورسو اللي تسموه كالعادة في آخر بروتوكول القائلة. مرحبا بكم فريق كامل الحاضر معكم لتأمين هذا اللقاء، في الكوتي تكنيك نزار الورتاني، في الإخراج الرقمي ألفا نصيب وغفران، وحاضر معكم شيماء بسيبس في إعداد وتقديم هذا اللقاء. أهلا وسهلا بالجميع.

0: جاي مهليلي في سبعة بحور توقيتنا الأربعة وستة دقائق. أهلا وسهلا بالجميع في نيازينا طريق السلامة ليكم وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا. توت سويت نمشيو مع أولى الفقرات تبحيرة بونكام.
1: تبحيرة بونكام
0: في فقرة تبحيرة.com كل عادة تكون حاضرة معنا خصائية التغذية جيهان العبدي اللي أكيد سنستو بها. جيهان أهلا وسهلا. أهلا
2: وسهلا شيماء، شنحويلك؟
0: مرحبا بيك عيشك، مرحبا يا والمرة بحنا في الاستوديو جديد. وكل عادة تكون حاضرة معنا باش نقدموا مجموعة من النصائح للمستمعين. واليوم اخترنا باش نحكيه على الماء وما أدراك ما الماء في الصيف، وخاصة في الأيامات اللي يكون فيها ارتفاع في درجة الحرارة كما الأيامات هذوما.
2: صحيح، الماء مهم برشا، لازم يعرفوا العبيد راهي ماهيش حاجة اللي هي دولوكس، بالعكس يعني البدن لفيت اللي هو حسك بالعطش ولا انت تحس بالعطش راه هذيك سي تانسيني متاع ديزيدغاتاسيون، يعني ديجا حاجة من الالغمانت، يعني حاجة اللي تعملك الالغم اللي انت راه بدنك نقص في الماء، خطر البدن متكون من 60% الكل ماء، دونك بطبيعه يبداو لوكاليزي كسوا في لي موسكل والا في العظم والا في المخ، دونك راهو نستهلكوا برشا ماء من غير حد شيء. دونك ابار هذاك زاده في الأي مثل عاديه راهو البدن على الاقل يترجين 3 اترات قاعدين نضيعوا في الماء، كسوا بالتنفس كسوا بالتعرق كسوا بالليزورين نتاعنا، نمشيو للحاجات الخاصه نتاعنا احنا اللي قاعدين كل يوم نعملوا فيها الحاجات الطبيعيه، دونك هذوما الكل نخسروا فيهم ماء. لازم نعوضوهم، وبالطبيعة لهذه للعبد العادي الأدولت الكهل، فما بالك بالطبيعة راهو نحكيو على بزوان متاع الصغيرات وإلا للي بيخسون أجيل الكبار متاعنا أبينا وأماتنا لازمهم زادة كيف كيف يردوا بيهم بالكدي بالكدي. دونك نحكيو احنا على الماء في الأيام العادية على الأقل إترتين ولا إترتين ونص مقسمين على طول النهار، راهو هذية بالطبيعة فاريابل وتزيد بالطبيعة كسوة في الأيام السخونة كما قلت أنت شيماء، وإلا واحد قاعد يستهلك في أكثر مجهود اللي هو يعرق أكثر ويستهلك أكثر إليمينيسيون تاع الماء. دونك فما برشا عوامل اللي هما لازمنا نعرفوا احنا عليهم كيفاش نجم نتصرفوا مع البدن، ولازم الماء هذاك بريمورديال، يعني هذا ما نقصش منه جملة، يعني
0: بهيت احنا نقدموا لهم كمية الماء لازمهم يشربوها وقتاش ولا الطريقة؟
2: به الطريقة ساعة الماء فما برشا أنواع متاع ماء، يعني ليدغاتاسيون وإلا شرب الماء راهو فيه برشا أنواع، يعني مش كان الماء نصب من السبيلة وإلا من الماء دبوزة العادي، يعني نحكيه على السوائل بجميع أنواعها اللي نلقاها في الخضرة نلقاها في الغلة متاعنا وبالطبيعة نلقاها في ليزانفوزيون في الليتي في القهوة في العصائر، هذا من الكل زادة كيف كيف لازم نعرفوا النوعية الباهية، يعني الحاجة اللي هي سكري برشا لازم نبعدوا عليها خاطر راهو نسبة السكر كي يبدا موجودة في الماء راهو هذيك باش تزيد تنقص لنا من ليدغاتاسيون، مش تزيد لنا مش تروينا، بالعكس تنقص لنا. القهوة كيف كيف مضرة أكثر للماء، دونك تخلينا نضيعوا أكثر ماء أكثر من اللي هي باش تخلينا احنا نستهلكوا ماء. حاجة أخرى الغلة والخضرة بالطبيعة اللي هي مش حلوة برشا، مش نحكيو على كيما توا مثلا الخضرة شنو اللي موجودة توا شيء ما موجودة طماطم تبارك الله مشبعة بالماء، موجود ولد القمرة موجود زادة كيف كيف الغلة توا الدلاع والبطيخ نحكيو عليه زادة هذاك مرة أخرى على نسبة السكريات، دونك هذا الكل يروي. وزادة كيف كيف الماء نتاعنا ماذا بينا دي تي دي زانفيزيون حاجات الخفيفة ماهمش سكري مش ما نضيعوش الفائده نتاعهم. التوقيت كيما قلت انت مقسم على طول النهار، يعني نقولوا هكاك في ساعه نجمو ما بين اترا اترا ونص مقسمه بعيده على الماكله نشربوا الماء نتاعنا، فهمت؟ نجمو يعني مثلا صحن خضره ولا غله مثلا
0: قبل الماكله بعد الماكله،
2: هي بالمستحسن قبل الماكله بساعه بنص ساعه على الاقل ومن بعد الماكله بساعه ساعه ونص، يعني ديما بعيده على الماكله، يعني مش واحد اخر قد ما يشرب معها كاس ماء ولا يتشبع بكده، يعني هي حتى طريقه التشبع شبع بالماء هذيك غلطه، لازم ماذا بيا نقسمه يعني تدريجيا.
0: هو مقسم يقول لك انا كل ساعه نشرب كيس ماء، هل هذا صحيا صحيح ولا
2: بيه؟ اي بيه مش كل ساعه، هو ماذا بيه حتى اقل من ساعه، ساعه برشا برشا، يعني دجا ساعه على الاقل اترا في الطقس نتاعنا احنا توا في السخانه هذيا في فصل اللي خلينا نعرقوا احنا قاعدين، يعني ما نستعملوا في حتى شيء ما نعملوا في حتى مجهود بدني، ما بالك لي سبورتيف ما بالك صغيرات ما بالك لي بيرسون ناجي وبالطبيعه اللي عندهم امراض مزمنه كسوا مشاكل نتاع الكلى ومشاكل نتاع السكري مشاكل نتاع ضغط الدم، خاطر فما دويات زاده كيف كيف تخليك تخسر ماء لازمك انت تعوضها، وفما ديسين اللي هما يخليونا زاده كيف كيف شيما خاطر فما سورتو بيرسون ناجي راهو يعني الكبار يعني اولياءنا الكبار الكبار راهم يفيقوش بالعطش ولا صغيرات ما يطلبش
0: يعني فما اللي يقولك من عطش
2: من الجلدة من الفشلة من وجعة الراس من يحس روحه فيشل ما ينجمش يتحرك ما ينجمش يتكلم بالكدي فمو شيح وهو موش عطشين حتى صغيرات الجلدة متاحهم تنجم تشوف الجلدة تقعد يعني كي تقرصها هكي شوية تقعد لك يعني تقعد كيلكو سكوند باش ترجع في الليتان المال
0: يعني نحن نقولوا للي ما يحسش بالعطش فما ناس ما تحس بالعطش دوك ماذا بيه هو اللي يذكر روحه بالماء دوك علاش لي تكون فكرة ما نعرفش كل نص ساعة كل ساعة غير باي يحط كويس الماء ويشرب الماء بيه

0: شيء مثلا صحين فيه شويه خضره ولا كعبه تفاح ولا شويه دلاع ولا شويه بطيخ،
1: نقراو حساب هذاك، يعني
0: نقراو حساب هذاك قاعد تروي فيه زاد كيف كيف. صحيح تشبع، ما زاد قاعد تروي فيه وتعطيه نسبه ماهيش خايبه نتاع ماء. فوالا
1: واضح، يعطيك الصحه جيهن العابد اخصائيه التغذيه، في كل مره تكون حاضره معنا وتقدم لنا مجموعه من النصائح المفيده بالنسبه للمستمعين في علاقه بالصيف وفي علاقه بالماكله نتاعنا وكيفاش نستحفظ على احنا في فصل الصيف. يعطيك الصحة جيهان، وشكرا لك على مختلف النصائح المفيدة اللي تقدمهم لنا في فقرة تبحيرة.com. كل هذا في بروتوكول القايلة الختام، ومسك الختام يكون مع فقرة نجوم الكاسات، الفقرة اللي نرجعوا فيها معاكم لأغاني تعديت في مواسم صيفية. اليوم اخترنا باش سمعوكم مورس، وكل هذا نعطيكم النانديس، هكا نحبكم تخموا معنا وتفكروا، نقدم لكم النانديس اللي ينجم يقرب لكم من المورس واللي باش نحكيو عليه اليوم. دونك نحكيو على سنه الاصدار اللي هي سنه 1996. دونك المورس نتاع اليوم صدر سنه 1996. طب بعد شويه نقدم لكم الانديس الثاني ونختموا مع الانديس الثالث اللي نجم يقرب لكم برشا في علاقه بالغناء اللي تسمعوها في اخر بروتوكول القايله في فقره نجوم الكاسات. ما تبعدوش، هذه بروتوكول القايله من اذاعه الشباب. اهلا وسهلا بالجميع.

أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم في بروتوكول القايلة، نجيوكم في غرغور القايلة ونسوكم مع مجموعة من الاستضافات ومجموعة من الفقرات. نذكركم بدرجة الحرارة وين تتراوح القصوى بين 33 و 37 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات، وبين 38 و 43 درجة ببقية الجهات، وتوصل محليا ل 46 درجة بالشمال الغربي و 47 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي. احنا مكملين معاكم في بروتوكول القايلة، نقدم لكم ثاني انديز في علاقة بمورسو نجوم الكاسيت اللي باش تسمعوه في اخر البرنامج. اول انديز قلنا انه المورسو خرج سنة 1996، ثاني انديز انه الغنية اللي باش نقدموها هي من كلمات فادي سامي. طبعا نقدم لكم الانديز الثالث ونحكيه على هيت، كان صدر في الموسم الصيفي لسنة 1996. بعد شوية باش نحكيه على الحفلة الختامي للورشات التكوينية للموسم الثالث في اختصاص الرقص التونسي والإيقاع الشعبي، وبعد شوية مع ضيفنا نصر الدين الشبلي مع هو باش ناخذ أكثر تفاصيل فيما يخص هذا الحفلة الختامي. تستنيوا زادة في الجزء الثاني من بروتوكول القايلة فقرة لعب زمان، تكون حاضرة فيها معنا المدربة والمكونة والفنانة المختصة في الرسكلة الفنية منيل بن موسى، معها هي باش تعلمكم طريقة متاع لعبة سهلة تنجموا انتوما كأولياء كصغيرات قاعدين تسمعوا فينا تنجموا تصنعوها في الدار، وطوى التفاصيل الكل فيما يخص هذه اللعبة. تقدم هنا ضيفتنا بعد شوية منيل بن موسى. هلا وسهلا بالجميع، بعد شوية موجز اخبار الاربعة ونص، نكملوا معاكم حتى الخمسة في بروتوكول القايلة. هلا وسهلا بالجميع.

0: لما تصيف،
1: لما تصيف مع كريمة الوسلاتي،
0: ملاك اليزيد، سامي الويسر وبشير خلف الله،
1: نتقابلوا معكم من الاثنين للخميس
2: من 6 ل 8 متاع العشية،
0: وانتي تحت الباراسول
1: تاكل في البامبالوني
0: ولا تقرمش في الكاكي،
1: نقترحوا عليك كتاب تقراه،
0: كتروح وما عينكش تخرج من الدار، فيلم تتفرج فيه،
1: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، أخبار الفنانين والفنانات،
0: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
1: متاحف،
0: حسيلو معانا كينك حاضر.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف،
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف،
1: بريحة البلاد.
3: عدل موجتك، تسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار،
5: موجز الرابعة والنصف مساء من إذاعة الشباب، أهلا بكم. أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغها صادر اليوم أن جميع عمليات التوجيه الجامعي للناجحين في دورة المراقبة لامتحان البكالوريا سنة 2026 تتم حصريا عبر موقع الويب www.orientation.tn. وأكدت الوزارة أن عملية التسجيل عبر الموقع تكون باستخدام كلمة عبور سرية وخاصة بكل مترشح. أعلنت وزارة التربية عن القائمة الرسمية للكراسات المدرسية الموجهة لتلاميذ المرحلة الابتدائية والإعدادية بعنوان السنة الدراسية 2026-2027 في خطوة تهدف إلى توحيد المستلزمات المدرسية وتيسير عملية اقتناء الأولياء لها وفق كل مستوى تعليمي. تعقد لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس النواب الشعبي يوم الخميس القادم جلسة استماع لعدد من الهياكل المهنية في قطاعي الطب والصيدلة لدراسة الأزمة الراهنة التي تمر بها العلاقة التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض لكنام. اندلع ظهر اليوم حريق بجبل المصمودين من معتمدية برغو التابعة لولاية سليانة وفق ما أكده المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بالجهة جمال الفرشيشي. وبيّن الفرشيشي أن وحدات الحماية المدنية منعت بمعاضدة أعوان الغابات تسرب ألسنة اللهب إلى التجمعات السكنية المتاخمة لمكان نشوب الحريق، وما زالت الجهود متواصلة للسيطرة على النيران ومنع تسربها إلى جبل برغو. من أخبار العالم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم عزمه فرض رسوم بنسبة 20% على البضائع المنقولة بحرا عبر مضيق هرمز. قالت وكالة رويترز أن العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي وخام برانت ارتفعت بنسبة 5% بعد أعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض الحصار على إيران مجددا. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
6: عدل موجتك، تسمع صوتك.
7: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها، اما يلزمك تعرف اللي برشا اخبار واشاعات كاذبه وتصاوروا فيديوهات مفبركه ومش صحيحه تدور في المواقع هذه. وانتي كيف تنشر خبر ولا تصويره ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك او صفحه غيرك وتستعمل عبارات منافيه للاخلاق او تسب وتشتم شخص او مؤسسه ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غالط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

0: أهلا وسهلا بالجميع. نبدأ معكم في الجزء الثاني من بروتوكول القايلة توت سويت مع فقرة الفوكس. فوكس. في فقرة الفوكس نحكي على الحفل الختامي للورشات التكوينية في اختصاص الفنون الشعبية لضم ورشة الرقص التونسي وورشة الإيقاع الشعبي. وسعيدة باستقبال نصر الدين الشبلي أستاذ بالمعهد العالي للموسيقى بتونس ومؤطر ورشة الإيقاع الشعبي. أهلا وسهلا مرحبا بك.
1: عايشك مرحبا بك. عايشك مشكورة على الاستضافة المزيانة دي. إذاعة الشباب بيسير وجديد علينا ديما سباقة في الزيفينمون هكا كيسيرو. دونك عنا عرض إن شاء الله نهار السبت 18 جويليا, هو اختتام ورشات قسم الورشات في مدينة الثقافة مسرح الأوبرا. هما ورشتين, فما ورشة الإيقاع وورشة الرقص, وأنا ننكدري في ورشة نقري في ورشة الإيقاع. ولا دونك هذا هو العرض, باش يكون فيه يعني مجموعة كبيرة من نقولوا نحن الوزانة على إيه؟ البندير والدربوكة والطبلة والتكوين هذايا. الحاجة المهمة فيه بالنسبة لي أنا معناها شخصيا, خاطر أنا حتى في في في كي ندرس في المعاهد العليا, الحاجة المهمة هي آلة الإيقاع. سي قبل كل شيء يلزمنا نثمنوا الآلة هذيا. إيش معناها؟ معناها في الموسيقى متاعنا تقاليدنا وعاداتنا ديما الفوكيوس يمشي على المطرب, يمشي للمغني, يمشي معناها والآلات الأخرى ديما تصاحب, خاصة آلة الإيقاع. الإيقاع يسميوها قبل صديقة الموسيقيين, معناها كانوا معتبرينها يعني ماهيش آلة موسيقية أساسا. دونك نحن في المشهد هذا العام اللي نعيشوا فيه يعني بتاع الموسيقى في العالم العربي خاصة وفي تونس, دونك الآلة ذي مش لاقية حظها كما ينبغي. دونك بصفتنا مختصين في التدريس آلة الإيقاع مختلف الآلات بطبيعة الحال, مش كان الدربوكة والبندير والطبل, مختلف الآلات المشرقية والعالمية والغربية والتونسية. دونك من واجبنا باش نبحثوا وباش نثمنوا الآلة وباش نطوروها وباش نقدموا بها عروض وباش نعملوا الحاجات اللي يلزم تتعمل في الآلة ذي كما عملت الناس البراء في العالم.
0: أما نتصور فن الشعبي ماخذ حظها, خاطر نحكيه وعلى الإله هي اللي تخلق الإيقاع.
1: صحيح.
0: وإحنا ما كتعرف صيف الموسم متاع الأفراح والمسرات وليكثر فيه أكثر الغناء التونسي والجو متاعنا التونسي في الأغنية متاعنا.
1: تربطت
0: بالأغنية الشعبية.
1: بالأغنية تربطت ديما بالأغنية, معناها الحاجة اللي فريدة من نوعها نقولوا نحن في العرض ذاية اللي مثلا مش مطرب
0: بيبرش.
1: يعني آلات الإيقاع هي باش تكون البطلة متاع العرض. ومعها الرقص اللي هو الرقص معناها زاد حاجة مربوطة برشة بالإيقاع, كما نقولوا الخطوة, كما نقولوا الميزان والخطوة, كما نقولوا معناها كل شيء في حساب, معناها كل شيء مدروس. دونك الحاجة قلت لك الفريدة من نوعها اللي الإيقاع هو سيد المشهد
0: به برشة. عنده هو البطوله الكل نتاع العرض. وقت اللي نحكي بزاد نصر الدين على الحفله الختامي, دونك نحكيو على ثمره نتاع مجهود نتاع عام كامل, دونك ومجموعه من الناس اللي موجودين واللي تكونوا. دونك شنو اللي فما الخصوصيه نتاع هذا الحفله الختامي؟ باش يقع الاعتماد على المخرجات نتاع الورشات التكوينيه ولا حضرتوا عرض كامل؟
1: لا بطبيعه الحال يعني الـ الـ الـ الـ اول حاجه ساعه باش نبدا نحكي فيها اللي ورشه الايقاع هي نتصور هذه السيسيون الثالثه نتاعها. كي جيت السنه كلموني قالوا لي راك باش تاثر ورشه الايقاع, تفاجئوا بالعدد والكم الهائل من العباد اللي جات واللي مازالوا يستناو ديجا الدوبل نتاع النومبر هذاك اللي مشارك. هو اول عام اش معناه؟ معناها نحن فما حاجات مازلنا ما نظمناهمش. اش معناه؟ مثلا نقبلوا العباد بمستوياتهم الكل, معناها اماتور سيمي بروفيسيونيل كيما نقولوا على بعضه, فهمت؟ نورمالمون في العام الجديد نزيدوا ننظموا اكثر, نعملوا استماره بار اكزومبل ونقولوا شنو هي مستواك, اسكو عزفت آلة قبل ما عزفتش آلة, شنو هي الآلة اللي تحب تعزفها, شنو هي الآلة اللي مغروم بها, شنو هي الآلة اللي مثلا في الإيقاع اللي انت ترى في روحك تحب تتعلمها. دونك فما حاجات يلزمها تتنظم الحقيقه نتاع ربي. لكن الحاجه الباهيه اللي باختلاف الـ الـ باختلاف الـ يعني الـ نقولوا نحن
0: المستويات
1: المستويات نتاعهم دخلوا في في في في شيخه نتاع خدمه, دخلوا في في ديفولمون, دخلوا في خاطر بالاول باش يجي باش يتعلم بيان سور كيبدا لا ماجوريتي دي زاماتور ماكش باش تخدمهم كيما دي برو, باش تبدا لهم بشويه بشويه. انا كنت نتخيل باش مثلا من الحصه الاولى الثانيه الثالثه ولا الرابعه قلت بالك شي يقلقوا مثلا ولا نلقاهم بالعكس يجيوني يقولوا لي راه عملنا ديفولمون, رانا تعلمنا حاجه جديده, رانا ومربوطه زاده بيان سور بالبيداغوجي كيفاش باش تقري معناها خاطر
0: هذا هو
1: بيان سور, خاطر مش كيما تقري صغار بالكل مثلا خمسه سته سنين, مش كيما لي زادوليسون 14 15, مش كيما الكبار زاده لي برو, ومش كيما الكبار كبار معناها
0: فهمت. والغرام زاده اللي يحكم في كل شيء
1: بيان سور بيان سور. نحن عندنا مثلا برشا نسي برشا نسي وحتى في اعمار معناها كبيره, دونك تغرموا ويتبعوا. وعلاش قلت لك اللي يميز العرض اللي هو متنوع في الاشخاص اللي فيه, تلقى فيه المحامي, تلقى فيه الطبيب, تلقى فيه البنكيجي, تلقى فيه معناها الناس هذوما مغرومه بالايقاع. مش بالضروره راهو باش يكون دارس موسيقى والا متخرج من معهد عالي الموسيقى, رغم اني عندي طلبه نتاعي موجودين في الـ في الـ في الورشه دي بروفيسيونيل يسميهم قارين موسيقى واختصاصهم الايقاع. دونك الحاجه اللي تميز العرض هو موزايك نتاع عباد تحب الشيء ذاك, تحب تعمل الشيء ذاك, ونومبر راه محترم جدا معناها ماهوش هين
0: تقريبا
1: يعني, يعني قريب 60 مع 60 عازف فما موجود
0: بعيد. دوك الموعد ان شاء الله نهار السبت 18 جويليه انطلاقا من 7 نتاع العشيه في مسرح الجهاد في مدينه الثقافه, دور البطوله للاليه الايقاعيه
1: بالضبط.
0: تقريبا 60 شخص يكونوا موجودين في العرض. دوك نحكيوا على اختتام الورشات التكوينيه في الرقص التونسي والايقاع الشعبي,
1: وفي الرقص تأطير سلمى ابو حجبه.
0: ان شاء الله بالتوفيق لكم.
1: ومرحبا بك, راهو الحضور راهو مجاني, الناس الكل مرحبا بها, لكن تحجز المكان نتاعها من قبل معناها باش ما تصيرش معناها
0: واضح تصير ريزيرفاسيون لبلاستو, فوالا
1: تريزيرفي بلاستك وتجي ما تخلص حتى
0: الحضور مجانا
1: بالضبط.
0: بالنسبه للدورات الجايه نعرف دورة برشا ناس قاعدين يسمعوا فينا نجم يكونوا مغرومين ورام يتحسروا يقولوا ما سمعناش مثلا بالورشات هذوما,
1: فما برشا سمعوا
0: كيفاش نجموا يضمنوا بلاصتهم عام الجاي.
1: فما برشا سمعوا مخر, وحتى اللي فيديو اللي هبطناهم برشا يبعثونا على لي باج معناها نحكي لك فما قلت لك من 60 ل 80 بشر ل 100 جدد معناها قاعدين يتصلوا بينا ويراسلوا فينا. لكن الحقيقه ما نجموش ناخذوهم في وسط السيسيون, ونحن قريب نكملوا ولا في الاخر ما نجموش. دونك نحن ان شاء الله في اخر اوت باش نهبطوا لهم اليان اللي باش يصب عليه المشاركه نتاعو, وان شاء الله في ابارتير من اكتوبر نحلوا نبداو نخدموا على رواحنا مع الجروب الجديد.
0: واضح
1: من اي نجم يكون جروب ينجم يكون زوز, نحن باش نحددوا حسب النومبر اللي باش يجينا.
0: ان شاء الله بالتوفيق.
1: والمغرومين مرحبا بهم. واللي مش مغروم راه
0: واللي مش مغروم هذول الحاجه اللي تنجم تحركهم وتنجم بالحق تخليهم يواصلوا ويبدعوا انهم يكونوا مغرومين بالحاجه اللي يحبوا يعملوا.
1: شوف الايقاع يبعث الفرحة لجميع شعوب العالم.
0: أيوة.
1: معناها اللغة تخاطب الناس الكل. صحيح. معناها ما غير ما تستنى صحيح. ما غير ما تستنى في باش نفهم الغناء هذايا فاش قاعد باش قاعد يحكي هذايا ما نفهمش لغته ما نفهمش الإيقاع لغة العالم.
0: نقول لك أنا باش نشبهها نصر الدين بدقة تاع القلب.
1: بالضبط بيان سور
0: كي نوبة موت على قلب هكا تبع الريتم. ان شاء الله كل التوفيق ليكم, نورتنا, شكرا لك, يعطيك الصحه نصر الدين الشبلي استاذ بالمعهد العالي للموسيقى بتونس. ما هو حكينا على اختتام الورشات التكوينيه, الحفله الختامي نهار السبت 18 جويليه 7 نتاع العشيه في مسرح الجهات بمدينه الثقافه, الدخول مجاني لكن لازمكم تعملوا حجز وريزرفاسيون للبلاصه نتاعكم. مكملين معكم احنا في بروتوكول قايله بعد شويه الموعد مع فقرة لوحة بزمان, متبعدوش, أهلا وسهلا بالجميع.

0: يا أخي احنا نجيوكم مكيكة في طنبك القايلة، نجيوكم بالدبارة، نحاولوا نونسوكم ونتونسوا بكم في القايلة. ذيك علاش احنا توتسويت نعطيكم أفكار في علاقة باللعب، كيش تصنعوا اللعب بطريقة سهلة برشا توتسويت في فقرة لعب زماننا.
1: لعب زمان،
0: لعب زمان. توتسويت تحضر بحضنا في الاستوديو منال بن موسى، مدربة ومكونة وفنانة مختصة في الرسكلة الفنية والصناعات التقليدية. أهلا وسهلا، مرحبا.
2: عاصمة شيماء، شنو حوالكم؟ شو حوالك فسخانة ذي؟
0: قاعدين نصبروا في رواحنا بالكليماتيزور وبالماء، ونحييو الناس كل اللي قاعدين يسمعوا فينا، نقولوا لهم ماذا بكم تشربوا برشا ماء وتتفاداو انكم تتعرضوا لاشعه الشمس بطريقه مباشره، وان شاء الله بالعافيه للناس الكل. منيل في فقره لعب زمان ان شاء الله بتكون حاضره معنا طيله البرمجه الصيفيه. دوك معك انت باش نقدموا افكار نتاع لعب يا خويا من بعد الصغار على التليفونات، سويتين ثلاثه سوية، نخليهم يعيشوا الاجواء اللي نحن عشناهم واحنا صغار، يصنعوا الالعاب نتاعهم. دوك اليوم معك انت منيل باش نتعرفوا على لعبه، هي لعبه نتاع مسارات هكا.
2: اي لسان نشكرك باش على الاستضافه هذيا، ونشكر باش الساده المستمعين. جبت فكره سهله على الاخر، وسختو ماك تعرف عاد سونس يونيك والقايله، والولي يحب يروح باش يرقد يرتاح، وصغير ما يحبش يرقد عطيه برك التليفون باش يسكت،
0: سكتوهم بالتليفون.
2: دونك انا جبت فكره خفيفه ما تاخذش من وقتنا حتى 10 دقائق.
0: أيه. مستحقينها برشا.
2: وعلى فكره راه نجموا نلعبوها راه صغار وكبار. ونعملوا جو ونضحكوا وبالحق نسترجعوا ايامات زمان. اي سيدك، الفكره نتاع اليوم باش ناخذوا كارتون، كرتونه.
0: أيه.
2: تجم تكون حاويه نتاع حذاء، والا حتى علبه معناتها كارتون اللي هي قديمه، معناتها باش نحنا نتخليو عليها.
0: باكم تصب تقديم شريط وقعد عندك اي كرتونه،
2: اي حاجه معناتها، المهم تكون كارتون. باش نستحقوا مقص، باش نستحقوا كول. وتنقول لك على فكره، نجيب لك فكره جايه، الكول الباكو تاع الكول شنو نجمو نعملو بيه؟ كيف كيف ما لوحوش. دونك لازم سيد المستمعين اللي يسمعوا فينا وباش يتبعونا في كل حلقه ما عادش يطيشوا حتى شيء في الفضلات، خاطر باش نخدموا على الثقافه البيئيه والرسكله، هي برش. مهمه برشا
0: باهي برشا باهي. دونك خذينا كالكردونه،
2: هنا الكردونه. دونك ناخذوا المقص. دونك اللعبه هذيا شيماء نجم تكون من عمر 6 سنين 12 سنه. دونك ميساج الوالي اذا هو معناتها ولده صغير شويه ومازال معناتها مش متدرب على شدان المقص يعاونوا. دونك ناخذوا الكارتون نقصوا ساعة مربع والا مستطيل، هذه اول ايتاب. من بعد نقصوا برشا اجزاء، معناتها اجزاء معناتها تكون مثل العرض نتاعها ما بين 3 4 سنتيمتر.
0: هذوك باش نعملوا بهم مسارات.
2: باش نعملوا بهم المسارات. ديجا
0: فما التصوير على اللايف نتاعنا، نجموا يتبعوا المسارات.
2: حاجه اخرى شيماء، ناخذوا لي باي، ما نعرفوا نحن توا في الصيف، هاو ناخذوا عصير، هاو ناخذوا مثل جلاس. اكل باي هذاك كيف كيف نغسلوه باش معناتها من الجراثيم، فهمتني، ونخليهم يشيحوا. وزاد في كل دار ما فماش واحد ما عندوش ألمنيوم باللي هو باش نغبيو بيه دونك الماكله نتاعنا في الفيجيدير، ولا باش نخليوها لبرا على سخانه ولا حاجه. الألمنيوم هذاك نكعبروه في دينا باش نتحصلوا على شكل كره صغيره. كره
0: باهي برشا. دونك نعملوا كره صغيره.
2: كره صغيرونه. اي نرجعوا توا قدامنا دونك المربع نتاعنا نتاع الكرتون. الوحدين اللي قصيناهم هذوكم صغار باش نشدوا الكول ونلصقوهم شيماء مش بالعرض، بالطول، يعني باش يكونوا واقفين. لان باش نصنع معناتها المسار نتاعي، معناتها كل صغير مع الولي نتاعو والا صغير هو في حد ذاته باش يصنع المسار كيما هو يحب يتفنن فيه. وحاجه اخرى شيماء، نجم
0: يعمل السيركوي اللي كيما هو يراه،
2: كيما هو يراه.
0: دونك ينجموا زيد اللي قاعدين يسمعوا فينا يتبعوا اللايف نتاعنا على الصفحه الرسميه اللي ذات الشباب على الفيسبوك باش نجموا يفهمونا اكثر على شنو نحكيو. دونك فما الكره هذيك اللي باش تحاول تتبع المسار،
2: صغيرونا هكا نعملوها صغيرونا. ونعملوا نقطه البدايه ونقطه النهايه. والصغير زيد كيف كيف باش يتفنن ويبدع يصور على الكرتون هذيك حاجات اللي يحب عليهم، هما شميسه نواره حر، هو وامه هو وبوه هو وخويته. معناتها باش يتفنن،
0: باش
2: يتفنن فيها بك الالوان هذيك كيما يحب هو.
0: يقعد يتبع في السيركوي هو والعائله الكل.
2: صحيح.
0: ومحلاها وتتعدى القايله وتحصل الافاده. طيب شنو هي مثلا الفايده من اللعبه هذه؟
2: الفايده، الفايده اول حاجه تعلمنا التركيز، قيمه التركيز اللي كونه خط هنا الصغير ما تنساش باش يخدم بالايد والعين. الإيد معناتها باش نستعملوا الإيد نتاعنا وباش نستعملوا العين زاد التركيز به. ثانيا الإبداع والخلق من خلال الرسكلة والمحافظة على الثقافة المستديمة والبيئة متاعنا. معناتها هنا باش نعلموا الصغير متاعنا اللي رانا ما عادش معناتها نطيشوا أي حاجة، وإلا هو كي شي معناتها يشوف أمه وإلا أبوه باش يطيش حاجة في سلة المهملات يشوفها قبل خاطر راهو نجموا نستعملوها. وحاجة أخرى العمر تاع 12 سنة ينجم راهو من النقطة هذيك تتحول له إلى فكرة اللي هي تجم تكون مشروع، بداية مشروع يدخل منه معناتها مصروفه
0: وتخليه يخمم تخليه
2: يخمم تخليه يفكر
0: تنميله الخيال
2: صحيتك. فهمتني هنا معناتها فما خلق فما إبداع فما إنتاج فما برش حاجات مزيانة
0: به برشا. يعطيك الف صحه، شكرا ليك على الفكره المزيانه هذه. ندعو الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا الاولياء والصغيرات يدخلوا للصفحه الرسميه نتاعنا للفيسبوك يلقاو اللايف ويشوفوا التصوير، وعلاش ليه تو يجبدوا الكرذونه ويبداو يصنعوا في اللعبه ويعيشوا الاجواء نتاع لعب زمان. يعطيك الف صحه، شكرا ليك.
2: منين
0: بن موسى مدربه مكونه وفنانه مختصه في الرسكله الفنيه والصناعات التقليديه. احنا توت سويت باش نمشيو مع فقره نجوم الكاسيت.
1: نجوم الكاسيت.
0: في فقرة نجوم الكاسيت كي العادة نختموا بها برنامج بروتوكول القايلة، قدمت لكم ليزانديس انه سنة الإصدار هي سنة 1996، انه الأغنية كلمة فادي سامي، نزيدكم انها ألحان وسام الأمير وتوزيع جهاد العقل وغناء الفنانة اللبنانية نجوى كرم، وهي موجودة في ألبوم حظي حلو لنجوى كرم. ونحكيو على أغنية خيروني، هذه هي الأغنية نختموا بها بروتوكول القايلة بالنسبة لليوم. شكر كبير لكم الناس الكل، شكر كبير الألفة نصيب في الإخراج الرقمي وغفران في الإخراج التقني نزار الورتاني، كنت معكم شيماء بسيبس في إعداد وتقديم هذا اللقاء. دوك بقية متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة الشباب. بعد شوية الموعد مع فقرة إيرجي ميوزك مع أنيس باللالونة، انطلاقا من الستة الموعد مع لمة الصيف وربط مع الإذاعة الوطنية. بقية متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة الشباب، وقلكم باي باي، إلى اللقاء.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار،
2: موجز 5:30 مساء للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. انطلقت الأيام الجهوية للتوجيه الجامعي اليوم لتتواصل إلى 24 من شهر جويلية الجاري، وتتنزل هذه الأيام في إطار توسعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتجربة الأيام الوطنية للتوجيه لتشمل كافة الناجحين في البكالوريا بمختلف جهات البلاد. وزارة التربية تعلن القائمة الرسمية للكراسات المدرسية الموجهة لتلاميذ المرحلة الابتدائية والإعدادية بعنوان السنة الدراسية 2026-2027، في خطوة تهدف إلى توحيد المستلزمات المدرسية وتيسير عملية اقتناء الأولياء لها وفق كل مستوى تعليمي. تم اليوم إطلاق نسخة ثانية من منتدى النساء والشباب في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والتوظيف بتونس بمشاركة 150 شابة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. الهدف من هذه النسخة هو بلوغ نسبة تشغيلية تصل إلى 50% من النساء وفق مسؤولة الأمم المتحدة للمرأة أمنة طرابلسي. الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس مكتب سيدي بوزي تعلن عن انطلاق النسخة الثانية من المخيم الصيفي الترفيهي رمال الاثنين تحت شعار نبني حلما نزرع أملا نترك أثرا، لفائدة أبناء العائلات المستفيدة من برنامج دعم الأسرة والوقاية من الأهمال. المخيم يهدف إلى تنمية المهارات الحياتية والإبداعية للأطفال وإلى تعزيز ثقتهم بأنفسهم واندماجهم الاجتماعي ودعم الرفاه النفسي، لفائدة أكثر من 1500 طفل من 12 ولاية. في أخبار العالم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم عزمه فرض رسوم بنسبة 20% على البضائع المنقولة بحرا عبر مضيق هرمز. وقالت وكالة رويترز إن العقود الأجلة للنفط الخام الأمريكي وخام برنت ارتفعت بنسبة 5% بعد أعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض الحصار على إيران مجددا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: في بلايص ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة شادلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tn.
4: RG Music Playlist.

0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب
1: نون ستوب. خواتنا، ناسنا، صحابنا وحبابنا، بلادنا، بلادنا، جونا، حسنا، زغريتنا، فوشيكنا وتفرشيكنا، بلادنا، بلادنا. باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربك من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
2: إذاعة الشباب من تونس، عد المشتك تسمع صوتي. إذاعة الشباب، الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
3: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
2: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش، وما تتحكيش.
4: إذاعة الشباب، عد المشتك

0: أني برشا برشا لهجات تونسية محلاها ومحلاها لهجتنا التونسية. تسمعوا فينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، كنتوا تسمعوا في بلطي تو قيت لما تصيف كما تعودتوا من الاثنين للخميس على موجات إذاعتي الشباب والإذاعة الوطنية، وأكيد لما تصيف اسمع لمسمى ما تنجم تكون كان بلمتنا الحلوة بشير هكا ولا
1: لما حلوة مزينة برشا تلمنا في الإذاعتين ومع مستمعية الإذاعتين، تحية كبيرة لهم الكل هما اللي معنا في كل لم تصيف في كل فقراتنا وفي كل تحريكة من تحركاتنا تلقاهم يتفاعلوا معنا وموجودين معنا. تحية ليهم الكل، تحية أيضا لكل زملائي باش يكملوا معنا ويتعاقبوا معنا في يتعاقبوا على حستنا، مش تعاقبوا معنا، تعاقبوا معنا اليوم باش يتعاقبوا الكل يتعاقبوا على حستنا إن شاء الله من توا حتىش للثمانية
0: نتاع هو به العقاب في المجموعة، خاطر يجي أخف من اللي واحد يتعاقب وحده. أكيد أكيد زملائنا نحييوهم في استوديو الإذاعة الوطنية، استوديو وليدة ليلي ونبيل بن زكري، محمد الغول سيد المخرج، أهلا وسهلا ومرحبا بيك يرفقنا في العشوية هذية في لما تصيف، وأيضا عمار جبالي معانا على مستوى الديجيتال، رامي مجولي في تنسيق العام للحصة، وفي استوديوات إذاعة الشباب
1: في سدوية يعني
0: ريت ألفا، ريت ألفا
1: ألفا نسيب موجودة، ما ريتش شكون الحقيقة في الكوتي تكنيك بعد شوية
0: نشوفوا، أكيد نشوفوا

0: تكون رافقنا في الموعد هذية. بشير صح التبحيرة برونزي
1: برونزي والله ما غير تبحيرة برونزي
0: برونزاج نوع آخر
1: مسخانة منهز منه وحط منه والله إلا ذقت البحر ذقته كير مع الشيخ محمد بن حمود
0: هو يهز فينا في الفيرتويل وإحنا أوكي نستخايله معاه
1: نعيشه مع الشيخ أما الماء الجلدة ما مسدش الماء عرفت
0: إحنا صحفيين في الصيف نخدمه خاطر تكثر التظاهرات الثقافية دونك عنا برشا خدمة وتغطية وأحداث نستنيو الكونجي إن شاء الله في الكونجي نشوفوا البحر
1: إن شاء الله
0: ونحييوه ونسلموا عليه لكن أنتم تابعونا إذا كنت تحبوا تعملوا بروجرام مع الشيخ محمد بن حمودة أكيد في حكاية شط كل مرة يهزنا الحكاية بعيدة
1: اليوم راس الجبل باش نقعدوا ديما في الكوت نتاع الشمال باش اليوم باش نمشيو راس الجبل إن شاء الله في حكاية شط مع شيخنا محمد بن حمودة
0: وكتاب بحر شوية آخر سي الحبيب باش يكون معنا ويحكي لنا كل مرة على كتاب ينجم يرافقنا ويكون رفيقنا في الثنية وإلا في البحر وأنت قاعد تغزل البحر محليها محليها تبحبيحة وكيف كيف زادة تقرأ كتاب اليوم اللي ضيف اللمة شكون باش يكون حاضر بحذنا باش
1: ضيف اللمة اليوم باش يكون ضيال جندوبي هو هي. مؤثر مقدم برامج مغروم برشا بتوسكي تاريخ تونس كل الحقبات التاريخية ما شاء الله عليه دار تونس من أول نقطة في الشمال آخر نقطة في الجنوب توجي يحكينا على التجربة متاعه في كل قرى تونس خاصة اللي عندها ما يتحكي من حيث التاريخ تاريخ من القرطاجيين ومن الرومان وانت جاي لهنا برشا ما يتحكي يعرفهم ما شاء الله عليه حجرة حجرة
0: أكيد يحكينا شوية آخر ضيفنا في ضيف اللمة وكما عودناكم كل مرة يكون بحذنا ضيف يكون مؤثر في مجاله وأكيد تصويرة المزيانة بتاع تونس هي اللي وريهنا ونواصلوا بقية فقراتنا ونحكيه سبور سبور ديكالي شوية آخر باش يكون مع بشير وآخر فقراتنا
1: الفستيفال.
0: الفستيفال كل ليلة نحاول نعطيكم أخبار ما تسمعوهاش في البرامج الأخرى نحكيو لزاكوتي متاع المهرجانات الكواليس الحاجات المتعلقة أكيد ببعض التصريحات في المهرجانات
1: عنا الحمامات اليوم
0: أي عنا الحمامات اليوم ميت ونحكيو شفما في الحمامات وكواليس الحمامات وكل يوم قاعدين نغطيو في الحمامات في انتظار أنه يكون ثم افتتاح مهرجان كارتاج زادا قاعدين نواكبوا في مهرجان دقة كل المهرجانات اللي ما نجموش يحضروا يكونوا حاضرين معنا شوية خير زادا بشرب دو تيكي للحمامات والناس اللي تحب تواكب هذه السهرات اهلا وسهلا ومرحبا بكم نقول لكم على موجاتنا خاطر زاد عندنا موسيقى بنينه بشير
1: موسيقى حلوه برشا لطيفه شوفي لطيفه بعد شويه أه. لطيفه العرفاوي ايضا موسيقتنا من حتى الثمانيه نتاع الليل متنوعه شبابيه فيها برشا ريتم وتحيه نزار الورتاني هو في الاخراج في اذاعه الشباب مع محمد الغول معنا هوني في الاذاعه الوطنيه تحيه اليوم الكل تحيه لكل الزملاء ايضا لاختياراتهم رشيقه خفيفه نظيفه محلاها برشا موسيقى تحبها ويحبوها السادة المستمعين
0: أكيد مواصلين معكم نبقى ونسمع لطيفة ونرجع نواصلوا شوية آخر في بقية فقراتنا

0: محمد سيف،
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف
1: بريحة البلاد،
2: لما تصيف بريحة البلاد أكيد، والبلاد المزيانة اللي كل مرة نهزوكم من أحلى الشواطئ الموجودة اللي فيها. هذيك علاش هو باش يهزنا الشاطئ من الشواطئ التونسية المزيانة في حكاية شط الشيخ محمد بن حمودة.
1: حكاية شط
3: شيخنا، أهلا وسهلا، مرحبا.
4: أهلا، تحية ليك بشير وبليك ليكيب تكنيك في الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب وكل المستمعين وين ما كانوا. أهلا وسهلا بالجميع.
3: أهلا وسهلا، نورتنا شيخ، مرحبا بيك. اليوم باش نقعدوا في الكوت، حكينا على رفراف، حكينا على عين مستير، باش نقعدوا غاديكا مش بعيد في راس الجبل اللي هي العماء المعتمدية، خلنا نقوله متاع البحورات أو الشتوت اللي نينيهم الكل يوم مش نمشيه للمعتمدية. لكن هل المعتمدية اللي فيها أحسن شط ما بين الشتوت الموجودة غادي؟ هذا أنت بتجاوبنا عليه.
4: فيها برشة شتوت جميلة وجميلة جدا. احنا كيقولوا راس الجبل غوصونين، وإلا معناها الحرب تاع عين مستير والكل تابع راس الجبل اللي هي المعتمدية. أما زادة هي بيدها ساحل ممتد على البحر الأبيض المتوسط، نحكيه على خلجين نقوله رأس الجبل، نحكيه على رمال صافي وحاجة كيف رأس الجبل، نحكيه على النتوءات الصخرية والناس اللي تحب الغطس وتحب الغوص وتحب المرجان وتحب الصيد وتحب كيف كل رأس الجبل. الخلجين الهادئة متاع المارش ومتاع أنك تحوص وتاكل فوت بنين رأس الجبل. ينابيع المال حلو اللي يلمس البحر، معناها تلقى برشا عيون ونحكيو عليهم اليوم، نقولوا راس الجبل. بطبيعة جمال رفراف مسير بصراحة راس الجبل زادا كيف المعتمدية لا تقل جمالا. نحكيو على بلاد سكنوها المغربيين من عام 1200، مش الهجرة الإسلامية، لا جاءوا قبل 400 سنة واستقروا في رأس الجبل. نحكيه على الجيش الانكشاري والعائلات التركية الموجودة في رأس الجبل، ونحكيه زادة على توحيدة بالشيخ اللي هي معروفة تصويرتها موجودة في 10,000.
2: أول طبيبة عربية وتونسية. أي.
4: بالضبط، وأبوها كان مفتي وكان في من رأس الجبل درب الشيخ، كما العديد من العائلات المعروفة كما سيدي العربي. 32 زاوية موجودة في
3: رأس الجبل.
4: في رأس الجبل معناها الغناء الصوفي والأشياء منين جاي، هذاك الكل جاي من الغابات وجاي من البحورات الجميلة اللي نجموا نشوفوها كان في رأس الجبل. تلك البلدة عرفت سميت رأس الجبل بشير لأنه المرفقين أو اللي جاوا من ساراقوستا على 1200 ميلادي يعتبروها هذيك بداية سلسلة جبال الأطلس اللي توصل للأندلس. فقالوا احنا سوا في رأس الجبل، رأس لأنه بعدها تبقى برشا جبال عالية، تقول انت رأس جبل وينه جبلها ومش عالي
3: صحيح،
4: لكن على اليمين تشوف جبل متاع رفراف ولا سونين زو جبال بلوت تقول أعلى، لكن هم اعتبروه هذيك انطلاق سلسلة جبال الأطلس. كي نشوف رأس جبل نلقاو برشا بحورات جميلة، بحر حسين أو الشط عين الشرارة. الشط هذا اللي هو يعرفوه أهالي مدينة رأس الجبل، واللي يمتاز بالصخور متاعه، يمتاز أيضا بالمياه الصافية والرمال اللي تخلي الماء صافي، وخاصة نحكيه زادة بعده بشوية نلقاو كاب الزبيب اللي هو فخري بامتياز، ويمتاز أيضا بالحوت الفرشك لأنه فيه برط وفيه بحارة يخرجوا ويصطادوا ويجيوا العشية تلقى المصير تلقى الحوت وتلقى الماء الأزرق الجرون بلو معناها والنقي، واللي خاصة فما صخور جميلة وجميلة جدا في بلاصة كاب الزبيب. فما زادة كيف كاب حميم زادة شط صخري يتميز أنه التكوينات الجيولوجية ومنحدراته المطلع على البحر. هنا الناس اللي تحب المارش وتحب الغوص وتحب التأمل في الطبيعة وتحب كما قالت مليك تستنى في الكونجي باش يخرج يعمل بيرجوي.
2: أنا سي قررت إن شاء الله باش يكون في عندي أيامات في بنزرت باش ندورهم اللي حكيت عليهم الكل. شيء
4: خاصة كاب حميم هذا مش معروف، بحر حسنة معروف شوية. فما زادة الكاف الأصفر أو كاب اللي هو زيادة كيف كيف شط مازال صخري طبيعي مازال بكر مازال يتميز بالمياه صافية زيادة وصافية جدا. هذوما بحرات العوامة بالقدية ينجموا يعوموا فيهم، خطر تعرف انت الصخري تلقاه ديما غارق وفما امواج. اما البحر بتاع معتمدية راس الجبل هو قدام الدب مطابة الشاطئ بعد ما تحوس في البلاد وتاكل خضرة وتاكل لحم البنين وتاكل المشموم اللي مشهورة به راس الجبل وتهبط تمشي على السقيك. البحر اللي يتميز انه مش غارق، معناه تعوم امن، معناه تمشي بارشة بس تلقى الغريق. وزيد تنجم تصطاد القرنيط، معناه غانزو صغير اذا كان عندك ماسك باهي تنجم، لانه فيه برشا حجر كاين تعوم فوق سطحه، معناها فما بلاصه اونديري سطحه هو كله حجر، تنجم تصطاد القرنيط والا الشوبي خاصه الصباح. وكما قلت لكم كاب حمايم، الكاب اصفر، كاب جديد، وبرشا عيون موجوده معناها في راس الجبل اللي تخليه من اجمل وافضل الوجهات في الصيف، لانه يتميز كما قلت لكم بالهدوء، يتميز بجمال المياه، اللي يحب اللي يمشي يحب يذوق ما حلو زادا.
3: وهي شيخ حتى مدينه راس الجبل محلاها حلوه، وانت كنت تحكي على الخضره وكنت تحكي على الحم، ايضا الحوت في مدينه راس الجبل عندهم مرشي في وسط البلاد تحفون برشا. فما او مشكله صغيره نتاع ستاسيونمون وين توقف كرهبتك كي تتعبى، خاصه وقت اللي يمشيوا برشا مصطفين على خاطر الناس اللي تمشي تصيف في رفراف وفي العمادات المجاوره كلهم تقريبا يمشيوا يقضيوا من راس الجبل مرشي راس
4: راس الجبل.
3: خبز بنين برشا،
4: قديم الاندلسي كوشة، فما كوشة عندها 150 سنة بنين برشا كما قلت. وفما الغلة موجودة في راس الجبل اللي هي من الأرض، معناها من الجبال راس الجبل.
3: والأسعار زاد شيخ، الأسعار تلقاها ديما أرخص من اللي عنا احنا لنا.
4: بالضبط الأسعار أرخص. لا علاش؟ فما برشا عيون كما عين حديدة، هذه شط زادة هو هذا ملاك قيده عندك،
2: أي.
4: عين الزاوية زادة، أي. عين الحمام زادة، هذو شواطئ صخرية وتلقى قدامهم أراضي فلاحية مزروعة، معناها طماطم وبطاطا وفلفل وغيره من الأشياء اللي تتزرع بالماء الحلو، الماء من عند ربي. هما زادة يعرفوا طريقة الري، جابوها من الأندلس من والمسحة والحاجة المزينة برشا زادة اللي تلقى العباد مضيافين ويحبوا الناس ويحبوا يعرفوا اللي هما وجهة، خاطر غالبا الناس ديما تلقى اللي في السرية كما نقولوا احنا الفحص ولا غيرها، أثناء اللي تهز المدن الأخرى تلقاهم يمشيوا لهم العباد لأنه بالطبيعة يستعد عليهم دي باساجي على اليمين ولا على اليسار. أما هذه آخر نقطة، تلقى العباد يتوجهوا لها إكستريم، يعني جايينهم لما باش يعرفوا اللي فما صيف ويعرفوا الناس هذوكم جايين باش يتفرهدوا. بلاصه مزيانه كما قلت بشير، سواء تحوس في المدينه وتتمتع بها وبالمدينه القديمه، لانه قديمه برشا معناها كما اي مدينه عتيقه، كيف كتابه البحر زاد تتمتع. قريبه لتونس مش بعيده، ينجم واحد يمشي يعوم ويروح ملك في نهاره،
2: أي.
4: في نفس الوقت زادة تنجم تتفرهد وتقضي خضرة وتاخذ شوية لحم وتاخذ شوية خبز، ومشهورة زادة بالمشموم ومشهورة بالعطشية راس الجبل، اللي كما قلت لكم هي من أجمل المناطق اللي حتى في الثنية متاحة مزيانة، تعرضك القرية وتعرضك بحيرة هكا على يدك قبل ما توصل لراس الجبل، والماتيين زادة وغيرها من الضيف.
3: هذوما الشيخ اللي سميتهم انت الكل ما شاء الله ملك حبل 4 اشهر كون جي باش نجم تعمل
4: ريان كو هي تتعدى بالكهرباء
2: ورا المناظر هذيك يزي ديجا حصلت الفايده،
3: توصل تمس الحيط معناها ما تستمتعش
4: انك تراها هذوكم، معناها الماء والخضره والوجه الحسن كما يقولوا.
2: يكفي فيه البركه، هي ديجا الخضار اللي بشراوه في الثنيه هذيك وكل القرال تقول انت مع اليمين وعلى اليسار. انا نذكر عندي ذكريات لمحاله وانا صغيره، العظم العربي اللي تباع على الطريق، الكرموس
3: برشا. نحكي لك على الكرموس، شو نقول لك يا ملاك، راهو عندهم كرموس بنين برشا. ما نعرفش الشيخ يظهر لي
2: احكي عليه الجمعه هذه، ما نعرفش مازال معنا شيخ محمد ولا لا.
3: شيخنا
2: ما عادش معنا الشيخ اكيد حكينا عليها على الغلال وعلى ثم غلال نادره. قال لك ثم قارس محلو ماهوش قارس يتباع كان غادي في بعض المناطق في بنزرت. هذاك علاش شرهني الشيخ كما شرهكم انتم نتصور تسمعوا فينا باش نمشي ونزوروا ولايه بنزرت بكل تفرعاتها وبكل معتمدياتها بالشيخ.
3: سواحل مدينه بنزرت اللي سواحل ولايه بنزرت اللي ممتازه كما كان يحكي شيخنا محمد بن حموده. وتخلينا نشموا بالحق ريحه الصيف وريحه البحر وريحه الخضار وريحة الصيف مع أودوغ دي تي.
2: أودوغ دي تي وذي أنا قلت تقطوقة صيفية. محسن الماطري من أحلى أكيد ما تسمعوا هذا جديد زميلنا هو في الإذاعة التونسية والفنان محسن الماطري أودوغ دي تي اللي هزنا أكثر من بلاصة نجم نزورها في تونسنا المزيانة.

0: اودور دو تي صديقنا محسن الماطري توصلنا ل 46 دقيقه. تحيه لكم الكل مستمعينا مستمعي لما تسيف في بث مباشر. نذكروا بث مشترك بين الاذاعه الوطنيه اذاعه الشباب معكم بشير وملك.
1: اكيد اكيد
0: اكيد.
2: كتاب بحر
1: هاكا هزنا سيد المخرج ديريكتو مو بشير الكتاب بحر. هذه فقرتنا اللي باش نكونوا معاها تود سويت. انا الحقيقه قاعده نقرا مركزه سي الحبيب. انت كل مره محليها التوصيف كي تعطيونك تقدم لنا كتاب مش يطيشنا سي الحبيب الكتاب شاي حكاكه
0: يعطينا فيه.
1: يعطينا سينوبسيس يعطينا هكا حاجات يخليك تعيش مع الكتاب. لا مير دو موني كي افوندي لامبرسيونيزم سي تابلو ليكيد اون نوري لو رومان تونيزيان دامبرسيون فرانسيز دو فؤاد العروسي.
3: هو راهو كتاب بحر ولا التونسيين والتونسيات اللي شرفونا. قلنا مكة المرة اللي التونسي ما يخذ تذكرة ذهاب فقط ويرجع لتونس. والطالب كي يخرج مش يقرأ في أوروبا يقرأ ويتكون ويتخصص كل شيء ويمتاز، ولكن كيف يخرج خرجة خاصة كيما سي فؤاد العروسي يخرج من صفاقس ومن جنان صفاقس كنت تحكي على بنزرت ونشوفه في فمشكون يلوم على الرواية التونسية ولا على المسرح كله. أين العلاقة مع الطبيعة ولا المشاكل اللي تو قاعدين نعيشوا فيها؟ فهذا كتاب بافيون موني يأسس إلى قول أنا أسلوب جديد يتعامل مع الطبيعة كما يقول بلقاسم الشابي في مذكرات متاعه. يقول أنا شاعر والشاعر حر، هو يحب أن يكون حرا كالطائر في الغاب وزهرة في الجبل وفي الحقل والموجة في البحر وفي البحار. هذا بالقسم بالشيء في مذكرات متاعه. فسي فؤاد العروسي كي يحط لنا عنوان بافيون موني يبين للطالب مش يقرأ برا، هو يأسس لتفعيلة التمشي والمشي وعندها قيمة. كنت تحكيه على المشي انتوما والتمشي، فالإنسان يتجول وراه فما شكون تو قاعد يعلق على كتب ولا يعمل إشهار لكتب. الكتاب راهو الصفحة الأولى والصفحة الرابعة والعنوان والألوان والموسيقى والمحتوى والبداية وكيف ترى النهاية. كيفاش أنت تقبل كتاب يجيك للدار ب 150,000 وما تعرفوش سمعت عليه؟ وردوا بالنا ما هو كاتب ياسين فك العام في فرنسا هز الأثر متاعه يعيش في فرنسا، وقالوا له شنية هذي كتاب كبير؟ قالوا برا روح للجزائر وشوفك عندكم الأغنام وعندكم وعندكم الطبيعة برا روح. بعد شهر صار ما صار في فرنسا وصارت معناها أزمة وصارت تراجيديا لوحوا جزيرية في نهر السيل. فش قالوا الناشر وقتها عاود كلمه قالوا ارجع جيب لي الكتاب متاعك. قال انتقمت منه وبعت نفس الكتاب 3 مرات. هذا كاتب ياسين. ففؤاد العروسي يأسس إلى قلت ثقافة أخرى. علاش؟ خاطر من الجملة الأولى في الكتاب اندس نور الصباح أو هو الفجر في الفجر. فموني شنو عمله بالضبط في الصور متاعه؟ هو أوكا البحر موجود راه والماء موجود لكن الحياة هي الشمس طلوع الفجر والأضواء. احنا حكينا على أضواء القيروان وحكينا على أضواء قرقنا واليوم نحكي على ثقافة صفاقس. راهو صفاقس كي يحكي على أمه يقول كي تشوي الحوت ما تاكلش وحدها إذا ما تهدي للجارة. وبنت تقول له معناش ياسر حوت؟ تقول له لا احنا كيما شمينا هما شموا. يا اخي جارتنا الصباح جارة باش جات بالعظم، جات الصباح بالعظم تروح العشية بالحوت. هذه ثقافة
1: وكثقافتك تبدل بالجيرين
3: وقبل ما يخرج. النهار تاش خرج هو خرج نهار 18 سبتمبر 1981 تلمت العائلة وجاو الأصحاب والأحباب وحفلة الخروج وحفلة. وش يعملوا لك يخرج يسافر يلوحوا شوية ماء نرجعوا للماء نرجعوا للموني نرجعوا للموسيقى نرجعوا للأنوار
1: يلوحوا راه الماء باش يرجع
3: يلوحوا راه الماء باش يرجع. وذيك راهي حكمة فيها حكمة. فحبيت نقول اللي الحقيقة الكتاب هذا روعة وإحنا ما نجاملوش روعة. روعة نقعد ساعات أسبوع. مشيت المكتبة المنزه السادس واحد سألته قلت له فما مكتبة هنا بربي وين؟ مكتبة الكولتوال. قال لي مازال فما مكتبات وما توا. قلت له يظهر لي فيها الفوق شوية فوق المغازة معروفة. قال لي ثبت طلعت نلقاها موجودة لا محالة.
1: أما بشي فهمك اليوم ثقافة الكتب والإقبال على المكتبات للأسف في بعض
3: على كل حال أنا توكب معي شاب وأنا في التاكسي الجماعي ناس فما ناس تحترم قلت له تقرأ مديت له الكتاب قلت له قال لي نقرأ قلت له تشوف في لما تصيف وكتاب بحر قال لي نشوف فيه قلت له نجمش نديه لك توا خاطر انا باش نوريه اما هونا ثبت في الحصه وتفرج فيها قال لي انا راهو نقرا قلت له شنو الكتاب اللي قاعد تقرا فيه قال نقرا ستي مومي انا فرحت لانك في حافله جماع نقول تاكسي جماعي شاب جيل راهو نقول شبابنا يقرا اما شنو يقرا وكيفاش يقرا وحبيت ناكد على حاجه بربي قلت البيتزا تجي للدار ما نساش نقبلوه اما الكتاب كيجي للدار لا برا شوف الكتاب قبل ثبت في العنوان قبل وراهو دار نشر مهما كان دار نشر فما خط تحريري وراهو الكتاب قبل كيف كيتباع الكتاب كيتباع الكتاب شنو سي بشير تعرف شنو يشوفوا من التالي شوفوا الامراه صاير فيه المجتمع متخلف شوف يبيعوا الم الاخرين ويبيعوا نوع من التخلف يبيعوه ندرسوا عليه في الجامعه لكاتريان دو كوفيرتيوس كنا نقول الصفحه الرابعه فالاخر في الصفحه الرابعه هذه تلقى البحر بالمتوسط وتلقى عليس وتلقى سيدي بوسعيد انا تو قاعد حافظه الصفحه الرابعه تلقى سيدي بوسعيد والكاكي بيع في الكاكي تلقى حمام الانف وشط حمام الانف اللي يحكي لي الدعاجي او تونجيون نهار يحكي الدعاجي لشط حمام الانف وتلقى قلت موسيقى قلت تفعيلة المشي والتمشي والاكتشاف واهم حاجه خرجنا بعنوان كيقول بافيون موني خرجنا من الصراع الواهي بين اللغات والضفاف والثقافات بالعكس تتلاقى الثقافات وكما تتلاقى الموسيقى تو احنا الموسيقى اللي سمعناه مازالش الشاب التونسي يقول لك شبه هكا ولا هكا فيها نغم ولا فيها ايقاع ولا فيها بحث ولا فيها اضافه ولا فيها تجديد ولا فهذا كتاب كتاب بحر حطوه في القف وش قلنا احنا قلنا بين الغطسه والغطس ما تقراش الكتاب حل الكتاب وبر تو كي تحلو تو تشوف شنو تطلع لك دجاجه تصفاقس لا دجاجه لا نمشي للاخرى يطلع لي موني تطلع لي الالمانيه اللي عايشه في روان موني يختار نفس المشهد ويصوره 5 مرات لان خلال اليوم الاضواء تتغير فاللوحه تتغير والالوان تتشكل من جديد وتصنع من جديد هذا هو موني اللي هو فان جوغ سيزان خرجوا لنا ما يسمى الامبريسيونيزم اش معناها الامبريسيونيزم الشعور نتاع بالقاسم الشابي أي. الشعور نتاع بالقاسم الشابي لان الاهداء راه انا ما الاهداء شكون الام والبو والعائله يقول نهدي وهذا هام جدا مي شير باران كي نو سون بلو لا مي سون لا هما مشاو لكن هذا هام
1: مازالوا معاه
3: كون استاذ جامعه مختص في لسانيات يحكي على ام وبوه ويحكي على خرجته عام 81 ويحكي اخر جمله في الكتاب المشي من جديد والبحث على اللامنتهى وعلى آفاق جديدة سيتان نوريزونتا هذه كلمة جديدة يعني اللي يسافر واللي يبحث على الجديد وكي تسافر ورقة وستيل ويكتب وهذا هذا
1: هو مهم برشا تو كي يرجع يتذكر ذكريات كل سفر وكل لقاء وكل حديث وكل ذكرى في الطفوله من بعد في فتره من فترات العمر يظل سي الحبيب انت ادرى مني برشا كتاب يرجع على ابسط التفاصيل هذيك
3: مذكره
1: ثم شكون يبرون نوت معناه يقيد يكتب كل يكتب حاجه باش من بعد يقول لك انا نوثقها في كتاب وممكن ثم ذكرى من ذكرى تكون فاصله واحنا نرجع ونقول يا والله ذينا عشتها
3: مذكرات بالقاسم الشابي روعه مذكرته بالقاسم الشابي يقول مشيت باش نحضر في محاضره ما لقيت حد رجعت من الغدوه ما لقيت حد روعه لانه يدون لي ما يسمى
1: تفاصيل
3: الحياه تفاصيل. اليوميه لكن بنظره مغايره وتعرف اللي نقولوا فيه توا احنا يبقى في ذاكره مؤسسه الاذاعه نتمنى ويجي نهار يقولوا كان وكل عام يحكيه وراه توا اي حصه اي جمله اي كلمه قولوا احنا تنمي إثراء للذاكرة الذاكرة الإنسانية أنت توكي تقرأ مقال في الخارج يقول لك تحب تكمل المقال يزمك تخلص احنا على كل حال تونس بلد الضيافة واحنا ما نشيوش ونبيعو وقت نقول ردوا بالنا على كتاب بمئة دينار ربما فيه إساءة لقيمنا لديننا لأخلاقنا لعائلتنا ما نسمي حد شيء أنا حبيت نقول احنا أبعد من هذا ما يكتب حول تونس روعة لكن على التونس أن يصنع لحظة وانا الحقيقه سي فؤاد العروسي كتب روايه اخرى لا دام دو كارتاج تخرج من هذا وكتب حاجة أخرى أو مرة أخرى إن شاء الله نحكيه عليه. ولو كل مرة نقولش باش نهز الكتاب بحر باش نقوله ما نقولش علاش كتاب الفلاني مش الكتاب الفلاني. هذا كتاب له اسم وتاريخ، ولكن أهم ما في الكتاب عندما يسافر التونسي ما يهزش في الحقيبة متاعه، الحقيبة متاعه مش فارغة، وكي يروح ما يروحش بها فارغة،
1: أكيد يهز مع حاجة، خاطر بالحق اليوم النجم من تفاصيل هذية نرجع على ذكريات حلوة. وكما قلت
3: وانت فهم شكون باش يمشي الكتاب
1: هنغزر له المقبيلة
3: ملاك ولا ليك انت راهو كيف كيف
0: مثال شكون جيب لنا الكتاب تاع الجمعة اللي فاتت وانا خويا
3: نتبادلوا هذا أهم شيء
1: هو المهم انه نقراو الكتاب
3: هو ملاك هو هذايا هو كي شناديلك حل شناديلك ناديلك كتاب
1: كتاب محلى سي الحبيب. انا كنت نصور لك المكتبة نتاعي الصغيرة اللي قاعدة نثري فيها تو انت اكثر انسان يظهر لي باش
0: اكثر واحد مساهم في المكتبة.
3: نحب نشكر بربي راهو فما شكون هاتف معنا كلمني قال سي الحبيب كي كل عام في شهر اوت صناعه القاره ماهو كي العام اللي نجح 200 دينار يدخل موقع المكتبه ويختار الكتب اللي يحبهم والعناوين اللي يحبهم يعني هذه روعه.
1: وحاجه اخرى سي الحبيب ماذا بينا اليوم ما نقراوش الكتب فقط على خاطر في المنهج التعليمي نتاعنا مفروض علينا باش نقراوهم؟ لا
3: بالعكس
1: راهو والله العظيم كي تقرا كتب اخرى ماكش مطالب ولا مفروض عليك انك باش تقراهم، راهي عندها احساس وشعور واحد اخر. قبل كان نهجه سينا سي الحبيب زاده ساعات
3: مازال راهو
1: انا واحده من الناس كنت ممكن متعه غادي المتعه في الشارع هذيك وفي البلايص اللي فيها مكتبات وريحه الكتب ريحه الكتب حاجه اخرى.
3: حبيت نقول للكتاب كي نقولوا الكتاب مع هنا تو الكتاب خرج من القفه وكتمس الكتاب وهذا اللي نحبوا نعديه لاولادنا حب الكتاب، يعني ماكش مجبور باش تقرا كتاب ما عجبكش.
1: صحيح
3: وقتاش ما عجبكش ساعات الجمله الاولى انا نفكر في الجامعه طالبه قرات الجمله الاولى قالت لي هذا ما عادش نكمل ليه قالت لي قتل مرته من الجمله الاولى قلت لها ما تكملوش
1: نبدلوا صفحه اخرى ولا نخليوها كوتي ونرجعوا له. انت باش تهدي لي الكتاب وانا سي الحبيب مادامك معانا باش نهديو دو تيكي اليوم لمهرجان الحمامات الدولي ياسمين حمدان. ياسمين حمدان اللي هي من الاصوات الشابه فنانه لبنانيه شابه لكن تعرفت ب تحصلت على شهرتها من خلال فرقه الصابون يقطع سوب سواب كيلز الفرقه هذه واللي هي عملت نوع من مزيج اغزه كيفاه نحكيوا على الاغنيات العربيه التراثيه الشهيره لكن مع الموسيقى الالكترونيه بتوزيع جديد وهذا اللي ماشيين عليه برشا في رقعه عالميه اليوم
3: حدثها
1: لازم. اليوم نحكيوا اليوم باش نهديوا زوز تيكيت كما قلت قبيله باش ناخذوا معنا مستمعه ونحبوا نربحوا الناس خلي يربحوا ويمشيوا يسهروا ويمشيوا المهرجانات. نقولوا الو رامي مجولي معنا في التنسيق العام الحصه كما قلت ايمن تنفوري بنا في الاخراج كان معنا محمد الغول. الو عسلامه.
2: الو عسلامه
1: اهلا وسهلا مرحبا بيك.
2: مرحبا
1: يا عايشك شكون معنا؟
2: وسيله المهزي.
1: اهلا بيك وسيله. منين تكلم فينا وسيله؟
2: من بيربوركبه حماميه ولايه نابلس.
1: بيربوركبه اهلا وسهلا ومرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعينا في بيربوركبه. بشير نسالوها سؤال صعيب شربوا
0: صعيب احنا رانا
1: صعب على الاخر على الاخر نحبك تمشي تتفرج الليله بصراحه نحبوا مهرجان الحمامات بالخصوصيه نتاعو بالعروض. شو اسم البرنامج نتاعنا يا وسيله اللي انت تسمع فيه توا؟ سؤال صعيب برشا في الصيف.
2: لما تصيب
1: صعيب السؤال وسيله قعدت خمم فيه برشا.
0: هي ما صدقتش وسيله السؤال ما صدقت تخيلكم نزلت تحكي.
1: لا خاطر احنا نحبوا نربحوا مستمعينا اللي تبعوا فينا واللي يحبوا يسمعوا في برنامج لما تصيف. الف الف مبروك وسيله والحاجه البيه انه متنا ماكش باش تتنقل تو من بعد نشوفوا كيفاش نبعثوا لك الكودابار خاطر تو ولات كل شيء تطور الرقم انا حاجه ممتازه تنجم تاخذ التيكي نتاعك. وحاجه اخرى بربي نحب نذكرها في علاقه بالكودابار وبالسوق السوداء لانه اليوم ثم عباد تدخل تاخذ التيكي وكنت حكيت حتى مع رئيس مهرجان الحمامات مدير مهرجان الحمامات سي نجيب الكسراوي وحتى المكلفين بالاتصال انه ثم ناس تهبط تيكيات في السوق السوداء على اساس انه باش معناها يبيعوها مره اخرى راهو مش ممكنه خاطر راهو ينجم الكودابار يعطيه لاكثر من شخص ويتحايلوا على الناس. ردوا بالكم سيسر واحكم وسيله بسرعه لشكون تقدم اهداء اغاني الحصه طبعا بعد نتصلوا بيك باش تاخذ التيكيات نتاعك لشكون تحب تقدم اغاني الحصه كاهداء؟ شكون تحب تحيي؟
2: نقدمهم لعائلتي ولاصحابي
1: لاصحابك وعائلتك، عائله المهذبي هكا وسيله المهذبي. الف الف مبروك مواصلين معاكم. يعيشك تو نتصلوا بك. يعيشك يا وسيله. تو اتصل بك رامي مجولي اكيد وينسق معاك باش يبعث لك التيكي نتاعك. الف مبروك. بشير شكون بحذينا شويه؟
0: بعد شويه ضيفنا في لمتنا اليوم، ضيف اللمه كيما قلنا ذي الجندوب اللي هو مؤثر مقدم برامج ايضا مهتم بالشان التاريخي في تونس كيما قلت. البلاد ما شاء الله عليه يعرفها حجره حجره من شمالها جنوبها. توجي يحكي لنا على تجربته على سولته وجولته.
1: وانا ناخذ كتابي في المباشر.
0: مبروك تفضل. مبروك. اعطينا تصفيق.
1: تصفيق علي على الاقل اللي
3: فزت. باش
0: تثري الببليوتيك نتاعك.
3: باش تسالوها على الكتاب.
1: انت تنجيب لك الكتاب نتاع الامثال. الامثال اللي هداها.
0: انا نحب على ذا خاطر فيها مامليف. في حملف. وانا ولد حملف دونك هو اغراني.
1: مالا رجع لك هذا باش تقراه.
0: كملوا لا ميسالش.
1: كملوا ورجع.
0: كملوا انت بزيد واحد يعرف تاريخ حملف في تونس. اقرا انت وبعد نرجع ان شاء الله.
1: شكون ما يعرفش حملف في المزيانه؟ ابقوا معنا على موجة الاذاعه الوطنيه التونسيه لما تصير هذه لمتنا. بعد موجز الاخبار نرجعوا نواصلوا مع الاستضافات ومع ضيوفنا.
4: لما تصيف.
5: لما تصيف.
4: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
5: وإذاعة الشباب.
4: لما تصيف.
5: لما تصيف
4: بريحة البلاد.

0: لمة صيف
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لمة صيف،
0: لمة صيف
1: بريحة البلاد،
2: لما تصيف بريحة البلاد وبريحة الذكريات. أنا توك رجع مع الغنية ذكرت ذكريات بشير.
3: هذوما أنا ذكروني بحكاية شط، الحق حكاية شط، شط حملف والجو بتاع الشط في التسعينات وال...
2: أنا باش نقول لك حاجة، شط حمام لنف أنا عندي مع ذكرية. عايش تقول لي حمام لنف، تقول لك معناها أنا بنت البونليو سود، معناها بنت المروج، نمشي والغادي وإحنا صغار كان بحر حمام لنف يعوم في الليل والقمرة تبدأ ساطعة فيه والبحر مراية ما نعرفش عدا. وخليني ما نحبش نحكي على الزهرة وعلى حمام لنف وعلى رادس، خاطر ساعات واحد قلبه يوجع كي تغزر لهم. كان قبل كان تتذكر البمبلوني والفريكاسي وكان تقعد على الشط و... يا حسرة يا حسرة يا حسرة،
3: كل شيء تبدل،
2: كل شيء تبدل. اي نعم اي نعم. اما الغنية هذية وذكريات هذية يهزونا لفقرة ضيف اللمة، وضيفنا نحبك انت تقدمه بشير.
3: ضيف اللمة
4: اللمة.
3: ضيفنا اليوم، ضيفنا اليوم في اللمة هو ضيال جندوبي. أكيد اللي مغرومين بالإنستغرام، مغرومين بمواقع التواصل الاجتماعي، يعرفوا مليح ضيال جندوبي. واللي أيضا مغرومين بالخرجات، لكن خرجات من نوع خاص. ضيال كي خرجك راو باش ينميلك عقلك،
2: مش ما كجميعة انستغرامات
3: كي باش يخرجك راو باش يعطيك معلومة باش تقعد راسخة في مخك، وماذا بيك قد ما تسمع تزيد تسمع من طريقته، من البلايس اللي قاعد يمشي لهم، ومن كيفاش قاعد يقدم كما قلت انا يعرف البلاد صخره صخره، كيفاش قاعد يقدم في التاريخ نتاع تونس من خلال عديد الحقبات التاريخيه اللي تويترت على بلادنا. كل مره يورينا حاجه اللي احنا بالحق ما نعرفوهاش، فما حاجات اوريجينال زاد يعمل فيها. هو اليوم مؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقدم برامج، عامل زاد شويه غنيه تراب، غنيه تراب اما ديما في النيفو هذا،
2: في
3: الاطار التاريخي نتاع انه يروج للتاريخ وتاريخ تونس والقرطاج وعليسة وحنا بعل. هو ذي الجندوبي بحذانا. ذي شحول
5: عايش كوي، ربي يبارك لكم قبل كل شيء، يرحم والديكم. أنا سعيد برشا أني معاكم لهنا في الصرح الإعلامي الأكبر في تونس، لأن كل الاحترام، والاحترام زاد لكم أنتم ولأي شخص يعمل معاكم. وشكرا على المقدمة هذه،
2: شكرا لك أنت ذي. أنا علشان نقول شكرا لك أنت، خاطر في خضم، ولو مش كان في تونس را، وأنا قاعدة نتبع شفت حتى في دول عربية أخرى يعانيوا في نفس المعاناة اللي نعانيوا فيها، في خضم وجود المحتوى التافه جدا اللي ساعاتك اللي أنت تحشم تقول يا ربي كأنك أنت في بلاصة الشخص هذاك اللي هو يقول معناها ماهوش هنا،
3: مش قاعد يعمل في شيء،
2: وهو ماهوش هنا، مش حتى مش معناها حتى اللي يتقدم راه ساعات حاجة أوفر. ثم ناس قاعدة تخدم وتبذل في مجهود وقاعدة تعطي في إيماج، تقول الحمد لله اللي الحمد موجودين لله. الناس هذوما باش نحنا ما نقعدوش معناها ناس تضحك علينا من التفاهة الأخرى اللي قاعدة تتقدم.
3: هو من لك ندخلوا للباج نتاع ديال جندوبي على فيسبوك، خلينا نبداو بالفيسبوك. يعني تشوف حاجات بالحق، مثلا حمام الزواكر هذه آخر حاجة هبطها هذه الجندوبي، القبورة الجلمودية والموقع الأثري، أيضا دورة صغيرة في قصر المرمر في المستير. أنا قصر المرمر مثلا أنا واحد من
2: تعرفوش
3: ما نعرفوش،
2: كيف كيف.
3: السرس كيف كيف، المدافن اللي ترجع إلى فجر التاريخ،
5: في الليس،
3: في الليس
5: تحديدا،
3: في الليس في السرس. حكينا ذي على الغرام هذايا والمواقع، وكيفاش انت قاعد تروج لها وطريقتك خاصة.
5: ولا هو الفكرة وما فيها. انا بالنسبة لي ديما اي حاجة اذا كنت تحبها تعمل تلقى رواج، ولا اللي هو نحي من مخي فكرة انه كيفاش نروج لها وكيفاش نسوق لها، بل كون كيف ما انت وكون صادق. على خاطر من صفات القائد، مع حتى كي تشوف في لي ريغيرش اللي تعملوا على الليدرشيب، من صفات القائد اهم حاجتين لازم تتوفر فيه هو الصدق والامانة. صادق في ايصال المعلومة، وامين في المعلومة في حد ذاتها وفي ايصاله لها. فانا واحد من الناس نعم في نعم في بصدق، بمعنى شنو؟ ريت نفس اللي نقد فيه في الانستغرام هو اللي كنت نعمل فيه قبل وحدي هكاك وانا ندور في تونس. قلت علاش لا، انا حبيت تونس بالحق نقولها. انا واحد من الناس صحابي يقولوا لي راك كثرت من حبك للوطن، ديما نقول الوطن، نحب الوطن فباختلاف الحقبات اللي تتعدى عليه التاريخية. فيقولوا لي شنو اللي محبك فيه؟ نقول لهم والله بكل بساطة رزقي جاني في حب تونس من دوراني فيه. خاطر كي دورت فيها عرفت خيرها، عرفت خميرها، عرفت الحاجات المزيانة اللي فيها، فزاد تعلقي بالأرض هذية وعرفت قيمتها. وهذا اللي ديما نقول هنا، اللي يعرف ماضيه يعرف قيمة حاضره وينجم يبني المستقبل. فما نجمش اللوم على الشباب من شيرة اللي ما يعرفش تونس، وانا نجي نطلب فيه باش يحبها وهم من با يعرفها. فالعمدة لهنا في عوض نحار باش تظلم يجا نشعله شمعة، يجا نعرفه الشبيبة على تونس. انا حبيتها هكا، فتات الرب سبحانه على مليون بشر ولا اللي هي يحبوا هيش يزوز بنفس الاسلوب، يكفي فيه البركة بالنسبة لي انا. وهاني نعمل في اللي نعمل فيه، اللي نعمل فيه شنيه بالناس اللي يسمعوا فينا، ندور في المواقع الأثرية الموجودة في تونس، خاصة منها المواقع الأثرية المسيبة والمهملة والديليسة. المواقع الأثرية حتى اللي نعرفوهم احنا الكبار، كي نمشي ديما نركز على طريقة طرح المعلومة أكثر من المعلومة في حد ذاتها، خاطر المعلومة بقيمتها ثابتة، لكن طريقة طرحها هي اللي باش تخليها تتزين وتتقبل عند الناس ولا لا. فديما نختار أناكس ما تخلي منه حتى شخص، وإلا أناكس مثلا كنرجع في الفيديوهات نلقاه في المتحف بتاع شمتو، متحف نتاع شمتو كيف

0: مغمول والله مش العبد لله سطرتها ربي أغمدها. أي هذيك هي ربي سبحانه أعطاها لي هكا.
1: أنت من الأول كيفاش بداية الغرام؟ بداية عادي أنك مشيت مرة الموقع أثري من غادي بدأت الحكاية وقلت ثم عبيد ما يعرفوش، علاش ما نحكيوش على الموقع ذي على موقع التواصل الاجتماعي؟ وإلا جت صدفة عملت سيلفي كيما توينس الكل تصور، عملت فيديو فضربت الفيديو ذيك فقلت با خلينا نمشي نكمل في نفس الطريق.
0: نرجع بيك تعرف من وقتاش الغرام بالشي هذا هو من قبل وانا نحب الحداثة والخرافة، لكن عام 2018 كنت نخدم مع منظمة الأمم المتحدة التنمية الصناعية، فكنت نخدم على 14 ولاية في تونس. في الترحال متاعي والتنقل من ولاية لولاية كنت نرى دي سيت أركيولوجيك على شطر ثنية ملوحة، مثلا كي تخرج من تبرسق من تستور وانت شد ثنية عين تونغا
1: طريق الشمال الغربي،
0: فوالا طريق الشمال الغربي اللي هزنا للكيف، فتلقى على يدك اللي صار في عين تونغا تلقى موقع أثر كبير وتشوف حصن بيزنطي على قارعة الطريق، تقول يا رب شنية هذي، هذه حاجة من برشا بلاي سريتها، وانا مغروم بالجو هذا، معناتها نحب القصة ونحب الحاجات اللي ما عرفناهاش ودرشناه. فبديت ندور بعد بسنوات زادة، بديت ندور وحدي وقلت اي سيلو مومو جامبش اني نوصل اللي نعمل فيه هذا عن طريق الانستغرام، ومن غديك ربي سبحانه وتعالى خير والحمد لله. ميمسي ما كانتش من الاول، معناتها الانتشار ما كانش سريع من الاول، الانتشار صار وقت اللي عملت في نوفمبر الثاني نوفمبر اللي فات يا ربي، عملت رحلة تونس الكل في الكل رغم انه سبقتها رحلة تونس الكل، فكعملت الرحلة هذه كانت تشالنج كبير.
2: شو عملت فيها هذه الرحلة؟
0: رحلة تونس الكل في الكل في 12 يوم، درت 24 ولاية في تونس، وكانت الغاية هو انه نوري راهو كل ولاية في تونس فيها ما يتشاف، جست باش نكسرك القناعة متاع ليه الولاية الفلانية ما فيها ما يتشاف، ليه ولاية تونس الكل فيها تاريخ فيهم ما يتشاف. فكانوا مقسمين 12 فيديو يربطوا ساعات ولايات معينين على غرار ولايات أخرى، والولايات الأخرين قعدت كل مرة نهبط حاجة وإلا نهبطهم وقتها في ستوريات. فوقتها راهو الانستغرام بتاعي معتها كنت عندي قرابة 70,000، بعد هي طلع معتها الكونت فيسع فيسع، خاصة الفيسبوك طلع يعني تشار كناري في الهاشيم فيسع فيسع. القوة وين؟ أنه في ظرف 12 يوم إجمالي عدد المشاهدات كان 10 ملايين، إجمالي عدد المشاهدات هذيك بمعدل روح عندي فيديوهات ساعات تلقاها 3, 1, 2, 1, 500، وقعدت محافظ على نفس النسق هذيك مش بالملايين، ساعات تخطف تويكة في شهر واحدة فيها مليون واللي هو ما بين انستغرام وفيسبوك نجم نحققهم. فالحمد لله قلت واحدة وربي سبحانه فتحها يواصل في اللي يعمل فيه، مع العلم أنه قوة الرحلة هذيك كانت أنه عملتها من جيبي من كاستي. نتذكر يعني صحابي مدوا لي فلوس، خويا مد لي فلوس، مرتي مدت لي، الناس الكل، فما شكون من صحابي مد لي 50 دينار، قال لي نعاون باللي فما، ربي سبحانه حلها قدامي وانا عندي طرفة فليسات وقصدت ربي، وكنت مانيش عارف شنو باش يصير فيها، عارف الوجهة عارف ليتينيغير، ما مانيش عارف شنو باش نستكشف، وذاك هو اللي صار والحمد لله.
1: أنا كنت باش نسأل السؤال هذي خطر ساعات كي تفرجوا عباد يقول لك باش تتكلف، طيب نشوفوا في ناس تعمل دي فواياج لبرا، لكن نأكد لك ومتأكدة منها المعلومة هذي خطر ممكن احنا بحكم خدمتنا زرنا برشا مناطق ومزلنا ما زرناش مناطق أخرى، ما يعرفش برشا بلايس في تونس مزيانة، هل اليوم مقلف انك تدور في بلادك وتتحوس وتفرهد ومعنيها وتصرف وتتبات وفي كل منطقة من المناطق اللي درتهم؟
0: هو للأمانة ما تتكلفش كيف ما احنا حاطين في مخاخنا، لكن ديما يقعد غالية ولا رخيصة نسبية حسب الشخص ومدخوله كل شيء ولي مويان اللي عنده، يعني مش كيف شخص ما عندوش سيارة باش يتنقل بها كيف اللي يتنقل بالترانسبور اللي هي باش تكون له أصعب وباش تتكلف له أكثر من انه يمشي بسيارة ساعات. لكن إذا كان إنسان عنده في مخه ومخياله انه هاي نمشي وانا وصحابي ولا يبدأ عنده سيارة ولا اللي هو راهي ما تتكلفش برشا فلوس، ليك بعد بكل بساطة على خاطر انت في تنقلك من ولاية الى ولاية، اولا فكرة لازم نحيوها توازن مخاخهم انه الكياسات بين الولايات، نحكي الكياسات الكبار اللي تربط من ولاية الى ولاية او من مدينة الى مدينة وعمادة راهم باهين، يمكن في بعض القرى كي تدخل صحيح حالة ما تعجبش، لكن باش تتنقل اكهو راهو موجود، الامن موجود. الامن مش بالضرورة نحكي راهو رجال امن في الطريق العام راهو، ها لا، الامن والاريحية تراها مع العباد وتراها في الكياس، راهو ربي سبحانه لطف بها البلاد هذي. وفوق هذا كله انه السياحة اللي عنا في مخاخنا كنت حب دور تونس بلاش فلوس وتستمتع، نحي فكرة السياحة اللي تزرعت لنا على درق قديش من عام منذ دولة الاستقلال الى ما بعد الثورة وتوا بدأت تتبدل شوي، راهي السياحة لا تعني انك تمشي لوتيل وانك تمشي البحر، اذاك على احنا نغليوها برشا. هنعطيك اكزامبل، ساعات انا شنو بالنسبة لي كنت نقل في النوم، اعطيني بيت نظيفة وسيكوريزي هذا شحاجتي ما حاجتيش بكونفور، انا مش

0: ممكن راسي ونقوم
1: وترقد.
0: لي زوبرج نتاع وزاره الشباب والرياضه اللي موجودين في تونس والله نضاف على الاخ نضاف بالكده بالكديره وتلقاها ب 10000 ولكن غليت
1: على كيما في برقه محلاها
0: واللي في عند راهم 15 دينار هذيك 15 دينار الليله تمشي وترقد وعندك فطور صباحه وكعبه ياغورت وقهوه وكعبه كيك.
2: ضياء انت ما شاء الله عليك دور تونس كما قلت من شمالها لجنوبها فما بعض البلايص انا نتفرج في الفيديو نتاعك ساعات ونتبع بعض البلايص اللي بالحق التوانسه ما يعرفوهمش وما همش مروجين لهم برشا كيما مثلا البلاصه اللي فيها الظاهره الغريبه في رديف تحط كرهبتك في منحدر في عوض ترجع الكهرباء تطلع يعني شنو الحاجات هذيا شنو هو الفينومين
0: هو الفينومين باش معناتها للامانه العلميه فما تفسير ليه لكن بس نعتذر منك خاطر في رمضان اللي فات مشيت للمتلوي ها مش نحكي القصه وان شاء الله يا ربي الشخص اللي يسمع فيه يتذكرنا معناتها خاطر نسيت اسمه الحق ان شاء الله يسامحني سي ان اركيتكت تقابلت انا وياه في المتلوي من كلمه الكلمه جبدنا عرضيف جبت له على البلاصه هذي بفسروا لعبات شنو هي انت تبدا هي هابطه في النقطه تاع الكيلومتر وانت خارج من رديف شت سنيت سكدوت باش تلقى الحجر الكيلومتر مكتوب عليه 7 كيلومتر سكدوت يعني غاديك باش تلقى روحك انت ديجا في هابطه كي تسيب كرهبتك وتحاها تنحي الفرامات هبطها نورمالمون باللوجيك الكهرباء تهبط هي الكهرباء لا تعاود تطلع الكهرباء تعاود تطلع فما ناس قالوا هذيك اليزون اوبتيك معناتها خداع بصري انت تراها طالعه الوغ هي ها العكس ليه انا واحد من الناس مثلا هزيت ميزان ما لقيت الامور بالحق مع وجه معناتها كيف مره في عيني هزيت تبوزه ما حطيتها هذاك قلت بالك شي الميزان داخل بعضه فسرها لي ان ارشيتكت هو تفسيرها موجود وانا بكريكا برك نحكي وقلت لك في في اوت ان شاء الله باش نخرج اي برمي الحاجات اللي باش نعملها هو انه صورتها قبل لكن هذا لا يكفي باش نعاود نصور مع هو ان شاء الله وباش يعطي التفسير العلمي البسيط للحكايه هذيك هو راهو ما ينجم يفسرها لي كان هو الحق هذاك عليه ما نجمش ندخل في الامر هذا لكن يا ناس راهو لهي شو مانيتيك في ملعبات تقول الجاذبيه تقلبت الجاذبيه تقلبت مع الكره الارضيه مشات دخلت في حيط راهو ولهي جنون لطف عليكم ولا حتى شيء راهي حسمه فسر لي هو عندها تفسير علمي واضح وصريح وبسيط كيف ما فسروا هذا هو
2: ان شاء الله نلقاو تفسير مع ضياء في
1: اكيد ان شاء الله خلي عملنا سسبانس باش احنا نتبعوا الصفحه نتاعو ضياء الوقت في صح في ساعه يتعدى معاك انا نحب نسال اليوم فرحان بلي تعمل فيه اكيد مع المتابعات مع زياده المتابعين والكل لكن شنو هي الحلمه اللي تتمنى تزيد تحققها وتحب الحاجه اللي توصل لها بالخدمه اللي تخدم فيها في لي ريزو سوسيو
0: حاجه كبيره هاتي قلت لي والله العظيم حاجه كبيره نقولها لك يا ربي ان شاء الله يبلغني فيها ان شاء الله يا ربي
1: ان شاء الله
0: نحب نهار اللي نموت نخلي البلاصه اللي جيت فيها ان شاء الله يا ربي كلكس ولا عمر ان شاء الله يا ربي البلاصه اللي جيت فيها نخليها خير من اللي كانت عليه نحب حاجه بركه انه نهار اخر يا ربي هاني نقولها عندكم لهنا ان شاء الله انه نخلي اسمي محفور في بلادي على الاقل انه الاجيال الجايه تقول نفع بلاده في حاجه
1: كان مرجع في الحكايه هذه
0: والله ورسختي تصدق بالله حتى مش كان مش بالضروره مرجع اولي اللي هو ان شاء الله ان شاء الله نهار اخر يقولوا راهو ضياء نفع بلاده فهذاك علاش نحب الوطن نحب بلادي على الاخر نحب نخلي فيها بصمه باش نهار اخر نتذكر في البلاد هذه باش ما نكونش مجرد عابر سبيل نعمل فيها لغايتين راهو فيها انانيه الانسان والطمع نتاعو لكن جايبها من عند ربي اللي قالنا عليه خاطر خلقتني خليفه لهنا دونك يخدم على روحك وزرع جاي يخلي رساله في الارض هذه ومن شيره اخرى اللي حب في الوطن والمحبه كيف ما يقول المثل صاحب المحبه ما خلى حتى حبه اذا كان علاش انا ما خليت حتى ولايه ما درتهاش وتولد تشالنج اللي عندي هو انه ما عادش الولايتك هاو العمادات ودنيا والدغاغر
2: القرى
1: يعني القرى والمناطق الصغيره المزينه نتاع
2: انا الحاجه اللي تعجبني في ضياء ملاك ومتبع برشا كما قلت لك الفيديو نتاعو هو انه كي يمشي القريه مثلا حتى تبدا تشوف مثلا موقع اثري تشوف فضلات تشوف مكون بالحشيش ما تشوف منه حتى شيء جميع ركز لك على الجانب الخايب
1: السلبي
2: ديما تلقى كان الجانب الباهي الجانب التاريخي يعني لاكس اللي هو محاطه ومسطره يعني حتى من توجهه يستحيل تلقاه يتذمر من بعض الاوساخ اللي موجوده لا هو عنده في مخه حاجه ماشي لها يخدم
0: أكيد.
2: عليها
0: صحيح باش ما تصيرش ديراباج خلي العباد تركز مع المعلومه
1: صحيح. انا نحب نقول له توا نعرف عنده برشا متابعين وبرشا ناس تبع فيه لكن ثم ناس متاكده انه اليوم اول مره ممكن يسمعوه كيفاش يتبعوك ذي خلي يزيد
0: عدد يتابعني عندكم سواء كان على انستغرام ولا فيسبوك تيك توك الحق ما نهبطش فيه برشا انستغرام ولا فيسبوك ضي الجندوبي دي اش اي ا جندوبي بالأو دونك تابعوني غاديك مرحبا بأي إنسان سمعنا والحاجة اللي ديما نقولها قولوا امين ان شاء الله يا ربي نخلي اسمي في البلاد هذايا بالخير ان شاء الله يا ربي نخليه امين يا ربي ان شاء الله وربي يرحم الوالد ان شاء الله اللي هو زرع فيه حب الوطن بصفه كبيره
2: ربي يرحمه. قبل ما نكملوا ما عادش عندنا برشا وقت, ما عندك برنامج تلفزي ايضا تقدم فيه؟
0: برنامج تلفزي على التاسعة ينجموا تويك بحكم القري وفات معناتها نتاع عام سنه بلوتو سيزون اسمه من الى عن ضياء. من الى عن ضياء هو برنامج بكل بساطه تلقى فيه بارتي بلاتو اللي غادي كنستدعى الاخصائيين وكل شيء الاركيولوجيين مؤرخين ولا اللي هو يحضروا معايا في الاميسيون يحكيوا على مواضيع سنون الحلقه وكل مره في ولايه, ومن بعد كان تعديوا البارتي الاخرى في الاميسيون اللي تلقاني في الولايه تنقلت ومشيت وصورت وحطيت اون فالور التاريخ نتاع الولايه هذيك, ولكن ديما نحط الضوء على التراث المادي ولا مادي على خاطر كيف ما عندنا تراث مادي موجود وقائم الذات فما عندنا برشا تراث مادي غير موجود. وبالله لفت الى وزاره الشباب وزاره الثقافه راهو عندنا اشخاص موجودين في السند وموجودين في شيره معناتها في القرى الامازيغيه نتاع جاب الزاده بخلاف قفصه, راهو ناس قريب نفقدوهم على الاخر كبار في العمر, هذايا نحب نوصلها امانه
1: موسوعه يعني بشريه عندهم كما نقول
0: عندهم الناس هذوما لازم يمشيو لهم, لازم الدوله تأرخ ولازم اهل الاختصاص راهم مازالوا يحفظوا معناتها بالعنعنه اغاني امازيغيه اونتر بارونتيز خلينا نقولوا تونسيه باللهجه نتاعنا القديمه القديمه حافظينها من نحكيو على مئات السنين مش نحكيو على 500 600 سنة توصل حتى ل 900 سنة راهم هذوما في السند مثلا انا عرفت اربع نساء بركة منهم النساء هذوما التويكة مازالوا يحفظوا لكن هم كبار في العمر كبار في العمر فلفت انه التراث يعني هذا من نوع هذا
1: يتم توثيقه
0: يتم توثيقه باش ما يضيعش وانا متاكد لي عنا برشا مختصين حق في الامر ذا واجدر مني انا او اي شخص كان معناتها عابر سبيل.
1: اكيد شكرا لك ضياء نورتنا محليها كي تبدا تكون ثم محتوى مفيد ويعطي الاضافه بشير هكا ولا
2: ممتاز جدا محتوى كما قال ضياء اذا تنجموا تتابعوه. احنا وصلنا تقريبا لنشره الاخبار
1: شويه خلينا نكون مع سبعة ونص مع اذاعه الشباب لكن تو مواصلين مع الموسيقى ومع الاجواء الموسيقيه وائل جسار باش نسمعوا يلا وائل جسار ونرجعوا نواصلوا بعد موجز الاخبار.
2: صار باش يكون في افتتاح مهرجان بوغرنين السنة مازالت هي البرمجة مش ما خرجتش
1: ما تمش الإعلان عليها في الندوة الصحفية بشكل رسمي
2: باش يكون شبه رسمي باش يكون هو في افتتاح مهرجان بوغرنين الحلوة
1: المزيانة ضياء نورتنا أكيد أكيد ضياء شكرا لك نورتنا بشير موصلين احنا بعد موجز نشرة الأخبار على موجة إذاعة الشباب.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات الإذاعة التونسية وين انتي وين هي لم تصيف
4: لم تصيف
3: لم تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
4: وإذاعة الشباب
3: لم تصيف
4: لم تصيف
3: بريحة البلاد.

0: musique.
1: Sur Radio Jeune, écoutez de la musique non-stop. Idaat Chabeb, en Tunis.
2: عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
3: نشرة الأخبار.
4: وفي عناوين النشرة: انطلاق والأيام الجهوية للتوجيه الجامعي لتتواصل إلى 24 من شهر جويل الجاري. استعدادا للعودة المدرسية، وزارة التربية تعلن القائمة الرسمية للكراسات الموجهة لتلاميذ المرحلتين الابتدائية والإعدادية. بلغ نسبة تشغيلية ب 50%، أبرز أهداف منتدى النساء والشباب في مجالات العلوم والتوظيف. إلى التفاصيل. نشرة 7:30 مساء للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. انطلقت الأيام الجهوية للتوجيه الجامعي اليوم لتتواصل إلى 24 من شهر جويل الجاري، وتتنزل هذه الأيام في إطار توسعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتجربة الأيام الوطنية للتوجيه لتشمل كافة الناجحين في البكالوريا بمختلف جهات البلاد. في ولاية منوبة تتواصل غدا الأيام الجهوية للتوجيه الجامعي التي انطلقت اليوم بمشاركة 15 مؤسسة جامعية توفر أكثر من 60 اختصاصا في الإجازة والمرحلة التحضيرية والمرحلة التحضيرية المندمجة، كهيئة مدير شؤون البيداغوجيا والحياة الجامعية بجامعة منوبة نجوى شياحة. أكدت في تصريح لنجاة حسن أن الجديد في هذه هي تظاهر تخصيص جناح لوزارة التعليم العالي للإجابة عن تساؤلات الناجحين في البكالوريا.
5: جديد في الأيام الإعلامية الجهوية بجامعة منوبة جناح خاص بوزارة التعليم العالي إدارة الشؤون الطالبية اللي باش تجاوب طلبة على استفساراتهم الكل، وعنا زادة هوية رقمية باش يفسروا للطالب بالضبط شنو هو الرقمية. الصحة الجامعية متوفرة جناح مخصص للتعريف بالمؤسسة، اختصاصاتها، الإجازات المتوفرة بها، فريق مختص في كل جناح يفسر للطالب شنو الاختصاصات اللي باش يقراها. لكن زادة وفرنا لهم كتيب صغير باش الطالب زادة يروح للمنزل نتاعو يرجع يقعد مع ولي نتاعو ويثبتوا يركزوا ويشوفوا مختلف الشعب مختلف الاختصاصات مختلف المسالك ويولي يحدد الاختيار نتاعو بروية.
4: عدد من الشباب من الناجحين الجدد في بكالوريا 2026 تحدثوا عن أهمية هذه الأيام.
6: نهار كيما هكا مهم على الاخر باش اي واحد نجح في الباك يقرب اكثر للجامعات ويقرب اكثر للمدارس العليا باش يعرف شنو هي الحاجه اللي اقرب للتوجهات نتاعو، خاطر كيما نعرفوا فما برشا يعملوا توجههم بعديك ما يعجبهمش ما يكملوش يقراوهم.
7: كل ما هو متعلق بالانفورماتيك داتا ساينس والسيبر سيكوريتي العالم الكل نحسه ماشي في الحاجه ذي. انا باكمات وقاعده نلوش في الحاجات اللي تابع الانفورماتيك اللي تكون مطلوبه في سوق الشغل. زدت نفسي في الباكيت معناها في كل فاكسون تقريف شنو توصل حاجة توصل للسوق الشغل.
4: هذا وينتظر أن تنظم الأيام الوطنية للتوجيه الجامعي من 15 إلى 23 من جويل الجاري وفقا للتوزيع التالي: 15 من جويلة بكلية الطب بسوسة، 17 من جويلة بالمعهد العالي للغات بجابس، 22 و23 من جويلة بمدينة العلوم تونس. يشار إلى أن دليل طاقة استيعاب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بعنوان سنة الجامعية 2026-2027 سيصدر يوم الثلاثاء 21 من جويلة الجاري. هذا وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها اليوم أنه يمكن للناجحين في دورة المراقبة لامتحان البكالوريا الحصول على كلمات العبور الخاصة بهم عبر خدمة الإرسالية القصيرة سماس، ويتم ذلك بتوجيه إرسالية قصيرة على رقم 85000 بداية من اليوم حصريا من رقم الهاتف الجوال الذي تم إدراجه أثناء تسجيل الترشح لامتحان البكالوريا 2026 لدى وزارة التربية، وذلك على النحو التالي: BWD ثم فراغ ثم رقم البكالوريا. دائما في الشأن التربوي، أعلنت وزارة التربية القائمة الرسمية للكراسات المدرسية الموجهة لتلاميذ المرحلة الابتدائية والإعدادية بعنوان السنة الدراسية 2026-2027 في خطوة تهدف إلى توحيد المستلزمات المدرسية وتيسير عملية اقتناء الأولياء لها وفق كل مستوى تعليمي. ودعت الوزارة الأولياء إلى التقايد بالقائمة الرسمية عند اقتناء المستلزمات المدرسية بما يضمن توفير الأدوات البيداغوجية الضرورية للتلاميذ ويجنبهم في المقابل اقتناء مستلزمات غير مطلوبة. في شأن وطني آخر، تم اليوم إطلاق نسخة ثانية من منتدى النساء والشباب في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والتوظيف بتونس بمشاركة 150 شابة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. الهدف من هذه النسخة هو بلوغ نسبة تشغيلية تصل إلى 50% من النساء وفق مسؤولة الأمم المتحدة للمرأة أمنة طرابلسي.
0: عم ناول وصلنا ال 41% من المشاركات في جوب فير هذية انهم يلقاو شغل في وست وايز. اثنين ان شاء الله 50%. الهدف نتاعنا اثنين في بلاصه 104 متخرجه يكونوا حاضرات، 150 متخرجه يكونوا حاضرات، وانه 50% منهم يتم تشغيلهم على طريق وايز. اليوم فما تكوينات قاعده يصيروا مع اخصائيين واخصائيات في التشغيل باش يحضروهم للزونتروتيان اللي باش يعملوهم.
4: عدد من المشاركات في المنتدى تحدثنا للزميلة مها الفرشيش.
8: شاركت في الدورة الأولى متاع وايز، خولت لي أني نلقى خدمة اليوم تسهل لي في حياتي، تعاون فيا أني نقرأ زيدة أون باغاليل. نشجع النساء الكل أنهم يحضروا الدورات القادمة.
9: تلقى معناتها فما دي بروفيل ياخذوهم، حتى اللي ما ياخذوهمش تبقى هذيك الإكسبيريونس للعبد هذيك، أنه حتى فما شكون معناتها جاي أول مرة معناتها باش عادي أونتروتيان في حياته.
10: مشاركة في جوب فير متاع 2026 وايز، إكسبيريونس ماهيش خايبة، كانت أوبورتينيتي ماهيش خايبة أنه الواحد باش ياخذها باش يعمل شوية نتورك.
4: انتهت النشرة، وهذا تذكير بها مما ورد فيها من عناوين. انطلاق الأيام الجهوية للتوجيه الجامعي لتتواصل إلى 24 من شهر جويلة الجاري. استعدادا للعودة المدرسية، وزارة التربية تعلن القائمة الرسمية للكراسات الموجهة لتلاميذ المرحلتين الابتدائية والإعدادية. بلغ نسبة تشغيلية ب 50% أبرز أهداف منتدى النساء والشباب في مجالات العلوم والتوظيف. إلى اللقاء.
11: ضيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
12: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
13: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
11: موضة سياحة وإضافة أكيدة.
12: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
13: دباير صايح وأنسب الوجهات،
11: برامج من الصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
13: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
11: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
12: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
11: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
12: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
11: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
13: وباش تبعث السلام
11: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص.
12: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
13: نعيشوا معاك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
11: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
12: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
11: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
13: تسمعوا طوس
11: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
12: عد الموجتك وصيف معانا
11: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
12: إذاعة الشباب عد الموجتك.

0: دمتم مستمعينا.
1: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن
2: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة على الإذاعة الوطنية.
3: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
4: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
5: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: لما تصير
3: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
2: وإذاعة الشباب.
3: لما تصير،
2: لما تصير
3: بريحة البلاد.
4: كنتوا تسمعوا في أذان صلاة المغرب حسب توقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. موصلين معكم في لمة صيف على إذاعتي الشباب والإذاعة الوطنية. أكيد شوية آخر باش يكون معنا بشير في سبور ديكالي، وباش تكون معنا كريمة الوسلاتي، ونحكيوا على أجواء ما قبل عرض الليلة في مهرجان الحمامات في فقرة الفستيفال. لكن موصلين مع الأنغام وموصلين مع الموسيقى على موجاتنا، أبقوا معنا.

0: أم السفساري بالإي آي كما تجب تكون كان بالنسخة هذه بشير.
1: مش غنيت حلوة بالإي آي
0: والله تبدلت حتى النطق متاحة. أنا اللي بهتني حاجة بركة أنه ثم عباد ماشي بلا فنانين حقيقيين قاعدين يغنيوا في الأغاني وما يفرقوش بين أغنية برغم اللي واضحة معناها ساعات حتى في النطق متاع الكلمة يقولك ليه بلكش مشرقي قاعد يغني في الغنية دونك بدلها اللهجة متاحة. كنتوا تسمعوا في غنية فوزي بن قمرة أم السفساري لكن بطريقة الإي آي على موجة الإذاعة الوطنية التونسية وموجات إذاعة الشباب توا وقيت سبور ديكالي مع بشير.
1: سبور ديكالي في السبور ديكالي اليوم ملاك والسادة المستمعين مش نحكيه على تور دو فرانس توا فرنسا للدرجة الهوائية خاطر اليوم يوم راحة غدوة نرجعوا بالنسبة لتور دو فرانس لكن مش نحكيه على فما وثيقة خرجت على أساس أنها خرجت من محكمة التحكيم الرياضي التاس من لوزان واللي الوثيقة ذي تقول أنه تم إسناد لقب كأس أمم أفريقيا الأخيرة 2025 إلى منتخب السنغال ونعرفوا الإشكال اللي صار بين منتخب السنغال ومنتخب المغربي في مباراة الدور النهائي. دارت برشا ذي على مواقع التواصل الاجتماعي الوثيقة اللي الحقيقة هي حتى من الشكل تظهر أنه وثيقة ما هيش صحيح يعني هي فيك نيوز رغم أنه عديد وسائل الإعلام أيضا التقليدية اللي أخذت الوثيقة ذي واعتمدتها كوثيقة حقيقية بعد المحكمة التحكيم الرياضي أصدرت بلاغ أكدت فيه أنه ما أصدرت حتى حكم إلى حد الآن في موضوع النزاع القائم بين الاتحاد السنغالي لكرة القدم وأيضا الاتحاد المغربي لكرة القدم ونعرف هون أنه الاتحاد السنغالي يطالب أيضا بلقب كأس أمم أفريقيا 2025 بعد الأحداث اللي صارت هذه الكل. إذن نجموا تشاهدوا على الديجيتال متاعنا كل ما يتعلق بهذا الموضوع وأيضا نجموا تشاهدوا التكذيب متاع التاس كما قلت محكمة التحكيم الرياضي تريبونال أربيترال دو سبور. دونك إلى حد الآن ما زال ما فما حتى قرار فيما يهم كأس أمم أفريقيا 2025 المغرب إلى حد الآن ما زال هو صاحب اللقب
0: ومازال معناها هو حامل هذا هذا اللقب. ماك تعرف الكلام اللي تقال على المواقع التواصل الاجتماعي فساعات حاجات تصدق هذاك علاش لازم تثبت شويه. اخر فيستيفال باش نهزوهم بشير لي بروفت وكواليس ياسمين حمدان اللي قبيله ربحنا زوتيكيت سهريه الليله قلنا قبيله وحكينا عليها انها معناها اليوم ياسمين دخلت بطريقه جديده معناها دمج الالكتروني بالموسيقى التقليديه وموسيقى العربيه القديمة التراثية ذاك علاش اليوم جمهور الحمامات الجمهور المتنوع اللي معرف التنوع متاعه بسهرات المتنوعة شوية خلنا نعطيه فكرة على الكواليس لكن توا مهدي عياش ولد عرب ونرجع نوصله معاكم في لمة صيف.

0: ولد عرب. اي ولد عرب.
1: الهيبة. توصلنا للسبعة واربعة وخمسين دقيقة، اخر فقراتنا اليوم في برنامجنا لما تصيف. نذكروا منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية إذاعة الشباب، تحية لكل مستمعينا. نمشيوا مع الفستيفال.
2: الفستيفال،
0: الفستيفال اليوم، فقرة الفستيفال باش نهزكم للحمامات، وأكيد البرايف والكواليس وبروفة وأجواء بروفة عرض الليلة مع ياسمين حمدان، تنقل هنا صوتا وصورة. كريمة الوسلاتي معنا مباشرة من الحمامات. كريمة أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بيك. أكيد تحياتنا المستمعي الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب في هذا البث المشترك. هو الوقت هذا عادة إذا الأمور تمام وما فماش تأخير تكون البرايف كملت، وبالفعل كملت منذ قليل ملاك، لأنه كان فما احترام للمواعيد من قبل الفنانين، لأنه تعرف ديما الإدارة التقنية في مهرجان الحمامات تضع تفاصيل مهمة جدا وقتش تبدأ البروف وقتش توفى، باش تكون كل الظروف طيبة وتليق بجمهور الحمامات. أنا باش نعمل ممكن إشارة سريعة أنه حفل الافتتاح كان بالهريبات، والبارح كان الموعد مع ظافر يوسف في عرض شيراز الهريبات المخرجة وفاء الطبوبي. السنة الحمامات شعاره ذاكرة تعيش 60 سنة من تاريخ واحد من أعرق المهرجانات الفنية في تونس والعالم العربي، دورة بدأت بتميز كبير برشا، ومن خلال البرمجة الناس كل أشادوا بالاختيارات الخاصة بهذه الدورة. أنت حكيت ملاك على ياسمين حمدان. ياسمين حمدان منذ قليل كانت حاضرة للبروفة، عملنا معها لقاء للإذاعة الوطنية التونسية وأكيد شسمعوه في ليالي تونس، لكن إذا تحبوا نعملوا تلخيص سريع للحديث مع ياسمين حمدان اللي تعتبر من أبرز الأسماء اللي معروفة بتجديدها في الموسيقى العربية. هي تجربتها الحقيقة تعتبر خاصة وما تشبهها كان هي، لأنه تجمع بطريقة ذكية برشا بين الموسيقى الإلكترونية ومع الهوية متاعنا الشرقية مع الشعر الأصوات، عالم موسيقي الحقيقة ما يشبه إلا تجربة ياسمين حمدان. وحتى هي علاقتها بالموسيقى تمر بفترات زاد فيها جفاء وفيها قرب، لأنه ابتعدت من 2019 وقررت العودة وقت اللي زاد ميزت أو فهمت أكثر العلاقة بينها وبين الموسيقى. تفاصيل كثيرة باش تكون في حوارنا مع ياسمين حمدان. من بعد حكيت على علاقتها بتونس، فما تونس تعرفها بالقدي وعندها أقارب في تونس، وحتى زاد من بين المغنيات اللي مغرومة بيهم واكتشفتهم في بداية القرن الماضي حبيبة مستيكا، وأكيد باش تكون اليوم حاضرة حبيبة مستيكا في عرض ياسمين حمدان اللي باش تقدم فيه أكيد جديدة وبتمشي بينا في الارتجال، لأنه هي من نوع اللي المكان والجمهور ينجموا يأثروا في الحفلة. تقول لك أنا ما عرفش كيفاش باش تكون تفاصيل الحفل، لأنه تخلي سحر المكان وتفاعل الجمهور زاد ينجم يكون عنده تأثير في مجريات الحفلة. ننتظروا في حفلة ياسمين حمدان انطلاقة من 10 ليلا في مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 غدوة، مهدي المولهم مع مجموعة من الأصوات باش يكونوا حاضرين في نوستالجيكا
0: يعني من
3: الزروق أيضا المهدي العليني ولسعد السندي، الكلهم بش يكونوا حاضرين وبش يكون عنا كذلك تسجيل بعد نبسوه خاص بالإذاعة الوطنية التونسية. هذه تقريبا سريعا نعرف جماعة الأخبار بوصلوا ونلزم نعطيوهم لونتين هكا ولا
0: أكيد أكيد. وإحنا بطبيعتنا فقرتنا هذه فيستيفال ديما ناخذوا منها لزكوتي الكواليس. شكرا لك كريمة، وأكيد أكيد مواكبة يومية لمهرجان الحمامات في ليالي تونس مع بقية الزميلات. أنا نحب نشكر أيمن تنفوري رفقنا اليوم في الإخراج، نشكر محمد الغول كيف اللي كان قبيلة معنا في بداية الحصة، شكرا لعمار جبالي على مستوى الديجيتال، رامي مجولي في تنسيق العام للحصة،
1: مشكور أيضا نزار الورتاني كان معنا على مستوى التقني في إذاعة الشباب ألفة نصيب. تحية لكل مستمعينا. احنا باش نفكوا الارتباط إذاعة الشباب بعد لحظات، نخليكم مع توب سبورت.
0: سعيد بفك الارتباط؟
1: لا مش سعيد الحقيقة، ماذا بين نكملوا احنا نزيدوا نكملوا نواصلوا بعد 8 على الشلاء.
0: هذه لمتنا لما تصيف، وشكرا لكل من كريمة محمد بن حمودة سيل حبيب والناس الكل اللي أثت معنا حصة اليوم. أجمل تحيات ملك ليزيد وبشير خلف الله في هذا الرابط المباشر على موجود موجتي إذاعة الشباب والإذاعة الوطنية.
1: إلى اللقاء.
2: لما تصيف،
4: لما تصيف،
2: لما تصيف، منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
4: وإذاعة الشباب.
2: لما تصيف،
4: لما تصيف،
2: بريحة البلاد.

0: Top Sport.
1: أهلا وسهلا بالجميع في موعدكم مع آخر الأخبار الرياضية. قبل ما نحكي على آخر الأخبار والانتدابات وانتقالات اللاعبين والمدربين، نمشيوا إلى القيروان ومتابعة لوقفة احتجاجية لجماهير الشبيبة القيروانية على ما يسمينه وما يعتبروه مظلمة في حق الفريق. مكرم الهداجي، مساء الخير مكرم. مكرم الهديجي موجود في القيروان في متابعة للوقفة الاحتجاجية لبعض جماهير الشبيبة القيروانية حول الوضعية اللي وصلت لها الشبيبة القيروانية. مكرم مساء الخير، يبدو أنه مش موجود في الاستماع مكرم، إن شاء الله بعد شوي يكون حاضر. أهلا بك مكرم، أهلا بك،
2: مرحبا بك،
1: مساء الخير،
2: مرحبا بك، مرحبا بك عاد، تحية ليك ولكل متابعات الشباب. بالفعل وقفة احتجاجية لجماهير شبيبة القيروان كانت منذ الساعة 6:30 بالضبط عاد في مقر الفريق في الحي التجاري بالقيروان. كانت ذكرت عاد في مرحلة أولى بالأخطاء التحكيمية ربما اللي كانت عرض لها الفريق طوال الموسم، وكذلك طالب معتها أحباء الشبيبة بضرورة تطبيق القانون والعدل بين كل الفرق وإعطاء كل الفرق حقوقها. المسيرة عاد كانت كما كنت نحكي مقر الفريق في الحي التجاري، ثم الآن تراب أمام مقر ولاية القيروان للمطالبة بحق الشبيبة القيروانية ربما في عديد الملفات اللي يعلمها الجميع، وخاصة كما كنت نحكي عاد في المظالم التحكيمية اللي تعرض لها الفريق الموسم الماضي. معنا رئيس هيئة الأحباء أحباء شبيبة القيروان عاد، معنا رئيس هيئة الأحباء، مرحبا بك. مطالب اليوم الشبيبة، ظهر عدد كبير من جماهير الشبيبة اليوم خرج للشارع معناتها قدام مقر الشبيبة شاكر للمطالبة ربما بالحق الشبيبة كما كان يحكي الجمهور، وكذلك بالتنديد بالأخطاء التحكيمية والصرف للفريق على طول الموسم الماضي.
3: السلام عليكم الساعة، انا شاكر رئيس هيئه الاحباء جيسكا شبك قيروان. نحب نوصل معناها صوتي وصوت القروان الكل، ما عادش نقولوا صوت مجموعه معينه، لكن صوت النساء وكبار وصغار، فهمتني، نحبوا على تطبيق القانون من معناها من السلطه العليا، فهمتني، لانه الشبيبه ظلمت في عده مرات وما سمعها حتى واحد وما حس بينا حتى واحد، فهمتني. نحبوا سياسة الإشكالية هذه كلها تتنحى، وسيد الرئيس ديما معناها في حديثه في خطاباته وفي دنيته يقول سياسة الإشكالية لا سبيل إليه. شكرا لك. إذا هذه تقريبا أهم الجهات التي كنت تطلع عاصمة جسم رانزا أمام مقر الولاية، ربما هنالك لقاء بعد قليل من ممثلي الجماهير المحتجة مع السيد الوالي، بعد قليل إن شاء الله لقاء باش يجمع يعني جمهور الشبيبة وممثلين عليه مع السيد الوالي ربما ليطرح أبرز المطالب وأبرز مشاكل الفريق.
1: شكرا لك مكرم الهديجي في متابعة لوقفة احتجاجية لجماهير الشبيبة القيروانية حول ما يسميوه ويعتبروه مظلمة في حق الفريق. نرجع لآخر الأخبار بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. حسب الصحافة الجزائرية فإنه اتحاد العاصمة حسم بصفة رسمية وكلية صفقة انتقال اللاعب كسيل بعائلة لاعب الترجي الرياضي التونسي في اتجاه اليوسما الجزائري. كذلك دائما في انتظار الإعلان الرسمي على صفحة الفريق الكاميروني، مايل فرنانديز مونيبي 19 سنة مولود في 5 جانفي 2007 وقع رسميا مع الترجي الرياضي التونسي. اللاعب يشغل خطة وسط ميدان وسبق له شارك مع المنتخب الكاميروني الأول اللاعب، وحسب الصحافة الكاميرونية كان قريب من التعاقد مع فريق جيرونا الإسباني. دائما مع الترجي الرياضي التونسي. وبالنسبة لصفقة مدافع الاتحاد المنسيري رائد الشيخاوي، يبدو أن الأمور حسمت تقارب في وجهات النظر بخصوص المبلغ، مبلغ الانتقال، فقط بعض الأمور الإدارية تفصل الإعلان الرسمي لانتقال اللاعب ومدافع الاتحاد المنسيري رائد الشيخاوي للترجي الرياضي التونسي. بطل الموسم الفارط النادي الافريقي اتفاق حاصل بينه وبين اللاعب غسان المحرسي، 25 سنه، مدافع ايسر متكون في الترجي الرياضي التونسي، ينشط منذ زوز مواسم في ترجي جرجيس. مده العقد عقد غسان المحرسي مع الافريقي 3 سنوات. بالنسبة للمستقبل، المرسى أعلن اليوم على صفحته الرسمية التعاقد مع اللاعب عامر العمراني لمدة زوز مواسم. العمراني كان ويشغل خطة مدافع وسبق له اللعب مع الإفريقي الاتحاد المنسيري والنجم الساحلي ونادي الصباح الليبي. في الضاحية الجنوبية للعاصمة، رسميا تكوين هيئة تسييرية وقتية للنادي الرياضي لحمام الأنف برئاسة السيد منذر الجبناني كرئيس هذه الهيئة التسييرية، لطفي درويش كاتب عام، سيف الدين دبيش أمين مال، ومحمد حبيب الصدفي كعضو المهمة الأساسية لهذه الهيئة التسييرية، تسيير النادي لمدة 3 أشهر والإعداد لجلسة عامة انتخابية في أقرب الأجال. إن شاء الله بالحظ الموفق وبالنجاح بالنسبة للسيد منذر الجبناني الرئيس السابق لمصلحة الرياضة في إذاعة الشباب والمسؤول كذلك في الإذاعة التونسية. إن شاء الله موفق في مهمته الجديدة في رئاسة الهيئة التسييرية الوقتية لنادي حمام الأنف. النادي البنزرتي على صفحته الرسمية أعلن اليوم عن تركيبة الهيئة التسييرية، رياض مقديد هو الرئيس، محمد أمين البكوري نائب الرئيس، صابر بمركة كاتب عام، وريما المعلاوي أمين مال. كما تم الإعلان عن تعيين ابن النادي نبيل عنتر في خطة مدير رياضي. للتذكير فإنه أكابر السيابي يرجعوا للتمارين يوم الأربعاء 15 جويلية الخمسة متاع العشية في 15 أكتوبر تحت إشراف محمد عزيز. رجع اليوم الأولمبي البيجي ومنذ قليل في حدود الساعة 5 كانت الحصة التدريبية الأولى وعودة واستئناف التمارين بالنسبة لفريق أكابل الأولمبي البيجي تحت قيادة المدرب الجديد للفريق سيد الأسعد معمر. في النجم الساحلي، المدرب السابق للترجي الرياضي التونسي فاز معاه بكأس تونس، هو المدرب الجديد للفريق الفرنسي من مواليد مدينة قسنطينة الجزائرية براكوني في سوسة، ووقع العقد في انتظار الإعلان الرسمي عن إشرافه الرسمي على الأمور الفنية للنجم الرياضي الساحلي. على المستوى الإفريقي، لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي توصي المكتب التنفيذي برفض المقترح المصري بالزيادة في عدد الأندية في دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية. المقترح المصري كان يسعى لضمان مكان للأهلي المصري في تشامبيونز ليج بعد ما أنهى الموسم الثالث للترتيب في البطولة المصرية. الفريق المصري وعملاق القاهرة المصرية متعود على لعب التشامبيونز ليج، والاتحاد المصري يسعى لإنقاذ مكان له في الكاف وفي الشامبيونز ليج للموسم المقبل. في الكرة الطائرة، لحساب الدورة الترشيحية للمنطقة الأولى المؤهلة لنهائيات البطولة الإفريقية لكرة الطائرة السيدات، المباراة الثانية بين المنتخب الجزائري والمنتخب التونسي. المنتخب التونسي متقدم إلى حد الآن بشوطين مقابل شوط، شوط أول 25-20، شوط ثاني 25-17، شوط ثالث غريب جدا خلينا بعض التخوفات من جانب التونسي بما أنه الفريق التونسي كان متقدم بزوز نقاط فارق 20-18، لكن بست نقاط متتالية المنتخب الجزائري يفوز بالشوط الثالث، وحاليا في الشوط الرابع المنتخب التونسي متقدم ب4 نقاط فارق 21-17. إن شاء الله زينة المنتخب الوطني التونسي في صورة الانتصار في هذا الشوط فإنه يحسم أمر التأهل لصالح المنتخب والنخبة التونسية. الشيء اللي حصله منتخب الفتيات أقل من 18 سنة اللي هو التأهل للنهائية الإفريقية في الكوت ديفوار في بداية شهر أوت المقبل. نعطيكم التفاصيل، منتخب الفتيات أقل من 18 سنة كان فاز اليوم العشية على المنتخب المغربي 74-48 لحساب المباراة الرابعة من تصفية المنطقة الأولى المؤهلة للأفرو باسكيت الكوت ديفوار 2026 من بالضبط من 5-16 أوت اللي دور في قاعة رايد البجاوي. تصفية دور في قاعة رايد البجاوي والنهائيات في الكوديفار بين 5-16 أوت. المنتخب التونسي يتصدر ترتيب المجموعة ويترشح رسميا ويلتحق بفريق الذكور بفريق أقل من 18 سنة الأولاد. بالنسبة للمنتخب والنخبة التونسية نحاول نطول شوية الحديث والخبر باش نتبع نهاية الشوط الرابع للمنتخب التونسي للكبريات في وهران الجزائرية والمباراة الثانية ضد المنتخب الجزائري من أجل حسم ورقة التأهل للنهاية النهائيات الإفريقية. ذكر منتخب التونسي للكبريات متقدم بشوطين مقابل شوط 25-20 25-17، انهزم في الشوط الثالث وحاليا في الشوط الرابع. إن شاء الله يكون الشوط الأخير منتخب التونسي متقدم ب 23-18. النتائج إن شاء الله وكل التفاصيل في موعدنا الرياضية القادمة. استنى حاجة أنا بعد شوية أجيكم في إذاعة الشباب. إلى اللقاء. Top Sport.

0: اوبن مايك. مع نسرين.
1: 8:12 دقيقة على موجة إذاعة الشباب. مساء النور، مساء الورد، مساء التفاؤل والطاقة الإيجابية. كيفاش عديتوا نهاركم؟ إن شاء الله يكون تعدى نهير مزيان. صحيح هو حار جدا، ولكن إن شاء الله تعدى خفيف عليكم. إن شاء الله أيامكم كلها خفيفة وصيف ضيف. ديما نتفكروا أنه صيف ضيف، على هذاك استمتعوا بأيامكم الكلها. إن شاء الله تكونوا شيخين متفردين وعاملين بون كيف. دونك معاكم الليلة وليد ريفي ونسرين في أوبن مايك حتى للتسعة ونص. عودناكم بالموسيقى والفقرات. اليوم باش نحكيو على جينيراسيون زيد والعمل الجمعياتي، باش نحكيو على المسابقات والتظاهرات. خليكم برونشي سوغ نوزونت. البداية باش كون بشنو؟ بجو بالموسيقى. خليكم ديما برونشي سوغ نوزونت.

في اوبن مايك برعاية وليد الريفي. برشا جو يستنى فيكم. مازلنا مع الإيقاعات نحكي في اوبن مايك الليلة على العمل الجمعياتي وعلاقته بجنراسيون زيت. حبينا نسلطوا الضوء على أهمية اللايك الحقيقة. نحكي من اللايك إلى الفعل، كيفاش النجم ثمنه مجهود جيل زيد اللي يعدي وقته على التليفون، لكن الأرقام تقول برشا كلام. علاش؟ على خطر الجيل هذية اللي هو يبحث في طبيعته على الأثر الاجتماعي بقدر بحثه على نجاحه المهني، ويؤمن برشا قضايا كما البيئة، خاصة الصحة النفسية والمساواة والعمل التطوعي ضمن أولوياته. هذوما المواضيع اللي يهتم لها جينيراسيون زيت حسب الدراسات اللي تعملت عليه. دونك حتى اليونيسيف أكدت أن المشاركة في المجتمع المدني توا ما عادش تقتصر على الانضمام الجمعية فقط، ولكن أصبحت تشمل أيضا إطلاق حملات توعوية أتخافير السوشيال ميديا ومن خلال صناعة محتوى هادف أيضا، وتنظيم مبادرات رقمية بتوصل الأكثر عدد ممكن من الأشخاص. فما استطلاع تم إجراؤه عام 2026 يقول أنه شباب، نسبة كبيرة من الشباب شاركوا في نشاط تطوعي وإلا خدمة مجتمعية. يوصل تقريبا 80% من الشباب شاركين في نشاط تطوعي ولا خدمة مجتمعية، وهذا اللي أكد أنه جيل زيد ما يعيشش فقط في العالم الافتراضي، ولكن أيضا يترك أثر حقيقي في الواقع. وفي تونس أيضا ما هيش بعيدة على الإحصائيات هذية، وعنا برشا شباب قاعدين ينشطوا وينظموا في حملات بيئية، مبادرات تضامنية ومشاريع اجتماعية مبتكرة، يستخدموا زادة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كأداة للتغيير لا مجرد وسيلة للتواصل. إذن ما عادش سؤال هل يهتم جيل زيد بالمجتمع المدني، على خاطرهم أغلبهم زادة منخرطين ومنظمين، ولكن كيفاش المجتمع المدني يمنح الجيل هذية مساحة أكبر من أجل القيادة وصناعة القرار والتأثير إيجابيا. احنا مواصلين وليد مع الإيقاعات، نرجعوا أكيد بعد شوية مع الإيقاعات، لكن أنا باش نعطيكم فكرة بعد في زيت سبوتلايت إن شاء الله باش نسلطوا الضوء على التظاهرات التكنولوجية الرقمية، وأيضا مشاركة جيل زيد في مثل هذه التظاهرات، وأيضا برشا مسابقات باش نحكيوا عليها بعد شوية. نرجعوا للإيقاعات الجو.

Open Mic. مع نسرين

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار 8:30 على موجة إذاعة الشباب. منها نحييكم ونقدم لكم موجزا للأنباء. فرق الحماية المدنية تسيطر على حريق النشب عشية اليوم بجبل شرف بجعفر بمعتمدية رواد من ولاية أريانة. المجلس المحلي برواد من ولاية أريانة يجدد دعوته إلى إدراج مشروع إحداث مركز لعلاج الإدمان ضمن المخطط التنموي 2026-2030 رغم غيابه عن النسخة الأخيرة لمشروع المخطط، مؤكدا أهمية المشروع في ظل تنامي ظاهرة تعاطي المخدرات بالمنطقة وفق تعبيره. النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تدعو إلى اعتماد معايير شفافة لضمان تغطية إعلامية مهنية للمجتمع مهرجانات الصيفية. في الرياضة، فوز المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة الكبريات مساء اليوم بمدينة وهران الجزائرية على نظيره الجزائري بنتيجة 3-1 ضمن الجولة الثانية للدورة الترشيحية للمنطقة الأولى المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أفريقيا للكرة الطائرة كينيا 2026. وكالة الأنباء الإيرانية تفيد بدوي 4 انفجارات شرق بندر عباس جنوبي البلاد، فيما لم يتضح بعد ما إذا كانت أصوات الانفجارات ناجمة عن مقذوفات أم تصدي الدفاعات الجوية لمسيرات. القيادة المركزية الأمريكية تقول إنه بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب سيتم فرض الحصار على الموانئ الإيرانية يوم غد. البحرية الأمريكية تفيد بأن الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية يبدأ غدا في تمام الساعة 8:00 بتوقيت غرينتش ويشمل جميع السفن بصرف النظر عن العلم الذي ترفع. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: حزام الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنعك. المرصد الوطني لسلامة المرور.

التوقيت على موجة ذات شباب 8:47 دقيقة، مكملين معاكم في أوبن مايك حتى للتسعة ونص، ويلي دريشي ونسرين حشانة مواصلين معاكم بالموزيكا. بعد شوية نحكيو على البطولة التونسية المفتوحة للروبوتيك، أكثر تفاصيل من بعد إن شاء الله. وأيضا عنا فريق تونسي، كان تتفكروا الأسبوع الفارط حكينا على البلاك شارك، الفريق هذايا اللي سلطنا عليه الضوء روحنا، خلينا نقول مازال ما روحش لأرض الوطن، ولكن روح وخذي وتحصل على جوائز في دولة تركيا بتحديد مدينة اسطنبول، واخذوا ميداليات، وكان الروبوت متاعهم حاز على الجائزة الثانية على المستوى الدولي. فمن بعد إن شاء الله نباركوا للفريق وناخذوا أكثر تفاصيل. إذا نخليكم برونشي سور نوزاند، مساء الأفراح، مساء الموجات الإيجابية والأجواء الجميلة الصيفية.

0: ليه هذي عاشوها الفرحة عشناها وات وينسا متألقين في كل رقعة، خلينا نقول أنا في كل رقعة في الكرة الأرضية هذية، من تونس باش نمشي والتركيا باش نمشي وبالتحديد إلى مدينة أسطنبول. أكيد وراهي حافلة في الصيف بالتونس بكل السياح اللي زوروها، لأن مدينة أسطنبول حقيقة جميلة جدا للأمانة. خلينا نمشي وديريكت نسلموا على عبد السلام جرايح، حكينا معها الأسبوع على الفارط على بلاك شارك، حكينا على الفريق هذايا القرش الأسود. القرش الأسود شعمل زعما في تركيا في اسطنبول بالتحديد وفي بطولة العالم. خلينا نسلم عليه نقول له مساء النور وإن شاء الله ألف ألف مبروك ليك عبد السلام والفريق الكل.
1: مساء النور نسرين، يعطيك الصحة، ربي يبارك لك ويعطيك الصحة على الاستضافة، أنت كنت صادقة وأيضا الأسبوع الفارط كما قلتي معناها كنا معاك نحكيه على المسابقة هذه، واليوم الحمد لله وفقنا ربي جينا لتركيا وتاركنا والحمد لله فزنا يعني بجائزة أحسن تصميم وجائزة ثانية في البطولة، يعني وصلنا للفينال ولعبنا الفينال مع إيكيب زادة تونسية اللي هي بيتنا معناها أعضاء من بلاك تارك فيها.
0: يعني تحب تقول لي عبد السلام لعبت توانسة في بعضنا هكا الفينال؟
1: لعبنا توانسة في بعضنا، بليتو لعبنا أعضاء بلاك شارك في بعضنا الحمد لله، يعني إيكيب نايت فيوري فاز بالمركبة الأولى وإيكيب بلاك شارك الكابتن عبد السلام فاز بالمركبة الثانية، وهذا يفكر يعني لينا يعني كبلاك شارك إنه وصلنا عملنا يعني كنا سبب في أكثر من إيكيب والحمد لله وفقنا ربي ونورنا التوانسة في تركيا.
0: إن شاء الله ألف ألف مبروك يا رب، بما أنه الفاينل كان بين التوانسة في بعضنا خلينا نقول وبين أعضاء بلاك شارك، فأكيد حاجة باهية وتخلينا نحن فخورين برشا بيكم. علاش؟ على خاطر أنه الرياضات اللي مثل هذية الحقيقة اللي أنا نقول عندها علاقة بالفكر وأيضا مش فقط بالساعد، فهذية فخر لتونس أنه عنا كفاءات توصل بينا للعالمية وعالم تونس ديما يرفرف في كل المحافل الدولية بجوائز. هذوما يظهر لي كبروا المسؤولية عليك عبد السلام وعلى التيم الكل تقريبا وعلى فريق القرش الأسود الكل.
1: صحيح، لأنه حرفيا وقت توصل تلعب في الانترناسيونال كما عم ناول في فوزنا بالمسابقة في الجزائر وفوزنا بالمسابقات الكل كما عملنا، والزيادة وقت اللي مشينا لروسيا وكان الإنجاز التاريخي على المستوى العربي والأفريقي والتونسي طبعا، فهذا ما يزيدنا كان مسؤولية وأيضا يزيدنا حرص أنه ويحفزنا أنه نواصله وبكل مجهوداتنا أنه نواصله في المجال هذا ونواصله في يعني خلينا نقول حتى في تأثير الشباب اللي يحب يوما ما أنه يمشي في المجال هذا. الحمد لله وفقنا ربي ومع دعم يعني بعض المؤسسات والشركات وعلى غرار معناها الدكتور عماد يعطيه الصحة،
0: تحية لي دكتور عماد رمضاني الحقيقة ديما يدعم في الشباب.
1: نعم يعني ربي يبارك يعني يدعم قبل المسابقة ويدعمك بعد المسابقة يعني الحمد لله ربي يبارك فيه. وأيضا كما قلت لك معناها تتزاد المسؤولية لأنه وقت لتربح مسابقة عالمية تولي تخمم في اللي بعد، يعني مش باش توقف غادي، لا تولي تخمم يلزمني ديما نواصل ديما نخمم في المسابقة القادمة وديما نحاول نوصل مخير ونحاول يعني نبني فرقة معايا مش فقط فريق واحد، ولكن إن شاء الله يوما ما علاش ما نمشوش ثلاثة وأربعة فرق تونسية توصل تلعب في الليفل انترناشنال
0: إن شاء الله. وأهم حاجة زادة نحن المتابعين زادة نوليو طمعين معاكم، راهو الحقيقة نوليو نطمعوا في أكثر جوائز الحقيقة، وللأمانة أنه نحن كي نشوفوا رواحنا في الكوب دو موند كيما هكا في المسابقات المحافل الدولية اللي انتم تلعبوها كنوا نحن في الفاينل والعالم تونس مرفوع، أكيد باش نكونوا طمعين راهو نحن عبد السلام معاكم وباش نكونوا برشا طمعين. علاش؟ على خاطر تفرحونا، نحن محتاجين فرحة ومحتاجين متفرجين عالمنا يرفرف ونفرحوا لفرحتكم ونسعدوا بالنتائج الإيجابية كيفكم وحتى أكثر منكم على خطر نحبوا شعور الانتماء هذاك. فكل الدعم الحقيقة وكل التشجيع وإن شاء الله في المحافل الدولية المقبلة تكون حبلة بأكثر تتويجات وأيضا بأكثر سعادة. باش نخلي لي كلمة الختام الحقيقة نحب نوجه تحية لكل فريق اللي معاك للأمانة، الناس اللي خدمت، الناس اللي وصلوا للفاينل، الناس اللي ساعات على خطر نعرف أنا رحلتكم ما كانتش سهلة عبد السلام، فما برشا ضغط، فما برشا مسؤولية، فما برشا تحذيرات أيضا وبرشا مصاريف اللي تستحق الدعم على خطر توا وينيد للأمانة أنه الناس اللي سمعوا فينا اللي نجموا يمولوا لما لا ما يستثمروش بطريقة إيجابية في مثل هذه الرياضات العلمية خلينا نقول الفكرية، علاش ما نستثمروش في المجالات هذية مربحة للغاية مش فقط ماديا ولكن نوعيا، فما تتويجات، فما رياضة نوعية، علاش على خاطر تستند إلى الفكر إلى الذكاء وهذا محتاجين وهذا ينورنا في مصاف الدول المتقدمة وخاصة التكنولوجيا توا. يعني خلينا نقوله نحن عامل مهم جدا لرصد مدى تطور المجتمعات.
1: صحيح نسرين، حقيقة يعني الأمانة يعني شباب الروبوتيك يعني كل شباب الروبوتيك اللي قاعد يسافر وقاعد يشارك في المسابقات العالمية قاعد يحصل في الجوائز الأولى والثانية والثالثة وديما موجود في البوديوم، ومجال الروبوتيك مجال حرفيا التوانسة أبدعوا فيه لأنه للأمانة يعني فما تغافل كبير وفما نقص كبير في الدعم مقارنة بالعباد الأخرى اللي موجودة في العالم. احنا شفنا وليدات ما شاء الله عليهم اللي انسات وصلوا معناها في أحسن المراتب في أي روبوت المرة اللي فاتت، شفنا زادة ديسكوفري كلوب وصل يعني المرتبة الأولى جينيور في اللي روبوت في إسبانيا. شفنا زادة توا معناها بلاك شارك نايت فيوري اللي كيفات متاع الكومبا فايت. فالمجال هذا حرفيا عنا ما نقوله في أرواحنا في التوانسة الكل إن شاء الله حرفيا يعني أنه نلقى اهتمام يعني كسوى من من من من المستثمرين والشركات وإلا حتى من الدولة والوزارات المعنية إن شاء الله يقفل الدومين هذا، خاصة المجال العلمي والتكنولوجي نستحقه في حياتنا والناس الكل تستحقه وبالعكس به هو النجم نطوره في المجالات الكل الأخرى لأنه توا العالم ماشي في تقدم تكنولوجي وتقدم علمي. هذا هو كما نقوله سبيل النجاة في السنوات القادمة. إن شاء الله إن شاء الله يعني مستقبلا يعني اللي نجم إنه يعاون الفرق هذه ويعاون الشباب الطموح اللي يحب يقدم بالمجال هذا في بلاده ويرجع بالفخر لبلاده ويكون يمثل تونس في أحسن تمثيل البرة ويمثل يعني الجامعات متاعه وكل شيء إن شاء الله يتلفتوا له الشركات والدولة وغير ذلك. أيضا رسالة للشباب إنه يحاولوا يخدموا يتعلموا ويخدموا ويطوروا وراه النجاح ما عمره كان سهل، تعبنا برشا باش وصلنا عملنا إنجاز. ممكن في حياتي شاركت أكثر من 300 ولا 400 مسابقة باش ربحت مسابقة يعني الحالية
0: بيرسيفيرانس مهمة جدا،
1: ولكن هذا استمرارية 7 ولا 8 سنوات يعني ماهيش وليدة اللحظة، يعني النجاح ماهوش جيست الخطوة الأولى، لازمك تتعب وتوصل وتطيح وتوصل وتطيح وتقف وتطيح باش توصل تعمل إنجاز كمان هيك. الحمد لله وفقنا ربي، كل أعضاء بلاك شارك روحوا فرحانين من تركيا والحمد لله.
0: فوالا هذه هي البيرسيفيرانس الحقيقة، إن شاء الله موافقين ديما. عبد السلام تحية ليك، تحية إلى كل أعضاء بلاك شارك، بالحق للأمانة نورتونا برشا برشا وأنا سعيدة جدا بتفوقكم وأنا عندي ما عنديش حتى شك إنكم أنتم تكونوا متفوقين على خاطر هذية العادي عبد السلام على المجهود الكبير اللي تعملوا فيه. عبد السلام جراي شكرا مجددا، كابتن مبروك مرة أخرى، إن شاء الله بالتوفيق وإن شاء الله علاش لا تكونوا حاضرين معنا في أوبن مايك، نستنى حضوركم. نعرف اللي التزاماتكم العائلية الحقيقة والمهنية مش سهل، ولكن أنا نستنى منكم زيارة عبد السلام، تكونوا بحذايا في أوبن مايك. حاول
1: إن شاء الله من نوجه تحية لزوجتي لأن ضحت معي برشا.
0: أكيد أكيد نسلموا عليها برشا برشا، على خطرها هي من الناس اللي واقفة معاك ديما وهذا ظاهر، وأيضا للعائلة كل. على ذلك قلت لكم التزاماتكم العائلية والمهنية، على خطر مش سهل، راكم تقريبا كلكم عندكم التزامات. وتحية إلى الحقيقة عائلتكم المصغرة جدا، ونتمنى لكم ديما التوفيق والنجاح يا رب، وتكونوا حاضرين بحثنا. وجيب لنا زوجتك زد، على خطر مهم جدا نسألوها الأسئلة، لأنه مش سهل أنك تكون شريك داعم راهو الحقيقة. هذيك عندك كنز راهو عبد السلام.
1: أكيد الحمد لله يا ربي.
0: الحمد لله الحمد لله، إن شاء الله ربي يفضلكم لبعضكم. يلا خليكم معنا ما تبعدوش بعيد. مجددا نشكرك برشا كابيتان عبد السلام جراي، تحية ليك وللتيم الكل متاع بلاك شارك، وإلى كل تونسي أكيد حاضر في الإيفانت هذية، وإن شاء الله لكلكم لكلكم تكونوا حاضرين معنا. كما قلت أنا قبيلة نتمنىكم تكونوا موجودين معنا، نحكيوا بأكثر تفاصيل، ناخذوا إدفايسز من عندهم زادة، وأيضا لأنه وصفة كل واحد باش يعطينا وصفة النجاح، على خاطر مش وصفة وحيدة للنجاح، لكن كل واحد باش يحكي لنا السكسس ستوري نتاعو، ستوري نتاعو، فهكاك باش نجمو نعرفوا اولادنا كيفاش يتألقوا وكيفاش يحاولوا، على خاطر النجاح عمره ما كان سهل للأمانة، النجاح ديما برشا برشا تعب. خليكم برونشي سور نو زوند. وليد شكرا على الجود فايبس ليلى يا وليد. يلا نرجعوا للموسيقى حتى للتسعة ونص في أبل مايك.

0: التسعة واحدة شن دقيقة على موجات إذاعة الشباب، 12 دقيقة نرجو للتوقيت بالضبط على موجاتنا، مواصلين معاكم حتى للتسعة ونص، ربع ساعة الأخرانية باش نحكيو فيها على البطولة التونسية المفتوحة للروبوتيك، أكثر تفاصيل مع جمعية للأمانة في تونس. ما شاء الله، يعني الحقيقة كي نحكيو على التكنولوجيا نحكيو على نشر الثقافة الرقمية والعلمية، خلينا نقولوا جمعية أتاست، وسعيدة جدا باستقبال رئيسها سي حاتم سليمان، نقول له مساء النور، مساء التكنولوجيا، مساء التألق، ومرحبا بك على موجاتنا في برنامج أوبن مايك.
1: مرحبا.
0: مرحبا بك. إذن تحدي جديد سي حاتم، البطولة التونسية المفتوحة للروبوتيك بعد تظاهرات عدة نظمتها سي حاتم، شنو التحدي الجديد اللي باش يجمعك؟ خاطر نعرفوك من الناس اللي تحب التحديات الحقيقة، فشنو جديد ولا التحدي اللي باش ينافسه خلينا نقوله سي حاتم سليمان في البطولة هذه؟
1: يعطيك الصحة نسرين، شكرا جزيلا على دعوة مرة أخرى، سعادة جدا نكون معكم. أوفيت هو البطولة المفتوحة للروبوتيك Open Robotics Olympiad، هي مسابقة مفتوحة، الخصوصية متاحة أنها خاصة بالتلاميذ اللي عادة نلقاهم كلاسي في كاتيجوري جينيور. دونك المرة هذه ارتقينا وقررنا وخدمنا عليها بالكدا انا والكيب الكل، انه تكون مسابقه خاصه بالتلامذه اللي عمرهم من 6 سنوات الى 18 سنه. المسابقه دي باش تكون ليهم هما، باش تكون فيها 25 نوع متاع مسابقه تقريبا، واكثر من 750 ماتش مختلف. لحد اليوم فما 150 فريق مسجل، وإن شاء الله تكون بطولة وطنية رسمية مرشحة لبطولات أخرى خارج تونس. الحقيقة تحدي أنه تكون المسابقة هذه ليهم على ذمتهم. التحدي أن تكون المسابقة هذه للتلامذة هذوما، ويكونوا مش على هامش المسابقة، يكونوا هما الموضوع الرئيسي للمسابقة، وهذا أكبر تحدي وفرحانين ببرشا. هي الدورة الثانية، السنة اللي فاتت كانت دورة أولى، شفنا الامباكت معناتها أنه مهم أنهم يكونوا في دورة وحدهم ولا لا، واليوم متأكدين أنه بهذا العدد المهول والكبير واللي مشرف جدا من الفرق، الحقيقة حاجة ياسر محلاها. أنا قاعد نستنى كيفاش كل واحد يجيب الروبو نتاعه، 150 روبو 150 فريق، نتصور بشكون فستيفيتي كبيرة إن شاء الله يوم الأحد 19 جويلية 2026 إن شاء الله.
0: يعني إن شاء الله لحد هذية فما تظاهرة كبيرة إن شاء الله. نحن أتوا ناخذوا مداخلات معاكم في برنامج صغارنا، شوف لنا شكون يتطوع، نعرف سي حاتم أنت باش تكون مشغول جدا، أتوا ناخذوا مداخلة من عندك نهار لحد في برنامج صغارنا ونعيشوا معاكم الأجواء. إذا مازال الباب مفتوح للجمعيات اللي يحبوا يكونوا حاضرين معاكم، ولا لو كونتي فون كما يقولوا؟
1: هو ماذا بنا، احنا اكثر عدد ممكن من الجمعيات من النوادي، لكن الحقيقه العدد اللي بريفيو هو 100 فريق، اليوم عندنا 150 فريق مسجلين، هذا نجاح كبير للدوره. ان شاء الله يكونوا معنا في دورات اخرى، ان شاء الله نجموا نكبروا اكثر في المسابقه هذه، اللي اللي اللي خاص جدا الحقيقه في المسابقه
0: الاستثنائي في الدوره هذه،
1: الاستثنائي بالضبط، واللي هو كيما الفيزيون تاعنا احنا الحقيقه. اللي كوتش مرحبا بهم، لكن باش يكونوا في المدرجات. المسابقه هذه باش تكون من التلاميذ للتلاميذ، باش يوريونا انجازاتهم. اليوم نحبوا نشوفوا

0: لي روبون تاعهم يوريهم بارتي من الكود على حسب العمر. كما قلت لك باش يكونوا فما 25 مسابقه لاول مره في تونس. هذاك علاش اسمها المسابقه الوطنيه المفتوحه للروبوتيك، مفتوحه على كل الاعمار ومفتوحه على كل انواع الروبوتات اللي باش تكون موجوده ان شاء الله.
1: واضح، يعطيك الصحه. وهذه بالحق دوره استثنائيه على خاطر التقييم هكا لازم يكون، وشعار اكيد سي حاتم ما تعطينيش سمكه ولكن علمني كيف اصطادها. دونك لا تعطيني سمكه بل علمني كيف اصطادها. دونك انتوما لي كوتش رتحتوهم متابعة من بعيد، لا مساعدات، لا مساندات.
0: اسمع، عندهم امتي كوان في يكونوا يتفرجوا، يكونوا يشجعوا، يطلعوا الاندرينالين، يصفوا. لكن نحب نشوفوا الصغار اون سيتياسيون بروبليم، اون سيتياسيون خيط تنحى، اون سيتياسيون الباتري كيفا با،
1: لا مساعدات لا مساندات.
0: ماهوش اشكال شكون باش يربح بقدر الاشكال كيفاش انا جو مو كومبورت، لانه في البطولات العالمية راهو الكوتش ديما يكونوا في الـ في الـ في المدرجات. وهذه حاجه مهمه برشا على خاطر بلكش نعمل مسابقه لكوتش، ماهوش اشكال في حد ذاته، لكن اليوم نحبوا نشوفوا الصغيرات اللي هما دائما المبدعين، لي جون الشباب الاطفال كيفاش يتصرفوا مع الروبو نتاعو اللي هو بالحق نحبوا يحسوا الروبو نتاعو هو. والحقيقة ما عندناش حتى شكل لل 150 روبو الموجودين واخرين اللي زاد هما ماهوش موجودين على قدر كبير من التميز العلمي والتكنولوجي ان شاء الله.
1: يعطيك الصحة سي حاتم سليمان. دونك الموعد ان شاء الله نهار الاحد 19 جويليا 2026. اذا البطولة الوطنية المفتوحة للروبوتيك، البطولة التونسية كما كان يحكي، اذا الهدف نتاعها الحقيقة وسنة الاستثنائي اللي فيها، دونك بالحق فيها تقييم كلي. وخليني نقول اليوم يمكن من خلال البطولة هذه النجم نقفوا على المستوى الحقيقي ل أطفالنا، ولا خلينا نقول نحن لوليداتنا خاصة اللي مارسوا في روبوتيك. ونتصور أن البطولة هذه باش تكون مؤهلة لبرشة مسابقات سي حاتم في المستقبل،
0: باش تكون مؤهلة لبرشة مسابقات أخرين على المستوى الدولي إن شاء الله.
1: إن شاء الله
0: فيها أثناء عملنا حتى مسابقات فريستايل. فريستايل يعني ورينا أنت شنو تحب ورينا، مش لازم فما انك يتشارج بركة تبعه. وهذه حاجة مهمة برشا لخاطر برشا يقولك انا مبدع في الكودينج، باش يكون فما كودينج كومبيتيشن زادة كيف وش يكون نهارتها فما سكوب الحقيقة باش يكون اطلاق التظاهرة ولا تشالنج كبير، تشالنج جديد في عالم اتس سمينه مليون مبرمج، مليون كودرز باش يكون اطلاق البلاتفورم لأي حد يحب يلتحق أونليني من الجمهورية التونسية الكل. عندنا ملايين التلاميذ، باش تكون تأثير مجاني، مسابقة مجانية وفيها برشا ربح، باش تكون على مستوى على طول السنة. هاكا سكوب عندك أنت مليون كودرز. هو برنامج جديد إن شاء الله باش يكون للمسابقة، باش يكون برنامج تونسي للتلامذات اللي عمرهم بين 6 سنوات إلى 14 سنة. باش يكون فما برشا مدربين، باش يكون فما برشا دي تشالنج زادا كيف باش يكون زادا كيف الاحتفال بالفريق الوطني للذكاء الاصطناعي اللي ان شاء الله باش يشارك للمره الثالثه في كازاخستان. الحاجه اللي فرحانين بها برشا انه المره هذه التلميذه اللي كانت مشاركه سنتين قبل اليوم هي رئيس الوفد اللي ان شاء الله باش تكون موجوده مع تلامذة هذوما باش يمثلوا تونس. 4 تلامذة ومدربه فرحانين بهم برشا، فخورين بهم برشا. ويظهر لي شويه من الاهداف تاع الجمعيه بدات تتحقق، انه احنا نكونوا جيل قادر انه يعول على نفسه واحنا نتفرجوا فيه من بعيد، وهذه حاجه مهمه برشا. يعني نهار 19 دعوه مفتوحه، مرحبا بكم الكل، جيو تشوفوا برشا حاجات في مجال الروبوتيك، في مجال الذكاء الاصطناعي وفي مجال البرمجه.
1: فوالا، دونك الموعد ان شاء الله نهار لحد هذي مع الاورو هكا اللي اوبن روبوتكس اولمبياد. دونك كومبيت انوفيت انسباير، دونك هذيا الشعارات الثلاث نتاعكم. ان شاء الله موفقين سي حاتم سليمان، نشكروك برشا. ان شاء الله اكيد فما برشا اهداف اخرى نتصور انا بعد الايفنت هذي نحكيوا عليه باكثر تفاصيل في الحصص المقبله بعد النتائج ان شاء الله. يلا مكملين معاكم في اوبن مايك، توقيتنا 9:01 20 دقيقة. هذه الموسيقى وليد نمشي للجو وبعد مواصلين معاكم نختموا ونقدموا برنامج السهرة والفلوس.

نسلم عليها برشا سفراء ونجوم نحن نقدم فيها كل اثنين للأمانة هاي بحذينا دونك اليوم منورة للستوديو. إذن خليكم الجو الجو على موجاتنا. We just want big up QTB, Bob Sinclair. It's a dance thing, you see me? Somewhere it just bounce up.

جديد يسرى محنوش غنوا معانا. انا نقولكم اسهروا معانا لخطر السهريه احلى واحلى مع صوت ألفة الوسليتي دونك بالاشعار واعذب الالحان. اكيد سهريه في سفارة ونجوم تكون اروع على موجات ذات شباب. يلا وليد شكر كبير ليك على الاغاني الجميله والايقاعات الصيفيه. يلا مستمعينا الكرام ان شاء الله عديتوا معانا ساعه ونص فيها برشا جو وبرشا اخبار. نسرين حشانه تقولكم يلا سيسروا ويحكم بونسواري تو الموند. باي باي.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: العائلة، العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم،
2: تجمع وتضم.
1: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
2: محبتها جمعتنا.
1: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
2: وبسحرها شدتنا.
1: إذاعتنا هي عائلتنا،
2: إذاعتنا هي عائلتنا.
1: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
2: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
3: وبرامج لكل الناس.
1: تغذي الروح وتدفع الطموح، شارك الآلام وتفتح الآمال.
2: في كلمة،
1: إذاعتنا هي عائلتنا،
2: إذاعتنا هي عائلتنا.
4: إذاعة شباب من تونس.
5: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
6: موجز الأخبار.
7: أهلا بكم. منطلق الأيام الجوية للتوجيه الجامعي لتتواصل إلى 24 من شهر جويلية الجاري. استعدادا للعودة المدرسية، وزارة التربية تعلن القائمة الرسمية للكراسات الموجهة لتلاميذ المرحلتين الابتدائية والإعدادية. إطلاق النسخة الثانية من منتدى النساء والشباب في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والتوظيف بتونس بمشاركة 150 شاب في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. المصادقة على 3 ملفات لمؤسسات صناعية نشطة في قطاعات الصناعات الغذائية والكهربائية والميكانيكية والنسيج والملابس باستثمارات جملية بلغت حوالي 97 مليون دينار، ومنح تجاوزت 8.9 مليون دينار. أيام قرطاج المسرحية تفتح باب الترشحات للمشاركة في دورتها 27 التي ستقام من 21 إلى 28 من نوفمبر المقبل، داعية الفرق المسرحية المحترفة إلى تقديم ملفاتها للمشاركة في مختلف أطوار التظاهرة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه سيوجه خطابا إلى الأمة الخميس المقبل عبر التلفزيون في إعلان يتزامن مع التصعيد العسكري مع إيران. جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية غدا وبعد غد في روما، وتوجيهات من القيادة اللبنانية للوفد المفاوض بضرورة المطالبة بالبدء الفوري بانسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقتين التجريبيتين قبل بحث أي شيء آخر. إلى اللقاء.
5: إذاعة الشباب. عدل موجتك،
8: عدل موجتك،
5: تسمع صوتك.

0: في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. مازالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tn.
1: نتقاسم معهم الذكريات، نستمع إلى أغانيهم.

مثلنا، ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم. مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله، هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

قديش نبدا فرحانه وقت نجي لسفراء ونجوم، لانه عنده وقع خاص في قلبي وعنده وقع خاص في ذاكرتي وفي كل اثنين وكل سهرة اثنين. نقول يا ألفة زعما شنو باش تقدم، شنو شكون باش يكون ضيفك في سهرة الليلة؟ مدى تفاعل المستمعين، وانا نقول سيدي المستمع مع السهرة هذية ذيك، علاش الليلة محضرت لكم مفاجأة مزيانة برشا برشا، خاصة خاصة خاصة لعشاق الكلمات، لعشاق الحرف. نقولكم اهلا وسهلا بكم في سفراء ونجوم من توا معاكم حتى للواحدة بعد منتصف الليل. أكيد فما فقرات في انتظاركم، سفر ومهرجان أيضا، وباش نمشيو في إطلالة لمهرجان الحمامات الدولي، أيضا مهرجان دقة، المهرجانات اللي انطلقت الحقيقة. مهرجان قرطاج نذكركم باش يكون الموعد نهار الخميس 16 جويليا، حفل الافتتاح باش يكون وسهرة الافتتاح باش تكون مع الفنان التونسي صابر رباعي. صابر تسمعوه بعد شوية، بعد شوية موجود معنا في كوكتيل تونسي، لأنه في كل سهرة وإلا يكون عندي طلب على الكوكتيل هذية. ضيفة سهرة الليلة وأنا كنت أعلنت عليها الاثنين القادم باش تكون أحلام مستغانمي الروائية، أحلام مستغانمي بعد النشرة، يعني لحدش ونص إن شاء الله تكونوا سهرين معنا، خاطر ما كتعرفوا مازلنا نتبعوا في أحوال المونديال وأخبار المونديال. دونك العشرة متاع الليل فما المونديال، العشرة ونص فما نشرة الأخبار. نحب الحوار إنه يكون متسلسل ويهمني برشا متابعتكم. دونك خليكم معنا، تابعونا كالعادة على الباج فيسبوك متاعنا الفوسليتي تيغي سفراء ونجوم بالعربية عربي، وإلا زيد على الغاديو جون تونيزي باش أوفيسيال. أهلا وسهلا بالناس الكل. شكون معنا في الجانب التقني؟ أي أوكي، أنا باش رجعكم لسهرة من سهرة بنزرت، ومن بنزرت جينا وحدة وحدة. وليد الريفي حاضر معايا في سهرة الليلة في الجانب التقني. أهلا وسهلا بيك، أهلا وسهلا بيكم الكل. يلا خليكم معنا.

0: انتم تسمعوا في سفرة ونجوم على موجات إذاعة الشباب. اهلا وسهلا بكم الناس كل. هذه نجوى كرم، نجوى كرم من سهرات قرطاج، نجوى كرم اللي كانت حاضرة في الصائفة الماضية وسهرة من سهرات لا تنسى الحقيقة. احترمت فيها كما تعودناها، احترمت فيها الركح، احترمت فيها على مستوى المادة المقدمة، على مستوى أغانيها جديدة، على مستوى الحضور الركحي، فكانت من أروع السهرات. وتحيتها هذه طبعا دائما على الركح اهداء لقرطاج. قرطاج قرطاج قرطاج ومن سهرات قرطاج باش نرجع بكم السهرة زيدة. ما تتنسيش اي سلطان الطرب جورج والصوف. تتسويت تسمعوا في سفارة النجوم، شوية اخر مونديال بينات، شوية اخر نشرة العشرة ونص، وشوية اخر لقاء استثنائي مع احلام مستغني.
1: اذا بتهز روحي طيب وتشفي على الثياب وبعود طيب، ليك بفضل انتحر ولا ضل طيب، واشوف كرام تنور العذاب يا يبا. يسعد مساهم حبايبي أنا تديني تديني

الدنيا ادوار فيها مر دوري يوم باشر

همر دوري يوم باش يوم عصفور دوري دوري وبقلبي بنيت الخلان دوري بقلبي بنيت

0: هو لسه ما كبر، هو مش بتاع سنتين.
1: مونديال 2026، الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. مونديال باي نايت.
2: العاشر على موجة ذات شباب، أهلا وسهلا بالجميع في مونديال باي نايت، مجلة اليومية اللي نحكيو فيها على آخر أخبار المونديال في أياماته الأخيرة. مونديال باي نايت، وليد الريفي في الهندسة التقنية، وففدوا في الإعداد والتقديم، وبسام قراجة معانا اليوم في التحليل الفني. نعرفوا البارح واليوم فمش مباريات، آخر مباراة الدور الربع نهائي كانت لعبوا يوم السبت، غلقنا لميت مباراة في انتظار الدور النصف النهائي اللي باش تبدا غدوة. دور النصف النهائي الأول ويوم الأربعاء، دور النصف النهائي الثاني، والدور النهائي باش يكون يوم الأحد 19 جويلية 2026. بس مرحبا بك.
3: مرحبا وفاء، مرحبا بالمستمعين الكل.
2: استمتعت بالمونديال؟
3: بالطبيعة استمتعنا، فما ديما المونديال، ديما الكرة هي اللي تشد الناس، يرتوى في التواسيف، ومعناتها برشا عباد اللي يكروا للكرة، كسوا في البحورات ولا كسوا في أي في ديارهم ولا البرة في القهوة، ولا ناس كل تبع المونديال كيما الناس كل.
2: عشت كي التوانسة تخرج للسباح للقهوة خاصة المنتخب، ولا تفرج في الدارك؟
3: والله ديما بالنسبة للمدربين راو معناتها دو بريفيرونس يقول لك ماذا بيها
2: في الدار خير،
3: في الدار يبدأ وحده بور معناتها باش يتفرج في الماتش، نقولوا احنا يحل المباراة سوا ديزان بأكثر رياحية وما يبداش فما معناتها. أما ديما الأمبيانس كي تبدأ ان جروب زادة عندها قيمة معناتها،
2: فهمت؟
3: أما سبحان الله المدرب هذيك خدمته دونك باش يتبع شنو من النقا، شنو من الحاجات الإيجابية ولا حتى سلبية، دونك يزم يكون دو بريفيرونس يتفرج وحده في المباراة.
2: تبعت مباريات الكل ولا مش الكل؟ فمباريات
3: ما نجموش نتبعوا المباريات الكل، ويكذب عليك اللي يقول لك تبعت المباريات الكل، خاصة ديكالاج هورير انت تعرف معناتها، ومباريات معناتها تسعة مباراة ماضي ساعة، مباراة ثلاثة الخمسة ساعة، معناها اللي كازيمون امبوسيبل باش تفرج في المباريات الكل. هذا هو
2: المباريات اللي يجلبوا الانتباه بالنسبة لبسام قراجة.
3: والله انا بالنسبة للمونديال هذا صراحة ما نحبش نرجع ما بعد الديسيبسيون تاع المنتخب الوطني التونسي والخروج، حتى لونفي والماتش معناتها بصراحة الناس حتى الجمهور البرا سيفري انتبهوا تاو قاعدين في باقي المباريات، ولكن حسرة كبيرة على المنتخب التونسي، حسرة ولوعة كبيرة على المنتخب التونسي كيفاش نخرجوا بالطريقة هذيك. برشا مباريات شدت الانتباه، سورتو لي ماتش الاخرانيين هذوما كي تشوف معناتها ال 28 سنة منتخب النرويج غياب تقريبا 28 سنة على المونديال، ويوصل لانكاردو فينال وفي اخر لحظات تقريبا المباراة نتاعو كونتر لانجلتير يخرج بعد ما كان سابق هو في التهديف، ومعناتها ترجع لانجلتير وتمركي ثاني، معناتها مباراة اللي بصراحة منتخب نرويجي اللي نقولوا احنا اللي بعد الغياب نتاع 28 عام يظهر لي بصراحة معناها منتخب عمل باركور محترم جدا، وحتى الانسحاب نتاعو كان انسحاب وهو مرفوع الراس، معناها مشكل الهزيمة المذلة ماشك الأداء اللي نقولوا احنا السيء، بالعكس قدم أداء ممتاز طيلة الدورة نتاع كاس العالم الكل لحد المباراة مع المنتخب الانجليزي. بصراحة في رق اللي في القارة الافريقية كيف كيف اللي شدت الانتباه، انا معناها تفاجأت بالكامل كاب فير اللي بالرغم انه خرج من من من من 32 دونك بصراحه معناتها، وكانت المجموعه نتاعو زاده ماهيش سهله معناها، مع اسبانيا نتذكر كافيرو, وبصراحة البيوت اللي تمركة كونتر الأرجنتين نتذكر في الـ في الـ
2: عدا مباراة كبيرة
3: برشا, حتى يظهر لي الهدف اللي تمركة متاع الكافير يظهر لي من أحسن الأهداف اللي تسجلت يظهر لي في المونديال. منتخب المصري عمل باركور ممتاز, منتخب المغربي كيف كيف, فما منتخبات اللي بصراحة قلت لك لفتت الانتباه, وفما منتخبات اللي عندها.
2: أنا مش نسألك أنا على المنتخبات اللي أو المنتخب اللي معناتها ما كانش المردود متاعه في الانتظارات, فما منتخبات جلبت الانتباه لكن منتخبات خيبت الأمال للناس اللي تتبع فيها.
3: منتخب الهولندي بار اكزامبل, منتخب الهولندي سنوات معناها كل مشاركة نقول المنتخب الهولندي مش يكون هو على
2: وخرج من التور الاولاني اعتبارا من التور الاول, يعني دور المجموعات من بعد البريمير تور هو الدور 32 ضد المغرب.
3: معناها منتخب الهولندي اللي ونحكيه على تاريخ المنتخب الهولندي والملاعبية فان باستن, جوليت, فرانك ريشكارد بعدهم,
2: وكومن هو المدرب متاعهم,
3: وكومن وبعدهم فرانك ديبور, رونالد ديبور, ماركو فيرمارس, يابشتام, يعني بصراحة فان بروك هوست. أنا نحكي على أسامي اللي معناتها وين معناتها ما تلقى ملاعب هولندي في أي فريق في أوروبا ولا في أي فريق, معناها نتفرجوا في الشامبيونز ليج ونتفرجوا في البطولات الأوروبية إلا هو تتمتع. معناها فان بيرسي الناس كل تعرفه, معناها شنو اللي عمل, معناها إلا السنة قلنا هولندا بالأرمادة اللي موجودة بالإفكتيف الممتاز متاع والكاليتي جوار والكاليتي حتى زادة متاع ستاف المدرب والخبرة اللي عنده وستاف تكنيك اللي معاه, قول هولندا معناها كي تخرج لك من 32 تور معناها ديسيبسيون كبيرة برشا. هذوما من فهمت
2: منتخب البرازيلي,
3: منتخب البرازيلي يا حسر على البرازيل وفاء, باش نكون واضح وصريح
2: كنا قبل باش الناس تقول لك منتخب البرازيلي خرج من القشرة نتاعو, قشرة أمريكا اللاتينية, يعني معروفة على المنتخب البرازيلي الفنيات نتاع اللاعبين نتاعو, لكن شفنا أكثر توجه وأكثر فكر أوروبي, خاصة بعد أنه خروج اللاعبين الكل للمنتخب للفرق الأوروبية تغيرت اللعبة في البرازيل.
3: صحيح, ولكن قبل زاد المنتخب البرازيلي الملاعبية متاعه يلعبوا في أوروبا, أما يلعبوا في أوروبا وحافظ على الطابعة متاعه, الطابعة متاعه اللي فرجة ويقول لك أنت تتذكر وتعرف وفاء, يقول لك مش نتفرج في البرازيل تابلو معناها شيدوفر حاجة منه, يقول لك مش نتفرج في الكورة, خلينا من الانتصار وخلينا من النتيجة وخلينا مش نتفرج في الكورة ولا مانيير اللي تسجلوا بها الأهداف. فكان المنتخب البرازيلي ان جو كوليكتيف 2000%, معناها كيما تشوف لا تنجم تشد أريير دروا, لا تنجم تشد أريير جوش, لا تنجم تشد التريوم الملاعبيه اللي في وسط الميدان, لي زاتاكون حدث ولا حرج, لي زاكسيو لا لين ديفونسيف, معناها ما شاء الله ملاعبيه دو كاليتي. قلت لك تلقى اكسيال بابا نقولوا احنا ليدور فنان يعرف شنو يعمل وقت اللي يبدا بوزيسيون دو لابال, تشوف لو شيما تكتيك, تشوف الكرة كيفاش تخرج, وتشوف الديناميزم, وتشوف معناتها المنتخب معناتها البرازيلي كيفاش معناها
2: توت بوسيسيون
3: اللي تغير ولا ديزانديفيدواليتي. منتخب برازيلي معناها لو كوليكتيف سان اكزيستو با, توا يستناو في فينيسيوس يعمل شيء معناتها ان اكسبلو انديفيدويل, معناتها فانت وتير في الكاج في البتي فيلي كذا, فماشي بالاريتي جي بينالتي تتمركة, اما لو جو كوليكتيف نتاع البرازيل, اما نقولوا احنا سامحني لي كومبينيزون اوفنسيف اللي دوخوا العالم, دوخوا منتخبات العالم, معناها كي تشوف قبل تتفرج معناها تشوف معناتها من معناتها دوخ معناها في في في
2: نعتبره من 94 بداية جيل بيبيتو روماريو
3: تحيات
2: واللاعبين هذوك ما عادش فهم منتخب برازيل,
3: ما غير ما تعتبر
2: من 94 تقريبا ما تشوفوا المنتخب البرازيلي,
3: ما غير ما تعتبر مؤكد معناها المنتخب البرازيلي من الفتره هذيك
2: ونهائي 98 ويذول هذاك النهائي الاخير المنتخب البرازيلي من 98
3: اكزاكتومون, ومن بعد قلت لك خلينا من نتائج حتى كرويا المنتخب البرازيلي ما عادش المنتخب اللي يفرج تحس اللي تشوف الأخطاء الدفاعية اللي ما كانتش معناها بصراحة في يمكن في في في في نوادي في فرق ما تسيرش معناها ما قاعدة تسير في منتخب برازيلي يعولوا على لي انديفيدواليتي فماشي كما قلت لك انا معناتها ان اكسبلوا انديفيدوال من ملاعبي على بالاريتي على حاجة ابار سا منتخب برازيلي ديسيبسيون كبيرة برشا كيف وكيف المنتخب الهولندي كيف كيف
2: الاتحاد البرازيلي لكرة القدم جابت انشيلوتي للعودة للصورة والعودة للتتويجات العالمية تبر فشل انشيلوتي او اختيار كان فاشل بالنسبة للاتحاد البرازيلي لكرة القدم
3: ما ينجمش يكون اختيار فاشل كي تشوف اسم انشيلوتي معناها ديجا معناتها من اول ما تم الاختيار على انشيلوتي الناس كل كانت اوبتيميست معناها يقول لك لانترينور يظهر لي لو بلو تيتري بارمي لي زونترينور لي بلو تيتري في العالم درب نوادي كبيرة درب عاش في السوبريسيون يعرف اش معناها ضغط وكي جا المنتخب البرازيلي انشيلوتي عارف قيمة وحجم من الضغط اللي باش يواجهه خاطر المنتخب البرازيلي شك معناتها اديسيون تاع كوب دي موند خاصة نحكي على الكوب دي موند لانه اكبر محفل كروي المنتخب البرازيلي يشارك باش يكون معناتها في البوديوم باش يهز معناها باش يهز تيتر مش يشارك للمشاركة فحسب ولكن مالوروزمون انشيلوتي باش تقول لي مع المنتخب البرازيلي نقول لك فشل مع المنتخب البرازيلي ماهيش مستوى وامال وتطلعات الجماهير البرازيلية
2: وحتى جماهير العالم الكل معناتها اللي تتفرج في المنتخب البرازيلي
3: صحيح خطر وفاء سامحني قص عليك كي تشوف انت الباركور اللي يعمل فيه توا المنتخب الارجنتيني بالرغم اللي المنتخب الارجنتيني تنحكيه ويمكن من بعد سي با لو معناتها سي كاب سي با ليكيب ناسيونال معناتها نتاع الارجنتين اللي تعودنا عليها زاده في السنوات الفارطه وفي في لي زيديسيون اللي تعداو نتاع الكاس العالم ولكن فما
2: زاد شد الروح
3: زاد شد الروح فوالا
2: زاد شد الروح اكثر اللاعبين اللي جلبوا الانتباه باستثناء بتبع الاسماء الكبيره او اللي فيديت نتاع المنتخبات نتاعهم اللي مازالوا واللي خرجوا معناتها من المونديال
3: برشا اسامي فما دي جوار نقولوا احنا دي بروميتور اللي عندهم معناتها مارج دو بروغريسيون كبيره برشا اول واحد نجم نحكي عليه كنا هو بوعدي ايوب لاعب وسط ميدان ليل الفرنسي لاعب المنتخب المغربي الاج دو 18 معناتها توا البريزيدون تاع ليل يظهر لي بكثر الاتصالات وبكثر لي زوفر اللي جاوا يظهر لي توا دخل بعضه خاطر ما نتصورش كان جاء اوفر في ملاعبي في ليل بحجم بحجم معناتها ايوب بوعدي اللي وصلوا معاه 50 مليون دورو هو طالب توا 100 مليون دورو في ايوب بوعدي يمكن حتى السعر ينجم يزيد في الايام القليله القادمه كي تشوف انت شنو ما معناتها الفرق والنوادي اللي معناتها سوليسيتيو في في في في في بوعدي نحكيوا على تشيلسي نحكيوا على السيتي نحكيوا على معناتها برشلونه نحكيوا على نوادي كبيره في العالم واذا كان النوادي هذه قدمت ديزوفر سكو عندهم يعرفوا شو يعملوا معناها سي با وزار تحكي على مدير رياضي تحكي على سيلول دو ريكروتمون كبيره برشا دو او نيفو الناس هذوما كي شافوا بوعدي يظهر لي ملاعب اللي نقولوا احنا بلغتنا احنا ما يترتاش معناها نتاع مستقبل وما يترتاش ما تنجمش تراتيه في المنتخب المغربي قلت لك بوعدي ما نجمش نتعدى ومن غير ما نحكي على سيباري اللي هو وقع عقد مع بايرن ميونيخ عاد كاس عالم كبيره برشا وكي شفت القصه انا ما في باليش اما كي شفت القصه نتاع سيباري في وقت اللي تولد
2: في البدايات الصعبه كيفاش بعد وصل توا يلعب في
3: شفتوا في البايرن ما شاء الله بس قصة كفاح فيليسي أنا نقول يعطيها صحة أمه يعطيها صحة أبوه اللي وقفوا معاه خطر في فترة من الفترات معناها يخم حتى حد ما كان
2: اللي ما يعرفش قصة السيباري اللي هو كي تولد للأربع سنين ما يمشيش لأنه سقيه زوز معوجين لكن خلينا نقول بروح الامومه والابوه
3: صحيت.
2: والثقه في ربي بالتباع قبل كل شيء انه خليه وتعبوا معاه السيباري حتى وصل. شوفوا السيباري اللي هو تا يلعب لعب في بايرن ميونيخ وعد كوب دي موند ممتازه جدا.
3: دونك ما نجموش ما نتعديو من غير ما نحكيوا على سيباري بيوتور في المنتخب والمباراه اللي ما لعبهاش كونتر
2: اثرت كونتر فرنسا
3: اثرت الاصابه صحيت اثرت على كانوا يلقاو سيباري كوم سوليسيون كانوا يلقاو كوم جوار دابوي كانوا كان يليت معناه تريز اكتيف ابار اللي هو ان بيوتور كان معناتها يخدم في خدمه كبيره.
2: هو برشا فنيين اللي شافوا المباراه انه المنتخب المغربي عدى أسوأ مباراة لي في المونديال هذي بعد المباراة الشوط الاول ضد كندا. معناتها مباراة فرنسا كانت السيئة في الـ في الـ في الـ في المونديال هذي اللي خليت ولأن المنتخب الفرنسي قوي معناتها حتى حد ما ينجم يشك في قوة المنتخب الفرنسي. عندك اسم آخر ولا نتعدى؟
3: عندي اسم آخر عندي لازمنا ما نجموش نتعديه وما غير ما نحكيه زاد على أوليزي لاعب المنتخب الفرنسي بصراحة اللي بالرغم اللي في بايرن ميونيخ يلعب جوار دو كولوار والناس كل تتبعناه في تشامبيونز ليج اليوم ديدي ديشان يلعب فيه تحت لاتاكون ولقى أوليزي معناتها جوار توا يتسمى بوليفالون تنجم تلقاه تحت لاتاكون تنجم تلقاه على الكولوار اليمين كيف كيف على الكولوار اليسار تالونتو برشا توجد
2: بايرن ما حبيتش تسيبه
3: خاطر شوف هذوما ملاعبيه راهو سيب مش سي با فاسيل معناها باش تلقى معاها معناتها اونتونت باش تبيع ملاعبي دو كاليتي وشوف لاج نتاعو معناها جون جوار معناها صغير 23 معناها مش تاخذ معناها ما يقول لك انا معناها ليكيب اللي باش تاخذه ماهيش خير مني معناها تحكي على بايرن زاد يظهر لي كل شيء متوفر في بايرن والملاعبي ديجا لي معناتها
2: مرتاح
3: يعيش في ظروف ممتازة برشا ملاعبية. دونك حكينا على بوعدي حكينا على سيباري حكينا على أوليزي في العمر هذايا لو انه ما نحبش ان
2: لاعب انتظرته في المونديال هذايا
3: والله ما نكذبش عليك كريستي

0: المنتخب معناتها البرتغالي. بصراحة نقول برشا ناس اللي توا قاعدين يلعبوا في الكورة واللي طالعين واللي عمرهم في نحكيوا على الديسات، نقول شوف الناس معناها في العمر هذا، ما غير ما ننساو لاعب المنتخب الكرواتي البيفو نتاع المنتخب الكرواتي
1: مودريتش
0: معناها تشوف الناس
1: واخر اخر اخر كوب دي موند
0: معناها هذوما ناس اللي بصراحه معناها عداوا كارير بالحق، تقول عديت كارير احنا توا يعمل 5 6 سيزون معناها، حتى تشوف لي ستاتستيك تشوف لي دوني داتا نتاعو تلقاهم موين ولا اقل من الموين، يقول لك لعبت كوره مين لعبت كوره، شوف الناس شنو عملت، شوف الناس وين وصلت. فما بوان تريز معناها تريز امبورتونت تريز امبورتون اللي نحب نحكي فيه، ولو انه مش موضوعنا، عاونوا برشا لا نوفيل تكنولوجي اللوجيسيال الجدد اللي قاعدين يخدموا بهم توا في المنتخبات وفي النوادي الكبار. معناتها كي تشوف انت هذوما دي تكنولوجي دي لوجيسيال اللي يعطيوك معناتها في لي كات فاز دو جو كاميرا اللي هي برونشي في الستاد، تعطيك تحركات نتاع 22 ملاعبي، معناتها لي تابليت اللي قدام لي زادجوان اللي مع المدرب، تشوف انت فما 3-4 تابليت، كل تابليت يوصل لها معناتها السيد اللي لاهي بستاتيستيك يبعث لي سيكونس اللي فيهم مشاكل يبعثهم للإطار الفني مومنتانيمون معناها دي معناتها لي ستاتيستيك اذا كان فما معناتها مسافات بين لا لين ديفونسيف ولين دو ميليو تيران في لي 3 كومبارتيمون ولا لين اوفونسيف، يعطيك ديريكتومون دي زاليرت اذا كان فما معناتها
1: يعاونك في التصليح
0: لايف هيت ماب.
1: احنا ما عاوننا في حد شيء،
0: خاطر
1: ما نعرفوش نقرا
0: احنا
1: علاش ما نعرفوش نقرا،
0: سامحني ليه ما عندناش لي مويان باش تاخو باش تصلح، اون با لي مويان ما عندناش خاطر وقت اللي المنتخب التونسي انت تشوف لي جوار تيتولير
1: هاك دخلنا في حكايه اخرى،
0: دخلنا في حكايه اخرى
1: احنا ما عندناش المويان باش نصلح،
0: اون با لي مويان ما نكذبوش على بعضنا، اون با لي مويان ما عندناش لا كاليتي دي جوار اللي تخليك معناتها باش تصلح ني بلوس ني موان.
1: فرنسا اسبانيا الارجنتين انجلترا افضل 4 منتخبات في كاس العالم هذا اللي وصلوا للدور النصف النهائي غدوه، اولى المباريات هات ناخذ برنامج الغد.
2: برنامج الغد
1: فرنسا اسبانيا كلماتها قبل ما نلعبوا الماتش، يعني الكلمات خارجه من الناس الكل العباد الكل حكيت على ماتش فرنسا اسبانيا، ولمين يامال عمل ديكلاراسيون خليت الناس الكل تحكي على الديكلاراسيون تاع لامين يامال اللي اليوم عمل 19 سنه احتفل بعيد ميلاد، والبارح كذلك لادجوان تاع ديدي ديشان مدرب الحراس تاع ديدي ديشان البارح كذلك عمل 52 سنه، عملوا له حفله كبيره بحضور كل اللاعبين وستاف والناس كل اللي كانت موجوده، يعني ديما اجواء فما كبيره رغم صعوبه الرهان فرنسا اسبانيا. لامين يامال خرج في ديكلاراسيون قال انه المنتخب الفرنسي ماهوش خير منا، احنا ربحناه في ال 24 وال 25 في كاس اوروبا ودوري الامم الاوروبيه، احنا الاقوى مادام احنا ربحنا معناها احنا الاقوى. هات ناسما احنا شنو اللي قال جول كوندي اللي يعرف مليح لامين يامال يلعب معاه في برشلونة، ها شنو اللي جاوب جول كوندي لامين يامال.
3: Je connais très bien Lamin. Je sais que c'est un très fort joueur, un garçon ambitieux qui dit les choses comme il les pense, comme il les voit. Mais voilà, la vérité, c'est que être favori dans une compétition, ça veut pas dire grand-chose. C'est vrai que malheureusement, les dernières rencontres quand on a joué contre l'Espagne ne sont pas passées comme on voulait. Donc voilà, on garde ça dans un coin de notre tête, mais ça dans un coin de ma tête, du moins. Mais ça me travaille pas, ça me fait sourire.
1: اش قال لك في كلام جو كوندي؟
0: يقول لك ليكيب اللي فافوري معناها ماهيش هي ديما اللي تربح، دونك كلام يمين يامال. انا ديما نقول اذا كان وصلت للسيمي فاينل اكيد باش تولي فما حرب اللي يقولوا احنا نتاع في الكوميونيكاسيون في الواحد، دونك لي ديكلاراسيون باش تلقى كيف زاد يمكن كان فما دوتر ديكلاراسيون نتاع
1: فما برشا هما الكل معناها صحفيين الكل تقريبا سيبت الماتش وقعدت تحكي على الكلام نتاع لامين يامال
0: نتاع اليمين كان تعمل انترفيو بار اكزومبل مع مبابي ولا مع اي

0: لعب منتخب الفرنسي تو تشوف الديكلاراسيون كيفاش تكون، يقول لك احنا افضل، يقول لك ما عندناش مشكله باش نلعبوا بار اكزومبل مع كونتر المنتخب الاسباني، واللي يمشي لي تور من السيمي فاينل والفينال دونك يساتون باش يلعب مع ايكيب اللي هي كاليبر، مع معنى منتخب كاليبر اللي عنده معناتها امكانيات كبيره برشا، امكانيات نحكي كاليتي جوار وتكتيكيا قوي ويعرفوا ناس معناها. دونك هذه هي عادي جدا من يمال باش يحكي بالطريقه هذيك، يقول لك احنا فافوري، يقول لك لعبنا كونتر فرنسا المواجهات الاخرانيه كانت
1: بابي وكوندي وليزي ومعناها وديمبيلي
0: أنا وفيت فرشت في المنتخب الفرنسي. شوف المنتخب الفرنسي حتى حد ما يشك وحكينا اللي هو من أقوى المنتخبات، ويمكن هو المنتخب اللي معناتها كي
1: تسأل على شفناه توا في المونديال هو المنتخب اللي هو لو شامبيون
0: على الباركور اللي قاعد يعمل فيه. ومنتخب اتفرجت فيه منتخب
1: الاسباني
0: اخر مباراة كونتر المنتخب
1: البرتغالي
0: سيفري يامال لو جوور كلي سيفري يامال، وانه العمليات معناتها هجوميا المنتخب الاسباني
1: تخرج منها
0: لو ديكلونشمون دو لاتاك معناتها ديما على الكوتي باش لو شانجمون دو ريتم لو شانجمون دو لانتنسيتي ديما على الكوتي يعمل لا بوسيسيون دو لا بال المنتخب الاسباني، ولكن يهز كره ما نقولوا احنا يمين يسار مي بار لا سويت لاتاك باش يبدا الخطوره نتاع لاتاك تبدا من يمين يامال، سي لوي كي ديكلونش معناتها الهجمه على الكولوار اليمين اترافير لي ديبوردمون نتاعو لي انديفيدواليتي، ونعرفوا
1: لأنه هو أكثر لاعب خسر كرات.
0: خسر كرات، ما ديما ياخذ الانيشياتيف ويمشي وما يخافش.
1: هذوما دي ستاتيستيك معناها.
0: صحيح.
1: أكثر لاعب خسر كرات.
0: خسر كرات، ولكن كل مرة يمشي يلوج على لي دويل حتى كي يلقى دو تروا جوار قدامه ما يلقاش دي سوليسيون من صحابه، يمشي ويبركوتي وياخذ الانيشياتيف ويحاول وأنه يدريبل ويحاول ونجح وربح ديفوت وكذا، في دي مومون نجح في دي مومون ما نجحش، مش هذا الموضوع. منتخب الإسباني لو موتور العقل مدبر نتاع المنتخب الاسباني، كنت تابعت مباراه وقلت لك مع المنتخب البرتغالي هو رودري لو كابيتان ديكيب. رودري سي لو جوور اللي هو اللي طلع في الريتم، لو جوور اللي ينزل في الريتم، هو اللي
1: يتحكم في المجرى اللعب
0: اكزاكتومون. راهو شوف نحكيو على رودري، نحكيو على تريو انا اللي شفته في المنتخب الاسباني، شفت ان كوليكتيف، شفت ان تريو نتاع وستيران اللي اقوى من المنتخب الفرنسي، ولكن لو كومبارتيمون اوفنسيف لا ليني اوفنسيف نحكي على معناتها الهجوم تاع المنتخب الفرنسي اقوى بصراحه. كي نشوفوا نحكي على ديمبيلي مبابي وراهم اوليزي وعلى اليسار
1: او يا شكون يا ما ما يا براكولا يا ديزيري دوي واحد فيهم
0: ديزيري دوي هذوما الاربعه بصراحه وفاء هذوما الاربعه اللي هما معناتها كاتجور
1: باركولا
0: دونك هذوما الملاعبيه اللي في الكومبارتيمون اوفنسيف لين داتاك بصراحه اقوى، ولكن في المباراه اللي فات كان الهجمه تمشي على معناتها تخدم تتلعب على تبدا من يمين يامال وقت اللي لامين يامال السيتواسيون الاولانيه الثانيه الثالثه نقولوا فما المنتخب البرتغالي منتخب البرتغالي اخر مباراه الاسبانيا ليه مع منتخب مش برتغال
1: اي كارت فينال منتخب البرتغال
0: فوالا مع المنتخب البرتغالي. دونك المنتخب البرتغالي ملي سير
1: اي سير معلش اتوند نزيد نثبت ما سير اخر مباراه الدور الربعنيه من منتخب البرتغالي انت عندك منتخب اخر انا غلطه
0: ضيعتك
1: انا شكون ينجم يعمل الفارق غدا نشوف لك انا شكون غدوه بين مبابي ولا مين يامال مواجهه بين زوز لاعبين هذوما اللي تواجهوا بين ريال مدريد وبرشلون شكون باش تكون الكلمه حسب رايك انت زاد خاطر عندنا دقيقتين نحب نحكي شويه على انجلترا ولا ارجنتين
0: بلجيكيا واسبانيا مش البرتغال دونك دونك قلت لك وقت اللي المنتخب البلجيكي ما لقاش وقت اللي فريمون سكروا على اليمين يامال ولقاو اللي المنتخب معناتها الاسباني مركز برشا على اليمين يامال خرجوا اول حاجه شكون باش يعمل باش ما يخليش رودري خرج كوره معناها بور كونتري رودري وما يخليهوش يلعب أليز, خاطر هو اللي نقولوا احنا لو كرياتور في المنتخب الاسباني في وسط الدراع. ويمين يامال سي بون, عارفوا اللي البوان فور نتاع المنتخب الاسباني على اليمين يامال, ايزون بلوكي يامال, خليوا عليهم لاعبي واثنين وفما
1: ديشان ينجم يخدم بالطريقه هذه غدوه, والا باش يخدم بطريقته هو بلعبه هو وكها.
0: المنتخب الفرنسي على المباريات اللي شفتهم الكل يلعب التومبو نتاعو هو. المنتخب الفرنسي يخلي ليكيب ادفيرس هي اللي تلقى دي سوليسيون ويقلق لي زيكيب الاخرين, وهو بالنسبه لي هو لي بوين فور اللي عنده في ليكيب قاعد لو ديناميزم يستعمل فيهم وما عنده حتى مشكله. وقت اللي حطوا شكون على رودري, شكون يدخل, يدخل لاعب وسط الميدان نتاع برشلونه بيدري. يدخل بيدري, وليت رودري بيدري, وليت يمين ليامال ويكمل يدخل ويليامس على الكولوار اللي صار, ولا فما ان اكيليبر, ما عادش كوره برك على يامال, وليت الكوره على ويليامس يامال. اذا كان خرج كون باش يبلوكي رودري باش ما يخرج كوره, دخل دخل بيدري. اذا كان تخرج على بيدري عندك رودري, معناها بصراحه شوف قوة تكتيكية كبيرة برشا من نحكي على الإطار الفني, خطر زادة مش كان البرومي انترنور الستاف زادة عنده معناتها أهمية كبيرة برشا, هما اللي يعطيوا لي زانفورماسيون ويحاولوا يعاونوا المدرب.
1: دقيقة تفضل دقيقة انجلتير الارجنتين مباراة نهار الاربعاء.
0: انجلتير الارجنتين الانجلتير من عام 66 يظهر لي ما هزت حتى كأس عالم للسؤال اللي عام 66 ما نصورش
1: وانه
0: ما نصورش وانه الانجلتير باش تسلم في الـ في الـ في الـ في المباراه كونتر الارجنتين. الارجنتين ماشي في احسن حالاتها, الارجنتين
1: مش تلقى صعوبات كيف ما لقات كونتر الكافير وكونتر مصر.
0: انا نتصور المنتخب الفرنسي والمنتخب الانجليزي في النهائي.
1: منتخب فرنسي انجليزي في النهائي. شكرا لك بسام, شكرا وليد الريفي, محمد سيو يقرانا نشرة اخبار العشرة ونص على موجة اذاعة شباب, والسهرة ما زالت متواصلة مع ولفا الوسلاتي في سفرة النجوم. ليلتكم زينة, صباح الخير.
2: مونديال 2026, الولايات المتحدة, كندا والمكسيك, من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. مونديال باي نايت.
3: عدل موجتك, اسمع صوتك, إذاعة الشباب من تونس.
2: نشرة الأخبار.
4: انطلاق الأيام الجهوية للتوجيه الجامعي لتتواصل إلى 24 من شهر جويليا الجاري. استعداداً للعودة المدرسية, وزارة التربية تعلن القائمة الرسمية للكراسات الموجهة لتلاميذ المرحلتين الابتدائية والإعدادية. بلوغ نسبة تشغيلية ب50% أبرز أهداف منتدى النساء والشباب في مجالات العلوم والتوظيف. نشرة الأخبار يقدمها محمد السيوي, أهلاً بكم. انطلقت اليوم الأيام الجهوية للتوجيه الجامعي لتتواصل إلى 24 من شهر جويليا الجاري, وتتنزل هذه الأيام في إطار توسعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتجربة الأيام الوطنية للتوجيه لتشمل كافة الناجحين في البكالوريا بمختلف جهات البلاد. وفي ولاية منوبة تتواصل غدا الأيام الجهوية للتوجيه الجامعي التي انطلقت اليوم بمشاركة 15 مؤسسة جامعية توفر أكثر من 60 اختصاصا في الإجازة والمراحل التحضيرية والمراحل التحضيرية المندمجة. كهية مدير شؤون البيداغوجيا والحياة الجامعية بجامعة منوبة نجوى شياحة أكدت في تصريح لنجاة حسن أن الجديد في هذه التظاهرة هو تخصيص جناح لوزارة التعليم العالي للإجابة عن تساؤلات الناجحين في البكالوريا.
5: جديد في الأيام الإعلامية الجهوية بجامعة منوبة جناح خاص بوزارة التعليم العالي إدارة شؤون طالبية اللي باش تجاوب طلبة على استفساراتهم الكل, وعنا زادة هوية رقمية باش يفسروا للطالب بالضبط شنو هو الرقمية. الصحة الجامعية متوفرة جناح مخصص للتعريف بالمؤسسة, اختصاصاتها, الإجازات المتوفرة بها, فريق مختص في كل جناح يفسر للطالب شنو الاختصاصات اللي باش يقراها. لكن زادة وفرنا لهم كتيب صغير باش الطالب زادة يرى وحل المنزل نتاعو يرجع يقعد مع ولي نتاعو ويثبتوا يركزوا ويشوفوا مختلف الشعب مختلف الاختصاصات مختلف المسالك ويولي يحدد الاختيار نتاعو برؤية.
4: عدد من الشباب من الناجحين الجدد في البكالوريا تحدثوا عن أهمية هذه الأيام.
6: نهار كيما هكا مهم على الاخر باش اي واحد نجح في الباك يقرب اكثر للجامعات ويقرب اكثر للمدارس العليا باش يعرف شنو هي الحاجه اللي اقرب للتوجهات نتاعو، خاطر كيما نعرفوا فما برشا يعملوا توجههم بعديك ما يعجبهمش ما يكملوش يقراوهم.
7: كل ما هو متعلق بالانفورماتيك داتا ساينس وكل سيبر سيكوريتي العالم الكل نحسه ماشي في الحاجه هذيا. انا باك مات وقاعده نلوج في الحاجات اللي تابعه الانفورماتيك اللي تكون مطلوبه في سوق الشغل. زدت لنا نفسه في الباكيت معناها في كل فاكشن تقري في شنو توصل حاجة توصل بالسوق السخن.
4: هذا وينتظر أن تنظم الأيام الوطنية لتوجيه الجامعي من 15 إلى 23 من جويلية الجاري وفقا للتوزيع التالي: 15 من جويلية بكلية الطب بسوسة، 17 من جويلية بالمعهد العالي للغات بجابس، 22 و 23 من جويلية بمدينة العلوم بتونس. يشار إلى أن دليل طاقة استيعاب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بعنوان السنة الجامعية 2026-2027 سيصدر يوم الثلاثاء 21 من جويلية الجاري. هذا وقد أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها اليوم أنه يمكن للناجحين في دورة المراقبة لامتحان البكالوريا الحصول على كلمات العبور الخاصة بهم عبر خدمة الإرساليات القصيرة SMS، ويتم ذلك بتوجيه إرسالية قصيرة على الرقم 85000 بداية من اليوم حصريا من رقم الهاتف الجوال الذي تم إدراجه أثناء تسجيل الترشح لامتحان البكالوريا لدى وزارة التربية، وذلك على النحو التالي: رقم بكالوريا ثم فراغ ثم باسورد. أعلنت وزارة التربية القائمة الرسمية للكراسات المدرسية الموجهة لتلاميذ المرحلة الابتدائية والإعدادية بعنوان السنة الدراسية 2026-2027 في خطوة تهدف إلى توحيد المستلزمات المدرسية وتيسير عملية اقتناء الأولياء لها وفق كل مستوى تعليمي. ودعت الوزارة الأولياء إلى التقيد بالقائمة الرسمية عند اقتناء المستلزمات المدرسية بما يضمن توفير الأدوات البيداغوجية الضرورية للتلاميذ ويجنبهم في المقابل اقتناء مستلزمات غير مطلوبة. في شأن وطني آخر، تم اليوم إطلاق النسخة الثانية من منتدى النساء والشباب في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والتوظيف بتونس بمشاركة 150 شابة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. الهدف من هذه النسخة هو بلوغ نسبة تشغيلية تصل إلى 50% من النساء وفق مسؤولة الأمم المتحدة للمرأة أمنة الطرابلسي.
8: عم ناول وصلنا ال 41% من المشاركات في جوب فير هذية انهم يلقاو شغل في وست وايز. السنة ان شاء الله 50%، الهدف نتاعنا السنة في بلاصة 104 متخرجة يكونوا حاضرات، 150 متخرجة يكونوا حاضرات، وانه 50% منهم يتم تشغيلهم على طريق وايز. اليوم فما تكوينات قاعدة يصيروا مع اخصائيين واخصائيات في التشغيل باش يحضروهم للزونتروتيان اللي باش يعملوهم.
4: عدد من المشاركات في المنتدى تحدثنا للزميلة مها الفرشيش.
9: شاركت في الدورة الأولى متاع وايز، كانت لي فرصة باهية أني نلقى شركات بالحق انتريسي تحب على نساء في مجالات الانفورماتيك والمات والعلوم. خولت لي أني نلقى خدمة اليوم تسهل لي في حياتي، تعاون فيا أني نقرأ زيدا أون باغاليل خاطرني مازلت نكمل في الماستر متاعي. فرصة باهية على الأخر، نشجع النساء الكل أنهم يحضروا الدورات القادمة.
10: تلقى معناتها فما دي بروفيل ياخذوهم، حتى اللي ما ياخذوهمش تبقى هذيك اكسبيريونس للعبد هذيك أنه حتى فما شكون معناتها جاي اول مره معناتها باش عادي اونتروتيان في حياته.
11: مشاركه في جوب فير نتاع 2026 وايز، تكسبيريونس ماهيش خايبه، شدني تراك اول انترفيو اما سافا، كانوا سامباتيك على الاخر، كانت اوبورتونيتي ماهيش خايبه انه واحد باش ياخوها باش يعمل شويه نتورك. اذا كان فما اوبورتونيتي نتاع خدمه اوكي، اذا كان فما اوبورتونيتي نتاع ستاج سي عادي.
4: انطلقت اليوم بجامعة جابس أيام واستكشاف الأفكار المبتكرة لفائدة الشركة الناشئة المستقبلية لتتواصل إلى غاية 18 من جويلية الجاري. التظاهرة تستهدف الطالبات والباحثات ورائدات الأعمال ضمن مشروع ستريمينج بهدف تحويل نتائج بحوثهن إلى مشاريع عملية وتثمين معارف نساء الريفيات ومنتجاتهن. الأستاذة بجامعة جابس وعضو مشروع ستريمينج سماح ساسي عايتي.
12: المشروع هذا فيه 6 دول إفريقية و5 دول أوروبية، وجامعة جيبس هي مشرفة على كل الدول الإفريقية، هي الشريك اللي يقود الأنشطة هذا المشروع اللي هو مشروع هوريزون أوروب، يهدف إلى تطوير أنظمة غذائية أكثر قدرة على مواجهة التغيرات المناخية ودعم الابتكار في إفريقيا وأوروبا. والهدف هو أنه تتحول نتائج البحث العلمي إلى مشاريع حقيقية لخلق ثروة وفرص العمل. ونحن نعمل على تثمين مخلفات المنتوجات الفلاحية. المشروع هذا يتميز أنه خاص أكثر بالنساء، على الأقل يلزم يكون 80% من النساء هما يمثلوا رائدات الأعمال وصاحبات المشاريع.
4: دوليا، الجيش الأمريكي أعلن شن ضربات ضد إيران لليلة الثالثة على التوالي. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد في مقابلات أنه سيتم توجيه ضربات قوية لإيران الليلة وغدا، مضيفا أن واشنطن ستقضي على المنشآت النووية تحت جبل الفأس في إيران. ترامب أفاد أيضا بأن القوات البرية ليست مشاركة في الضربات على إيران، والتي ستكون محدودة ومدروسة ومخطط لها. من جهتها قالت القيادة المركزية الأمريكية أنه بتوجيه من الرئيس ترامب سيتم فرض الحصار على الموانئ الإيرانية يوم غد. انتهت النشرة، وهذا تذكير بعناوينها: انطلاق الأيام الجهوية للتوجيه الجامعي لتتواصل إلى 24 من شهر جويلية الجاري. استعدادا للعودة المدرسية، وزارة التربية تعلن القائمة الرسمية للكراسات الموجهة لتلاميذ المرحلتين الابتدائية والعددية. بلوغ نسبة تشغيلية ب 50% أبرز أهداف منتدى النساء والشباب في مجالات العلوم والتوظيف. ألقاكم بخير.
13: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
14: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
15: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
13: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
14: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
15: دباير نصايح وأنسب الوجهات،
13: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
15: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
13: من 10:30 نهار موجتنا أحسن ما تختار.
14: سامر كويز من 2:00 للـ4، مسابقات سرعة وتركيز.
13: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
14: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
13: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة.
15: وباش تبعث السلام
13: تجيكم ديديكاس من 8:00 لـ9:30،
14: تختار الغناية ونعيشوا معك الحكاية،
15: نعيشوا معك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
13: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترامب.
14: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
13: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
15: تسمعوا التونسي،
13: الشرقي، الغربي وموسيقى العالم.
14: عدل موجتك وصيف معانا.
13: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
16: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

مثلنا، ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله. هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

Keep on moving برونو مارس سمعتوها وتوصلنا توقيت لحديش لي بلوتو العشرة متاع الليل وسبعة وخمسين دقيقة مازالونا ثلاثة دقائق على حديش. أهلا وسهلا بكم الناس كل وين ما كنتوا تسمعوا فينا في الثنية وإلا في القهاوي وإلا في دياركم. أنا نقولكم وين ما كنتوا خليوكم معنا في الاستماع. نحاول نغير في الإيقاعات شوي آخر باش تكون الأغاني الترابية بامتياز باش نرجعكم زيد الأجواء المهرجانات. وأنا نحكي على المهرجانات الليلة سهرة الليلة في المهرجان الحمامات الدولي مع ياسمين حمدان. ياسمين حمدان الفنانة اللي تولدت في جنوب لبنان في وسط الحرب اللبنانية واللي خليتهم يخرجوا عائلتها يخرجوا من لبنان ويلجؤوا يعملوا لجوء لفرنسا بعد الإمارات بعد اليونان بعد الكويت واضطروا انهم يخرجوا زيدا في الكويت في حرب الخليج. يعني الطفولة هذه كلها أثرت عليها أكيد بعد شوية سواء كان على مسارها الموسيقي اشتهرت خاصة في الجروب سو كيلز. كي نحكيو على ياسمين حمدان اكيد نحكيو على صورة الاندرغراوند ميوزيك. ليلى اكيد في مهرجان الحمامات الدولي عشاق ياسمين حمدان وعشاق الموسيقى هذية والموسيقى الإلكترونية زيدا إنهم يجي ويكتشفوا اللي يعرفوها ويحبوها أكيد جين بشي يسمعوها في حاجات هما حبوها لكن زيدا فما شكون يحب يمشي الفستيفال بش يكتشف. هذيك علاش الفستيفال راو فرصة إن نستمتعوا إن نتفرجوا إن نعيشوا أجواء البهرجانات ما زيدا نكتشفوا بعض الأصوات. وفي نفس الوقت زيدا فما أسماء وقت اللي تجي المهرجانات متاعنا ما نجموش ننسيه بنجموش ننسيوها. من الأسماء هذية وقت اللي نقولكم الأغنية الأمازيغية أوتوماتيكمون يجي لبالكم شكون؟ شكون وليد الريفي؟ أوتوماتيكمون يجي لبالكم إدير. إدير أنا بيرسونيلمون من عشاقه. إدير اللي كان غادرنا في 2020 مغني مؤلف موسيقي جزائري. نحكيو على الموسيقى القبيلية نحكيو على الأغنية الأمازيغية. اشتهر برشا ويحبوه برشا في تونس ان فيت. اغلب الجون سورتو يعرفوا له أفانوفا ما هو عنده في رصيده عديد الاغاني. يدير اللي كان من نجوم مهرجان الحمامات الدولي. انا باش خليكم توت سويت بلوتو في ميدلي مع يدير.

نتحديكم انه فما واحد توا سمع يدير وقعد عاقل الحقيقه. انا رجع لي الحنين للسهره لسهره يدير في مهرجان الحمامات الدولي، وما نحكي لكمش على الاجواء في كواليس استوديو اذاعه الشباب. شويه اخر موجز لحدش ونص، وشويه اخر لقاء خاص مع روائيه احلام مستغانمي، وندخلوا في عالم الكلمات وسفراء الكلمات، وتستمعوا لما كتبت احلام مستغانمي، لبعض ما كتبت احلام مستغانمي. شويه اخر ثنائيه بينها وبين مروان خوري، بينها وبين جاهده وهبة ايضا. ونرجع بكم لمسلسل ذاكره الجسد، وهذا المؤلف اللي صنع الحدث في الشارع العربي. اما توا باش نرجعكم للسهريه، ما تتنسيش الحقيقه من سهرات مهرجان قرطاج الدولي. تتسويت تسمعوا أسالة وهي تغني في مانجا أما بكلمات تونسية، لأنه عاود كتب الكلمات الشاعر خالد الوغلاني، تحية لي. يلا تتسويت رجعكم الأجواء هذية، وتعمدتني نخليها بكلمة أسالة.

0: معلش لو تأخرت. شكرا جزيلا لشاعر المثقف المرتب، امبارح طلبناه وبأسرع ما يمكن لبى الطلب. شكرا جزيلا للأستاذ خالد الوغلامي، صحيح من تونس العظيمة.
1: الإجراءات الجديدة الخاصة بالشركات الأهلية حسب المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000 المؤرخ في 2 من أكتوبر 25 و2000 المتعلق بالشركات الأهلية. تصنيف الشركات الأهلية: شركات أهلية محلية تضم مشاركين مقيمين بمعتمدية واحدة. شركات أهلية جهوية تضم مشاركين بأكثر من معتمدية مقيمين بأكثر من نفس الولاية. تكوين الشركات الأهلية: 10 أشخاص على الأقل بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 15 شخصا على الأقل بالنسبة إلى الشركات الأهلية الجهوية. مبلغ رأس مال الشركات الأهلية: 5000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 10000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية الجهوية. إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركات الأهلية: إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركات الأهلية لدى وزارة التشغيل والتأهيل المهني تتضمن جميع البيانات والمعطيات المتعلقة بالشركات الأهلية. إدراج سجل خاص يسمى السجل الوطني للشركات الأهلية بالمنصة الإلكترونية لاعتماده في تأسيس الشركات الأهلية. أعضاء مجلس إدارة الشركات الأهلية: 5 أعضاء على الأقل و10 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية الجهوية، 3 أعضاء على الأقل و5 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية المحلية. الامتيازات المالية الجبائية المسندة للشركات الأهلية: تتمتع الشركات الأهلية بامتيازات إضافية خولها لها المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000، وتتمثل في إعفاء الشركات الأهلية والمشاركين فيها من الضرائب والمعاليم لمدة 10 سنوات من تاريخ أحداثها. انتفاع الشركات الأهلية بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. توظيف نسب فائدة تفاضلية على القروض الممنوحة على مواردها المالية المخصصة لتمويل الشركات الأهلية تعادل أو تساوي نسبة الفائدة بالسوق النقدية، يضاف إليها هامش ربح لا يتعدى نسبة 1%. انتفاع التمويلات المسندة لفائدة الشركات الأهلية بضمان الصندوق الوطني للضمان. تمكين الشركات الأهلية من قبول الهبات والوصايا حسب التشريع الجاري به العمل. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في استغلال ملك الدولة الخاص الفلاحي وغير الفلاحي. منح الأولوية للشركات الأهلية في كراء العقارات الدولية الفلاحية بالمركنة لمدة تصل إلى 40 سنة. إعفاء الشركات الأهلية من دفع معلوم الكراء لمدة 5 سنوات الأولى من تاريخ بداية مدة الكراء. تمكن الشركاء في الشركات الأهلية الفلاحية من إحداث شركات من نفس الصنف لنقل منتجاتها الفلاحية. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة لملك الدولة الخاص غير الفلاحي مركنة لممارسة نشاطها الاقتصادي. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في استغلال الملك البلدي الخاص. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة للملك البلدي الخاص مركنة. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في إطار ممارسة بعض الأنشطة الخصوصية. منح الشركات الأهلية حق استغلال المنتجات الغابية غير الخشبية مركنة. منح الشركات الأهلية التي يكون موضوعها النقل البري للأشخاص ممارسة نشاط النقل العمومي الجماعي المنتظم.
2: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: أهلا بكم. انطلاق الأيام الجهوية للتوجيه الجامعي لتتواصل إلى 24 من شهر جويليا الجاري. استعدادا للعودة المدرسية، وزارة التربية تعلن القائمة الرسمية للكراسات الموجهة لتلاميذ المرحلتين الابتدائية والإعدادية. إطلاق النسخة الثانية من منتدى النساء والشباب في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والتوظيف بتونس بمشاركة 150 شابة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. فرق الحماية المدنية تسيطر على حريق النشب عشية اليوم بجبل الشرف بجعفر بمعتمدية رواد من ولاية أريانا. الجيش الأمريكي يعلن شن ضربات ضد إيران الليلة الثالثة على التوالي وسماع دوي انفجارات في كيش وقشم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد في مقابلة أن واشنطن ستقضي على المنشآت النووية تحت جبل الفأس في إيران وفق تعبيره. ترامب أفاد أيضا بأن القوات البرية ليست مشاركة في الضربات على إيران والتي أكد أنها ستكون محدودة ومدروسة ومخطط لها. من جهتها قالت القيادة المركزية الأمريكية أنه بتوجيه من الرئيس ترامب سيتم فرض الحصار على الموانئ الإيرانية يوم غد. والولايات المتحدة تؤكد أن مضيق هرمز يجب أن يظل مفتوحا أمام جميع السفن من دون فرض رسوم عبور. إلى اللقاء.
2: إذاعة الشباب عدل مشتك. عدل مشتك تسمع صوتك.
3: إذاعة الشباب من تونس. عدل مشتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
5: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
3: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش. وما تتحكيش.
6: إذاعة الشباب عبد المجدك تسمع صوتك.

مثلنا، ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم. مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله، هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

0: Малка е пане.
1: نتقاسم معهم الذكريات، نستمع إلى أغانيهم.

مثلنا، ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم. مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله، هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

0: سفرة ونجوم متواصلة معهم الفوسليتي على هذه الموجات، موجات إذاعة الشباب. وسعيدة الحقيقة، سعيدة برشا برشا برشا إنه الليلة سفيرتي وسفيرتنا الكل في سفرة ونجوم هي سيدة الكلمات، هي الأيقونة الجزائرية، هي روائية، هي الكاتبة أحلام مستغانمي اللي اللقاء متاحة عمري ما باش ننساه، معناها انترفيو نص الليل عملته، اللقاء معها، العودة إلى البدايات. هي تونسية المولد، تونسية الهواء، تعشق برشا تونس، تتذكر لحظاتها الأولى وتتذكر سنواتها الأولى وتتذكر ولادتها على يد الطبيبة التونسية توحيدة بالشيخ، تتذكر أيضا عشقها والنوات الأولى للكتابة، تتحدث زيدة في محكمة سفراء نجوم على الضغوطات. هي تقول لي معناها في البداية تقول لي أنا ما عشتش ضغوطات لكني عشت ضغوطات غير مباشرة، تتحدث على كتبتها اللي تحداوا السجن والسجين، كتبتها اللي تقول هي دخلوا حيث لم أدخل، تتحدث على الحرية اللي تقول اللي هي بضاعة ممنوعة. هذا الكل تكتشفوا توت سويت في لقاء استثنائي مع سفيرتنا ليلى أحلام مستغانمي في سفراء الكلمات. لكل عشاق الحرف يلا خليكم معنا.
1: سفراء الكلمات،
2: وعلى هذه الأرض ما يستحق الحياة.
0: سعيدة جدا في سهرة جديدة من سفراء النجوم على موجات إذاعة الشباب في تونس مع ألفة وسلاتي، أن تكون سفيرتي للنجوم هذه الليلة. من تعشق الكتابة ومن بكتبها تصنع وطنا، من يكون القلم سرها ودليلها إلى الحرية. أحلام مستغانمي، أنا سعيدة جدا بوجودك.
3: حبيبتي، وأنا سعيدة أيضا بحضورك البهي، وأنت تتدفقين حبا وعطاء، ولهذا برغم تعبي اليوم، وأنت تدرين أني أنا كنت يعني في احتفالية ومتعبة، ولكنني ضعيفة أمام المحبة، وأنت ما شاء الله محبة ومعطاء.
0: ومن عشاق أحلام مستغانمي، والحقيقة من أصعب لقاءاتي وحواراتي وقت لتكون حواراتي مع من أعشقهم. أحلام مستغانمي في عالم الكتابة، خليني نبدأ الساعة وأنت تونسية المولد والهواء، هذا العشق إلى تونس قدمته بنص الحقيقة قصيدة فيها الكثير من الأعجاز، يعني تابعتك بشغف، تابعتك بانتباه، سافرت معك إلى أماكن كلها عشق وجمال.
3: لا، أنا لم أكتب إلا ما أشعر به يعني، وهذا ما أفعله دائما. فعلا تونس موجودة، يعني حتى لا أحتاج أن أبرر هذا، الغريب كان ألا تكون موجودة، هي حبي الأول، لأنه فعلا هي البلد الأول، هي مسقط قلبي وليست مسقط رأسي فقط. فأنا ولدت هنا وكنت محظوظة أنه توحيدة من الشيخية القبلة متاعي، بابا أسر آنذاك، لأنه والدي كان بالمناسبة وكما قلت في الحزب الدستوري الحر مع بورقيبة، وكان له نفس البعد السياسي والرؤية السياسية، فكان طبعا مع حرية المرأة، ومع أنه فعلا كان تصرفه بورقيبي، كم دفع عني في مواقف توقع الناس أنه سيهاجمني. فأصر أن تكون توحيدة من الشيخ، وطبعا يعني أن أمي ولدتني في المستشفى على غير العادات أنذاك، فهذه طبعا أنا ما كنتش واعية. وما أحزنني أن توحيدة من الشيخ كانت على قيد الحياة لما زرت تونس في 2010، وما كنت أدري. أحيانا أشياء تمر أمامك ذات قيمة ولا تنتبهي، كنت مشغولة بأشياء أخرى أقل قيمة أخذتني. ضروري جدا وأتمنى يقرأه في تونس، أصبحت أنت لأنه على تونس وعلى توحيدة، ونحكي أنه كيف كانت تزن، لأني شفت صورة تزن الأطفال وقلت لا تدري كم هالطفلة صغيرة تحمل من هموم العروبة، أن وزني ليس هذا.
0: هذا السفر بين تونس والجزائر في كتاباتك، لو تعنوينه بعنوان ماذا تقول أحلام مستغانمي؟ لو كانت عنوان لكتاب أحلام مستغانمي تتحدث عن تونس وتتحدث عن الجزائر، ماذا يكون العنوان؟
3: هذا صعب يعني، فعلا صعب بالنسبة لي، لأنه كما قلت يعني في بلد أنجبني وفي بلد احتضنني. تونس كانت مربيتي، تونس أهدتني حواسي الخمسة، تونس أعطتني أشياء أنا ما كنت لأكون أنا لو لم أمر بتونس. ولست وحدي، كثير من الكتاب الجزائريين الكبار مروا بتونس، يعني قائمة طويلة اللي مروا، ولكن أنا كان لي حظ أن أولد مش أن أمر. وأن تولدي في تونس هذا شيء آخر، وولدت في زمن آخر غير هذا. أنا لو ولدت اليوم ما كانش تأثر عليا ربما.

0: سفراء النجوم مع ألفة المسلاتي.
1: تسكنك الذاكرة أحلام مستغانمي، وأنت صاحبة ذاكرة النسيان، ولكنك تحديت النسيان.
2: ذاكرة مثلا أنه إحنا أقمنا في حمام لنف زمان في دار البال، وهذا كان التفاتة طيبة من الحزب الدستوري، يعني أنه كان والدي يقيم هناك ودرس في مازال تميم مع الحاج زهيوة، هذا بين قوسين حتى لا أنسى اسم هذا الرجل الفاضل اللي توفى. فأنا في عائلة جميلة في أسماء يعني بقات. طبعا أقول أنه الحمام لنف الآن تغيرت، ليش نقول لك لو تولدت اليوم في تونس ما كانش تكون. أنا أعرف أنه كنت صغيرة والعطور اللي كنت أشمها وأنا أمشي البحر، لا سيران اللي كانت في حمام لنف، في أشياء تغيرت يعني تونس نفسها تغيرت حتى لأبنائها. مع الأسف وهذا يحزنني لأني هذه قطعة مني أنا، كأن يتغير شيء في أنا، تونس ملكي أنا يعني. وقلت كما اقترفت من الجمال في حقي أنه أن تبدأ حياتك كأنك في ديوان شعر تتنقلين في على سولفاج موسيقي. وحتى أمي الله يرحمها، تعرفي أمي كانت كتير متعلقة بتونس، جاتها وهي صغيرة وعاشت هنا، وكانت تلبس كما وقتها في الخمسينات كانوا يلبسوا كما مرت بوقيبة
1: وسيلة،
2: يعني حتى عندها فورير كانت تحطه هكا، هي ما تلبس فوطو بلوزة لك تلبس قندورة وتحطه هذاك الفورير اللي عنده لكو بتاع الفورير وكذا، لأنه كانت تتبع الموضة بتاع تونس. وآخر حتى لما توفيت في قبل 5 سنوات آخر حاجة سمعتها عايشك الحضرة، كنت تسمع الحضرة في التلفزيون وما قدرش تقاوم، يعني قامت تهولت لأنه عادتها إلى، وهذه بالمناسبة أشياء مشتركة بيننا وبيننا لأنه أنا من قسنطينة، فعنا تراث مشترك،
1: عنا تراث مشترك وعنا جذور مشتركة. مش نمشي بيك العالم الكتابة لأنه أنا في حضرة روائية مميزة واستثنائية، أنا طبعت لك ذاكرة الجسد ومن عشاقها فوضى الحواس عابر سرير، ما لمسته في أحلام مستغاني وما لمسه الكثيرون في الواقع هذا التحرر وهذه الثورة وهذا الرفث والتمرد، يعني نحسك بين مد وجزر في عالم الكتابة.
2: هو الحال الكتابة ليست حالة ثابتة، أكيد فيها مد وجزر، وإلا هي كلها مساءلة ومراجعة وعودة إلى الماضي وثم الحاضر ذهابا وإيابا أكيد. بس طبعا هذه كتب التمرد الأولى، لأنه متمردة على وضع سياسي وطني وعربي، وكل ما قلته حدث. تصوري عابر سرير مثلا، كنت أحكي البطل كان يحكي أنه قل أنا شاهد على أفول كل الدول العربية، يعني أن كل ما آمنت به أرى، وهذه كتبتها قبل 20 سنة. يعني أنا أعيش هذه الحالة درجة أنه الآن لا أدري ماذا يمكن أن أضيف. حكيت حاجات يعني عابر سرير بالمناسبة أنا أعتبره أهم من ذاكرة الجسد، لأنه كيف اللوحة اللي حافظ عليها خالد بن طبال اللي هي رمز الجزائر الحنين وهي رمز العروبة، كيف انتهت عند ذلك اليهودي اللي كان ينتظر لحظة الغفلة لما مات راح شراها هو من القلغي وانتهى الأمر، انتهى وما عاد بإمكانك إنقاذها. وقلت هكذا يعني كان في كتير إشارات ورموز أنه في أشياء، في ناس يتربصون بنا في لحظة السهو سنسقط، سيسطو على كل شيء، وبقى هو الآخر لحظة هذيك اللوحة اللي رافضي بيها. ولكن جاء صاحبه فكر حاله عمل حاجة مليحة، قالك رح نبيع اللوحة مش يسافر جثمانه بفلوسه ما ندفعش عليه السفارة.

0: التقينا إذن. الذين قالوا وحدها الجبال لا تلتقي أخطأوا، والذين بنوا بينها جسورا لتتسافح دون أن تنحني أو تتنازل عن شموخها لا يفهمون شيئا في قوانين الطبيعة. الجبال لا تلتقي إلا في الزلازل والهزات الأرضية الكبرى، وعندها لا تتصافح وإنما تتحول إلى تراب واحد. لست حبيبتي، أنت مشروع حبي للزمن القادم، أنت مشروع قصتي القادمة وفرح القادم، أنت مشاريع عمر الآخر. وافترقنا إذن، فما أجمل الذي حدث بيننا، ما أجمل الذي لم يحدث، ما أجمل الذي لن يحدث.
1: سفراء النجوم مع ألفة المسلاتي.
2: مرست عليك ضغوطات من أجل هذه الكتابة؟
3: لا للأمانة لا، ضغوطات يعني ليست ضغوطات مباشرة، قد لا يدخل كتاب إلى بلد، لكن أعتبر أنه هذا ضرب من الغباء أن تكتبي كتاب يمنع، هذا دليل أنك لست كاتبة. أنا أفاخر مش بأن كتبي منعت، البعض يعتقد أنه كتاب ممنوع وهذا يعطي مجد للكاتب، بالعكس الكاتب الحقيقي ولا أقول كبير، لأنه لا أعتقد أنه في كاتب كبير وصغير، في كاتب وفي غير كاتب. الكاتب الحقيقي ما تقدريش تمسكيه، مثل مهرب لما يعني يقدر يتحايل على كل جمارك العربية لأنه يهرب أشياء ممنوعة، بضاعة ممنوعة، الحرية، التفكير، الوعي. فأنت عندما يمسكك، أنا كتبي خطيرة جدا، خطيرة، كيف دخلت العالم العربي؟ البنت اللي كانت طفلي ذاكرة الجسد في باريس وهي سورية كانت مرعوبة، قالت لي أنت مكش خايفة؟ قلت لها ما فيها شيء، ما كانش عندي إحساس أنه، ولكن هذه الكتب دخلت إلى السجون. أنا في أسرى فلسطينيين كتار يقولوا لي أنت التاسعة في كل زنزانة، لأنه الكتب دخلت حيث لم أدخل. تحايلوا على السجان الإسرائيلي، كتبوها بحروف السمسمة، تنقلوها، ثم دخلت هذه الدول في السعودية زمان، حتى منعت بسبب العنوان ذاكرة الجسد. احنا أمة تخاف الكلمات بسبب كلمة الجسد، الجسد مخيف، السرير عابر سرير، هي عناوين فلسفية، عابر سرير هو كان انه سرير المرض، لأنه الحياة الإنسان كلها بين المهد و
2: يعني عندك رضا على تحول هذا المؤلف ذاكرة الجسد لعمل درامي؟ أنا شخصيا تابعته، متصور أنت زادة أكيد تابعت هذا العمل، أنه تتحول هذا المؤلف، هذا الكتاب ذاكرة الجسد إلى عمل درامي، إلى أي حد معناها أحلام مستغانمة؟ لاحظت أنه فما وفاء للصورة وأيضا للكلمة.
3: الكاتب لا يوقع إلا كتابه، يعني لا يمكن أن توقع عمل سينمائي، هذا توقيع المخرج.
2: نقصد أنت
3: يعني إيه عارف، لا يمكن، هو تم تصوير المسلسل بسرعة كبيرة، فحتى لم يصور في إسبانيا وكما كتبت، وفي كله صور في مدينتين على عجل، لأنه كانوا مرتبطين برمضان، فكان لابد إنجازه، وأنا ما استطعت حتى أراجع السيناريو، وتعبت في مراجعة السيناريو. أنا أخذ مني سنة من عمري سيناريو ذاك الجسد، 1300 صفحة ربما نقرأ ونصحح بهاجس وطني، لأنه ذاك الجسد عمل وطني سياسي وليس عمل عاطفي. أنا قلت لهم، وحتى لما اشترى الحقوق يوسف شاهين أصبت بالخوف، لأنه يوسف شاهين بدأ يفكر وين يحط القبلة وين يحط كذا، فيعني وقتها اتصلت حتى بالرئيس بوتفليقة، تصوري، قلت له أرجوك إنقاذ هذا العمل من المخرجين ومن كذا، وقتها كان المسلسل شارين وتلفزيون أبو ظبي وسلموه لمخرج ولمنتج أردني، فكم كفحت بسبب ذاكرة الجسد هذا العمل، أخذ نص حياتي. بين الكتب المزورة تلحقيهم. يعني هو في حتى سنة 2006 كان بيع منه 2,300,000 نسخة، هذه رسميا، فما بالك المزورة؟ أنت مش تلحقي يعني الآن المزور أو المخرج ولا الكذا ولا المترجمين اللي أساءوا ترجمة أحمالي، لأنه شعر ما يعرفوش يترجموا الشعر، فكلها معركة. أو نسبة الكتاب إلى شخص آخر وتدخلي في محامين، فأن تكتب كتاب وتقضي نصف عمرك دفاعا عن كتاب، هذه كارثة.
0: في جيب مفاتيح بيوت لن نسكنها معا، تذاكر سفر لمدن لن تزورها معي، عناوين فنادق جميلة لعشاق لن يأتوا، تواريخ أعياد لا كبريت لشموعها. أمام شرفتي مقعد على شاطئ لن نرى بحره معا، طريق لن تقبل حصاه خطانا، أشجار ستعلو في غيبتك، ورود ستتفتح وتذبل دون أن تدري بذلك. في حقيبة يدي أوراق ثبوتية تدعي انتسابي لغيرك، وحاملة مفاتيح تفضح تشرد الفاخر بعدك، ومفكرة بيضاء لأيام كنت انتظارها. في حوزتي محفظة نقود جلدية، أثمن ما فيها شيء منك، أخفيته في جيوبها السرية، فمنك تعلمت تهريب مكاسب العاطفية. في خزانتي فساتين تنتظر مواعيدك، معاطف لن تقيني من المطر، أحذية للضجر، شالات، كنزات تزيدني بردا ذكراها. بعدك لا منطق لنشرة العاطفية. في غرفتي شرفة لا تطل على سواك، ستائر من دانتيل الذكرى لا تحجب عني رؤيتك، مذياع لا يبث سوى أغاني تتحدث عنك.

على طاولتي هاتف يرتدي حدادك، رسائل كثيرة لقراء يزدحم القلب بأشواقهم، أخالصهم كي أختلي بغيابك.

0: سفراء النجوم مع ألفة المسلاتي.
1: أحلام مستغامة، ورغم اليوم اللي قاعدين نراو فيه على مستوى هذا التحول الكبير في السوشيال ميديا، إلا أنه فما وين في إذاعة الشباب فما جيل كامل من الشباب معجب بكتاباتك، خاصة الكتابات العاطفية بين الذفرين. أحلام مستغامة في عالم الكتابة، في عالم العاطفة، يعني أنا الرأى كامرأة، الرأى المرأة المحبة ولكنها المحبة بكبرياء، المحبة بالتمرد، المحبة بثورة.
2: بدون كبرياء لا يوجد حب، لأنه أصلا عندما تتنازلي تخسري، هذه قاعدة. لابد العاشق أن يحافظ على مساحة حزة النفس في الحب أكثر من أي شيء آخر، لأنه حتى الحبيب، يعني إحنا مأساتنا الآن أنه أصبح كل شيء متداول، يعني العواطف كذا، صور. كنا نشتهي أن نرى صورة لحبيب، حتى قبل، طبعا مش الآن، قبل 50-70 سنة في الحروب كانوا يحملوا صورة الحبيب في الساعة هكا مسكر عليها ذهب، كل واحد حامل. الآن الصورة، تفتحي تليفونك تخرجي 20 صورة لشخصية تحبيه، وبإمكانك تتجسسي عليه وتتآمري
1: عليه. وأحلام مستغامة، وأنت تتحدثين عن الحب والعاطفة.
2: أنا من حسن حظي أولا أني اشتهرت قبل هذا الطوفان، لأنه أنا لو الآن ما كنتش، لأني ما نعرفش أنا نبيع نفسي بهالطريقة، وأصبح شيء عجيب. يعني البشع يبيع بشاعته، واللي عنده إعاقة واللي كذا، واللي الناس مستعدة تبيع أي شيء. طبعا الحب سهل جدا، ولكن كل شيء أصبح المهم أن تصلي، أن تجمعي اللايكات. فحتى العزاء، حتى الموت أصبح مناسبة لجمع اللايكات، أنه والله شوفوني راني نبكي في المستشفى، بابا أنا أمي العزيزة ماتت لم أكتب عنها، لأني لا أريد. أنا لا، الحب الكبير والموت الكبير لا يتقاسم، الألم الكبير لا يمكن إشهاره، والله تعالوا بكيوا معايا ساعدوني باللايكات ولو، هذه حاجة عجيبة. فكل شيء، كل شيء مزيف. هذا الكمية الزيف هذه أنا لا أستطيع التعايش معها، مش قادر أتقبلها.
1: نحن نستمد منك الحب، الحب بكبرياء، كل النساء ولدنا مرة واحدة، إلا أنت ولدت مرة حلما ومرة كذبا.
2: لا أدري، ربما ربما ولدت. أنا أولد مع كل حب. أنا قلت أنه الحب زور تاريخ ميلادي، لأنه وكتبتها لما حكيت على توحيد ابن الشيخ، هي مش عارفة أنه أنا مش تاريخ ميلادي ولا هذا وزني ولا كل شيء، كتبته سجلته في سجل ولادتي كان خطأ، لأنه لم أكن أنا فعلا. الحب حب جميل، ولكن علينا أن نعي أنه لا وجود لحب أبدي. عندما نعي هذا نرتاح.
3: أخذنا موعدا في حي نتعرف إليه لأول مرة. جلسنا على طاولة مستديرة لأول مرة، ألقينا نظرة على قائمة الأطباق، ودون أن نلقي نظرة أحد على الآخر، طلبنا بدل الشاي شيئا من النسيان، وكطبق أساسي كثيرا من الكذب.
4: وضعنا قليلا من الثلج في كأس حبنا، وكثيرا من التهذيب في كلماتنا. وضعنا جنوننا في جيوبنا، وشوقنا في حقيبة يدنا. لبسنا البدلة التي لا ذكر لها، وعلقنا الماضي مع معطفنا، فمر الحب بمحاذاتنا دون أن يتعرف إلينا.

تحدثنا في أشياء وأخرى، تناقشنا في السياسة والأدب، في الحرية والدين وفي الأنظمة العربية، اختلفنا في أمور تعنينا، ثم اتفقنا على أمور لا تعنينا. فهل كان مهماً أن نتفق على كل شيء؟ نحن اللذين لم نختلف قبل اليوم في شيء، يوم كان الحب قضيتنا الوحيدة.

0: اختلفنا بتطرف لنثبت أننا لم نعد نسخة تبقى الأصل. تناقشنا بصوت عال حتى نغطي على صمت قلبين اللذين عودناهما على الهمس. نظرنا إلى ساعتنا كثيرا، نسينا أن نلتفت إلى ماضينا قليلا.
1: اعتذرنا لأننا أخذنا من وقت بعضنا القليل، ثم عدنا وجاملنا بعضنا بعضا بوقت إضافي للكذب. لم نعد واحدا، صرنا اثنين على طرف طاولة مستديرة، كنا متقابلين. عندما استفاق الجرح أصبحنا نتجنب الطاولات المستطيلة. تسرد علي همومك الواحدة والآخر، أفهم أن

0: نلبي طلباتنا على عجل كي نغادر المكان بأقل ضرر. في ذلك المساء كانت وجبة الحب باردة مثل حسائنا، مالحة كمذاق دموعنا، والذكرى كانت مشروبا محرما نرتشفه بين الحين والآخر سهوا.
1: عندما ترفع طاولة الحب، كم يبدو الجلوس أمامها سخيفا، وكم يبدو العشاق أغبياء. فلم البقاء؟ لم البقاء؟ كثير علينا كل هذا الكذب. ارفع طاولتك أيها الحب، حان لهذا القلب أن ينسحب.
2: سفراء النجوم مع ألفة المسلاتي.
3: سيد الحب نزار قباني يقول: أحلام استغامي تكتبني.
4: أكتبه يعني هذا هو كان يعني أنها تشبهني، أنني أكتب كما تمنى أن يكتب أو كتبت، ما لا أدري، يعني أشياء لمسته. هو فعلا قال لي أنه الكتاب ذاك الجسد كان مسطر عليه، خلي جاء صديق خلي شهد النسخة اللي عندك، كله أصفر أصفر أصفر، حتى عليها قلم على كل، خلوا هذه كل جمل اللي كتبتني فيها أحلام. طبعا هذه أجمل شهادة ممكن يقولها الكاتب، وهذا أجمل قدر لكتاب، أن مش أن يبقى في مكتبة محافظ عليه. الكتاب لازم ما تمسيه، لازم تبقى أثار يدك عليه، تبقى. أنا أحب الكتاب الذي سبقني إليه قارئ.
3: هل نعيش اليوم أزمة كتابة في العالم العربي؟
4: لا، مش أزمة كتابة، الكل أصبح كتاب. أنا تعفي الآن كل قرائي أصبحوا كتاب، وأنا أصبحت قارئة متاع كتاب قرائي، لأن الناس كل حبتوا لي تكتب وما خلوليش وقت. صدقيني، تصوري صفحة 14 مليون، والله العظيم أقسم بالله أنه كم من مرة تمنيت أن أوقف هذه الصفحة، وبصدق، لأنه أنا الآن لست في حاجة لا إشهار ولا، يعني الصفحة تعطيني إحساس عاطفي جميل فقط. يعني الناس اللي يوصلوا 500,000 يصنعوا ثروة، أنا هذه صفحة أنا أستحي أن أقول أنفق عليها، وأكبر إنفاق هو وقتي، وهو أغلى ما أملك، من أجل أني أسر أنه كل قارئ يحط رسالة، أنا أضع إشارة شكر والرد عليه، والله أحيانا 3-4 صبح نرد، لأنه يجينا عيب كأنه واحد يدق على بابك وما تحللوش، ولا ربما في رسالة مهمة، في شخص يقول شيء، طلب شيء، مش تعرف كم أتعامل بمحبة. بينما هذا يأخذ من وقتك الكثير، وكل من يقرؤوني اللي هم موجودين في صفحتي هم موجودين من أجلي، ولكن أيضا من أجل أنفسهم، لأنه هم يكتبوا مش يقرأوا بعضهم، وهم حلمهم أن يصبحوا كتاب، فأصبحوا هما يكتبوا، أنا نقرأ ما يكتبوا ونعلق لهم لأنه يطلبوا تعليقي. فهذا أخذ مني وقت، وثلاث أربع سنوات مش طلع كتاب، لأنه قرائي سبقوني، يعني هما طلعوا كتبهم قبلي.
3: أنا سعيدة جدا بهذا اللقاء الخاطف وبهذا الحلم الذي يتحقق. نعرف اللي أنت من عشاق فيروز، مسك الختام سأهديك فيروز. كتبتي أيضا على ذكر الرسائل رسالة إلى فيروز.
4: فيروز أحبها أيضا لأنني أعيش في لبنان، وأنا متزوجة من لبناني منذ 50 سنة، وبالتالي أصبح مزاجي لبناني أيضا. فيروز ورحابنا جملوا الحياة، أدخلوا اللون إلى عالم بالأسود والأبيض، جعلونا نعيش في سولفاج موسيقي، كل شيء أصبح الانتظار، الدموع، عصبية صغيرة، العصافير، عالم كله، الشمسيات، كل حاجة أصبحت قصيدة، حتى الحزن أصبح جميل مع فيروز. ولكن هي نفسها انسحبت، لأنه هي نفسها تحس ربما أنه الواقع ليس مغنته تماما، فأخشى هذا، أخشى أن نقع جميعنا على هذه الحقيقة. وأنا سعيدة.
3: تخيفك الحقائق؟

0: تخيفني، ولكن لا أدري، هي هذا سؤال عميق يستحق. هل من الأفضل أن تعرفي الحقيقة؟ أحيانا من الأفضل أن لا تعرفي لأنه تؤذي. فأحيانا التغافل متعة وصحة، يعني أحسن ما تمرضي روحك، أعملي روحك مش عارفة.
1: شكرا على وجودك أحلام مستغانمة في سفراء النجوم مع ألفة وسليتي، ونخليلي كلمة الختام منك لكل المستمعين.
0: أقول فقط أني ضعيفة أمام الشعب التونسي، تصوري أني تعبانة الآن ربما منتصف الليل وليس وقت مناسب لإلقاء لإجراء مقابلة، ولكن لم أقاوم. أولا محبتك أنت جاءتيني بتدفق عاطفي لم أقاومه. وثم صحيحني بعيدة عن جمهور تونسي طويلا رغم أني أرد عليه في صفحتي، ولكن أن أتواصل معه بالصوت، وأنا الآن سيكتشف كثير من صديقاتي أني موجودة في تونس وما اتصلت بهم، هذه مشكلة.

فيروز، أنا عندي حنين. كانت أداة خاص للروائية الجزائرية والأيقونة أحلام مستغان ميلي. سعد جدا الحقيقة بمحاورتها في سهرة الليلة. رجعنا البدايات رحلتها مع الكتابة للتعثرات أو ربما الضغوطات اللي صارت نظرتها للكتاب وللكتابة في الواقع الراهن، موقفها من السوشيال ميديا، تفاصيل الحقيقة لا تنسى في اللقاء مع أحلام مستغان. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا باللقاء هذا، وإن شاء الله تكونوا استمتعتوا بسهرتنا الليلة في سفراء النجوم على هذه الموجات، موجات إذاعة الشباب. شكرا لكم الكل على لي ميساج متاعكم، على كومنتير متاعكم. ميرسي انفينيمون. سي عبد الرحمن علوي من المدينة الجديدة، باش ناخذ بخاطرك مسك الختام باش تكون نجات الصغيرة. أنا بستناك هكا ولا أنا بستناك. شكرا ليك وليد الريفي، رفقتني في الجانب التقني. والفوز ليتي تمني لكم ديما ديما ديما أجمل متابعة على موجات إذاعة الشباب. بسلامة.

نتقاسم معهم الذكريات، نستمع إلى أغانيهم، نستمتع بأحاديثهم. هم مثلنا ولكنهم على خلافنا، يلقبون بسفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله. هم ضيوف سفراء النجوم.

على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب.